0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في صبحيه جديده من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي صباحكم تراو فيه كان الخير وما تسمعوا فيه كان الاخبار الباهيه وما تسمعوا فيه كان الكلمه الطيبه، وان شاء الله بالدعاء المستجاب ان شاء الله كل حاجه تنويوها وتقدموا عليها اليوم ان شاء الله تتحقق، ان شاء الله كل حاجه تتمنيوها زاده تراوها في ثنيتكم. شكرا لكم على الاستماع لينا، نتمنوا كل التوفيق للتلامذة اللي عادي في الكونكور مناظره نتاع النوفي ان شاء الله زينه اليوم ثاني نهار، دونك فما دو ماتير يعديهم اليوم ان شاء الله يا ربي بنجاح، وان شاء الله بالتوفيق للاطار التربوي، بالتوفيق زاده للاولياء اللي يبداو البيريود هذا يخموا هكا وشويه ستريس. ان شاء الله زينه يا ربي، وان شاء الله على قد الجهد والتعب تلقاو كان النتائج اللي تنتظروا فيهم. شكرا لكم على الاستماع لينا، احنا موعدنا كالعاده يبدا من توا حتى لسته نتاع الصباح، نهايه اسبوع مريحه زاده لليوم، اخر يوم عمل ان شاء الله تتفرهدوا في الويكاند، ان شاء الله ترتاحوا مليح، ان شاء الله تشارجي وكالباتريات باش نعاودوا جمعه جديده ان شاء الله كان بالخير والسلامه. بعد شويه موعدنا مع فاطمه في الزابينغ، نرجع على اهم التصريحات في ال 24 ساعه اللي تعديو. صباح عليها فاطمه اليوم صباح، صباح على مروان زيده اللي رافقنا طيله هذا الاسبوع في الاخراج، ونشكر برشا، نشكركم انتم زيده على استماعكم لينا، نشكركم زيده على انكم تقوموا بكري، نشكركم على انكم عندكم ريفلكس حلو الراديو دوب ما تقوموا، ان شاء الله يا ربي نكونوا ديما معاكم ونونسوكم ونرافقوكم على امتداد الساعه هذه اللي تاخذوا من خلالها المعلومه معلومة سريعة زيادة لزنفو براتيك كل مهمكم باش تبدأوا ان شاء الله الصبحية متاعكم انتوما عندكم كل المعطيات اللازمة. بعد شوية ناخذوا فكرة زيادة على توقعات الجوية، انا موعد مع الاكتواليتي، هذا الكل اكثر مع برشا موزيكا نقترح عليكم، فم برشا موزيكا متوحشينها، فما عندكم برشا ما سمعتوهيش، فما اكتشافات، هذا الكل نحاولوا انه يكون موجود في الساعة ذي. خلينا نبدأ بصوت ايا دغنوج، الصوت التونسي الخارق للعادة الحقيقة، باش نسمعوها في غنية لنبيها كراولي، دونك الفنانة الكبيرة عملت اون ريبريز ان شاء الله تعجبكم اليوم. صباح مرحبا بكم، هذه اول ساعه.

0: مايكل بابلي دريم ليت دريم. نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. موعدكم تتشيت في زابينج مع فاطمة.
1: زابينج كان سيت ثلاث سنين ما كل شيش معناتها
2: ماني مسكين جيعان في حال على الاخر شيء.
1: يا ربي هز متاعه يا راجل رجعان، فما واحد يقعد ثلاث سنين ما يكل شيء.
3: وإذا كان جاك مدرب منتخب قالك أنا قاعد نحسن في اللاعبين بدنيا، راه يعدي عليك في قيد
4: ما تصدقوش.
3: راه لا يقدر، راه الملاعبية كي تجيك من نوادي يا يجيك جاهز بدنيا يا ما هو جاهز.
5: رحلتنا أنا بدأ كبرت شوية، سكرت 17 سنة مشيت لأوروبا، عشت 13 سنة في أوروبا وبعد وروحت. وليد بقى في تونس، فهمت؟ كي روحت لهنا من أوروبا نلقى وليد ماشي في هاوية ولا ما يعرف حد شيء، يعرف كان الاستعمال اللي يحب يقتل روح وجراء، معناه أنه أمه ماتت وأخته ماتت.
4: وهو الشيما تكتيك بريفيري متاعه يلعب بيه أكثر من 90% من مقابلاته في جميع المسابقات مع جميع المنتخبات. الكات كاترو الكات كات كات لا كاترو اش قلت انا كاترو ترو فورا
1: يا اياد يا مغيار جا حل صباح نور مرهد
6: تحكير امين نهار زين شبيه اياد
1: اياد مغيار جا حل الباب دخل قال لي جمعتها يقول لك نحبك على الاخر
6: حتى انا نحبك زاد يا امين
5: بطل نهار وزاد ورجعوه معنا اصحاب السوء فوت له انا جمعتين هكاك ثلاثه جمعات نهار انا داخل القهوه دخلت خليت قهوه وخرجت نلقى وليد في غيبوبه تامه اكحل اكحل اقسم بالله اسود من كثره الاستعمال ايش نشوف صاحبي انا باش يموت هكاك قدامي معناها لحظه بلحظه قاعد يمشي وقاعد باش يذيع من يدينا وحتى واحد ما تجرأ وقال له معناها يا وليد سيب عليك ولا ارجع للطريق المستقيم
7: عاش النجم يلزمني زرق زمني نستعمل باش نكلمك انت ونكلم شكون ونكلم شكون
4: ما عادش نجم تعيش
7: ما عادش نجم نعيش معاها من الاستعمال دخلت في حيط ودو والحمد لله يا ربي نحمدك يا ربي
4: الحمد لله الحمد لله.
8: يلا نبداو نيوينينو على زوز ملين و700 ألفين كسيد الحكم مش يفكنا منه الليل.
3: ومرة أخرى نذكر ونعاود ما تستناوش حاجة كبيرة حتى بقدوم رونار لأنه رونار أو أي مدرب لن يقدر أن يغير الكثير في ظرف وجيز راهو رونار داخل في الربح خارج من الخسارة.
0: زابينغ إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم كيما كل يوم يكون عندكم موعد مع أهم التصريحات في مختلف برامج مذيكة فهم بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. مريم ماكيبا اللي كانت زادة موجودة في تونس السنوات التالية نسمعها تتسيد في مشكلة دا تتسيد في أول ساعة.

شاب خالد طريق الليسي، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. طريق السلامة للجميع. خلينا نأخذ فكرة على توقعات الجوية المعطوة تفيد في ميتيو. ميتيو طقس اليوم الجمعة 19 جوان، بعض السحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 31 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. بالنسبة لغدوة سبت 20 جوان، الحرارة ما زالت تتواصل في ارتفاع طفيف، فما زاد ظهور شيلي محليا، دونك نسيسوا رواحنا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، والطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب. بنهار لحد ما زالت زادة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي، البحر يكون متموج بمنطقة سيرات، ولكن قليل الاضطراب ببقية السواحل، دونك كان ينجم يعوم. إن شاء الله يا ربي تستمتعوا وتتفرهدوا وصحة بحبي من توا على بكري كي مش تبرمشوا نهاية الأسبوع شنو باش تعملوا فيها. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليز ايفينمون دو جور، هذايا إيريك كلابتون واندرفول تونايت، باش تذكركم برشا ذكريات هذايا الجيل الذهبي، خليني نقول أنا نسمعهم توت سيت في والساعة إيريك كلابتون.

عمري ما نسيت. هذا صبري مصباحي وسنة 35 دقيقة موعد الأكتواليتي في les événements du jour. Les événements du jour. خلينا نحكيوا على أهم الأخبار، نحكيوا زيادة على أهم التطورات، كل ما يهمكم اليوم الصباح في علاقة بالأكتواليتي. خلينا نبدأ برقم البارح، الحقيقة أثار انتباه الناس الكل وقت اللي نحكيوا على النسبة متاع التلامذة اللي اختاروا أنهم ما يشاركوش في المناظرة متاع النوفيام المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية. منير الجيزاني البارح الخميس قال أنه 82% من التلاميذ اختاروا عدم مشاركة في امتحان خاتم شهادة التعليم الأساسي النوفيام، أي ما يعادل 143,000 تلميذ. وقال أنه بالنسبة للعدد الجملي للتلامذة سنة التاسعة من التعليم الأساسي هو 175,024 تلميذ، ونسبة المترشحين للمناظرة الوطنية لا تتجاوز 18% من مجموعة التلميذ. هذا اللي خلى البارح برشا من الإطار التربوي، حتى الفاعلين في الإطار التربوي يقولوا يظهر يلفو غفار المناظرة هذه. يقول زيدا أنه طاقة الاستيعاب متاع المعاهد النموذجية تقدر خلال سنة 26-27 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. على كل موضوع ذي مازلنا باش نرجعو نحكيو فيه بأكثر تفاصيل، باش نحاولو نتوكا في قراءة للأرقام هذية والنسب هذية اليوم كيفاش نجمو نتعاملو مع النسب هذوما. نحكيو زيدا على معلومة تهم مستعملي الطريق، لكن المعلومة هذية باش تبدأ أفغتيغ من غدوة. غدوة السبت 20 جوان، وزارة التجهيز والإسكان أفادت أنه انطلاقا من غدوة مع العشرة متاع الصباح باش يتم تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وهذا في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. نحكيو على طريق جهوية رقم 22، ونحكيو على إنجاز المرحلة الثالثة من الطريق هذا. دونك الوزارة في بلاغ مروري لها البارح الخميس قالت أنه المواطنين وسواق القادمين من المروج والحمامات واللي قاصدين سنتر فيل ولا المطار ولا بنزرت أنهم يشدوا أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ويكملوا الطريق متاعهم عن طريق الطريقة الرئيسية الجهوية رقم 22. وبالنسبة للي جايين من مروج والحمامات واللي ماشيين في الاتجاه العكسي، دونك لاكانيا ببعليوة، أنهم يشدوا أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا حسب نفس البلاغ. ودعت زادة وزارة التجهيز مستعملي الطريق أنهم ينتبهوا للعلامات التوجيهية الموجودة على أطراف الطريق، وبطبيعة الحال أنهم يخفضوا من السرعة. دونك نعرف أنه برشا تحركات في الويكاند، هذاك علاش معلومة نسوقها على بكري باش تبدأ عندكم الفكرة على الطريق غدوة كيفاش باش تلقاوها، والتحويل الجزئي لحركة المرور كيفاش باش يكون أفغتيغ من غدوة السبت. Les événements du jour. أول ساعة

0: مي فاروق ال 45 دقيقه نهاركم زين الناس الكل وقايت لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد بعد تقريبا 13 دقيقه الموعد يكون معك بحلى صباح الكل ان شاء الله. الموعد على امتداد 3 ساعات من 6 حتى لل 9 3 سوايع في الماتينال. تلقى فيهم كالعاده الجديد, تلقى فيهم الفقرات اللي تعودتوا بيهم, تلقى فيهم الاخبار التحاليل كل ما يهمكم. ان شاء الله باش تبداو معنا الصبحيه وانتم عاملين كيف, والربح زاده دي هو يوميا موجود في احلى صباح. دقيقه حاضر مع فاطمه, ما تنساوش الموعد مع 46 دقيقه خربش تربح مع السبعه غير درجه تربحوا كل يوم من كارت دو ريشارج من هدايا موزايك فام. موعدنا مع الاخبار والاكتواليتي والضيوف 17 دقائق في على الخوي. موعدنا الرياضي اليومي مع مكي واخبار المونديال اخبار المنتخب كل ما يهم مباراه نهار الاحد تلقاها موجوده مع 27 دقيقه في 10 مينوت كرونو. توتفيت ابري يبدا موعد الربح. تكلمونا على 71113000 باش تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتربحوا ان دو برودوي من اهداء جديده يوميا في صباح تربح هي تشانشينا ويوميا تربحك زيدا اللودو برودوي هذية. موعدنا زيدا يكون مع أيمن في ألو كوندكتور 200 دينار زيدا من هدية توتال إنرجي نجمو تربحوهم معنا كل يوم الصباح لأنه أيمن كل يوم يكون في بلاصة مختلفة. دونك هكيكا الناس الكل تكون عندها الحظوظ باش تشارك وإن شاء الله تبدا الصباح معنا بالربح. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد الدهماني كيما كان نهار الجمعة في مع إياد. دونك ما يكونش موضوع للتحليل لكن يكونوا ثلاثة أخبار ويقوم بالتعليق على الأخبار هذية وفي تحليل الأخبار هذه. الموعد زيدا بعد يكون مع الباغوميت خونا يختمك العادة انتبهش قال وانتبهش قال ملي بدي المونديال قاعدين نحاولوا المواضيع الكل تكون عندها علاقة بالمونديال وتصريحات تهم المونديال والمنتخب الوطني. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. مرسي بوكو مروان اللي رفقنا جمعة ذي الكل في الإخراج. مرسي فاطمة زيدا اللي تسمعوا في الزابينج يوميا. طريقة سلامة لكم نهاية أسبوع مريحة للناس الكل إن شاء الله موافقين. تلامة نوفيم زيدا مرة أخرى نتمنى لهم كل النجاح اللي عديوا اليوم إن شاء الله زين للناس الكل. موعدنا إن شاء الله يتجدد في أول ساعة نهار الاثنين وبعد شوية تلقانا مع كيف أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك.

صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء الله باذن الله. طريق سلامه، جمعه مباركه ليكم الكل ان شاء الله باذن الله. دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، اليوم الجمعه 19 جوان 2026. ولما تسمعوا فينا ان شاء الله صباح رباح، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل، وان شاء الله نهايه اسبوع مريحه نتمناها ان شاء الله لكل اصدقائنا المستمعين. يبدا انه نهايه الاسبوع هذا نجم تكون فيها تبحيره ممتازه مع درجات حراره مرتفعه نوعا ما. دونك بعد شويه تنادي تقول وين مش تعوم دخلنا وين البحر ودخلنا باه تعش كيف ما دخلنا شيء نادي دخلناش الطقس به نادي ومو على باه طقس اي خاطركم به طقس نقول لكم وين الطقس يكون به ومناسب. ومعهد وطني رصد الجوي ان شاء الله يعطينا اكثر تفاصيل بعد شويه. نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه، نتمنى ان شاء الله سيركولاسيون ما فهميش، نتمنى ان شاء الله كل باراسول وكل جلاسير اللي معبية بالماء حاضرة إن شاء الله بإذن الله للويكاند هذايا إن شاء الله ربي يعطيكم التمنيو. حاضرين زادة لمباراة يوم الأحد الخامسة صباحا إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي، كلنا أمال، أمال حذرة الترقب الحذر اللي نجم يجي قبل الماتش هذا إن شاء الله ربي باقي الستر. هذا واحد ما يتمناه، آمين يا ربي، قولوا آمين بالله، امين حتى انتم يا مستمعين زاد كيف كيف. ان شاء الله ربي ينجحنا وينجح صغيراتنا اللي في انتظار ديجا من هالخميس هذول بداوا نادي من بارح ديجا النوفيام، نتائج النوفيام بداوا يخرجوا في انتظار بتبيع نتائج البكالوريا. ان شاء الله ربي بنجاح لكل اصدقائنا المستمعين. يلا على بركه الله نعلن انطلاق هذه الحصه الصباحيه من 6 ل 9 اسمها احلى صباح.

0: 26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 19 جوان، بعض السحب تتكيف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع طفيف حتى غدوة السبت، الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا. تو أكثر تفاصيل نحن بعد شوية في أحلى صباح مع المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو.
1: أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة مع آخر يومين من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاد، وإيش مازال نحكيو على نهار لحد تبدأ احتفالات السرطان وندخلوا زيدا في موسم أعيادك يا سرطان. إن شاء الله زيدا بالفرحة على كل الأبراج. أول أخبارنا للحمل، نحبك تستغل التواصل الطاقة الإيجابية باش ترتب أمورك، أما يفضلك ما تتسرعش في القرارات الكبيرة. الثور، حاول ما تمسكش برايك في كل موقف، ساعات المرونة تعطيك نتيجة خير من العنيد. الجوزاء، فما فرصة صغيرة اليوم راهي تنجم تولي حاجة كبيرة غدوة. والسرطان، عاطفيا الصراحة مطلوبة، أما اختار الوقت وطريقة وطريقة زي دخلينا نقوله باش توصل اللي في بالك. الأسد، انت قادرة تحول الفضول لنجاح، لكلام الفرص والأحلام الخطط. والعذراء، اللي مكتوب لك راهو باش يجيك، أما زيدا يلزمك تمشي له خطوة على خطر الحظ وحده ما يكفيش. الميزان، إذا لقيت روحك ديما في الشك والتعب، راهو يلزمك تشوف العلاقة بعين أهدى وأوضح. وأنت يا برج العقرب، ما تخليش الغيرة وإلا الشك يسيطروا على تفكيرك. إذا عندك حاجة في قلبك أحكي عليها بهدوء، ما فما عليش تخبي. وبرج القوس الناري، الفترة الجاية فيها حركة وتبديل في الروتين، وأنت بطبيعتك رك تحب المغامرة والتجديد. إيه الجدي، فما فكرة جديدة وإلا مشروع صغير ينجم يفتح لك باب باهي. والدلو، زيدا مش كل طريق طويل الصعيب، ساعات أول خطوة هي الأصعب والباقية يجي وحده. ونكملوا نحن مع برج الحوت، حاول تعبر على مشاعرك أكثر وما تستناش الناس تفهمك من غير كلام.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح النور، صباح الفل والعنبر والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم الكل اللي تسمعوا في موزايكا فيه، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم اصدقائي المستمعين وربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله مع 37 دقيقه كالعاده صباح تربح وانلود برودوي جديده من اهداء جديده في انتظاركم. اطلبونا من توا على 71 113 ألف. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 33 77 02 04 30 66 84 8 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

publicité. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مفتي الجمهورية يعلن أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد قد حدد ب 34,369 دينارا، وبناء على ذلك يتوجب على كل مواطن يملك هذا المبلغ أو أكثر وتجاوزت مدة ادخاره عاما كاملا إخراج ما قيمته 2.5% من أمواله لفائدة الفقراء والمحتاجين. ومفتي الجمهورية يضيف أن زكاة المال تدفع لمن يستحقها من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة. وزارة الفلاحة تؤكد أن أمن المواطنين وسلامة سد وادي ملاق غير مهددة بأي خطر، وذلك على خلفية عطب فني طرأ على بوابة السد وسد وادي على بوابات السد وأدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها نحو وادي مجردة. ووزارة الفلاحة تشير إلى أن مجرى وادي مجردة استوعب كميات المياه بالكامل في اتجاه سد سيدي سالم بنجاح ودون تسجيل أي تداعيات. وزير التربية نور الدين النوري يقر خلال زيارة عمل إلى ولاية الكاف عدة تدخلات لفائدة عدد من المؤسسات التربوية، شملت إنجاز أشغال صيانة لمعهد الكاف والانطلاق في صيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق بالدهماني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال بناء المدرسة الابتدائية القصور وصيانة المدرسة الإعدادية وفضاءات المبيت بالمنطقة ذاتها. وقد شملت زيارة وزير التربية مركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف والمدرسة الإعدادية القصور. يذكر أن دورة النوفيان لهذه السنة تشهد مشاركة نحو 32 ألف مترشح موزعين على 250 مركز امتحان بمختلف ولايات الجمهورية. المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد أستاذة تعليم ثانوي. ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة التربية إثر نشر الأستاذة مقطع فيديو يزعم تسريب امتحان مادة الفلسفة في البكالوريا. وقد أثبتت التحقيقات القضائية والأمنية عدم صحة هذه الادعاءات لتتم إدانتها بتهمة ترويج أخبار زائفة مست بمصداقية الامتحانات الوطنية. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية. عالمياً، الحكومة السويسرية تعلن تأجيل المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وذلك إلى أجل غير مسمى. وجاء ذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 6:30 تصبح على خوان
1: 7:11 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله جمعة مباركة لكم الكل، أشرقة الأنوار. صباح نور إيد، مرحبا.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع.
1: أسعد الأيام. صباح نور نادية،
3: نهارك مبروك أمين، والناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله نهاية أسبوع ما فيها كان الأحداث الطيبة. خلي نرجع نحكيه اليوم على المناظرة متاع النوفيام. كنا البارح حكينا أنه البارح انطلقوا، البارح الخميس انطلقت الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، اللي يتواصل حتى للأيام 19-20 جوان، ويتم الإعلان إن شاء الله عن نتائج نهار 6 جويليا المقبل. نحكيه على الأرقام 32 ألف مترشح اللي انطلقوا في الامتحانات هذية، والمترشحين للامتحان وكان نحكيه على النسب يمثلوا 18% فقط من مجموعة تلامذة متاع السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، اللي عددهم 175,000 تلميذ، 175,024 تلميذ مسجلين هوني تراجع مقارنة بدورة سنة 2025. يعني فما نسبة 3.5% تراجعنا بها، كان فما 1163 مرشح. طاقة استيعاب نذكروا المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26-27 هي في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات الجمهورية. وشفنا زادة التصريح متاع المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية منير الجيزاني، اللي قدم بعض المعطيات. قال أنه 82% من التلامذة اختاروا عدم المشاركة في امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيام، دونك فما 143 ألف تلميذ اختاروا أنهم ما يعديوش المناظرة هذه. وقال زادة في تصريح في جوهر FM، يقول أنه العدد الجملي لتلاميذ سنة تاسعة من التعليم الأساسي اللي كنا قدمنا الرقم 75,024 تلميذ. وقال زادة أنه كيف كيف بالنسبة لنسبة المترشحين للمناظرة الوطنية فإنها لا تتجاوز 18% من مجموع التلاميذ. وكيف كيف زادة ذكر بأنه طاقة الاستيعاب هي 3750 مقعد اللي موجودة في مختلف جهات البلاد.
1: إياد العدد قديه النسبة؟
3: 82% اللي عدوا 18 و 82% اختاروا عدم المشاركة في مناظرة النوفيام.
1: 82% ما يحبوش يعديوا كونكور النوفيام.
2: يسر هذايا ساعة مؤشر على أنه خلينا نقولوا الترجمة الأوتوماتيك البسيطة السهلة هو أنه تقريبا أكثر من 80% عندهم قناعة اللي هو مش باش ينجح في الكونكور هذا. علاش؟ على خاطر يعتبر انه ما عندوش حظوظ، دونك يقولك زيد باش نحضر وانا ما عنديش حظوظ. دونك اما الموضوع متاع المناظرة كسوا سيزيام ولا نوفيام يطرح زوز مشاكل. فما حاجة اللي هي تقعد بارتاجي، اللي هي دون لسانس انه معناتها فما ناس ضد فكرة المعاهد النموذجية، يقولك اللي انت تنحي لاميكسيتي اللي تكون موجودة، انه القسم ديما فيه عناصر متميزة كي تير لو نيفو فير لو، باش تولي تخلق دو سيستم، واحد فيه ناس متميزين واحد لا، وانه معناتها اللي ماهمش متميزين باش يقعدوا ديما في مستوى ضعيف. دونك هذا لو ديبا. الناس اللي معاه النموذج النموذجي شنو يقولك؟ يقولك انه نجم يكونوا عندك دي سور دوي اللي كان باش تخليهم في اون ماس متوسطة وإلا ضعيفة، راهو باش يخسروا لي كومبيتونس نتاعهم، وفي عوض تستفيد من التميز نتاعهم
3: وتخلق المنافسة،
2: لأنه باش يكون فما انيفيلمون باغ لو با، وهما ملي كانوا متميزين باش يوليو متوسطين وإلا أضعاف. هذا جانب. الجانب الثاني هو مسألة المستوى التعليمي، وهذه الفكرة متاع الارتقاء الآلي بين ظفرين، اللي معناتها نلقاوها وقت اللي تنحاو الإجبارية متاع المناظرة متاع السيزيام وبعدها النوفيام، اللي هي كما يعرفوا التوانسة اليوم اختياري. نتصور مين أنا وياك خلطنا على الجينيراسيون اللي كان السيزيام.
1: أنا أخر في بالك أنا ماشي أنت، أنا أخر عام بعد أنا ولا تفهم النوفيام هذا وقت اللي قريت انا في
2: السيزيام. لا ما انت السيزيام سيتي اوبليغاتوار،
1: اي بيان سور، ما
2: مش تختار انك تعدي ولا ما تعديش.
1: عملت بعد انا بالضبط ولا فهم نوفيام ولا فهم تعليم اساسي، معناتها انا خرجيل في التعليم الثانوي.
2: باهي احنا كي نشوفوا امين، انا نذكرت عدينا الاخبار عم ناول نتاع انه النسبه نتاع اللي عديوا السيزيام يقول لك راهو 70 بين 70 80%، ما عندهمش المعدل في العربية وما عندهمش المعدل في الحساب. إيه علاش يتعدى النيفو اللي بعده؟ سي سا لا كيستيون كي سوبوز. خاطر راهو معناتها نقولوا لا وتو يتحسن، في الحقيقة لا. أنا نعرف أساتذة عندي دي تيمونياج اللي يقول لك أنا في السنة أولى كوليج بعد 6 سنين ابتدائي يجيوني تلامذة ما يعرفوش الألفابي لا عربي لا سوري، ويقول لك أنا ما نجمش نعمل ليفور باش نعمل الرتراباج. يقول لك أنا عندي
3: خدرام
2: وعندي متفقد وعندي معناتها دروس يلزم نعطيهم. دونك اليوم مسألة أنه بتاتر الفكرة متاع أنه الناس ما تتعداش أوتوماتيك ما من المدرسة الابتدائية للكوليج إلا ما يكون عندها الكفاءات الضرورية على الأقل على مستوى الكتابة والقراءة والحساب، في تقديري فكرة يجب نخمو فيها.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، يعطيك صحة ناديا، أقعدوا معنا رجعي. أحلى صباح
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها صباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. سيدي الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلت ملا، اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو
3: بشاتا مع ضوات الرصد الجوي. خونا صبحي ان شاء الله هكا سعد ايام صباح.
4: صباح الخير خويا امين، تحيه ليك فريق العماك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
3: صباح الورد والعنبر والياسمين. نسال حاله الطقس ان شاء الله كيف تكون اليوم وفي نهايه الاسبوع ان شاء الله باذن الله.
4: نعم، هو اليوم تقريبا منذ يوم الامس بدات معناتها درجه الحراره ترتفع، وخاصه بمناطق الشمال الغربي سجلنا معناتها اعلى درجه حراره هي بجهه جندوبه 39.5 تقريبا 40 درجه تحت الظل. كذلك كانت متمركزه على مناطق الغربيه للجنوب الحراره وسجلنا حتى 38 درجه بجهه توزر. بالنسبه لليوم الطقس باش يكون تقريبا قليل الصحوب على اغلب مناطق البلاد، كالعادة السحب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية. يوم الأمس معناتها سجلنا بعض الخلايا الرعدية، اليوم معناتها ما فماش إمكانية نتاع تشكل الخلايا الرعدية بمناطق الغربية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، خاصة بسواحلنا الشمالية البحر باش يكون مضطرب، وببقية السواحل قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة القصوى إن شاء الله تتراوح اليوم ما بين 30 و36 درجة قرب السواحل المرتفعات، ما بين 35 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي كالعادة، مع مناطق الشمال الغربي معنية بظهور الشهيلي، ونسجل إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى بعد ظهور بتونس العاصمة. يبقى طقس في استقرار طيلة هذا الأسبوع. بالنسبة لآخر الأسبوع إن شاء الله بتشهد ارتفاع طفيف درجة الحرارة تقريبا بدرجة أو درجتين، خاصة بمناطق الشمال باش يكون الحرارة المرة هذه معناتها متمركزة أكثر على مناطق الشمال الشمال الغربي. تونس نسجلوا يمكن 37-38 درجة آخر هذا الأسبوع، وتوصل حتى 40 درجة ببعض مناطق معناتها الشمال الغربي جهة جندوبة وكذلك بيجة والكيف. بالنسبة للعوامل الجوية طقس استقرار عموما، سحب عامة قليلة وتبقى معناتها هذا الاستقرار وتمركز المرتفع للضغط الجوي، كذلك تيرت حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
3: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركا سعد الأيام في الأمان.
1: ميتيو
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا، اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
5: مع أورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 minutes chrono.
3: صباح نور مكي.
6: صباح الفل امين لكل السادة المستمعين، ان شاء الله جمعة مباركة اخوي.
3: امين يا ربي، ان شاء الله دعاء مستجاب وجمعة مباركة. ما عاد ما زال على موعد مباراتنا الثانية امام المنتخب الياباني، والاصدقاء في الحافلة يقولوا لك سيبون راي حافلة عندك في المكسيك.
6: اي بالضبط، حافلة عند مبعوثنا الخاص احمد عدالة اللي يلتحق بنا مباشرة من المكسيك. احمد صباح النور، مساء النور ما بينات الزوز.
7: مساء النور، صباح النور. شوف الفوضى اللي بعدي. الو نو صافا صافا صافا صافا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تسمعوا في الصوره.
3: سيرش خليهم لا خليهم
7: ديجا، ربي قدر خير ربي يستر.
3: ماني فيك شيء الجو هذا، منهم هذوما منهم
7: ولا غلط انت عسيل. لحظة خلينا بعد شوية
3: هذوما شكونهم هذوما يا عدالة؟ من بلاد هذوما؟
7: مرحبا بكم، ما نسمع فيك.
3: من بلاد هذوما؟ مكسيك؟
6: هاي هاكا تونس
3: شنية تونس هذوما؟ ما تتونس منين يا مكي، منين هذوما؟
6: هما جماهير الجماهير مكسيكية تشجع في المنتخب الوطني التونسي.
3: هكذا مش قادر على المباشر قاعدين نشوفوا كيفاش معناتها المراسل نتاعنا باش تم اختطافه في المباشر. سلم على الشعب
6: نسمع
7: فيا
3: اي بريد
7: نسمع فيا خفصلك شنو كانوا باش يعملوا خفصلك تسمع فيا
6: كانوا باش يهزوا عدالة ظهرلي
7: باهي تسمعوا فيا توا
6: نسمع فيك قول لنا اش كانوا باش يعملوا الساعة
7: الحمد لله عرفت شكون كانوا باش يعملوا اليوم الاحتفال نتاعهم لهنا كان تلقاو لي فيديو في فيسبوك اي واحد يجي يهزوه كانوا زوار مركب بوطر يهزوا فيه يحطوا
3: يا عدالة وخير ربي معاك يا عدالة وخير
7: في الغلطة هذيك
6: عدالة خايف على التليفون
7: خايف على روحك بالتليفون انا بوانور كان نعمت بكل مشي زجاج وقاعدة وصيبه
3: اسمع نحن نبدأ بخبار بالرسمي هو ما تفاد ليك لا مش تفاد ليك اما بالرسمي بالمخلوق لو تعالي تركح روحك عدالة وتلقى بلاصة
7: انا معاكم
3: انت قلت انت احنا عم زلزال إذا في بالكم محطة رصد الزلازل في النرويج رصدت زوز رجات أرضية خفيفة تزامنوا مع تسجيل النرويج للهدف الأول والهدف الثاني كانت بسبب الجماهير اللي نجزوا في النرويج كل ما بعضهم ويبدو أنه إياد مشال النرويج وعدالة مش والله نحكي بجدي والله ما تمعش كان سمعت بها عدالة الفازة ولا
7: ليه ما سمعتش بها الحقيقة
3: إبان والله بالرسمي حقيقية الحكاية رواه
6: نجم تسير نجم
7: ان شاء الله
3: انا نحب رجاء ارضيه نهار السبت في تونس نهار لحد
6: نربحوا يدي من غير رجاء ارضيه
3: والله نكزوا كلنا تعرف شنو بالله العظيم بالفرحه نجم
6: ان شاء الله نفرحوا ان شاء الله
3: نفرحوا
6: الساعه احمد خلينا نعود نرجع معاك بالحق هي تفذليك اماكن نشوفوا من يعني من الحاجات نتاع الجيست اللي كنت تحكي عليها من الترحيب من الفرحه نتاع الجماهير المكسيكيه بالاجانب اللي موجودين غاديكا ويظهر لي معناها فرحانين بكم برشا احمد قبل كل شيء وفرحانين بالفيكتوار نتاع المكسيك البارح
7: ليه أول حاجة ساعة أنا قلبي يدق 180 بس لك من حظ ذيك ما نعرف ليه حاجة ثانية هما خرجنا منهم تونس ذيك حاجة مزيانة برشا كيف مزيانة كي تسمع من عند المكسيكان باللهجة نتاعهم وكل مغنيو اللي صار اليوم الحقيقة في البلاصة اللي احنا فيها توا يثبت كون الكوب دي مونت بالحق بديت هولي في مونتيري عكس السيدات اللي فاتوا وترحاب كبير برشا الحقيقة شفت شوية توانسة بداوا يجيو داير الليلة غدوة نصور العباد أكبر برشا اللي كانوا في كانتون ولا اللي كانوا في مكسيكو سيتي حاوسو ولا اللي جايين من كندا ولا اللي جايين من الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي بلاصة أخرى دونك العباد ماشي يرتفع يفرحوا بالناس برشا لأن عندي كوندومون من اللي فات اللي هما فرحانين برشا بالتأهل نتاعهم إلى الدور الثاني بعد ما ربحوا اليوم الماتش الثاني الفرحة كبيرة الترحاب بالناس كبير برشا بدينا نشوفوا في حاجات ما كناش نشوفوها في النهارين الثلاثة الأولانيين باقي نفس الملاحظة راهو مسجد يعطيتها للمثلولة ما كنتش تحس بديمون الحقيقة معنى أما اليوم تبدلت برشا حاجات الناس جزايا بكري وصمت فيديو زاد التقاء على سبور بين موزايكتين سلموت عبيت سلموت عبيت من المجموعة هو ما نعرفش هو قاعد وين موجود بالضبط يا لا تاكوني فوتبول غراتيس بيه دونك ما نحكيش اسبانيول راه تعلمت كان غراتيس هولا تاو
3: دونك بخير تحسن ديجا
7: بيه كان حس دونك حبيت نقول اللي صافي لا ثانك يو غراتيس تولي تولي
3: اسمع يا عدالة نورمال راه نساونا شويه نحن تقولهم توز نورمال تو ينساونا شويه بقطر تو
7: والله يحبونا والله
3: لا بالحق ينساونا بقطر على السكور ينساونا بقطر على السكور
7: ينساونا بقطر على السكور
3: اللي قبيله شويه خسرت 6-0 ضد كندا
6: هما عايشة هما ما كيفنا معناه ما هم شكل يركزوا برشا مع الكوره والرجيتا عايشة ده تشوف أرى التصويرة من زينة برشا معناها كيفاش فرحانين وعناها ومش بالضرورة يشوف كاميرا بش يمشي أمام بقلب طيب معناها وكيفاش قبيلة حبوا يفرحوا بأحمد هذيك تبين هما شو
3: ملعب عنش شوي أخبار على المنتخب الأولاد
7: فقط
3: في كامل موتورات عليلش عبيد
7: معلومة أنا كنت أقولها كيف معلومة كنت عدوا لبعض
3: به عطيه اسمع خلينا نحصل حويجة على المنتخب قبل ما تاكل بعضها الساعة ديجا
7: لا بعدت لبيت ما بقدر تربي لبيت جيت السيدة ذي كان يتعدى
6: والله يا عمد ذاك واحد ويطيش
7: والله تعدى لأن الدنيا يذكر وزن يطاف فيها حالي يظن أننا نعملها مبلغة مغلقة معناها أخبار المنتخب الحقيقة أمين ومكي كنا حكينا على مدار اليوم. احنا مازلنا في الخميس بعد كنا في الجمعه. الاجواء باهيه برشا، الامبيونس محلاها مزيانه، جوارات اقرب لبعضهم برشا، ناس فرحانه، الناس مش فرحانه لا، اما الناس بكت لي زاليز دي كونتراكتي. باش نستعمل كلمه اللي استعملها مواز السيري في حوار معنا في ريكاب ستور اليوم، قسم برشا من لعبيه تنفسي بعد خروج صبري الموسي. ما عادش نحكي برشا على صبري الموسي، قلت نزلوا برشا تاني، لكن المهم كونه اليوم واضح كونه تم انا باكت بارابور للديسكور اللي عملهم وان تو وان المدرب ايرفيرو نار مع كل ملاعبي مع كل جروب مع كل خذاهم باللاعبي باللاعبي، خذاهم بارسكتور زاد ديفونسيف وفونسيف في الاتيرام، اخذ حراس المرمى يعني ايفيدامون، وكل واحد خذا مع حكي مع الوقت اللي نجم يحكي لانه الوقت ضيق برشا. لو بروميير سيني هو كونه في زونترامون ولا اطول برشا ياخذ اكثر وقت. لونترامون اللي حضرت فيه انا الحكيم اول سيون لونترامون عمل تقريبا ساعتين او ساعتين ونص، البارح معناها سويعات السيري كيف كيف عملت في حدود ساعتين، غدوه شكون الحصه الاخيره ما زالت مش واضحه برشا ملامح التشكيله، ولكن في كل الحالات ثم تغييرات قادمه على كل الخطوط نورمالمون باش تشمل كل الخطوط تكتشفوها تباعا زادا على مدار الساعات القادمه.
6: باهي دونك تغييرات منتظره على جميع الخطوط في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، الاجواء تحسنت.
3: هذا ما يتنسقش مع كلام زيد الجزيري البارح، شنو قلتو في فيديو قال لن يكون هناك تغييرات كبيره.
6: نشوفوا احمد شنو صاير فيه غاديك، هو القرار في يد المدرب زياد الجزيري يعني
3: صلي على النبي. لا عجبتني المكسيك
6: لا والله نشوفهم كيفاش فرحانين معانا كيفاش ساندو
3: يسيبني راك خلينا نتفرج في المكسيك
7: تفرج خويا في المكسيك
3: يرحم والديك يا عدالة والله ربي يبارك لك يا عدالة في نهار جمعة
6: لا والله شعب عليهم والله
3: اسمع السؤال هذا خلينا نكملوا به لا يصح قالوا دب بالترجمة بير معناتها دب اللغة الإنجليزية منع فيك ومنع في روح يا عدالة شو نعمل نهار جمعة بالله
7: لا
3: يعرف علينا هو
7: اي نعم اسمعني مش نكذبوا على الناس هذا هو الواقع
3: ناس كثيرة أنا وبير قالوا دب ما عاديش بوبة في موزايك اسمعني ركز معايا السؤال هذا باه سؤال الأخراني ونعرف خويا الأمبيونس محلاها بحذاك قلت أنت باش تكون فما تغييرات في الخطوط الثلاثة زيد الجزيري البارح كان لنا فيديو نتاعو تعدى قال لن يكون هناك تغييرات كبيرة لحظة خلينا نسأل سؤال يا مك قال لن يكون هناك تغييرات كبيرة في التشكيلة معناتها الزوز مش متناسقين برشا
7: والله يا عادي إذا كان ما نعرفش زيد الجزيري شنو قال بالضبط أما أنت هاك قلت لي تو قال ما هناك تغييرات كبيرة أنا اللي نعرفه كون زيد الجزيري قال اكسكيوزني يا نو
3: جماعة يشربوا في الدبوبة غادي ايش تحبهم بالله جازوز فرنسا
7: جزيري حتى الاسم غلط فيه جزيري قال كونه باش نعطيه المعطيات لكل المدرب هو يتصرف على روح ما تصورش مدير رياضي باش يقول تم تغييرات وما تغيرش ما تصورش ما نعرفش معناها انا مانيش سمعت الكلام هذا سمعته تلكو باس واحده من الميديا وقال زاد في ميديا اخرى قال احنا باش نعطيه المعطيات الخاصه بكل لاعب وبكل شما تكتيك نتاعنا وغيره باش نعطيه ريفيرو نارو ستاف مونديال وهو باش يكون ليه القرار. خلينا نعاود ناكد على حاجه امين يعني تعديت البارح عندنا في موزايكا فين ريفيرو نار تفرج على 8 ماتشات خاصه بالمنتخب الوطني التونسي هو جاي من السنغال لفرنسا فرنسا تونس فرانسا مونتيري زي الفيديو من عند زاناليست في كيف اناليست بقيادة حلمي الكشو اعطاه لي ديتاي كل الداتا كلها اعطاه المعطيات الكل وهو فرج عليهم الكل فيهم اربع مباريات في مرحله التصفيات تاع كاس العالم اللي هما نورما مو كانت حاجه باهيه برشا دونك ينجم يبني عليهم اليوم انا سونتي ناكد لك اللي ريفيرو نار ما عندوش تشكيله في نهائيه في بالي لانه يعني مش اللاعبيه الكل يعرفهم لكن في كل الحالات التغييرات راهي موجوده تبدا من حراسه المرمى
3: باش يكون فما تغيير في حراسه المرمى
6: اي هو هذاك هذاك اش قال لك عم تغيير
7: باه
6: احمد المقابله هذه اكيد عندها طابع خاص بالمقابله باش يكون عدد 1000 يظهر لي في فا حتى الماريول نتاع الاربيتر خمت فيه في الـ في الـ في الماتش هذا
7: اكزاكتومون ماريول سبيسيال يظهر لي فيه اورانج فيو ومكتوب عليه 1000 بار كونتر الماريو نتاع لي دو زيكيب ناسيونال اللي باش يلعبوا تونس باش تلعب بالابيض داير الكولور بريفيري نتاع ايرفي رينار المغرب بالكولور البيضه برشا ما فيش حتى حاجه سيني مبدئيا فيها الميل فتات تزيدوا شيء حاجه على المريول مازال ما عنديش معلومه لكن سالت قالوا مريول عادي في المقابل الحضور بيكون كبير برشا على اعلى مستوى باش يكون فيها انفانتينو وثم انيماسيون بابي لي دوني تون، باش يكون عدد جماهير كبير جدا خاصة من المكسيك اللي فرحانين توا منتشين بالفرحة نتاعهم. داير ماتش اللي كانوا حاضرين بقوة في ماتش تونس والسياد، كيف باش يكونوا حاضرين في الماتش هذايا والإقبال كبير برشا على التذاكر، وبرشا توانسة باش يكونوا موجودين غدوة إن شاء الله، باش نبداو نشوفوا أكثر توانسة هوني في الشارع هذايا. وتصور أنت شارع فيه توانسة ومكسيكان، شنو باش تولي العملية؟
3: لا مكي مكي عنده سؤال مهم يحب.
6: لا لا ما عندي سؤال مهم سيفا
7: هذا بالبلاد نتاع. انا حبيت تسالوه
3: والله اسمع ها مكي
6: لا مكي ولا ما هو سؤال مش قول لك رد بالك
3: احمد تاو مش نقولوا له ما عندي حتى دخل
6: اي بيان سور قول لك يمشي شتاي شو وين احمد
3: هذا قلت هذا هذا اللي وراه اللي وراه ديلا توا عنده في مخه نهار السبت الساعه
6: يا احمد احمد يا اخويا نحيك التليفون برا ارتاح على روحك.
3: لا لا مش هكاك عادل اسمع
7: بربي خل نقطه خل لك نقطه مهمه بركه بالحق اختى كل شيء. ريك اللي يحكيوا فيه على المكسيك وما يستايف وردوا بالكم وتخافوا، التوصيات واضحه، تمشي في لاج كبير فيه برشا امن فيه برشا ناس ما عندك ناس تخاف
3: تدخل شعب محليه هذا قاعد نشوف.
7: اما هاني نقول لك حاجه، نخلي تليفوني تو نجم نعملوا شالنج انا وياك، نخلي تليفوني تو على القاعه بون مش التليفون الغالي تو نخلي الاخر بيان سور خليه لهنا ونصوروه بالكاميرات ويجيبوه معناها حط في بالك اللي راهم هما زاد عندهم
3: ديسكريبسيون جوست جوست حاجه الاخرى تو الامبيونس محليها غادي وكل فرضا مثلا كان كملت الخدمة تختار واحد من قسم الرياضة يجيب أحذيك غديك باش تعملوا جو أنت وياه، خاطر نعرف راه واحد يحب يتفرهد شوية ساعة ساعة في وسط الخدمة، شكون اللي تختار؟
7: أنا ما نختار حد خاطرني تو ديريكت موت
3: خاصة نست وحدي.
7: لا ديما ولا بصراحة ديريكت لوكيل معناها ما عندي
3: موقع عندي. كيف هذاك يا عادل أخي تو بالرسمي نعرفك
6: معناها. نقول لك
7: راهو. إيه تحب نختار واحد من قسم الرياضة معناها باش يجي.
3: ها؟ أي أي.
7: نختار مكرم الحاج.
6: مكرم الحاج انا الرشح اسكندر يا احمد
3: قلت من قسم الرياضه مشي لي مكرم الحاج
6: الرشح اسكندر
7: يظهر لي ثم موسيقى خدمه التيلي وحدها ما عندي حتى فكره
3: موسيقى
7: هي ثم حتى موسيقى يصحوا هذا مو كاو والله ثم حتى موسيقى ولا ثم حتى صوت هيك يصحوا
3: والله يعطيك الصحه حبيت تقول انا مي بوم
6: شو انا الرشح لك اسكندر باش يمشي غاديكا وتتحط انت وياه في نفس سيتواسيون انت خويا صور على روحك واسكندر يجي وهو يفرحوا بيه طاي شو هكاك
7: خلينا نشوفوا
3: شوف شنو في دير الساعة قبل شوف شنو في دير الساعة ماذا بيت شوف لي دير قبل
7: كيف يدو حاجة قهوة
3: بس كوفي
6: لا هو ما معناها
3: في يدو دب
6: لا كيفاش فرحاني واحمد قاعد من وراك يشتحو
3: كوبويت ويشتحو على هذه الأنغام الجميلة
7: كيف نوصل سبور اكسبريس احنا كيف نوصل سبور اكسبريس
6: ايوا عبيت صح امين جو يعطيهم مساحه اخويا صح عليهم بالحق معناها مع الربح نتاع المكسيك في المقابله نتاع البارح يعطيك الصحه انت زاده احمد شكرا ليك على الاجواء اللي قالتها لنا الايجابيه برشا وان شاء الله الاجواء ايجابيه تكون زاده مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم موعدنا القادم في سبور اكسبريس ان شاء الله شكرا احمد عداله
3: قاعد لي في بالي حاجتين عداله معناتها الامبيونس ممتازه يحبوا يهزوها يفرحوا به هو حاشم مازال يدخل في الجو بشوية والحاجة الثانية اللي معناتها نو بير ما غير دبوبة في اللونتين اللي يشيو يأكد فيها على جماهير المكسيكية يعطيك صحة مكي بارك الله فيك تقابل 8 في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو

0: غنتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير مالا اختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: في مونوبري لي سوفر امباتابل وحتى ال21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش 5 ساعة 400 مليليتر ب6 دينارات و390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
2: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسانة فانتين.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس سوبر.

0: L'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو بوان كوم. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان.
3: ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع احد لسيف لاكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مشبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور يا نسرين.
2: صباح خير.
1: كان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. أصبح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. تحية كبيرة برشا لمستمعينا في حي ابن سينا الكل، نصبحوا عليهم ومنهم أنت إن شاء الله. صباح الربح يا أختي الغالية.
2: عايش
1: به. اليوم عندي طلعة عليك.

0: بالعربية مش نقرأ هيك بإيه؟ خلال كأس العالم لعب فريقان مباراة الكوب دي موند هذية زوز زيكيبات لعبوا طرح كونتر بعضهم. في نهاية المباراة سجل الفريقان العدد نفسه من الأهداف. في الطرح هذية ماركاو زوز فرق نفس العدد من الأهداف، ومع ذلك تأهل فريق واحد فقط إلى الدور الثاني. رغم ذي إكيب باركا ترشحت للدور الثاني، علاش حسب رأيك؟ تبكلو بأخير
1: بأخير
0: علاش؟ أنا نسألهم نفس علاش؟
1: هم نفس الأهداف
0: معناتها تعادلوا كمال كانوا نفس
1: الأهداف تعادلوا
0: كمال كانوا نفس الأهداف شنو معناتها؟
1: معناتها تعادلوا
0: ومع ذلك تأهل فريق واحد للدور الثاني. نسرين اسمع والله لعنا وقت نسرين الجملة
1: زي ما عرفتش عليش
0: زعم عليش حسب رايك. هذه المباراة الثالثة أختي الغالية، لعبوا المباراة الثالثة تعادوا واحد أهل واحد لا، علاش؟
1: خطر انهم خسروا قبل
0: الزوز خسروا قبل
1: ايه فريق واحد خسر قبل
0: دونك يبدأ واحد خسر واحد ربح قبل عندهم نفس العدد من النقاط.
1: لا لا
0: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك، ربحت لودو خولي جديدة من أهداء جديدة نسرين.
1: نعم
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية في الأمان.
2: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. وعود
0: صباح نور مراد.
4: نهارك أسعد أيام أمين توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم.
0: إن شاء الله جمعة مباركة ليك وللسادة المستمعين. تفضل مراد.
4: شكرا امين. اليوم باش نعطيو بعض نصايح للمستعملين للفريق خصوصا نحن مع ارتفاع درجات الحراره بطبيعه الحال الشيء هذا اذا كيف باش نخاف في عديد الطرقات اللي بتشهد ارتفاع يمكن باش ناخذوا عامل معناه قاعدين نعيشوا فيه كل يوم هو امين العامل نتاع الغضب العامل نتاع الغصه. ساعات واحد يقص عليك على بريوريتي ساعات تفكير هذا انسان يحرق الاشاره الضوئيه ساعات هذا يدخل في سونتان تردي ويقول لك في بعض الاحيان الضربه نتاع لافيل دوفار يقول لك وخر شويه خلينا نتعدى هذه الكل راهم بعد نلقاو فيه انفلونس على طرقاتنا. فبالتالي ماذا بين السائق وقت اللي يصير معناها في سيركونستانس معينه كان هكايا ماذا به يكون معناها عقل يكون هو معناها متمكن من السياقه نتاعو متمكن معناها من درجه الغضب نتاعو يبعد على كل ما من شانه اللي هو باش يخلي التركيز نتاعو بعيد شويه على السياقه. وهذه نصيحه معناها نلقاوها يوميا في طرقاتنا. فبالتالي ماذا بينا احنا ذلك كذلك قاعدين نسوق تو واللي قاعد يسمع فينا يبعد على بعض المخالفات هذه ويعطي للطريق معناها الحق نتاعو لان نعرف في بعض الاحيان وقت تشوف الحق نتاعك انت وقت اللي يبدا الحق نتاع غيرك سيفريكو في بعض الاحيان الاخرى كيف كيف تلقاو الاكتظاظ وزاد كذلك بعض الطرقات اللي هي تلقى معناها فيها كثافه في الجولان نحاولوا نوسعوا بالنا نحاولوا كيف كيف زاد نعطيو الاولويه للي يستحقها سيرتو للي فيرنيرابل سواء درجات ناريه والمتراجلين وبالتالي نكونوا ساهمنا معناها في سلامه مروريه ونكونوا زاد كذلك ساهمنا في سياقه معتدله. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو يعملوا بث لها نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق. اخيرا نقول ان شاء الله بون ويكاند وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه مراد ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
5: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 ولا ادخلوا على على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel To Do. مع Travel To Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel To Do لي بري تو دو.
8: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
9: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 6200 ampères, flash charge 44 watts, écran 6,75 pouces ou 120 Hz, caméra 50 mégapixels, processeur Snapdragon 6S génération 2 performant, 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage, ou de résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D et TDN 8000 outlet dinar, prix public conseillé. Vivo.
10: كرهبتك تعز عليك، رنو ترامم فيك. رنو دلالكم باللي اوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رونديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.

0: طور عالمك. فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
3: ياو في بالي
2: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسولين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
6: سيد الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
7: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
6: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
8: صباح نور ايمن.
9: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. ان شاء الله باذن الله نهايه اسبوع موفقه للجميع باذن الله رب العالمين. واحنا موجودين دلوقتي في قلب العاصمه التونسيه، في قلب العاصمه التونسيه من شارع الحبيب بورقيبه بالضبط. بالضبط احنا بحدى المنجله. ثواني بس عشان الميكروفون اتعبل. هنا ومعانا سفيان، هو سائق دراجه ناريه. صباح الفل يا سفيان.
10: بخير
9: بس عليك.
10: الحمد لله
9: كله تمام.
10: الحمد لله،
9: الحمد لله رب العالمين. انت عندك قديش تسوق الموتورات؟
10: عندي 4 أشهر.
9: 4 أشهر
10: جديد
9: يعني؟
10: جديد
9: ما شاء الله. باه تاخد انا شفتك لابس الخوذه وامورك تمام وزي الفل.
10: واضح.
9: سؤال سريع، حسب رايك الخوذه تحمي مستعمل الدراجات الناريه من الاصابات البالغه بنسبه قديش تقريبا؟
10: بنسبه 80% نتصور.
9: قديش؟
10: 80%.
9: 80%.
10: أيه.
9: انا عايز افكر الناس وافكر المستمعين ان احنا النهارده 400 دينار مش 200 دينار. انا عايز النسبه يعني بالضبط
10: بتصور 90% 80% 90% 90%
9: ده هي النسبة التقريبية. انت قربت شوية. اخر مرة بقى عشان نقفل الموضوع، انت اختار ما بين 90، اختار لي رقم ما بين ال 80 و 90. 400 دينار. ها
10: 85%.
9: 85%.
10: اي نسبة هامة انت
9: والله. هي انت قربت برشا، بس انا لازم من النسبة المئوية مضبوطة، فلازمني انا اسف يا سوفيا. لا مش 95، هي 88.9%.
10: واضح. واضح. شكرا.
9: سامحني والله.
10: والله شكرا شكرا.
9: نفسي تربح معانا.
10: شكرا.
9: بس امين، انا كان نفسي سفيان يربح بس الله
11: غالب. لا ايش تقول لك، البارح معناتها مشينا مرجلين، اليوم معناتها نمشيو مرجلين. عندك الحق ايمن، معناتها انا نعطيك الحق خويا في هذا. دونك نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله باش نلعبوا على 600 دينار. يعطيك الصحه ايمن، بارك الله فيك، نتقابلوا معاك نهار الاثنين.
7: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
6: الو كوندكتور، الو كوندكتور. موزيك فام

0: بمناسبة كأس العالم 2026، كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام، وهيسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دو لاماك هيسانس للربح. الطريقة باش تشاركوا سهلة برشا، تصور روحك في واحد من لي ماجازان كارفور، كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبارتاجي التصوير هذايا في كومنتير تحت البوبليكاسيون اللي تلقاها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازمهم يكونوا أبوني في دو باج اللي هما كارفور تونيزي وهيسانس تونيزي أوفيسيال، وكل يوم لقيت هذايا فما تيراج وصور نكتشفوا مع بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. نذكركم زادة لكل يوم فما دي زوفر ما يتفلتوش بالكل بمناسبة كأس العالم. لوفر متاع اليوم شنو فيها؟ فيها تلفزة هيسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في غارانتي عامين بمليون و 279، معاها 50 دينار تخفيض على كاس بالكارد دو فيداليتي وفي، يعني تولي سومها مليون و 229. سعيد الحظ معنا اليوم محمد عيدي. صباح نور.
1: صباح
0: النور. الفل ان شاء الله نهارك اسعد الايام. انا باش نسالك وانت قول لي اي لا مشيت لمجازا كارفور؟
1: مشيت لعندك
0: كارفور. كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
1: ماركت طبعا.
0: كارفور ماركت وين بالضبط؟
1: في سنتر اوربان.
0: سنتر اوربان نور. باه عملت تصويره في المجازا.
1: اي في المجازا
0: بارتاجيتها في كومنتير على البوبليكاسيون على باج كارفور تونيزي.
1: اي كارفور وهيسانس.
0: باه حطت جيم على الباج كارفور تونيزي وهيسانس اوفيسيال تونيزي.
1: اي نعم حط. اي حط. اي باي.
0: حاب تربح تلفزه
1: ان شاء الله؟
0: اي ولا لا؟ نعرف ان شاء الله. بيانسو
1: ان شاء الله. اللي تعطي مبروك.
0: لا انت تحب تربح تلفزه؟
1: اي نحب نربح تلفزه
0: باذن الله. تنجم تنحي الفيبرور بحذاك خاطر نقبل الراديو.
1: والله الفيبرور
0: مش لازم. صحيت. ويه تفرهت بالله العظيم عمالي ستريس. ألف مبروك. ألف مبروك ليك تلفزة 43 بوس سمارت دو لامارك هيسانس. ألف مبروك خويا الغالي.
1: عايش كبير بارك الله فيك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
2: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل جيون ايام دللنا.
4: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي شمس اليوم طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتونسي دعلي، ناكلوهم ماكلة.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
10: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
11: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
12: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.30 متاع العشية.
13: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك ما عليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
14: مونوبري ديما معك.
15: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
16: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2,700,000,000 دينار للنهوض بقطاع الفوسفات، مستهدفة رفع الإنتاج التجاري إلى نحو 9.4 ملايين طن بحلول سنة 2035، وفق تصريح مدير عام شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم. والمتحدث ذاته يبين أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي، لافتا إلى أن طاقة إنتاج الفوسفات ستبلغ 4,500,000 طن العام الحالي، في وقت تتواصل فيه الجهود مع رئاسة الحكومة لحل الإشكالات الهيكلية وخاصة منها نقص مياه الغسيل وعوائق النقل الحديدي. ارتفاع وعجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% في موفى شهر أبريل 2026 مقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. جامعة تونس المنار تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كويس 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. وحسب ما أوردته الجامعة في بلاغ، فإن هذا التقدم جاء نتيجة استراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها وبإسهام مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة في إطار جهودها لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الجمعة إلى 18 شهيدا و33 جريحا. من جانب آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة في معارك بجنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
17: الأولى في تونس
18: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
19: أريدو، طور عالمك.
20: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس كالعادة. البداية مع المونديال، والبداية تحديدا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل لاستعداد لمواجهة اليابان في ثاني مقابلتنا في كأس العالم نهار الأحد مع الخمسة متاع الصباح. آخر الأخبار وتحذيرات المنتخب مباشرة مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة. صباح النور أحمد، وقول لنا سيبون مروح ولا طيشوك ما طيشوكش جماعة متاع قبيلة؟
21: لا صلت صلت الحمد لله. المقر اللي قام فيها عطينا مجزعه ودرجين تقصيح مساء النور لكم انتم، مصباح النور في تونس. كما كنت تحكي، المنتخب الوطني التونسي يعمل اليوم حصة تدريبية أخيرة قبل مباراة اليابان، وقبل مسبوقة زادة مساعتين ونص بتوقيت مونتيري هوني بندوة صحفية للمدرب الناخب المدرب المنتخب الوطني التونسي ريفيرو نار، ومعه واحد من لاعبي المنتخب الوطني التونسي كيف شفلت فيها الضوء على سبتو التحذير الذهني للمباراة هذه. ثم كما قلنا ثم حصة تدريبية بدون تصريحات، تكون مفتوحة 15 دقيقة الأولى مبدئيا، تكون مفتوحة بالطبيعة وهذا بالقانون، وفيما عدا ذلك الجروب كامل لاباس، الأولاد الكل لاباس، ما فماش حاجة إصابة ولا حاجة بالنسبة للملاعبية، وبقدرة ربي اللي شفت كامل على ذمة الناخب على ذمة مدرب المنتخب الوطني اللي مؤكد جدا كونه باش يقوم ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة اللي باش تواجه المنتخب اليابان في المباراة الثانية
20: ان شاء الله. دونك نستناو تغييرات بالنسبه للفيرونار في المقابله الثانيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. واحمد، بالنسبه للاجواء غاديكا في المكسيك، سيبون تقريبا المكسيك دخلوا في المونديال، وقبل كنت معنا في 10 مينوت كرونو اللي فاتت، يعني الاجواء هذه ولا غير وكل شيء يلقى تقريبا برشا فيديوهات وبرشا حاجات على الباج تاعنا سبور باي موزايك افهم على فيسبوك.
21: ولا بالضبط، تلقى كل شيء على صفحة سبور باي موزايك. والمكسيكان دخلوا في كوب دي موند نيمانم تعديوا للدور الثاني، والاهتمام ولا أكبر برشا بالمنتخب المكسيكي وبكأس العالم.
20: شكرا لك أحمد عدالة مبعوثنا الخاص، خليك ترتاح شوية. شكرا، يعطيك صحة على التضحيات هذه كلنا. نعرف أنه ماضي ساعة تعليل تقريبا، ماضي ساعة ودرجين تو في مونتيري في المكسيك. دونك شكرا لك مبعوثنا الخاص، ديما نتابعوا معك أخبار المنتخب الوطني التونسي في المونديال. نواصل مع المونديال، وانتاج البارح جمهورية تشيك تعادلت مع جنوب افريقيا 1-1، سويسرا ربحت البوسنة والهرسك 4-1، كندا ربحت قطر 6-0، والمكسيك فازت على كوريا الجنوبية 1-0. بالنسبة لبرنامج اليوم 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا، 11 متاع الليل المغرب ضد سكوتلندا، ماضي ساعة ونص متاع الصباح البرازيل ضد هايتي، والأربعة متاع الصباح تركيا ضد الباراغواي. مصادر إعلامية ليبية أكدت أن مهاجم النادي الإفريقي في راس شوات قريب من الانتقال لنادي أهلي بنغازي الليبي مقابل دفع البند التسريحي اللي في عقد شوات مع الإفريقي اللي هو 600,000 دولار، ما يقارب 1,800,000 ونسة. في النادي الأسفيقس الهيئة المستقلة للانتخابات أعطت مهلة لنهار 3 الجاي للقائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات برئاسة رئيس الهيئة التسييرية الحالية مهدي الفريخة. تأجيل البت وأعطاء المهلة لنهار 3 الجاي لتمكين القائمة من استكمال بعض الوثائق الناقصة. نحكي على شبيبة القيروان، والبارح تسكر باب الترشحات رئاسة الفريق دون تقديم أي ترشح، وبالتالي إلغاء الجلسة العامة اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بوانات. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
22: أحلى صباح.

0: الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفورتي.
2: 26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نرجع على فيديو اللي تم تداولها على برشة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. الفيديو توثق انتشار ادعاء بيان سور على أساس أنه فما انتشار عدد من القناصة داخل واحد من الملاعب الأمريكية المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2026، هذا اللي خلى تفاعل كبير، تساؤلات زادة بشأن الإجراءات الأمنية اللي تم اتباعها خلال البطولة. نذكروا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هما اللي يستضيفوا النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم. شفنا زادة بلاتفورم مسبار اللي هي قامت بالتحقق هي والفريق متاع مسبار من الادعاء اللي تم تداوله، وتبين انه مضلل لانه مقطع الفيديو قديم وما يوثقش زادة انتشار للقناصة في الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026. دونك تم استعمال طريقة البحث العكسي للفيديو هذية، وتبين انه الفيديو تم نشرها في 22 مايو 2026 عن طريق حساب اللي كان على منصة انستغرام، وتم تصويره في أوزبكستان، وهذا اللي خلى انه ناشر الفيديو وقت اللي وصف المقطع قال انه على اساس انه الفيديو في مباراة للمنتخب الأوزبكستان اللي يقول اقيمت بحضور رئيس البلاد، واستخدم زادة ديزاشتاغ مرتبطين بكأس العالم. زادة كيف بعد وقت اللي تم فحص التصاور والتفاصيل الموجودة في الفيديو والهيكل زادة الداخلي للملعب، تبين انه التصوير راهو صار في ملعب ما عنده حتى علاقة بالدول المستضيفة او الملعب اللي تستضيف في دول المستضيفة لكأس العالم. ويوري زادة انه حتى هذا ساعد على انه يتم تحديد الموقع بدقة، وكيف زادة خلى انه يتم الكشف على انه الفيديو هذا راهي ماهيش صحيحة وانه اللي تم تداوره راهي غلطة الحكاية. دونك جاي هذايا تداول الفيديو بالتزامن مع انتشار زادة تصاور على منصة إكس على أساس توري قناصة مقنعين في على مستوى أسطح مباني ومتاجر زادة في إلي خلال فعاليات مرتبطة زادة بمباراة الولايات المتحدة والباراغواي. لكن رئيس البلدية كان أوضح أنه الأشخاص اللي ظهروا في الصور هما ضباط مراقبة وحماية تابعين للقانون المحلي وليس الفيدرالي. يقال أنه مهمتهم تأمين المواقع المرتفعة، هذا للاستجابة الفورية في حال أنه يصير أي هجوم مسلح. وقال أنه العناصر هذية اللي تظهر في التصاور كانوا الهدف متاحهم تأمين المهرجان المحلي المرتبط بكأس العالم على بعد أميال من الملعب وليس لتأمين الملعب نفسه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح بموزيك فم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفورتي.
0: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: إن شاء الله مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح, سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.
4: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.com. بمساهمة مازيكا فم.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
4: أحلى سبير. أحلى سبير. كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: 8:25 دقيقة على موزايكا فام. ثلاث أخبار كالعادة مع صديقنا إياد. يوم الجمعة صباح نور.
6: صباح نور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم ثلاث أخبار باش نحكيه على إيلون ماسك اللي ولا تريليونير, باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي في الجي سات, ولكن أهم خبر هو تأجيل جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا.
5: غو بونجور نيديا, مرحبا.
7: أهلا سهلا مين, نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية باش نحكيو على تصريح اليثار جدل كبير على نائب رئيس الأمريكي كيفاش هاجم وزراء الاحتلال ويقولهم أسلحتنا هي اللي حمتكم.
4: أحلى صباح
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في الوقت اللي العالم الكل يحكي على الذكاء الاصطناعي, الصين قررت تعمل خطوة غريبة شوية. حط الديتا سنتر كامل تحت البحر. المشروع موجود بالقرب من شانغهاي على عمق 10 أمتار تحت سطح الماء, ويضم حوالي 2000 سيرفر مخصصين لمعالجة كمية هائلة من البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. أما الحاجة اللي تخلي المشروع هذا مميز أكثر إنه مش فقط تحت البحر, أما زيدا يختم بإنرجي إيوليان, يعني يعتمد على لزينرجي رينوفلابل. وحسب وكالة الطاقة الدولية, استهلاك مراكز البيانات للكهرباء ينجم يتضاعف أكثر من مرتين عام 2030, والسبب الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف, جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم, فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة, فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس, فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت, خدمة أونلاين, تيلي ميدسين, أبل فيديو, جيمينج وستريمينج, واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا.
4: تيك نيوز باي تي تي.
8: مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: بونجور اياد, صباح النور.
6: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل, ان شاء الله جمعه مباركه كما كل نهار جمعه. عندنا ثلاث اخبار.
5: نبدا بالخبر الاولاني وهو الاهم بالنسبه لليوم. سويسرا تعلن الغاء المحادثات بين الولايات المتحده وايران اليوم.
6: صحيح, بعد خلينا نقولوا نوع من التفاؤل البارح اللي العالم الكل تقبل بكثير من الايجابيه التوقيع على مذكره التفاهم, كان من المفروض انه تنطلق بسرعه جوله مفاوضات في 60 يوم. ذكروا انه الاتفاق يقول فما شهرين باش يتم الاتفاق حول نقاط نهائيه بين الولايات المتحده الامريكيه وايران, ولكن الاخبار كان هو إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اللي من المفروض أنه هو يقود الوفد الأمريكي للمفاوضات. كيف كيف إيران أعلنت تأجيل معناتها سفر الوفد متاعها, ولهنا برشا نقاط استفهام. في الحقيقة ما شفتش أنا شكون اللي يقول إنه الاتفاق مهدد بعد ما تم التوقيع عليه قبل 24 ساعة من طرف رئيسي البلدين، إضافة إلى رئيس وزراء الباكستاني اللي هو المفاوض الرئيسي في الملف هذا. ولكن فما عدد من النقاط اللي يلزم نتبهولها واللي تخلي نفهم الحذر من الطرفين. أولا، السبب الأول المباشر هو موضوع لبنان. هنا إيران تقول إنه معناتها بعد الاتفاق مازال الاحتلال يقوم بعمليات عسكرية داخل لبنان، وهذا يعتبره خرق، ويبعث رسالة للأمريكيين يعتبر إنه لا مجال للتفاوض مجددا طالما لم يتم احترام النقطة اللي تقول وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي خلينا نقوله مش الرفض ولكن النقد الكبير على المستوى الداخلي للاتفاق سواء في إيران وإلا في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة في إيران نذكروا أنه أصدر بيان على مجتبى خامنئي اللي هو مرشد الثورة الجديد اللي يقول أنه عنده تحفظات على الاتفاق وأنه ما وقع عليه إلا بعد تعهد من الرئيس الإيراني بصفته رئيس مجلس الأمن القومي بالحفاظ على المصالح الإيرانية. هذا يعكس قسم من الرأي العام الإيراني اللي رافض الاتفاق. هنا التأويلات تختلف بين شكون يقول إنه الرفض حقيقي وأسباب عقائدية إيديولوجية، وبين يقول لا راهو في إطار تحسين شروط التفاوض، إنه معناتها يحبوا يبعثوا رسالة للأمريكان إنه راهو قبلنا حاجة اللي هي مرفوضة على مستوى الرأي العام الإيراني، وبالتالي ما تطلبوش منا تنازلات أخرى. نفس الشيء نلقاوه في الولايات المتحدة الأمريكية، نلقاو أنه فما برشا نقد، قسم كبير من النخب السياسية الأمريكية تعتبر أنه وثيقة الاتفاق هذه مذكرة التفاهم هي انتصار لإيران، وأنه إيران ما قدمت حتى تنازلات، وفي آخر المطاف ترامب هو اللي تنازل. بيصير ترامب يحب يسوق لصورته للبارح حتى تصريح أنه الاتفاق هذه هو نتيجة الهزيمة متاع الإيرانيين، وأنه معناتها مذكرة التفاهم هي وثيقة استسلام متاع إيران. ولكن هذاك نشوفه كبريات الصحف الأمريكية، كنشوفه مواقف السياسيين المعنيين بالشأن الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية، نفهموا أنه كلام دونالد ترامب ما أقنعش في النقطة هذه. دونك نتصور أنه الطرفين حبوا يعديوا الموجة متاع الصدمة متاع مذكرة التفاهم باش يمروا للمرحلة الجاية.
5: به نمشيوا وين موجودين اجتماعات الجسات وأخبار تتحدث عن الأمن الدولي والذكاء الاصطناعي، قضايا ملحة على أجندة قمة السبعة في فرنسا.
6: حدث اللي صار في جيسيت الجلسة الأخيرة، نذكر جيسيت هو الاجتماع متاع السبعة دول الصناعية الكبار، يشمل إسانسيالمون الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، اليابان، دونك دول خلينا نقولوا المعسكر الغربي. بيصير عادة يكونوا فما ضيوف موجودين تو نحكي عليهم زادة كيف كيف، ولكن اللافت للانتباه هو أنه اجتماع فيه رؤساء الدول هذوما موجودين، موش فقط رؤساء دول، حاضرين معهم دي بي دي جي متاع شركات خاصة، وموش نمبورت كيل سوسيتي. نلقاو من بين الحاضرين سام ألتمان اللي هو البي دي جي متاع أوبن إي آي اللي هي الشركة الأم متاع تشات جي بي تي، نلقاو معناتها زادة كيف كيف البي دي جي متاع جوجل ديب مايند اللي هي البرانش متاع الذكاء الاصطناعي متاع شركة جوجل، نلقاو زادة البي دي جي متاع أنتروبيك اللي هو داريو أمودي، نلقاو أرتور مانش اللي هو البي دي جي متاع ميسترال، شركة ميسترال الفرنسية. بيان سور الاجتماع هو في افيون في فرنسا، دونك من الطبيعي ان تكون فما شركة فرنسية. ولكن المشهد بغير مسبوق، انه زعماء العالم، زعماء الدول الكبرى اقتصاديا في العالم قاعدين مع دي بي دي جي متاع شركة خاصة ويتناقشوا معهم. هنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، على تأثيراته على سوق الشغل، على تأثيراته على السلامة المعلوماتية متاع المنظومات متاع الدول هذه. نحكيوا زادة كيف على لا ريجولاسيون وإلا التعديل متاع الذكاء الاصطناعي، متاع المخاوف من أنه الذكاء الاصطناعي اليوم معناتها أصبح تهديد على مستوى اجتماعي، على مستوى اقتصادي، وأيضا على مستوى أمني. دونك اليوم محطة جديدة باش نفهم انه الذكاء الاصطناعي مش مجرد معناتها دي لوجيسيال في دي لابوراتوار. اليوم الذكاء الاصطناعي على طاولة كبريات الدول في العالم.
5: إيلون موسك يصبح رسميا اول تريليونير. شو معناتها تريليونير؟ تريلي جاي من تريليا؟
6: لا ماهيش جاي من تريليا.
5: تريليا
6: سهلة. شوف تعرف شو معناتها بليونير؟
5: لا ما نعرفش.
6: برك خلي نبداو من المليونير. لا باهي خلي نبسطوها على الاخر. ان تريليونير ايلون ماسك هو معناتها باش يكون اكثر رجل ثراء في تاريخ البشريه. الثروه نتاعو اصبحت تقدر ب 1000 مليار دولار. 1000 مليار دولار
5: اش معناتها؟
6: او باش نفسروها
5: ببساطه،
6: شفت ميزانية الدولة التونسية؟
5: في بين 78 ألف مليار.
6: خلينا نقولوا 90 باش
5: يا أخويا 100 أربعة 100
6: باه سهلة ياسر.
5: زدناكم أو من عمل
6: مادام الأرقام يجيو بالضبط تقريبا 30 مليار دولار ميزانية الدولة التونسية.
5: معناتها إيلون ماسك ثلاثة مرات قد ميزانية تونس.
6: قد إيه؟
5: ما نفهمش.
6: هاني باش نفسروا. شوف 30 مليار دولار ميزانية تونس وهو عنده 3000 مليار.
5: معناتها 100 مرة.
6: 100 مرة معناتها إيلون ماسك كان يجي يصرف على الدولة التونسية طيلة 100 عام، يخلص الشاري والمصاريف والقمح والنفط، ينجم يصرف 100 عام. بيسور الثروة هذه اليوم كيفاش ولات؟ سهل ياسر، انه تم ادراج الشركة متاعه سبيس اكس في البورصة. القيمة متاع الشركة وصلت الى 2000 مليار دولار. هو تقريبا عنده بريسك شطر متاع الاسهم، دونك الاسهم متاعه اضافة لما يملكه هذه راي فقط سبيس اكس اللي هي عندها صواريخ وعندها ستارلينك، اضافة الى تسلا، اضافة الى نورولينك. دونك اليوم معناتها رقم غير مسبوق في تاريخ البشرية. دونك باش نفسروا راهو الثروة نتاعو تمثل 100 مرة ميزانية الدولة التونسية.
5: تبارك الله ربي يزيدو. ما تحسدوش العباد بالاسم، قولوا ربي يزيدو. خاطر قاعد نرى الاولاد
6: ينجم يصرفهم
5: وهو اصلا فما واحد ينجم يصرف معناتها بصراحة فما فلوس ما تصرفش ما تنجمش توفيهم. شنو ربي يزيد وانا كل واحد يقول ربي يزيد.
6: هو راهو انا مقتنع عندي قناعه انه مش قاعد يعمل في اللي يعمل فيها من
5: هو سمعت عليه قرنات ايد
6: ما
5: والله احتك من اللعبه والله
6: اللي عنده علاقه بيزار
5: ما ياخذوش ما ياخذونيش السيريو المستمعين كلهم
6: بيان سور. معناتها يدور السفيد وفوار لي تيمونياج نتاع الناس اللي قراب له ولا النساء اللي تزوجهم ولا
5: شنو قالت عادي؟
6: قالت لي هو قرنات. اما امين
5: قالت لك يخرج يتعشى من بعضهم يقولها خلص.
6: اي اما عنده علاقه
5: ما عندوش صرف.
6: لا
5: عنده 3000 مليار ما عنده صرف.
6: عندك صرف مليار
5: ما عندوش. ما عنده صرف مليار.
6: لا خلينا نتفقوا انه راهو شخص في مستوى الثروه نتاعو الفلوس ما تعني حتى شيء. راهو معناتها بالحق انه عندك 100 مليار والا 1000 مليار ما يغيرش في حياتك حتى شيء.
5: نعطيك سر، قال لك العباد هذوما اللي تبارك الله ربي يزيدهم عندهم معناتها قال لك يل سوفي فما رقم السحري يتسمى اللي هو يقول لك جينيرال مو يكون المليار
6: يظهر المليار الاولاني.
5: يقول لك المليار الاول راهو صعيب ياسر بعده تو سونشين. يقول لك بعده هو راهو الارقام تولي تتالى من بعض على بعض.
6: ليه وحياته ما يتغير فيها حتى شيء.
5: ما دريت صديقي المستمع كان تحب تبدل حياتك ابدا بمليار وقرصني كان وصلت له من بعض.
6: راهو مش المليار نتاعنا راهو
5: تي نعرف ياد. يعطيك صحه ياد بارك الله فيك. خذوا معنا رجعي احلى صباح
9: فرعون مع ليتر حالي.
10: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وترى فيها جهد وتعب، هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر، في نزل، السفر، وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر للقيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعه؟ وهل العائلات الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
11: فكرة كفكرة الناس تحب تفرهد وتحوش وتتخلى موجودة، وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن التخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة. وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا، يمشوا المهرجان قطع جمع حد بنته فنان باش يجي ثم فنان معناتها بتضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيي.

0: ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فغن باي موزايك فام. الأولى في تونس.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحى، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 تعود 13 دينار و990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم اليوم عنا الأبراج النارية الطاقة متاحهم عالية برشا وخيرا نتحركوا على خاطر عارفين اللي الخير يستنى فيهم عنا الحمل أسد برج القوس رزق صغير اليوم ينجم يكون راهو بداية خير كبير غدوة راكم منورين الطريق خليوا الثقة في رواحكم عالية وتبسموا ميسيلش تبسموا أكثر على خاطر برشا حاجات حلوة جاية في ثنية وانتي ثور جدي عذرات عبكم مش باشي خسارة فما استقرار مادي ومهني وتبقاو ديما من الأبراج اللي تبني خطوة بخطوة وبالصبر متاعكم راكم باش تلقاو هيك نتيجة البهية والإيجابية ربي يرزقكم راحة البال وفرحة تدخل قلوبكم من غير حساب واش قولك يا دلو ميزان جوزي كان تعبروا شوية على أفكاركم ما فما عليش مخبين تكلموا على أحلامكم خطوا للمستقبل وخليوا التفاؤل يقودكم فما راهو برشا حاجات تبدأ بفكرة صغيرة حطوها في بالكم هذه حتى السرطان عقرب برج الحوت يا أصحاب الإحساس العالي الخير قريب جاي في ثنية كان على الفلوس راهو جايكم مبلغ وكان على الحب ما عادش باطي
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: البارومتر.
1: ثلاث اخبار في البارومتر باش نصوتوا كالعاده بالاحمر ولا بالاخضر والتعليق في 30 ثانيه فقط. باش نبداو نحكيو على موضوع يهم التوانسه المقيمين بالخارج. باش نحكيو على بعض التسهيلات والحقيقه حاجه مهمه برشا باش تكون عند التوانسه المقيمين بالخارج اذا في اطار الاستعدادات لموسم عودتهم. وهذا معلن عليه زيد مدير الجوازات ووثائق السفر بوزاره الداخليه معز ثابت اللي يتكلم على جمله من الاجراءات والخدمات الجديده. الهدف منها تسهيل حصول التوانسه المقيمين بالخارج على لي باسبور نتاعهم. مؤكد انه وزاره الداخليه والاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب قاعده تخدم على تحسين جوده الخدمات المقدمه خلال الموسم الصيفي. دونك يقول انه باش نجموا معناها التوانسه المقيمين بالخارج يستخرجوا ولا يجددوا لي باسبور نتاعهم اذا ينجم يكون بصفه فوريه. وقال انه اجل الحصول على الباسبور ما تفوتش نص ساعه. يقول تشمل هذيا الخدمه هذيا الطلبه والتلامذه اللي يحبوا يواصلوا الدراسه نتاعهم.

0: بالخارج.
1: أخضر وأحمر يد أخضر تفضل يد.
2: يسر أخضر خاطر اليوم رو كيف نسهل ومبروسيدور اللي هي معناتها مهمة خاصة للناس اللي تسافر. دونك هنا وضعية التونسيين المقيمين بالخارج حاجة مهمة. أنا شفت رقم تاع أنه باسبور ينجم يحضر في نصف ساعة بالنسبة لعمليات التجديد. يبقى أنه إن شاء الله أنه هذه خطوة باش يولي إجراء يطبق للتواسى الكل، أنه ينجم يكون عنا إمكانية أنه استخراج الوثائق هذه في نصف ساعة.
1: أخضر على خاطر ممتاز برشا نص ساعة بصراحة مع تانتون غلقه نعتبره، وأحمر لأنه ماذا بينا حتى التونسيين اللي عايشين في تونس والتونسيين اللي عايشين في الخارج يكونوا كيف كيف. معناتها هذا السبب الوحيد اللي مستحمر شوي. معناتها حتى عايشين في تونس عندنا الحق، معناتها عايشكم تعملوا زي هذا هو. تفضل دي
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على موضوع يهم الفنان جورج وسوف وأسباب إلغاء الحفل متاعو. دونك حسب في تصريح لقناة نسمة رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل كان تحدث على إلغاء حفل الفنان جورج وسوف في تونس، قال إنه سلطان الطرب كان اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية قبل ما يوصل لتونس، وهذا اللي خلى إنه الاتفاق ما يكملش وما يتوصلش. قال إنه لم يتم زيادة الحصول على التراخيص النهائية لإقامة الحفل.
1: أخضر
2: لا أخضر لا أحمر، خاطر نعتبر أنه الموضوع خذا حجم كبير وخذا عين. أما معناتها شركة خاصة منظمة حفلة جايبة فنان تفاهموا ما تفاهموش، صارت الحفلة ما صارتش، ظهر لي معناتها سيبا أن سوجي اللي يلزم يكون حدث في البلاد.
1: ولا معناتها الاسباب كي قريتها مقنعه، معناتها قال لك الاسباس غير مناسب. معناتها كيف ننظموا حفله لازم نشوفوا الاسباس المناسب بالتراخيص المناسبه. انا اللي قلقني في تونس نحب نعملوا كل شيء في ساعه في ساعه على امبروفيست من غير تحضير. ما راه فما حفلات كي تدخل تقرا ديزافيش تاع فنانين كبار تقام تاع 2028 من تو. ما احنا في تونس نحبوا في شهرين من زمان نعملوا كل شيء، معناتها ما لازم شويه بعد نظر وكاهو. معناتها خيرها في غيرها. ابريتو كنتو باش تغنيو لجورج وسوف نجمو تلمو لكم اللي يغنيو وش اسمك الجروب اللي
0: شنو
1: فما هذه كونسيبت هذاك اللي تلمو يغنيو كلهم في كارتاج
0: كل يلا نغني ذولي ما هو اسم عرضه ما الستيل هذاك
1: معناتها تلمو غنيو جورج وحسبوه جي وكاهو مش باش يفرق على الحفله اللي كان باش يعملها. تفضل نجي
0: ما عجبنيش تعليقك.
1: لا اش فسر لك علاش ما انا قلتك باش ما تفهمنيش بالغلط. خاطر قلتها مره اللي فات قلت الراجل المسكين يعلم بيها ربي في حالته كيفاش باش يجي يغني. معناتها اخر مره جاء قال كلمتين والعباد قاعده تغني. معناتها كان هذا هو جورج وسوف ربي يعلم به اليوم وان شاء الله ربي يشفيه. معناتها بصراحه ولا نخدموا براجل مريض وانا ما نحبش هذا.
0: واضح. الخبر الثالث باش نحكيو على دوله اللي اختارت منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاطفال اللي عمرهم أقل من 15 عام. نحكي على الإمارات اللي تلزم زيادة المنصات بآليات تحقق من العمر في ظل توجه عالمي متزايد نحو تشديد الضوابط على وصول الأطفال للخدمات هذية. دونك بالنسبة للي عمرهم بين 15 و16 عام دونك باش يتم سمح ليهم أنهم يستخدموا المنصات وفق إجراءات حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى، تعطيل التواصل مع الغرباء وتنظيم أوقات الاستخدام. يلزم زيادة موافقة ولي الأمر، ولكن زيادة حتى موافقة ولي الأمر ما تلغيش المنع أو القيود المفروضة مع إتاحة أدوات الرقابة الأبوية لضبط إعدادات الحسابات، معناها باش نجم تعمل كرياسيون تاع الكونت هذوما. والمنصات زادة مطالبة بأنها ترصد عدد لي كونت المخالفة للأطفال اللي عمرهم أقل من 15 عام، تقوم بتعليق لي كونت هذوما ولا تعطلهم بالوقت، ومنع التحايل على أنظمة التحقق. تفضلوا سعد.
1: أخضر وأحمر يد أخضر.
2: أنا أخضر خاطر نعتبر أنه التوجه هذايا انطلقت فيه عدد من الدول بداية أستراليا ومن بعد عدد من الدول في أوروبا. نتصور أنه باش يصبح توجه عالمي، مش غريب أنه يكون فما حتى قرارات على مستوى المنظمات الدولية في علاقة بهذه.
1: أخضر على خاطر أوكي أنا معاه هذايا، لكن أحمر خاطر مش كان لي أقل من 15 عام فقط معناتها هما اللي يتم منحهم. فما دي بروفيل اخرين، فما اللاج مونتال نتاعو 7 سنين معناتها زاد ماذا بيا زاد كيف ماشي يخليه يدخل يحط دي كومونتير ساعات معناتها اللي عندهم الاساس لراس العباد اللي تبارتاجي حاجه غلطه ماذا بيا زاد كيف يتم منحهم مش عارف عليه صحيح ولا غلطه جوست يبارتاجي وكهو. العباد اللي تبعث لك مساج يوم جمعة انشرها وبعثها العشرة من الناس ما كانش تدخل جهنم كيف كيف يتم منحهم زاد هذوما
0: هاي بعد
2: شكون خليت
1: هذوما ماذا بيه اللي يتم منحهم من استعمال التواصل وفهم العباد اللي ما عنده حتى تصوير وما عنده حتى شيء ويدخل يسب في العباد هذوكم زاد يتم منحهم فلا معناتها هذوما العباد اللي تكلم كيف شو حدو زوز من الناس تقعدوا انا واياد ونادية وكعبتين وخليل فعلا منصات التواصل الاجتماعي به انا وقت يا جماعه ولا كيفاش
0: نسال فيك عنا انت باش قال ولا ما عنديش
1: والله يذولي ما عنديش
0: يذولي ما عنديش بارك الله فيك شنو عم بيهم توين الخدمه اللي حضرت شنو عم بيه في الويكاند نجي في الويكاند
1: لحظه بارك انا باش نقول لك مش خليك هكاك شنو تعمل بهم جست نعمل ترتيحه صغيره لو توني نقول لك وانا راجعي احلى صباح
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: طور عالمك.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: الكراسي في السنة تعمل الكيف. في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
7: احلى سبيل احلى سبيل كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
8: 8:54 دقيقة على موزايكا فام. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، إن شاء الله بإذن الله جمعة مباركة وإن شاء الله مربوحة. إياد النهار لحد زاد الصباح ما ننساوش
9: إن شاء الله.
8: عاود لنا فيها خايف ما.
9: لا خاطر انت كنت تقول لنا فيها بالياباني كيفاش نقولوا ان شاء الله مربوحه بالياباني.
8: لا هذاك اللي قلته لنادي تحب النادي
10: هذايا باش نقول لك مستمعين راهم كلهم يتسائلوا شنو معناها شنو الاجابه نتاع غاره في الاوف. تحب تصارحهم تقول لهم انت تحب تصارحهم قول لهم انا
8: منعرفش غازي قول لهم انت ولا شجر
10: نعملوا
8: هاي نادي قول لهم
10: قال لي خليهم الماتير نتاعك وان شاء الله نهار الاثنين
9: نجمروه
10: نقدموه
8: مش براسبي
10: مش صحيح
8: مش هذا والله لا هذا وهذا
10: والله لا صحيح
8: باه اي برونوستيك الماتش نتاع جابون
9: ان شاء الله خمسه بلاش
8: يدي صلي عني بي شنو خمسه
9: احنا باش نربحوا اليابان خمسه
8: نادي عافيني من اياد بلاي معناتها
10: 2-1
8: شكون
10: 2 اليابان وحنا 1
8: تقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام باذن الله خليكم مع جهان في لندن
7: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: شاء الله مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لمنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك conseiller vivo.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا،

0: كابيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
3: اللي طلع اسمه يتسمى مهف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه وإحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيل مهف الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في أقوى كونسير وأقوى سهرية وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستنيوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا أقوى حفلة مع سيل مهف
4: توني سيتي جي سوي جي ريست
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن درجات الحرارة اليوم الجمعة تتراوح بين 35 و30 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. والمعهد يشير في توقعاته إلى أن الرياح قوية قرب السواحل الشمالية وتشمل مناطق الجنوب آخر النهار علما أن البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال. ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أبريل 2026 يظهر عجزا يقدر ب 2 مليون طن مكافأ نفط أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك مع احتساب الأتاوة على الغاز الجزائري وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي لتستقر عند 35% موفى أبريل 2026 مقابل 40% خلال الفترة ذاتها من 2025. وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.1 مليون طن مكافأ نفط نهاية أبريل 2026 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا لذلك فسر المرصد هذا التراجع بانخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي علما أن موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الانتاج الوطني من النفط والغاز إذ يمثل كلاهما 76% من إجمالي موارد الطاقة الأولية. عالميا جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أكثر من 4 غارات على قضاء نبطية جنوب لبنان وذلك بعد دقائق من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده خلال معارك جنوب لبنان الليلة الماضية. من جانب آخر وزارة الصحة اللبنانية كانت أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الجمعة إلى 18 شهيدا و33 جريحا. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
7: صباح الخيرات صباح النور صباح الفل علي سمعونا واللي يحبونا الكل خنصبح عليكم تصبيحة كما نودها للناس الكل إن شاء الله يا ربي صباح الصحة البركة والرزق وهكا يكون الترتيب إن شاء الله صبحية حلوة تتعدى معنا على ابتداء ساعتين من تول لحديش كما كنا جمعة تعفونا صباح الناس ساعتين فيهم الأخبار الأكتواليتي الحكايات الجو الموسيقى وباش باش نبداو باش باش نبداو ترى هكا طلعت ولا شيء بلا مرة جو زيارة اسمه مرة

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كالعادة لهنا تسمع صوتك معانا، تتفاعل معانا، تقول اللي تحب، لأنه تعرف أنه صوتك يخلط. يا موزايك وصلوا صوتي للطرف هذا، المسؤول هذا، للجهة هذه، نحب نعبر لهنا أنا ضد الرأي هذا، أنا مع اللي قالوا المستمع ولا المستمع البارح. وذيا أحلى ما فما في صندوق عجب الحق بتعربي على هذيا. بعد ديما كل نغمة تنسي نبدأ بها صباح الناس، لازم نسبقوا أصواتكم قبل أخبارنا قبل الناس الكل، ونسمعكم وتتسويت الكلمة ليكم في الموعد الأول من صندوق عجب.
0: صندوق عجب،
2: أهلا صندوق عجب، عسلامة، مرحبا بكم. نسمع ديما جيهان، صباح النور جيهان، مرحبا بكم الكل. أنا مغرومة الحقيقة بالموزايك، نسمع كل يوم نحطها من 9 النص النهار حتى مدام جيهان قول باي باي. أنا نقول باي باي مع نحبكم برشا، حبيت نقول موزايك بونجور، باي باي.
3: والله العظيم قداش عنا تناقض، والله نقولوا شيء ونعملوا شيء، ونسمع في السيد يتكلم القديد وما القديد، وعليش أنا ماخذ امرأة ويصلي عني بي واحد يلقف فيها الحكاية، وهو بيده معناه ماخذ امرأة باش تعمله القديد السيد، وهو بيده نسمع فيه في تداخل شهرين التالي يوصي فينا يقري فينا يا ولدي نساء وعاونوا نساء، والمرأة تخدم والمرأة. أنا ما عاد فيهم حد شيء بصراحة، ما عاد فيهم حد شيء.
2: قالوا عسلامة صندوق عجب، أنا نحب نعلق على الجملة اللي قالتها جيهان. يعني شختي يا جيهان، ربي إن شاء الله يبارك لك في صحتك وربي يعطيك في وليداتك إن شاء الله ما تتمنى. بالنسبة للمبلغ اللي يعيشوا به مثلا عائلة فيها 3 من الناس، أنا عندي 3 صغار ونعيش ب800 دينار، الحمد لله مانيش كارية، مي نعيش ب800 دينار، منهم نكسيهم، منهم نعيشهم، منهم كذا، أما نعيش على قد قد قد قد قد, قد. يعني ريت مش قد، يعني نحيا كل شيء كل شيء، ريسك مانيش ناكل ما ناكلوش.
4: يا جيهان، احنا ناس ابني خلال، احنا ناس مترجلين وناس كذا، راي فوضى عارمه، راي عند الحلاقه، عند العطاره، عند اي حانوت كان في ابني خلال. ايش مش نقول لك معناها؟ اللي هذا نطلع صندوق، اللي هذا نطلع حديد، اللي هذا ترش حق فلوسه كيف؟ شنو اخي بلاد سايبت ولا ما عندناش حق احنا المترجلين نمشيو على الماده؟ ما اللي شكون عاملين المترج الماده ذيك؟ يزيد ياخذ حانوت 400 و300 قدام ويزيد يرمي صادق في الكاش، هذا راه مش معقول.
2: يا بلدية الكرم، يا اخي وينكم؟ الو الو يا اخي، يا اخي تخدموا جمعة وتريحوا 10 ولا شنو حكايتكم؟ الدنيا في عين زغوان، حالة بالزبلة، وانتم ما فماش ريحتكم. الو الو،
0: صندوق عجب صباح الناس.
5: Khayru Karaba تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت تلوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و990.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: كل يوم معاكم ونصبحوا عليكم وين ما قعدت صوت موزايك افام يخلت لكم على الفريكونس نتاعنا وزاد كيف شغلو نيت على www.mozaikefm.net وتنجموا تتابعونا صوت وصوره على الصفحه نتاعنا صباح الناس على الفيسبوك. درجه الحراره ماشيه نحو الارتفاع وهذا هو العادي، لكن هل نقولوا هل فاتت المعادلات العاديه ولا باش تفوتهم سورتو في الويكاند؟ هذه التفاصيل اللي نجمو نعرفوها وناخذوها كان من المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن احمد، صباح الخيرات صبحي.
1: بالخير اختي جيهان، تحيه ليك الفريق العام هكذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: ربي يخليك. انا حسب الابلكيشن اللي موجوده عندي توا تقول لي انه ماشيه وتحمار الدنيا، عرفت كل نهار زيد شويه نحو الاحمرار، معناها ايامات سخانه ومعهم اشهيلي يظهر لي.
1: نعم هو بالضبط، معناتها هنالك ارتفاع لكن بالنسبة لبلادنا تقريبا من الشمال إلى الجنوب ما يعتبرش ارتفاع كبير أو يرتقي إلى موجة حر، هو ارتفاع عادي معناتها تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي بشي هي من أكثر خاصة على المناطق الشمال الغربي. المرة هذه معناتها باش نشوفوا درجة حرارة مرتفعة أكثر على الشمال الغربي وكذلك أقصى الجنوب، بقية المناطق حرارة أكثر من المعادلات العادية بقليل تقريبا فارق 3-5 درجات. توصل اليوم القصوى تقريبا 35-36 درجة بتونس العاصمة، في حين غدوة وبعد غدوة زيد معناتها درجة أو درجتين توصل حتى 38 يمكن نهار الأحد. ظهور الشتاء بشي يظهر أكثر في مناطق الشمال الغربي جهة جندوبة جهة باجة جهة كذلك الكيف وكذلك أقصى الجنوب الغربي. نجم نقول بداية معناتها التمركز لهذا المرتفع اللي بشي يدوم أيام معناتها حتى الأسبوع بداية الأسبوع القادم مازال متمركز المرتفع هذا اللي قاعد تقريبا يشمل حتى أغلب مناطق شمال إفريقيا وحتى كذلك بعض مناطق الأوروبية بما في ذلك فرنسا اللي قاعدة تشهد في موجة حر معناتها شديدة
0: غير عادية. وحتى
1: نعم حتى الأرصاد الجوية الفرنسية معناتها قاموا بتحيين معناتها هي خريطة اليقظة واعتماد اللون البرتقالي اللي هو يعني معناتها موجة حر شديدة ترتفع فيها درجة الحرارة حتى 40 وحتى تتجاوز 40 درجة. هذه مش بشي شملنا نحن الأيام هذه بصفة مباشرة، يمكن بصفة غير مباشرة لأن الطيارات اللي تكون جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى نحو فرنسا ونحو معناتها الدول الأوروبية وإسبانيا، لكن الطيارات تكون أكثر غربية شمالية غربية معناتها فيها حرارة لكن قادمة من أوروبا أكثر معناتها مرورا بالبحر الابيض المتوسط الى طفى شويه الحراره وبالتالي ماهيش باش تكون معناتها نحن ماناش معنيين بالموج الحر ان شاء الله. تبقى طقس استقرار ناحيه الخلايا الرعديه ماهيش تكون ورده، مؤشر تكونها الايام هذه قليل جدا بالتالي ماهيش باش تكون ورده الخلايا الرعديه، في حين يوم الامس سجلنا بعض تشكل خلايا رعديه اللي اعطت 11 ملم بجهه حيدره من ولايه الكسرين. بالنسبه لليوم غياب تام معناتها المؤشر تكون خلايا رعديه، وبالنسبه لحاله البحر الناس كل معناتها تسال على حاله البحر في الويكاند ان شاء الله باش يكون البحر بالنسبه لليوم مازال مضطرب بسواحلنا شماليه سواحل بنزرت وتونس لكن قليل الاضطراب ببقيه السواحل، ثم تدريجيا سيصبح معناتها قليل الاضطراب نهايه هذا الاسبوع وخاصه يوم الاحد تنخفض بالكدا سرعه الرياح والبحر يكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الف صحه صبحي بن احمد. شكرا ليك، بون ويكاند، ربي يفضلك خويا، بون ويكاند صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الناس غدوة ابتداء من العشرة متاع الصباح فما دي ترافو باش يصيروا يكملوا في المدخل الجنوبي للعاصمة، وعلى ذي فما تسكيرات وفما ثنية باش يتبدلوا، دونك خليكم معنا نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية.

0: جهان ميلاد.
1: لهنا باش تسمع اخبار البلاد وتلقى كل صحيح معنا على موزيك فهم. ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. طريق السلامه لكل مستعملي الطريق، سيسوا رواحكم. اليوم سخانه ولا يمات الجهه زاده سخانه، مش باش نحكيو على ايمات تجي مهويه كذاك، هو الصيف والحمد لله يا ربي. ابتداء من غدوه العشرة متاع الصباح مش يصير تحويل لحركة المرور على هذا المستوى في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. هذا ما أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان، ومشكورة هي مديرة وحدة مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة تعطينا أكثر تفاصيل. غدوة العشرة متاع الصباح لتخافوا شو اللي بش يصير، وين النقطة اللي بش يصير فيها التحويل، هذا بش نخذوه مع مدام إيناس بنتي شذيفتي. مدام إيناس صباح الخيرات.
2: صباح الخير يا مدام، مرحبا بيك ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين.
1: ربي خليك مدام إيناس. دونك على بكري هبطوا البارح البلاغ وزارة التجهيز والإسكان، وإحنا نتابع معكم الأشغال متاع المدخل الجنوبي للعاصمة العشرة متاع الصباح. غدوة شون بشي يصير بالضبط؟
2: احنا كما تعرفوا مدخل جنوبي العاصمة هو فيه عدة أقساط وعدة مكونات. احنا المرة هذه الأشغال هي على مستوى القصة عدد سنين، القصعة الثانية اللي هو بالأساس فيه محول لكانيا وتوسعة عدة جسور وتوسعة الطريق إلى سين في أربع ممرات. دونك غدوة إن شاء الله الحي نتعديه، وإحنا في إطار استكمال الخطة اللي حطيناها لإتمام إنجاز جسر لكانيا مع في إطار تحويل حركة المرور. نتعديه للمرحلة الثالثة من التحويل الجزئي لحركة المرور اللي معناها استشيال لإتمام أشغال جسر لكانيا جديد. دونك احنا بالنسبه لحركه المرور مش عباره منش مش نسكروا المره هذه، مش نحلوا، مش نرجعوا السيركولاسيون معناها للطريق الجهويه 22. دونك الناس الساده والسيدات المستعملي الطريق اللي جايين من سوسه والحمامات والمروج وحمام لنف ما دوب بلاش ما يفوتوا الخرجه تاع مع دخلت باجه. دونك ديريكتوم وين هذاك الكريبو على فيه النقطه القاره تاع الامر نوم بلاش يفوتوها، اللي قاصد ربي في اتجاه وسط العاصمه يشد اقصى اليسار. دونك يشد اليسار تاعه ويواصل على طريق الجهويه 22 اكزاكتوم كيما كنا قبل الاشغال مع الصوص. الاتجاهات السير رجعت للإطاء اللي ما قبل الأشغال واللي هو بيدو مش يكون لإطاء ديفينيتيف. دونك السادة والسيدات المواطنين اللي جايين من سوسة والحمامات والمروج وحمام لنف واللي قاصدين ربي في اتجاه وسط العاصمة تونس يشدوا اليسار بتاعهم ويواصلوا السير على الجهوية 22 جست بعد خرجة باجة. بالنسبة للسيدات والسادة اللي جايين كفتيف من نفس الشيرام جايين من الحمامات من مروج حمام لنف واللي قاصدين ربي في اتجاه باب علوة هما يشدوا اليمين بتاعهم كيما كانت قبل الأشغال هذه، يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر الموجود القديم ويقصد ربي. دونك ما هيشي تفكير المرة هذه رجعنا لتال السيركولاسيون رجحناها للطريقة الجهوية 22 بالنسبة للناس القاصدة ربي لتونس العاصمة. وهذه إن شاء الله معناها المرحلة معناها النهائية معناها إن شاء الله تاع التحويل معناها ما عادش نزيدوا نفرعسوهم إن شاء الله بقدرة ربي مرة أخرى معناها
1: إن شاء الله. هذا مش يقعد هكا التحويل هذا صيف كامل معناها تقريبا
2: مش يقعد صيف كامل معناها احنا مازلنا حاجه واحده بالنسبه للاشغال هذه مازلنا انه ان شاء الله يا ربي سهل معناها نحلوا هالجسر الجديد هذا السيركولاسيون ان شاء الله بقدره ربي عاملين فيه برنامج ان شاء الله ما
1: وقتاش هكا تقريب
2: ان شاء الله مواد سبتمبر يتحل الجسر الجديد بتاع في اتجاه لكانيا ومباشره مش نتعداو الهدم المنشاه القديمه اللي فيها انفزاج كالعاده نحضروه ونعطيوه للمواطنين والسيدات المواطنين معناها في وقته هذاك. سينو ما عادش عندنا تحويل اخر معناه بالنسبه للاشغال في المنطقه هذه معناه
1: ان شاء الله تو اللي يسمعوا فينا يقول لك هذه الاشغال معناها سور بشتوفة في التاريخ اللي قلتوا عليها بتاع توسعه المدخل الجنوبي العاصمه اللي هي من هوني لاخر العام.
2: بالنسبه احنا تو القصه عدد سنين عدد مش نسبه تقدم الاشغال هو متقدم في نسبة تقدم معناها نقدرها في حدود 88%، دونك مكوناته الكل متقدمة. دونك احنا كلنا قاعدين نخدموا على انه نلتزموا بالدات انونسي نكملوا قبل فان 2026، قاعدين نخدموا عليها. البلانينج معناها رياليزابل، معناها البلانينج اللي حاطينه معناها قابل للتنفيذ، معناها على على ارض الواقع. ان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله نخلطه قبل 26. واحنا في منا اللي نكمله ديما نذكروا السادة والسيدات المواطنين بكل لطف وكل رجاء بتاعنا انه ديما احترام اشارات المرور، التخفيض من السرعة وين تم اشغال. واحنا معناها في اطار العمل بتاعنا معناها تحت اشراف الادارة العامة للسر والطرقات، معناها سياسة وزارة التجهيز بالنسبة للسلامة المرورية، معناها في فترة الأشغال معناها احنا قاعدين عاطينها أهمية كبيرة، معناها هذا التوجه بتاع الوزارة بتاعنا والإدارة بتاعنا. دونك ثم أهمية كبيرة للسلامة المرورية في مرحلة، خاصة في مرحلة الأشغال. ثم فرق قاعدة تخدم على الميدان من أجل السلامة بتاعهم. في كل تحويل ثم فرق ميدانية قاعدة تخدم، قاعدة ثم علامات مرورية قاعدة تحط من تجهيزات لفائدة المستعمل الطريق. نطلب منهم ديما كل لطف شوية تخفيض من السرعة ويسيسوا رواحهم يقرأوا العلامات وقدرة ربي يوصل قدرة ربي سلامات إن شاء الله. وتوا تتعدى هالأشغال إن شاء الله ونكملها إن شاء الله بقدرة ربي
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام الناس بنتيشة، شكرا لك مديرة وحدة مشروع ربي فضلك المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز وال

صباح الناس. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان، الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلام.

مع اسكندر ابراهيم، نادر داود، سمير السليمي وعادل زهمول، ومراسلينا باش يكونوا حاضرين في الملعب. تونس اليابان ان شاء الله مربوحه.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: كيف تنهارك؟
1: بما انه الويكاند هذايا قالك سخانه باش توصل 36 درجه، اي حل كان واحد يهز صغيرات ويعدي ويكاند شيخ بين البحر البيسين والماكله البنينه في عز اوتيل في تونس، وتريزيرفي سيجور نتاعك بالطبيعه من توا مع ترافل تو دو، وتدلل الصغار بعطله ما تتنساش. فما بروموات توصل حتى ل 50% في الحمامات في سوسه مستير مهديه جربه وين ما تحبوا انتوما. مع ترافل تو دو تنجموا تريزيرفيو من توا جوست بافونس، والباقي تكملوه بعد في الأوتيل وقت السجور امتاعك. وللناس اللي يسمعوا فينا واللي خموا في فوياج سامباتيك ومازالوا حايرين، اي ترافل تو دو حضرت لكم أقوى سامر فايب ستور في تركيا. تحب تهرب من روتين وتعيش تجربة ما تتنسيش؟ دونك فما 8 أيام فوياجون جروب، 7 ليالي في أفضل النزل، 4 و5 نجوم. دونك فما الطيارة بيان سور ذهب وإياب، تنقلات مريحة، إقامة في نزل مختارة بين فتحية أنتاليا وباميوكا، جولة في المدينة القديمة في أنتاليا، مش تعملوا رافتينج وسط الطبيعة والمغامرة، تعملوا تصور حلوين في باميوكال اللي هي قلعة القطن، كروزيغ ساحرة في ديلان، وكل هذه في رحلة واحدة. دونك باش تلقاو المغامرة والاسترخاء وتصور اللي ما تتنساش. وتسألوني بقداش، نقولكم 4,105 للشخص الواحد. دونك امشيوا الأقرب أجنس ترافل تدو ليكم باش تاخذوا أكثر معلومات وتضمنوا بلاصتكم، ولا تكلموهم على النمرو 70 103 103. سينو خنقولوا مبروك زاد كيف كيف للربح اللي طلع معنا جمعة اللي فاتت. أكبر نسبة تخفيض متوفرة في ترافل تدو هو سيد تبيني، وباش يتمتع بسيجور ويكاند في أوتيل نسرين حمامات 4 إتوال. مبروك عليك.
0: تصبح الناس كل يوم مرتين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: شينج هاللويا دكتور ألبن على موزيك كافي من 9:56 دقيقة. يا مرحبا بكل مستمعينا. ديجا الساعة الأولى تعدت, ساعتنا الثانية بعد شوية أكيد لازم تكون فيها أغنية ونغمة طربية. سمعني شوية سيد المخرج. الله جاوني كي قلها نفسيتي مكنتش حاضرة على التسويق. هذي حسلو هذي لازمك تبدأ قاعد في بلاصة فما نسمع, ويا الله كنت تبدأ هكا على شط البحر, ريحة ولا مشموم الياسمين مرشوق هكا على جنب, وقهيوة عربي وحاجة حلوة, وهكا تكمل الحكاية وسكرنا البرنامج وكها وقوموا الكلنا نعتزلوا. فريد الله ترش بعد شوية غفران في الأخبار السنة ومكي في دقيقة مونديال, ونرجع لكم في ساعتنا الثانية معكم من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فيل تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح.

0: خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزل بسجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة وبقليب نشجعوا أبطالنا.
6: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إجراء تحويل جزئي لحركة السير بالمدخل الجنوبي للعاصمة غدا السبت بداية من 10 صباحا لإتمام أشغال جسر لاكانيا. في هذا السياق وزارة التجهيز تدعو مستعملي الطريق القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة أو المطار أو بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ومواصلة السير عبر الطريق الرئيسية أي الطريق الجهوية رقم 22 في حين يتعين على المتجهين نحو لاكانيا وباب عليوة ملازمة أقصى اليمين مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه للعلامات التوجيهية. والوزارة تؤكد أنه على جميع مستعملي هذه الطريق التخفيض من السرعة والانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق. ديوان تنمية الشمال الغربي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات متبوعة باختبار شفهي في شكل محادثة تقنية ونفسية قصد انتداب 6 أعوان في عدة اختصاصات وذلك يوم 3 أوت والأيام الموالية بمقره الاجتماعي بولاية سليانة. وديوان يبرز أن المناظرة تشمل انتداب مهندس أول في الجيولوجيا وفني ثامن في المحاسبة وفني ثامن في الإعلامية إلى جانب انتداب حارس وعاملتي نظافة. وديوان تنمية الشمال الغربي يشترط بالنسبة لخطة مهندس أول في الجيولوجيا أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس ومرسما بعمادة المهندسين بعنوان سنة 2026 في حين يتعين على المترشحين لخطتي فني سامي وفي المحاسبة وفني سامي في الإعلامية الحصول على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة أو شهادة مؤهلة أهل تقني سامي في الاختصاص المطلوب. وبالنسبة لخطة الحارس وعاملتي النظافة فيشترط أن يكون المترشح قد زاول تعليم الأساسية لمدة 6 سنوات على الأقل أو أتم بنجاح السنة الأولى ثانوي من النظام القديم. عالميا الملف السياسي الليبي يشهد تطورا مهما بعد إعلان توافق بين المجالس 3 الرئيسية في البلاد وهي المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على خريطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وينظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة مهمة نحو معالجة الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات. تقرير مراد الدريدي.
8: الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته رئاسات المجالس 3 عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل استمرار الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية وتعثر المسارات السابقة لإجراء الانتخابات. وأكدت الأطراف المشاركة أن التوافق جاء استجابة للمخاطر التي تواجه الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا إضافة إلى الحاجة الملحة لتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وتضمنت خريطة الطريق إنهاء المرحلة التمهيدية مجموعة من الإجراءات الرئيسية أبرزها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برلمانية متزامنة في موعد أقصى 17 فبراير 2027، وتشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على العملية الانتخابية تضم مسؤولين من المؤسسات المالية والانتخابية والأمنية والاعتماد على القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 كأساس قانوني للعملية الانتخابية وإجراء تعديلات دستورية تمهد لاعتماد دستور دائم للبلاد بعد الانتخابات، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات السيادية والاقتصادية وتعزيز الرقابة على إدارة الموارد الوطنية وخاصة قطاع النفط وعائدة. وتكمن أهمية هذا التوافق في كونه أول تقارب سياسي واضح بين المجالس الثلاثة بعد سنوات من الخلافات حول القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، كما أنه يعكس رغبة متزايدة لدى الأطراف الليبية في الوصول إلى تسوية سياسية داخلية بدلا من استمرار حالة الجمود والانقسام. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الثقة بين المؤسسات الليبية وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات طال انتظارها.
7: وفاة رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس في وقت تجتاح فيه موجة حر شديدة معظم أنحاء فرنسا، ما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت مستوى الإنذار البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في ربع مساحة البلاد بما فيها العاصمة باريس، مع دعوات رسمية للسكان إلى ضرورة توخي الحذر الشديد. ومن المتوقع أن يمتد هذا الإنذار ليشمل أكثر من نصف البلاد اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال. دقيقة
10: مونديال. صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، وكالعادة تقف آخر أخبار كأس العالم 2026. نبدأ بنتائج البارح من المونديال، والبارح تعرفنا على أول البلدان المترشحة للدور الثاني من كأس العالم. أول بلد ضمن الترشح متاعه هو منتخب المكسيك، واحد من البلدان المنظمة ثلاثة ضمن الترشح المكسيك بعد الانتصار الثاني في المونديال. الانتصار البارح كان ضد كوريا الجنوبية 1-0، واحتفالات كبيرة في المكسيك بعد الترشح البارح، وبرشا فيديوهات تلقاهم على الباج متاعنا سبور باي موزايك فم. بالنسبة لبقية النتائج، جمهورية تشيك تعادلت مع جنوب افريقيا 1-1، سويسرا ربحت البوسنة والهرسك 4-1، كندا فازت على قطر بنتيجة 6-0. بالنسبة للبرنامج اليوم، كيف كيف مقابلات من الجولة الثانية اللي انطلقت البارح. 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد أستراليا، 11 متاع الليل المغرب تواجه اسكتلندا، ماضي ساعة ونص متاع الليل البرازيل ضد هايتي، والأربعة متاع الصباح تركيا ضد الباراغواي. من أخبار المونديال نحكيه على منتخب البرتغال، وحملة كبيرة صايرة على اللاعب جواو نيفيس، في خاصة في إنستغرام ناس تهجموا عليه وانتقدوه بأكثر من 25 ألف كومنتير سلبي، وهذا الكل علاش؟ على خاطره قال كلمة حق واعتبر أنه كريستيانو رونالدو ملاعبي كيفه كيف الناس الكل في المنتخب، وما فماش فرق ما بينه وبين أصحابه. نيفيز أو شنو قال بالضبط على كريستيانو رونالدو؟ قال نعرف الناس الكل شكونه كريستيانو رونالدو وشكون قد وشنو قدم لبلادنا وللعالم وللكرة القدم، أما في الوقت الحالي هو وإحنا نعرف اللي هو مش متبدل على بقية اللاعبين، هو مجرد ملاعبي كيفنا كيفه، جاي باش يعاون المنتخب ما يفرقش على غيره، موجود هنا باش يعطي الإضافة كيما الناس الكل. كلام موزون، كلام منطقي برشا، لكن الجماهير المتعصبة يعني ما قبلتش التصريح هذا بخصوص رونالدو. رونالدو اللي كان أداءه باهت جدا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في المقابلة الأولى اللي تعادلت فيها البرتغال، واللي كالعادة يحب روحه هو، يحب هو يمركي، يحب هو يكون محور الكون، ممكن من أكبر الأسباب اللي مخلية ولا خليت منتخب برتغالي يتعادل في المقابلة الأولى. زيد على هذا أزمة كبيرة قاعدة في منتخب برتغال، خاصة بعد ما كشفت عديد المصادر الصحفية أنه مدرب برتغال الحالي قاعد يتفاوض من مدة مع نادي النصر السعودي. شكون نادي النصر السعودي؟ هو نادي كريستيانو رونالدو، وبالتالي يعني تم ربط عديد الأحداث أنه كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية ويعمل شنو يحب على خاطر المدرب باش يمشي للنصر السعودي. دونك أزمة كبيرة في المنتخب البرتغالي، وخاصة زد كبرت بعد التعادل في المقابلة الافتتاحية بالمونديال ضد منتخب الكونغو الديمقراطية. كانت هذه دقيقة مونديال، موعدنا جاي مع نص النهار، ونخليكم مع جيهين في صباح الناس.
6: دقيقة مونديال.
9: محسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: صباح الناس، صباح الناس، الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوامارشي
1: بوامارشي على موزايك كافي باش نهزوكم اليوم لسيدي بوزيد مع زميلنا ومراسلنا محمد صلاح غانمي. حياك
2: حياك جيجي مرحبا بك وبكافة الفريق العامل معك ومرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي مزيكا فهم أينما كانوا.
1: قل لي محمد شميسة كما كنا تو نحكيه مع الشيف وفيقة وبعد شوي بشدخل يعطينا روسيت سخانة بديت سيدي بوزيد كيفاش اليوم؟
2: تو حاليا سمى مالتها نسمى جويدة جاية من الناحية الغربية والدنيا ساخنة الحقيقة.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي معانا وكهو هالصيف ذي أي والأسواق شحويلها.
2: جيجي اليوم جولتنا كانت كالعادة في السوق المركزية بفرعية في مدينة سيدي بوزيد وعدد من المحلات والبضائع التجارية باش نتبع فيها بورصة الخضر والغلال واللحوم والأسماك والدواجن وكانت كالتالي. نبدأ اليوم بالغلة الغلال البطيخ من 15 دينار من 1500 ل 2000 الدلاع من 800 للدينار العوينة والبيثر ب 4 دينارات المشماش ب 2500 حتى ل 3500 الخوخ بوتبقايا من 2000 حتى ل 3500 اللوز بدينارين.
1: اي
2: بالنسبة للخضر اليوم الطماطم من 800 للدينار الفلفل بدينار ودي قمرة من 700 للدينار البطاطا من 1500 ل 1700 القارص 2000 حتى ل 2500 والبصل من الدينار حتى ل 1500 الربطة. بالنسبة للحوم اليوم في سيدي بوزيد جيجي تقريبا أغلب المحلات الخاصة ببيع اللحوم ما زالت مغلقة ما عدا المحلات الكائنة على أطراف المدينة واللي تبيع في لحم العلوش بدون مصاريف ب 60 دينار على الأقل. بالنسبة للأسماك اليوم السكومبري ب 16 دينار و 800 الكالمار ب 22 دينار القاروس ب 24 دينار شفرات ب 17 دينار و 800 التن الكعبة اليوم ب 12 دينار السردينة ب 6800 ومثمى قاروس أخر كاليبر باهي ب 27 دينار و 800. بالنسبة للدواجن اليوم جناح الدان ب 11 دينار و 200 بلونكيت دان ب 11 دينار و 500 كويس دان ب 15 دينار و 400 ستاك دان ب 20 دينار و 150 سكالوف دان ب 17 دينار و 990 البولي باك ب 7 دينارات و 475 كويس بولي ب 15 دينار و 125 سكالوف بولي ب 18 دينار بلاتو العظم ب 8 دينارات و 250 وحارة العظم ب 11100. هذه هي دورتنا اليوم كيفاش كان في سوق سيدي بوزيد.
1: يعطيك ألف صحة محمد صلغانمي شكرا لك مراسلنا وتحية لكل مستمعينا في سيدي بوزيد. دوك عملنا دورتنا في المارشي جاتكم شي هكا فكرة متاع إدبارة سينو استنوا بعد شوية شيف وفيق يعطينا إدبارة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة.

0: نهار ترجع معكم ومعكم حتى ال 11 وذا عرفتوا ولعفوا زاد كيف لو رونديفو كيما كل نهار جمعه لوقيت هذايا ندخل على بكري الكوجينه. وهي الكوجينه توم بيناتنا ماذا بينا ندخلها مريره في النهار اكاهو في الصيف. دباره جديده مع شيف وفيق تتسيت
1: دباره الشيف
0: متفق معايا مريرة في النهار ندخلها شيء
2: بيان سور خفيف نظيف تك اي ما فهميش
0: اي لا ما شو ما نكذبوش على بعضنا هي الشيء تتحل في الصيف
2: بيان سور
0: واللي يطول وقداش منه صحن الغلة لا تاكل
2: لا الغلة قداش تولي ترو روبا غلة هذوكم باز هذوكم متفاهمين فيهم باخا نعملوا حاجة صيفي او نعملوا حاجة صيفي مش نعملوا حاجة اون سلات ومش نعملوا بروشيت شو سمعت قبليك الكروفيت ب 17 دونك نجمو نعملوا دي بروشيت نتاع كروفيت افيك اون فاسون ازياتيك شويه نعملوها في الدار وسهل ياسر. نعملوا من الاول السلطه اسمها نتاع ارزو سلات السلطه الارزو هو التسميه نتاع لسان العصفورك الطويله بال بال بالايطالي دونك باش نعملوا سلطه نتاع لسان العصفور تبدا كامله ريش بالخضره وكل شيء وفي الاخر بكل شو نكملوا نوغا غلاسي نتاعنا نحن رابي تتعمل في مامبا ربع ساعه به. بالنسبه للسلطه نتاعنا ناخذوا اول حاجه شوربه لسان العصفور نتاعنا ناخذوا لسان العصفور نحطوه في شويه زبده شويه زيت وسنه ثوم ونخليهم يتحمروا مليح هذه ديما الفاصون اللي نعملها انا بالنسبه لسان العصفور ما نطيبهاش في الماء بعد ما تقليت هذيك نصب عليها كميه نتاع الماء اللي حشتي بها تعمل غلوه الاولانيه يشيح الماء تسكر عليه وتحطها على جنب تخلي يرجع عليها الهواء نتاعها تولي من بعد هي كعبه لسان عصفور ونتاعي محمر شويه على خاطر حمصناها نقول لك نحنا من الاول. الخضره نتاعنا نعملوا خضره نيه وخضره طايبه. بالنسبه للخضره الطايبه ناخذوا شويه بصل نقصوه دي رونديل نحط عليه شويه سكر شويه ملح وشويه زعتر وندخلوه في الفور خليه يتحمر غير شويه يتحرق غير درجي مش لازم يتحرق معناها جوست لا كاراميليزاسيون تاع البصل هذاك. نزيدوا عليه الخضره النيه عندك ود القمره عندك السفناليه بتقصها جويد على خاطر شارفه شويه اللي متاليه. ناخذوا شويه الطماطم شويه زيتون شويه فاريونت نجمو نعملوا العظم اليابس هذا كيف دونك السلطه هذه الكل نخلطوها مع بعضهم دونك لسان العصفور مع الخضرة هذه المشوية والنية ومعها اون بروتيين اللي هي العظم. في الاخر بالكل ننساوش نزيدوا شوية حشيش اللي نجم نزيدوا النعناع نجم نزيدوا الكسبر نجم نزيدوا الشبت. بالنسبة للسلطة هذه لا مارينادة متاحة ملح فلفل اكحل الثوم ديجا محطوط من الاول في الزيت وشوية قارسك هو ما فيهش مارينات كبيرة برشا ونحطوها على جنب. فوالا هذه بالنسبة للسلطة متاعنا اللي هي تنجم تكون غارنيتور مع لي بروشيت اللي مش نعملوهم نتاع الكروفيت. اوكي الكروفيت مش نعملو لي بروشيت تاع الكروفيت ومش نزيدو معاهم اون صوص مايونيز بالكروفيت. اوكي مايونيز الكروفيت نعطيكم كيفاش لاستوس مش نعملو زيت نتاع الكروفيت يقعد لنا صيف كامل نعملو به المكرونه نعملو به ريزوتو نعملو به حتى عجه فريت مير نعطيكم كيفاش لاستوس هذه. ناخذ اول حاجه زيت نوتر الزيت نتاعنا نوتر اي اللي فما مايس كولزا اللي فما ناخذوه نحطوه في كاسرونه ناخذ الريوس نتاع كروفيت اللي مش نظفوها كيلو كروفيت ناخذوا كعبات باهين نحيوا الريوس نتاع الكروفيت نغسلوهم مليح نشيحوهم في الفور ومن بعد هذوكم الكل نرميوه في الزيت نتاعنا نحن نزيدوا عليه نقطه صغيره فلفل احمر حلو ماهوش حار تعمل غلوه الاولانيه ما با غلوه غير درج ونخليوها ترتاح مش تعمل انفيوزيون نتاع الريوس نتاع لي تيت نتاع الكروفيت في الزيت هذاك. الزيت هذاك مش يولي لك اون باز نتاع برشا حاجات ويفوح ويعطي برشا اروم وكل شيء دونك الزيت هذاك نخليوه على جنب مش نطلعوا به من بعد المايونيز هو مش نطلعوا به المايونيز دونك نعملوا توا لي كروفيت نتاعنا نحنا ناخذوهم لي كروفيت ننظفوهم نحيلوهم الكرش نتاعهم نحطوهم نعملو لهم اون بيتيت مارينات. المارينات نتاع الكروفيت نتاعنا شو مش نعملوها مش نعملو لها ملح فلفل اكحل سكنجبير نقطه صغيره عسل. اوكي كان ما عندناش صوجا وكل شيء ما فما حتى مشكل ديجا هذوما كافيين ملح فلفل اكحل عصره قارصه شويه سكنجبير نخلطوهم الكل مع بعضنا لا الكروفيت راهي بلاش روح. ناخذوا لي بيك نتاع لي بيك نتاعنا نحنا نتاع لي بروشيت اللوح بربي ديما ننفخوهم في شويه ماء مش ما يضربوناش من بعد كي نبداو نشكو في الكروفيت نتاعنا. نعملوا كعبات الكروفيت نجمو نحطوا كعبات الكروفيت ومعهم شويه خضره ما بما ان عندنا السلطه نتاعنا معبيه تبارك الله بالخضره وكل شيء خليها بروتين صافي وكهو. بعد ما فوحناها نجيو على الجريان نتاعنا نحنا راهي بلاش روح فاس ا فاس بي فيسا ومن بعد داك المارينادة هذيك اللي عندي هذيك نخلي منها شويه على جنب او كبالبانسو ما عنديش بانسو حتى وريقه كليله كيكه جوست نعملها شويه كالعسل وسكنجبير والملح والفلفل الاكحل وشو عصرة القارص فوق الكروفيت نتاعنا تعطي اوتوماتيكمون مش تعطيك كولور كراميليزين شوفوها بيان كراميليزي كيف الاخر بالكل عندنا جلجلان كوسوا ابيض ولا جلجلان اصفر نحطوه ديريكتومون فوق الكروفيت نتاعنا اكومباني مع السلطه نتاع الشوربه تاع لسان عصفور تعطي حاجه بنينه ياسر ياسر ورابيد
0: باه
2: نحليو ونبردو هذه روسيت اولد سكول
0: لا لا لا مش كل انسين ايكول اي سيدي انسين ايكول تسمع سي رفيق ولا هاي
2: نوغا نوغا نوغا غلاسي نوغا غلاسي سي ان دي جاتو اللي هما كان قبل يتعمل لا ماكينه لا حتى شيء دونك نوغا غلاسي مش نعطيكم روسيت ما فماش ما اسهل منها ماهيش باك الميرانغ
0: حاجه غيوسي معناها نعملها مضمون
2: صحيح صحيح ثلاثه اصفر تاع عظم عليهم زوز ثلاثه اصفر تاع عظم عليهم زوز مغرف سكر هذوما يتضربوا مع بعضهم حتى اللي مونتيو ال دوبل دو فوليوم هذه هي الاولاني الثانيه الفرويسيك نتاعنا متى يسر من الفرويسيك اللي عندك انت الكل مثلا 100 غرام فرويسيك عليهم مغرفه ونص سكر زاد كيف كيف يتحمر يتحمر الفاكهه من الاول اوكي كي تتحمر شويه على نار هاديه وقتها تزيد السكر نتاعك وتقعد تتبع فيها بشويه بشويه حضرتش هذه الكل نخليها تبرد الفرويسيك نتاعنا دونك عندنا لاباري اللي موجود بالاصفر نتاع العظام الفرويسيك اللي معمول بشويه سكر ومن بعد مش نعملوا دي كريم شانتي نتاعنا نحنا ناخذوا الكريم شانتي نتاعنا نحطوها بارده بارده بارده على الاخر ومن بعد كنطلعوها ونحطوها على جنب دونك عندنا لي تروا زيليمون اللي موجودين مازال كان الابيض نتاع العظم اللي هو ايري مش يبدا فيه الهواء وكل شيء باش نطلعوه فما نعملوش بالسكر وكل شيء باش نطلعوه بالعسل مثلا ثلاثه الاصفر ثلاثه الابيض نتاع ثلاثه الابيض نتاع العظم مش ناخذ عليهم ثلاثه مغارف سكر السكر هذوك العسل سامحني نحطوه في الميكرووند نحطوه في الميكرووند خليه يذوب شويه نطلعوها كيما نطلعوا في المايونيز نضربوا الابيض نتاع العظم ونبدا نزيد فك العسل اللي هو سخون بشويه بشويه ليكيد باش يعطيك كيما اون مورانك اللي هي شاده روحها وتبدا بريونت وكل شيء دونك لي كومبوزونت الكل موجودين نتاع الواحد نحطوا المول نتاع الكيك نتاعنا نعملوا البابي فيلم نعملوا البابي كويسون نتاعنا نرميو شويه فاكهه من اللوطه ومن بعد لو ميلونج نتاع الاصفر والفاكهه وكل شيء يتخلطوا كل مع بعضهم نخليو كان الكريم شانتي اللي هي كريم مونتي ولا شانتي طالعه اللي هي بارده نخلطوها في الاخر الكل ونصبوا النوغا غلاسي نتاعنا نحنا لا فيها لا تياب لا حتى شيء جوستك التحميره نتاع الفاكهه من الاول بكل نحطوها في المولد نتاع الكيك نتاعنا نحنا ومن بعد نخليوها تبرد من الاول في الفريجيدير من الاول ايتاب الاولى فريجيدير دوزيام ايتاب كونجيلاتور ما تحطيش ديريكتومون كونجيلاتور مش ما تتعبلكش باللي كريستو دونك بريمير ايتاب فريغو دوزيام ايتاب كونجيلاتور تقصها ومن بعد كيما تحب انت توا فما لي كولي فما سوريز فما الكرموس تعمل دي بيتي كولي كيما ناكير نتاع نوغا غلاسي دونك هذو ما كانوا لي روسيت نتاعنا نتاع اليوم
0: ميرسي بوكو شيف يعطيك الف صحه دونك كانت هذه ادبرتنا لليوم كيما كنا جمعه ادبرات ولي روسيت نتاع شيف تلقاو وتلقاو الكل موجودين على السيت نتاعنا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك العشاء 34 دقيقه نكملوا حتى ال 11
1: دبرت الشيف صباح الناس تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة موزيك

0: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسينا فانتين.
1: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيك فم.

0: tout de suite Évasion qui m'a jema ma Ramzi l'Arabi.
1: Évasion.
0: يا صباح الخيرات يا رمزي.
2: صباح الفل والياسمين والحاجات الجميلة اللي في الدنيا الكل. صباح ريحة البحر والتناويشة والديكوفيرت والبلايص المزيانين اللي في تونس.
0: ظاهرة حتى هي ريحة البحر هزت لك الذكرى تخلي يسمي فينا الكل بالمقلوب والحمد لله.
2: اليوم صباح بدا معايا مشكل عادة دوك حبيت نكمل الدخر هكا برشا طاقة وبرشا انرجي
0: ونسمو لسوسيل انرجي هين رفيق ولبنى. ما عنيش لا ما نقولوش شكون ما نفحوش حرام ما عنيش الاسامي اللي دخلت صبحت بينا
2: دونك نقولوا صباح الفل للساده المستمعين شنو بيكم كل
0: عام وصي فيها يجي هنا خليها في الاوف هو مش عارف اللي انا جين ما نقول حد شايف كل شيء بروحه يتقال
2: هو الحقيقه توا انا هني قاعد نسمع ماذا بيا نسكت هكا
0: خليك في الايفازيون
2: دونك كيف العاده والعويد جا وقت الهروب من مدينه ومشاكلها على خاطر على طول السيف فرينا بحورات أشكال وأنواع وفقنا اللي طريق السعادة يكتشف مش يتباع تتشابه البحورات لكن تختلف ثنيات تخلي ذكرياتنا مليانة بالتجارب وروايات قصتنا اليوم باش نزوكم تحديدا إلى كيف غراب أو بالأحرى شط بوكريم من ولاية نابل بلاصتنا يا سادة بمادة تبعد 110 كيلومتر على تونس العاصمة و20 كيلومتر على الهوارية نحس اللي البلاصنا بتاعنا منسية شوية لأنه الداخلة بتاعها صعيبة شوية مازلت بيست وديما نقول إذا كان أنت بديت ماشي البحر وثقيت ثنية بيست أكيد باش تلقى جنة متخبية وراها البيست هذية وهذا الشيء نجم نشوفوه موجود أكيد في الناس القديمين يسمعوا فينا تويكو يتفرجوا فينا فتصور اللي موجودين غاديكا وباش نسهل عليكم ما تدخلوا على اليسار بعد زاوية المقايز بجوز كيلومتر على طريق الهوارية وبطبيعة الشيخ جوجل مابس يعاونكم ويوصلك الثنية المنشودة بخلاف هذا الكراه بينجم ياخذ وحتى تكشي الباركينج وحتى كار صغيره تنجم تدخل وتزيد كالعاده ماشي على سقيك نتاع 200 متر البحر نتاعنا يعدل الموجه كيف اذاعتنا صافي ومزيان وهادي والشجرات تطلين على البحر في انسجام اللون الاصفر والاخضر والازرق تبلو رباني يوثقهم خونا امين الملهم من خلال التصاور اللي موجودين قاعدين نشوفوا فيهم تويك على الباج نتاعنا حتى في غروب الشمس يهبط عليها سر وكمون ويخلي القلب ممحون ومقابلتك جزيرة زمبرا دونك كده بدأ على البحر جيهان ويبدأ الطقس صافي دونك تشوف الجزيرة اللي قاعدين نشوف فيها تويكة بطريقة واضحة ديجا معناها تنجموا حتى يكريوا فلوكة ويخربوا شوية الجزيرة هي مساندة كمحمية طبيعية معناها ديز موتوريزاسيون باش تدخل الجزيرة في حد ذاتها أما ولونتور معناها تنجم تعمل دوديشة تعمل بلونجون تهبط لوطة تشوف خاطر الحوت موجود برشا غاديكا تلبس الماسك نتاعك والبالم وتهبط تشوف ما تيسر من الحوت والحاجات خاطر ديما نقول في البحر الفوق حاجة
0: واللوطة
2: حاجة أخرى هذه حاجة نكتشفوها أكيد اللي عملوا بلونجي سومارين دونك ينجموا يعرفوا قديش المتعة لوتا توصل لسرتان مومون ملي تعمل مرة لوتا ولي تعمل اثنين وثلاثة واربعة ومن بعد حتى في الغطس ملي خطر أول مرة يغطسوك ثلاثة متر ومن بعد توصل حتى تكشي العشرين وواحد وعشرين متر تخيل انت كالسنساسيون داخله وكل ما تهبط لوتا دونك الحوت يولي أكبر دونك أكيد الناس اللي عملوا بلونجي نجموا يفهموا في القاعد نحكي البلاصة نتاعنا قلنا في غروب الشمس مزيانة برشا والبلاصة مازالت فارغة يعني لازم تعمل على روحك في كل ما تسحقوه غاديكا باش تعدي نهار كامل في الشط من باراسول وغلاسير للماكلة والماء باش تكون تفرشيك على الكيف وتستمتع بكل لحظاتك بين الرملة الذهبية والمية اللي بحوتها غنية لكن بربي ديما نوصيو على حاجة مهمة برشا جيان لهنا اللي هي النظافة وين نمشيو للبلايص هذوما خاطر كيما قلنا الطريقة نتاعها مش ساهل دونك البلدية ما يخلطش ساشيه صغيرونا دونك بعد ما ناكلوا احنا ونركحوا امورنا الكل نحطوهم فوق الساشيه لانه اول حاجه من واجبنا انه ديما نشجعوا الناس انه ينظفوا البلايص نتاعهم واثنين انه باش حتى تجي انت ما ترجع لها مره اخرى والا يجي حد بعدك يلقاها نظيفه مش معقول احنا نهبطوا تصور مزيانين كنا كي وكل وبعد يمشي حد يلقى فيها قشور ولا حاجه وكل دونك ديما النظافه حاجه مهمه في البحورات نحكيوا عليهم على خاطرهم اللاكسي نتاعهم بعيد شويه ولا ماهمش معروفين برشا دونك انت كي تمشيوا غاديكا ديما نحاولوا نخليوا البحر مزيان كده وما تبخلوش عليها اقتراحنا لكم اليوم انتم تهربوا بكم البعيد وين لا طاير يطير ولا سير يسير وإذا كان انتم من الناس اللي تحبوا البحر الهادي والطبيعة الخام والبلاصة اللي مازالت ما فيهاش تعمل اكتشاف شط بوكريم يستنى فيكم بلاصة تنجم تقعد فيها نهار كامل تسمع صوت الموج تضحك مع أصحابك وتنسى شوية سرعة الحياة علاش نقولوا واحنا سيرتوك نمشي الفرات
0: انت نسيت أسامينا أصلا
2: مش مني راو من عبير الصباح كيفاش بدي معاي دونك
0: عبير
2: الصباح
0: عبير الصباح
2: بدي معاي بطريقة مش صحيح، أزهاري مش تكمل الاخر.
0: شكرا جيهان، ورب يقدر خيرك مش تكمل يا معاك.

0: انك عاونتني اني نتجاوز في ساعه في ساعه. دونك الحقيقه خاطر كي نمشيو للبحورات ما نلقاوش فيهم برشا عباد، دونك تحس الدنيا بطيئه شويه، ما فماش برشا عباد تمشي وتجي وكل، دونك باش تسكر باش تحس تعمل تحكي مع روحك شويه، تقعد قدام البحر تقرا كتاب، دونك عندك الوقت، ما فماش حاجه تضرب فيك ولا ما فماش حاجه تشتتلك في انتباهك. ويلي سافرت معانا للتبحيره اجا جرب معانا وما تقعدش في حيره، بين اسمها ورمالها اضحك وعيش، ويشط بكريم نخترعك في خيالي وبك نعيش. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقه هيك اخترنا نعيش.
1: تحية العبير الصبيح، يعطيك الصحة رمزي العربي، ميرسي بوكو. كانت هذه ايفازيون كما كل نهار جمعة، ايفازيون يهزنا هكا في دوليشة حلوة ونكتشفوا بالحق تصاور وفيديوهات ياسر مزيانين لبلادنا. 10:47 دقيقة، خليكم معنا بعد شوية على 71 113 013، تنجموا تخلطوا لديديكاس نتاعكم لشكون تتمناو اليوم طول العمر.
2: إيفازيون صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: حاب نهني ولدي فراس جنويز بعيد ميلاده اليوم، نتمنى له حياه سعيده ونجاح في حياته كلها، معناها حياته الدراسيه خاصه وحياته المهنيه، وباسمي وباسم اخوته غسان ورايا خاصه. كل عام وانت حيب خير فراس.
2: أنا عثمان الجوي، نحب نعيد على بنتي اليوم عيد ميلادها ونهنيها ونقول لها إن شاء الله كل عام وهي حيب خير.
3: نورة من منزل برديبة، نحب نهني ولدي وبنتي إيهاب وزيد ونقول لهم كل عام وانتم حيين خير.
4: أنا اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي كل عام وانا حية بخير، ربي يخلي لي صغيراتي وراجلي وعبدي عليا الكل، صلى ربي يعطيني ما نتمنى.
5: باخي نهني ولد ولدي غالي بمناسبة عيد ميلاده ونتمنى له طول العمر والنجاح وإن شاء الله كل عام وهو حي بخير يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: على موزايك اف ام هاك خلطنا لآخر ليميسيون، إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله نسبقوا ديما الخير ونتمنيو كان نجاح تونس اليابان. دونك البارتي باش تكون نهار لحد 21 جوان 5 متاع الصباح، مصبحين كالعادة على خطر منتخبنا باللي نقولوا نسبحوا ونشجعوا. دونك وعلى ذيك موزايك فام كيما يعطيهم ألف صحة لكيب كي اون اسوغي زاد كيف كيف لو ديريكت ليلة كاملة معاكم في البارتي الأولى. زاد تبارك الله على الناس الآلاف والملايين اللي تبعوا واللي بارتاجيو، دونك زاد كيف كيف مش باش نحرموكم، يوغان بلاتو سبيسيال نهار لحد. دونك ابتداء من نص الليل للاربعة متاع الصباح عيش المونديال معنا وفي الوصلاح واسماعيل تصبيحة، نكملوا من الاربعة متاع الصباح للثمانية متاع الصباح باش تلقاو البث المباشر، النقل، التحليل، التصريحات مع اسكندر ابراهيم، مع نادر داود، مع سمير سليمي وعادل زهمول، مراسلنا بيان سور في الف صحة غادي احمد عدالة والكيب الكل مواكبة على الاذاعة وعلى الويب. دونك استنونا ان شاء الله يا ربي نقولوا مربوحة للمنتخب الوطني التونسي، تشجيعكم زاد كيف كيف علاش لي في صندوق عجب يكون صندوق سبيسيال اكيد تعملوا لكم غدوة اميرة على 71 113 013. دونك لوني وفات ليميسيون، خليكم مع جين بن عبد الله بعد شويه في فريكونس ايكولو. ميرسي فاطمه اللي حضرت لنا لانيفرسير، كريمه كانت معنا ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي الرفيق في التكنيك، ليكم شكر كبير. بون ويكاند ناس الكل، نتقابلوا نهار الاثنين.

0: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا مالية في حق أكثر من 20 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون بشركة فوسفات قفصة. ومن بين المتهمين في ملف القضية رؤساء مديرون عامون سابقون بالشركة. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك وتبييض الأموال. دوليا، الاحتلال الصهيوني يقول إنه قصف أكثر من 80 هدفا في لبنان وقتل عشرات من عناصر حزب الله. ووزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير يقول يجب أن يحترق لبنان بكامله إثر مقتل 4 عسكريين إسرائيليين في عمليات نفذها حزب الله في جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن فرنسا ترغب في أن تلعب دورا في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ولن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة عن طهران ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي. 25 سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، وهو العدد الأعلى للسفن منذ منتصف شهر أبريل الماضي. في وقت تتجه فيه دول عديدة إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، تتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك برؤية مغايرة، مؤكدة أن النفط سيظل عنصرا أساسيا في تلبية حاجيات الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. فما هي أبرز توقعات أوبك لمستقبل الطلب على النفط؟ تقرير غفران العكرمي.
6: رغم تسارع التحول نحو الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، تؤكد منظمة أوبك أن عصر النفط لم يقترب بعد من نهايته. ففي تقريرها الجديد رفعت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى 124 مليون برميل يوميا بحلول سنة 2050، معتبرة أن النمو الاقتصادي في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى اعتبارات أمن الطاقة سيبقيان النفط في صلب المنظومة العالمية لعقود قادمة. وتتعارض هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع طلبا أقل بكثير على المدى الطويل، ما يعكس اختلافا جوهريا بشأن مستقبل الطاقة في العالم. في المقابل تدعو أوبك إلى استثمارات ضخمة في القطاع النفطي تقدر بنحو 17.7 تريليون دولار حتى عام 2050 لتلبية الطلب المرتقب. تأتي هذه التوقعات في وقت ما زالت فيه أسواق النفط تترقب عودة الإمدادات بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ تتوقع مؤسسات مالية عالمية أن تستغرق استعادة التدفقات الكاملة عدة أشهر، رغم تراجع أسعار النفط من مستويات قياسية سجلتها خلال فترة الحرب.
5: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
4: الأولى في تونس.
7: Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo. كنا الجمعة من 11 السنار مع جابر عبدالله.
1: صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فريكانس ايكولو على الأولى في تونس. اليوم باش نحكيو برشا على اللون الأزرق، باش نحكيو على البحر الأبيض المتوسط اللي ملي احنا صغار راهو تربينا يحكيو لنا، وحتى القصص والخرافات والحكايات إنه البحر ديما عنده أسرار. وبالحق اليوم باش نكتشفوا أسرار البحر، من المكونات اللي تتشاف، من المكونات اللي تطل وتظهر علينا في غفلة هكا وإحنا ما في بالناش في ثواني، أما تجيب معها حكايات وتهز معها حكايات أخرى. باش نحكي وزيدة على سد ملاك. سد ملاك اللي ماهوش مجرد حاجز، مش مجرد خزان يوفر مياه الشرب والري اللي هي وظيفة مهمة برشا، ولكن سد ملاك بالنسبة لأولاد الجهة وأولاد المنطقة كما هما يحبوا يسميوا ريحهم، أولاد السد هو مورد رزق. باش نحكيو اليوم على دورة حياة كاملة تقوم عليها الفلاحة، الصيد والنشاط الاقتصادي. البحر كما قلت لكم صحيح النجم ونخاموا فيه عومة وتصيف، أما الأهم من هذا الكل هو نظام بيئي حساس ومعقد ويعيش في تغيرات مناخية ومتسارعة. وباش نحكيو على هذا الكل مع ضيفنا بعد شوية، يكون معنا مهدي عيسى مدير البرنامج البحري للصيد العالمي للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. باش نحكيو زيدا على درجات الحرارة لليوم وليامات الجاي، باش نبشركم للخير على غالب معناها السيف تخل. فمرحبا بكم معنا حتى النص النهار. عدنين لأول مرة معنا في الإخراج، فرحنا بيك، مرحبا يا عدنين. عبد الناصر في الإخراج الرقمي، كريمة في الستاندار، وأنا معكم جيهم بن عبدالله.
0: فريكونس إيكولو كنا الجمعة من 11 نص النهار مع جيهم بن عبدالله.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo.
1: لحداش وعشرة دقائق على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكانس إيكولو. نتبعوا في الحادثة حادثة تدفق مياه بعد العطب الفني اللي صار في سد مليق. اليوم نحب نشوفوا رواية أخرى أو وجه آخر باش نسألوا زيدا على المستقبل. سد مليق الثاني اللي قاعد يتحذر وين وصل وقتاش يكون جاهز. نمشيو ديركت مع الولاية الكيف معتمدية نبر سد مليق. نحكيوا على واحد من أهم السدود من أقدمها زيدا. دوره الأساسي كان حماية حوض مجردة من الفيضانات. يغذي سد سيدي سالم، يوفر مياه الشرب الري، يدعم الثروة السمكية والنشاط الفلاحي بالجهة. دوره مهم وكبير برشا. تحدثنا على الموضوع هذا من ناحية قديش من كيلو كوب، قديش خسرنا ماء، قديش طيعنا الماء، وين مشى الماء. ولكن اليوم نحب نحكيهم من نبر وليد الجهة، هما سد شنوة بالنسبة ليهم، شنوة يمثل لهم، كيفاش عاشوا الحادثة هذه.
2: لا من 96 في الخدمة هذه، أنا تو عمري 62 سنة. أضايا وثم ناس قبلي راهو عامين ثلاثة كانت تجيب لنا وزارة الفلاحة قبل من بعد طلع قانون آخر، ولا نخلو نحن في الحوض ونجيبه فيه ونسيبه في السد ونكردو، وساعة تجينا حملة نخلو تهزينا للشباك. يعني الناس صاير فيها مش صاير، والفلوق اللي تلقي ثلاثة يخدموه منها ناس عياليات. تو أصبحنا أنا قاعدين من الحوض اللي تربى فيه هو البوري والصندر وبوسون شار والكارب في زوز أنواع والبارب، ولكن نحن نقولوا له البولبيس، يعني يجي خمس ست أنواع. أما نحن اللي ننشروا فيه هو مكفرية البوري، نعبتوا فيه البير القاطعة نبيعوا هنا فلايك مطيشة في الطبعة، شباك تلقيها مليون ونص، زوز ملايين 800، كل واحد كيفاش يشري. والله شيء يوجع القلب، صدقيني إلا شيء يوجع القلب.
3: أما حوات اليوم يتباك والحوات والفليك نتاعهم قاعدوا ماتك، نقولوا نحن في الباف على التراب بعاد، فما فلاح فما حوات اليوم رمت رواحها كي وتجبد في الشبك نتاعها، فما حوات تبكي اليوم على الحوت اللي زرعوه واللي سقاتوا منه. حكم الليك معناتها يسري تباع في البلايص الكل، نحب نقولوا للناس احنا رانا نشوفوا فيه معناتها حاجه منا، خاطر السد ماهوش كان مية.
1: هكا هما قالوها، السد حاجه منا والسد ماهوش كان ماء، والسد ظهر لي هو نظام كامل يستحق وانه نحكيوا عليه. خاصه في الكلمه ديما نعاودوها ويمكن ما كنتوش تفهموها او كلنا ما كناش نفهموها قبل ونحسوها بعيده علينا برشا، ولكن اليوم على غالب نحنا نعيشوا في التغيرات المناخيه. ما نعرفوش وقتاش امطار غزيره، ما نعرفوش وقتاش شتاء تصب بعنف، ما نعرفوش وقتاش تغيب علينا ونعيشوا فترات جميلة. هل السدود متاعنا قادرة وإنها تستوعب وتتأقلم مع التغيرات المناخية هذية؟ هل التقنيات اللي نحن نستعمل فيها حديثة ومناسبة للوقت هذية؟ وكيف كيف نحكيه على الدورة الاقتصادية واللي أهم من هذا الكل، لأنه تبعنا من الجانب العاطفي. خليني نقول احنا تأثرنا، أما في نبر تأثروا أكثر. معنا نائب شعب عن الجهة سيد عماد السديري، صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
4: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعتنا، وإن شاء الله مرافقة طيبة، وإن شاء الله نتحدثوا في المواضيع اللي باش تطرحها بكل أريحية وبالدقة المطلوبة إن شاء الله يا رب.
1: مرحبا بك سي عماد، نعرفوا أنت موجود توا في نبر، من كنت من أوائل الناس اللي كانت موجودة زيدا مع وقوع الحادث هذا، إن شاء الله باللطف على الجهة وعلى تونس الكل، وحمد الله الخسائر ماهيش كبيرة، وحمد الله ما فماش خسائر بشرية زيدا، هذا أهم من كل شيء ومن كل الثروات. نعرف أنه أنت تتبع ملف السدود وكنت قدمت حتى مسائلة ومطالب بالصيانة والإصلاحات، واليوم الصباح كانت فما زيارة لوزير الفلاحة في نبر، فخليني نخو معاك بما أنك موجود على عين المكان آخر المعطيات، فما جديد؟ هل مازال يتدفق الماء؟
4: وما نعرفش كان نعملوا تقديم للسد ومعته أسباب بناء أو تأسيس واختيار الموقع هذاك، لأنه موقع في تدفق كبير المياه، الأودية اللي جينا الروافد متاع الأودية من صرات معته أودية تونسية، مياه أودية أخرى عادية من سقيت سيريوس وقلقزين، ولكن أهم الأمطار المياه جينا عبر سدود أو أودية من الجزائر. وبالطبيعة بناء السد هذاك كان الغاية الأولى منه هو حماية سكان وسهول جندوب وأبو سالم من فيضانات واد ملاك. السد هذا قام بالدور هذا، وبالطبيعة دور كبير، دور حما فيه المدن هذيك، مع العلم وأنه في أبو سالم تو فما مشروع حماية المدينة من الفيضانات، ما بتكون الأمطار المدة الجاية ولا فيضانات واد ملاك ماهيش باش تأثر. لكن اللي نحب نحكي فيه اللحظة اللي صار فيها الخلل، رو حتى كيف تعطينا مع الموضوع، تعطينا من بابه أنه نحذر وننبه العباد من خطورة المياه متاع سد ملاك. شيخ السدود مياه ومعتها تنجم تأثر تأثير كبير على سكان المعاريف من جندوب ولا سكان الخضيرية وسكان أبو سالم. تصرفنا بالإعلام والتنبيه. بصراحة كنا منتظرين، وأنا اللي نحمد عليه ربي وأنه تدفق ذلك ما صارش من جميع البوابات، وإلا ربما كانت تصير الكارثة، لأنه البوابة ذي بوابة معناتها المخاطر، معناتها أونكا ديورجونس تتحل البوابة ذي، وقع فتحة باش يقع ضخ مياه لمناطق الصقوية على مستوى سد بوهارتما كل يوم 100,000 متر كوب. صار الخلل، باش ندخلوا في التشخيص.
1: ميسيلش خلينا من التشخيص، خليني ناخذ معك فكرة على اسمعنا نحن برشا السيدة هما يحبوا يقولوا على رويحهم الحويتة في الجهة هكا يقولوا في نبر، اللي ظهر لي الضرر الأكبر كان ليهم هما الفليك متاحهم الشبيك متاحهم للأسماك. زي نحبوا نعرفوا هل مع فتح البوابة هذية مع التدفق الكبير اللي صار، هل كمية الأسماك الكل اللي تم استزراعها في سد ملاك خرجت الكل، خسروها الفلاحة، هل تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
4: هو باش نحكوا على اللي ظاهر توا، معناتها الاضرار اللي ظاهره، وانه على مستوى الاراضي بصراحه ما فماش اضرار باش نحكيوا عليها. على مستوى بالحق الحواته ولا مجمع الصيادين بملاق اللي فيها 8 صياده ويسترقوا منه قرابه 24 عائله، اكيد جدا، وخاصه في اللحظات الاولى من البينيتراسيون نتاع الماء والا الانسياب نتاع الماء من البوابه الكبرى، اكيد باش يصير ضياع للحوت، وهذا موجود الاطراس نتاعو على مستوى واد ملاق والضفاف نتاعو موجود حوت، وفما ناس قاعد مع تعدون منه تصاور اكيد، وانه مش الحوت الكل مشى، لانه الحوت في اغلب الاحيان هو يسبح ضد التيار، والحوت من بعد بالطبع باش ياخذ الاماكن الاخرى. المشكله باش يصير تو في 7 ملايين متر كوب نتاع ماء اغلبها في الباز معناتها في الغرقه، باش يصير مشكله نتاع حوت باش ياكل حوت، معناتها عندنا البوسون شا هذا هو يقتات من الحوت الصغير، بالطبيعه باش يصير نقصان، وايضا حتى باش يصير الصيد ان شاء الله يكون ما يكونش صيد عشوائي، لانه تو باش يولي الحوت مركز ومعروف بلايصه، خاطر الماء مش متوزع على كامل السد، وهذا اللي يخلي ربما الثروه السمكيه تنقص. هنا يجي وعي الصياده ويجي تحسيسهم بانه يرشدوا طريقه عمليه الصيد في انتظار اصلاح البوابه.
1: هل باش يتم تعويضهم اذا عندك المعطيات، هل باش يتم تعويضهم على الخسائر، لانه هذه تعتبر كما الجائحه مكينها كارثه حلت عليهم او كارثه طبيعيه، فعندك شي فكره، وخاصه بعد زياره وزير الفلاحه اليوم مع 5:30 تصبيح، قلت لي هل تم حديث في الموضوع هذا، وصلوا الفلاحة طلبتهم، انت كنايب جهة باش تسعى انه نعوضوا هالسيدة الصغار هذوما في الجهة على الخسائر اللي حقتهم هما الشبيك والفليك والحوت؟
4: هما ذن راهو كي نقولوا صيادة ولا حواتة، راهو ما مش رجال أعمال، هما ناس يفرقوا من السد هذا، ما هيش حتى أكبر صياد فيه ما تعادي، ما تمش مداخيل كبيرة، ولكن هو سقد متاعنا إيش على الأقل، وأنه السد هذا إضافة إلى إشعاعه على بعض المناطق السقوية ودوره في توفير طاقة كهربائية. الدور الثالث وانه اللي يقوم به، وانه ثم مجمع صيادين تاسس، وفما عمليه استزراع الحوت كل عام تصير من طرف ديوان الصيد البحري، هذا كان الصياد يهشوا معناتها من
1: يعني باش يتم جبر الخواطر وباش يواصلوا النشاط نتاعهم. وكما قلت انت هما صغار صيدة دونك المخاطر مش كبيرة. عندك شي فكرة سي عماد سد مليق سنين اللي ظهر لي ولا ضرورة توا عندك شي معطيات وقتاش يكون حاضر وقت يكون جاهز الظرف حكم توا
4: بالنسبة للطلبات التعويض للفلاحة احنا ربش نتبناها يعني قلت لكم اصحاب ماديا ويلزم الدولة لأنه هذا ثم ضرر صار وضرر ظاهر على الأقل ظاهر 8 حواته مش كبير على الدولة وانه باش تعوض لها مش شبكة نتاعهم وخاصة تمكنهم من الرخص نتاع الصيد وخاصة باش تصلحوا حتى اللي يردوه هذاك نتاع الصيد واللي في ليل يصيدوا بها هذه طلب راه أكيد
1: بالنسبة للسد ملك سنين اي ملك العلوي أو سنين اي
4: ملك سنين راهو في مع المراحل الأخيرة مع بحث التقديرات دي منقول وزارة السلاحة في 8% نسبة إنجاز هذا حسب اتصالي بالسيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية يقول إن شاء الله مع سبتمبر يدخل السد هذا في عملية جمع المياه معناتها وإن شاء الله
1: من إن شاء الله آخر سبتمبر. شكرا لك.
4: راهو السد ملاق هذا السفلي معناتها رانا متمسكين وطلبنا باش يكون اكيد من اجل اصلاح البوابه باش يرجع لسالف نشاطه لانه ثم حديث على انه امر افتراضي للسد وفاه ولكن نحن نعرف الواقع وانه ثم لازم يقدروا هذا السد هذا قادر باش يواصل في تقديم خدماته للناس الكل وخاصه من الحواتين.
1: شكرا لك يعطيك الصحه سي عماد السجيري. ما نتمنوا ان شاء الله ربي يكون في عون الجهات الكل خاصه حابين نحكيوا على السيده هذوما لانهم هما فلاحه صغار مهنه بسيطه في الجهه خرجت او وجدت مورد رزق فما عبيد من 30 سنه وهي في المجال هذايا فجاه جات الصدمه هذه. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع ويحمي بلادنا ويحمي بحارنا البحر الابيض المتوسط اللي باش نحكيوا عليهم بعد شويه. راهو نعرف باش تقولوا لي البحر سيف وباراسول ورمل اما راهو البحر برشا حكايات اخرى بعد شويه. اما قبل هذايا درجه الحراره اليوم غدوه بعد غدوة الأيامات الجاية هل دخلنا فعلا في الصيف هل باش نعيش درجة الحرارة القصوى بداية من اليوم نفهموا الحكاية الكل مع الخبير البيئي المختص في الشأن المناخي حمزة حشيد.
0: فريكونس إيكولو كل جمعة من 11 نصف نهار مع جابر عبدالله
1: لحديش 23 دقيقة على الأولى في تونس. أهلا وسهلا صباح النور حمدى حشيد مرحبا على الأولى. درجة الحرارة دخلنا بعضنا الشمس راهو ننسي وحتى الكليم معناها كي نسمعوا 40 درجة إن شاء الله رب يكون في عون الناس الكل.
5: أهلا بك يا جيم مرحبا بكل مستمعين مزيد كفام صحيح ممكن دينا الله في اليوم تدريجيا في ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة تقريبا
1: مش مازال بكري على 40 درجة
5: لا لا لا تبدأ تذكر لا لا الممكن أمتنا لازم نعرضه مع أطلاع بطريقة أخرى معناها نخلي مفهومنا معناها يتغير أو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة اللي نحكيه عليه توازين ممكن نحن في تونس الحاجة الطريفة في الموضوع لدرجة الحرارة في تونس الآن أقل من دول الاتحاد الأوروبي معناها مش الطقس اللي عملنا طور درجة الحرارة العالية اللي بالنسبة لنا مرتفعة نوعا ما درجة الحرارة في أوروبا من 4 إلى 8 درجات أعلى من تونس على ما نحكي معنى ثم مناطق اللي قادت زون فور نحكي 41 معنى برشة مناطق أوروبا معنى كلها فوق 40 درجة تقريبا معنى شنية قاعد يسير اللي قاعد يسير اللي معنى أوروبا نحكيني على التوالي منذ فترة قصيرة معنى تحت تأثير القبة الحرارية معنى تقريبا كانت القبة الحرارية هي ظاهرة معنى تتركز في درجة الحرارة معنى نتيجة المرتفع جوي في الطبقة العليا اللي في الجو معنى يخلي السخانة تتركز في منطقة ما وبالتالي درجات الحرارة ترتفع بطريقة غير اعتيادية هذا اللي حاجة اللي تقلق معنى
1: هل السخانة في أوروبا كي ترتفع والقبة الحرارية تنجم توصلنا نحن في تونس كيما كيبدا عندهم شتاء احنا زيدا يجينا شتاء ثلج يجيب لنا المطرة معاه هوني سخانة باش تتنقل باش تجينا باش تزيد ترتفع درجة الحرارة عنا أكثر في جوان نحكيه
5: هي مش علاقة شرطية معناها هذا يعني ذاك، لكن معناها ثم ترابط جغرافي بين الضفة الشمالية شمال أفريقيا يعني اللي هي تقابل الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وخلينا نقولوا أزياء من الاتحاد الأوروبي معناها تقسم تقريبا بعض ظروف أو منشأ الطقس متقاربة بدرجة كبيرة.
1: خنبسطوها وما تصعبهاش علينا درجات الحرارة اليوم باش تبدأ 40 هذه التأكيد معناها. نرجع للمظلة خاطر المظلة حاجة باهية برشا، والأيامات الجاية كيفاش باش تكون من المتوقع حمزي حشيد، وهل نستناو صيف حار جدا مقارنة بعضنا ولا
5: نستناو صيف حار؟ ما نقولوش مقارنة بعضنا، ولا مازالت التوقعات قاعدة تشير معنا اللي ثم ننتظر ست سنين يكون في تناغم مع السنوات السابقة معنا أعلى درجات الحرارة، لكن معنا هم سنة سنة في المؤشرات أما المؤكد يعني بش يكون أكثر 3 سنوات حرارة، هذا مؤكد معنا 2026 بالمؤشرات الحالية معنا والنمذجة اللي عنا التو اللي ممكن نحكي عليه زي معنا تقريبا الذروة ممكن توصل حرارية في الدول الأوروبية بخصوص يوم 22 جمعة معناها نهار الاثنين، معناها نحن في الهامش مانيش معنيين بنفس الظروف هذيك، لكن هذا ما يمنعش درجة الحرارة عندنا مرتفعة بطريقة أعلى شوية من المستويات الطبيعية نتاعها. كما فسرت لك معناها هذا قاعد ينعكس سلبا جهنا على البحر الأبيض المتوسط اللي قاعد يمتص كميات كبيرة من الحرارة، وهناك توا توقعات وتخوفات كبيرة اللي نحكيه معناها اللي ممكن في الأيام الأولى من جويلية هناك توقعات اللي ممكن درجة حرارة تكون يعني البحر مش تكون 8 درجات في بعض المناطق في البحر المتوسط، خلينا نقول من 5 إلى 8 أعلى من المستويات العادية.
1: أين نغزل ضيفي توا هو بحذية مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، باش نشوف باش أكد لي كلامك ولا لا. يا أخي صباح النور، مرحبا مهدي.
6: صباح البرد، صباح الهد جيهان، ونرحبك في المستمعين والمستمعات.
1: يعني سخانة برا وبحرا
6: وربي يكون في عوننا.
1: وين نهربوا؟ معناها في الهوني سخانة نمشيوا للبحر باش نقاو البحر سخون، شنو نعملوا؟
6: لا مفر من التغيرات المناخية، ويزمنا نتأقلموا ونتعايشوا مع الوضعية ونحاولوا نصلحوا بالمجهود اللي عندنا.
1: أنا كنت نقول كان حمزي حشيدي بشرنا بالخير، توا نزيدوا عنصر جديد مهدي عيسي. حمزي نشكرك برشا، يعطيك الصحة. شكرا لك. توصيتنا كيما العادة ديما باش نقولوا ردوا بينا مسخانة هذه على الكبار على الصغار على الناس الكل، ربي يجيب هالصيف هذايا باللطف. باش نحكيوا مهدي على البحر، البحر وأسراره، على خاطر البحر خرج لنا برشا مفاجآت، دلفين، قرش، خاطر احنا كنا نفدلكو بها واحنا صغار القرش نتفرجوا فيه في بينا في أمريكا ونشوفوا فيه في الأفلام في المحيطات. يخي هاو طلع قريب ومعه رجل الحرب البرتغالي، والمشكلة إنه الأحداث هذم الكل صاروا في فترة زمنية قصيرة. مش نحاولوا نفهموا هذا طبيعي ولا لا، شنو الأسباب متاعو، البحر متاعنا شنو مخبي. نرجع معكم بعد شوية. فريكانس إيكولو نص النهار. فريكانس إيكولو، فريكانس إيكولو.
7: مع ليتر حالي التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وترى فيها جهد وتعب، هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر في نزل السفر وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعو؟ وهل العائلات الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
8: فكرة كفكرة الناس تحب تتفرهد وتحوش وتتخلى موجودة، وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن تخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة. وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا، يمشوا المهرجان قطع جمع حتى بنت وفنان باش يجي ثم فنان ما عندها بيت ضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيئة ويحضر ويتفرهد.
9: التونسي عياش بكل صدق، التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن، يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون، يعمل بروغراماسيون تاعه دي لافونس خاطر الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكان تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسرت، يعني يتجاهل الاقتراض، المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
7: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: اللي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فلامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
10: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فلامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
10: حكي وعيني سحر
0: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام. فريكونس ايكولو كنا رجوعا من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: ل 11:31 دقيقة وانت تسمع فينا على الأولى في تونس اللي خلت علينا توا. مرحبا، نذكركم ضيفنا مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. نذكركم زيدا بما أنه الموضوع هذا حساس وفي برشة تساؤلات، فاللي حب يسأل أي سؤال مرحبا بيه، تنجموا تخليوا أي كومنتار على الباج متاعنا مزيكا فام. اللي عنده أي تساؤل يهم بحرنا بحر تونس والبحر الأبيض المتوسط اللي بحر واحد هو بين 3 قارات تقريبا، فما 20 دولة على البحر الأبيض المتوسط، 2.5 كيلومتر مربع، ما نعرفش صحيح ولا لا، وخاصة أنه البحر الأبيض المتوسط ما يمثل كان 1% أكهو من مساحة المحيطات، ولكن في المقابل في 10% من التنوع البيولوجي البحري، ونزيدوا على هذا هو أغنى النظم البيئية أما في نفس الوقت أكثرها هشاشة. قديش يعيش تناقضات البحر الأبيض المتوسط، الأصغر ولكن الأهم، الأبرز ولكن الأكثر مشاكل ماتي.
6: بالضبط بالضبط، هي هذيك التناقضات اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط من أهم النظم البيئية اللي موجودة في العالم، ولكن في مساحة صغيرة، ثم 10% تنوع بيولوجي موجود في البحر الأبيض المتوسط، وفيه هو بحر شبه مغلق، معناها ثم معناها المتنفس اللي موجود من جبل طارق، مضيق جبل طارق، وفما من الجهة الأخرى البحر الأحمر، وفما البحر الأسود. وهذوما هما اللي قاعدين يخليوا كل التناقضات اللي موجودة، يعني فما 21 دولة موجودة على البحر الأبيض المتوسط، فما الساحل ولا السواحل فيها يونكتيفيتي يومان أشياء امبورطونت، ثم مناطق معناها يشتركوا فيها جميع الدول، وفما صيد، وبخلاف معناها ليزاكتيفيتي اللي موجوده نتاع التنقيب على الغاز والتنقيب على البترول، يعني هذاك اللي قاعده نحن نقولوا المزيك اللي موجوده في البحر الابيض المتوسط، اللي تخلينا الدول الكل ولا الناس الكل يلزمنا نهتموا بالمحافظه عليه، على خاطر هو ما نشوفوش كان كيف ما كانوا في الميسيون اللي قبلنا يحكيوا على البحر وعلى البلايس الباهية اللي باش نمشيو نعوموا فيهم، يعني هذيك لا بارتي فيزيبل، هذيك فاش نحن قاعدين نشوفوا، ولكن البحر هو عالم كامل، هو منظومة بيئية. ثم شيء نشوفه في بعينينا، ثم شيء ما نشوفوش اللي هو متكون من العوالق اللي بلانكتون اللي هما سيتون باس امبورطونت للايكوسيستيم، انهم ينجموا يعطيوا الاكسجين اللي نحن قاعدين نتنفسوا فيه. ثم الشيء اللي نشوفه فيه اللي من الحوت، القرنيط، لي دوفان، لي روكان، لي ميدوز، معناها ذيك لا بارتي فيزيبل. وفما زادا دي بلانت كيما لي زيربي دي بوزيدوني، معشبات البوزيدونيا اللي موجودين في تونس. البوزيدونيا على فكره عندها عده اسامي في تونس، فما اللي يسميها ذريع، فما شكون اللي يسميها
1: الشعبيه، يمكن هذه المتعارف عليها ذريع
6: الذريع، وفما في الجنوب التونسي وفي جربة يقولوا التالقة، فما في بنزرت يقولوا شلغة، يعني هذوما التسميات اللي موجودة للمعشبات البوزيدونية اللي في تونس، واللي هي نبتة مهمة لأنها تعطي الأكسجين للبحرات متاعنا، ومش البحر بركة، ولكن نحن زادة قاعدين نتنفسوا في الأكسجين برودوي من عند النبتة هذيك.
1: وهي في البحر ولا هي على الشط؟
6: وهي في البحر، هي هي هي في البحر مهمة لأنها تعطينا الأكسجين، وهي ميتة على الشط تعاوننا باش تنقص من الإروزيون، تنقص من التآكل متاع السواحل.
1: قديش مهدة سواحلنا التونسية بالتآكل؟
6: هي ماهيش سواحل تونسية فقط اللي ممتدة بالتأكل، ولكن سواحل تقريبا في عدة مناطق في العالم.
1: أيه.
6: لأنه قاعدين نعيش في التغيرات المناخية. قبل نذكر وانا صغير 20 سنة 30 سنة التالي كيف كنا نحكي ولا كنت نسمع على التغيرات المناخية، ديما يحطوا لنا الفيديو ولا الصورة متاع الدب في شمال الكرة الأرضية
1: في القطب الشمالي،
6: انه الثلج باش يبدا يذوب والدب ماشي يلقى الاسباس لابونكيز اللي باش يبدا يتنقل عليها وباش يبدا يعوم.
1: والله الصورة حقيقية على الاخر، خاطر بالحق سنوات التالي وقت اللي كنا نقولوا تغير مناخي ديما يساوي يورينا الجليد الذئب الفقمة والدب تقلقوا.
6: بالضبط،
1: توا ولينا نحكيوا على البشر،
6: نحن توا ولينا نعيشوا فيه في دولنا اللي هما بعاد على القطب الشمالي، ولكن نعيشوا في التغيرات المناخية. كنا نحكي قبل وسمعنا اللي فما البيك نتاع التمبيراتور بدا على بكري، نحن كل عام قاعدين نقولوا السنة الركور أقصى درجة حرارة سجلناها وبالنسبة للمعدلات السنوات الفارطة. توا نحن قاعدين نعيشوا، مازلنا في آخر شهر جوان وبدينا نعيشوا في سخانة اللي توصل لـ40 درجة، ومازال باش ما نفجعوش برشا للمستمعين والمستمعات، مازال الخير جاي في جويليا. كيف ما قلت انت يلبسوا النظارات نتاعكم، نمشيو نعوموا، نمشيو نعوموا الصباح بكري، ونستحفظوا على صحتنا، ونستحفظوا زاده على النظم البيئيه اللي نحن اللي هي موجودين.
1: قلت فما اللي نشوفوه بعينينا وهذا اللي نعرفوه، وكي نتفرجوا نقولوا بحوراتنا مزينه، شتوتنا مزينه، شوف اللي في بنزرت ما يشبهش للي في الهواريه، واللي في الهواريه ما يشبهش للي في جربه، وفما اختلافات. ولكن هذا من برا، وقت اللي نحكيه على النظم البيئيه البحريه، هوني فما اختلافات في تونس والا نفس البحر نفس النظم، ولا كل منطقه عندها الخصوصيه متاعها؟
6: هو كل منطقة عندها الخصوصية متاحة، لأنه ما عندهمش نفس التوبوغرافي. معناها بالنسبة للخليج جابس اللي هو معروف منطقة تكاثر، بالنسبة لعدة أنواع من الأسماك، عدة أنواع من الحيتان لبالين، وزاد معناها الحاجة اللي قبل كانت ديما تفجع الناس أنه يقولوا الروكان بلون موجود في تونس ويجي يولد في خليج جابس. وزاد معناها نحن كيف نحكيو على خليج جابس نجموش نخرجوه من المنظومة البيئية متاع البحر الأبيض المتوسط، نحكيو زاد على خليج سرت في ليبيا، لأنهم هما المناطق الاثنين المهمين بالنسبة للتكاثر لعدة أصناف. خليج جابس نحكيو على منطقة تعشيش وتواجد للسلاحف البحرية اللي ولينا توا نشوفوهم بكثرة، لأنه ولات عدة جمعيات بيئية موجودة في تونس وتخدم على الحس التوعوي.
1: هو 16 جوان اليوم العالمي للسلحفات البحرية، وقبيلة نحكي شوية قلت له السلحفات البحرية ياسر فيديل وياسر الفاكرونة كائن لطيف، السلحفات كائن لطيف، معناها ميسالش بما أنه حالينا قوس السلحفات البحرية يظهر لي فيها عدة أنواع، طبعا انت دي تفسرنا أكثر. والغريب أو الخصوصية اللي فيها أنه السلحفات اللي تولدت على شواطئ تونس بعد 30 و40 سنة، وقت اللي هي توصل إلى المرحلة اللي تنجم هي تضع فيها البيض متاحة، ترجع لنفس الشط اللي تولدت فيه، يعني حتى لو كان بعدت مشيت ألف الكيلومترات فتعمل الرحلة هذه الكل تنجم دوم حتى سنين باش توصل نفس الشط اللي تولدت فيه. هوني هذا محلي، أما في الجانب الآخر السلحفات كي تجي تلقى شتوت كلها مستغلة، باهي وانا نخدم على رواحنا، اما مش باهي وانو نفكوا البحر للكائنات الطبيعيه نتاعهم. البحر السلحفات كي تشوف الضوء تهرب، نجم حتى تضيع العظام نتاعها في البحر، ترجع ثنيتها بعد المسافه هذيك الكل. ساعات نعرف تونس نحب نفهم ونشوف، ولو انه توا ولا عنا وعي كبير، تخاف، هي خوافه السلحفات.
6: هي الأصناف الكل تتفادى وتتحاشى المناطق اللي فيها برشا ضوضاء وبرشا حس وفيها المكان تواجد نتاع البشر، لأنه هي بالنسبة لها جي باش تعشش في السواحل، ونحن نحكيه طبعا على السواحل التونسية، وتعاود ترجع للبحر
1: في الظلام، في الظلام تروح على الظلام.
6: الضوء تحب السترة الضوء اللي نحن قاعدين نستعنوا فيه اللي موجود في المناطق القريبة من الشط، وزادا ما نجموش نطلبوا من البلديات انه يخليوا الشوارع ظلمة، ولكن ما فيها باس لو كان نشوفوا ان لوميير ادابتي ذو يكون حتى في الفصل ذاك اللي يكون متناسق مع المنظومة البيئية، لأنه شفنا بعض الحوادث اللي صارت قبل في على ما أعتقد في المهدية، إنه السلحفات البحرية لما تعشش وتكمل عملية البيض متاعها تعاود ترجع للبحر. كي باش ترجع للبحر معناها تعرف الديريكسيون متاعها وعندها تتبع الضوء متاع القمرة بالنسبة للعشاش اللي يفقسوا. يعني الفكارن الصغار وقت اللي يخرجوا من العش متاعهم يتبعوا الرفليم متاع ضوء القمرة على البحر. وفي المهدية معناها نهارتها الليلة مسحبة ما ثماش ضوء القمرة، وهما الفكارن ماخذين اثنين متاع الطريق يتبعوا في الضوء اللي موجود لبرا،
1: هو لمبوبة متاع الشارع
6: هو الضوء متاع الشارع، والعباد تعاود ترجعهم للبحر وهم يعاودوا يتلفتوا للضوء متاع الشارع. الحاجة البيه انه ثم حس وثم وعي بالنسبة لحماية السلاحف البحرية من طرف الجمعيات اللي متواجدة على طول الساحل التونسي، من طرف البحار ومن طرف صاحب المهنة اللي ولا كيف يشد السلاحف البحرية في الشباك متاعه انه هو يعاود يرجعها.

0: ثلاثة قارات هذوما.
1: بالضبط بالضبط، هذاك هو، وهذاك الامباكت اللي موجود على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بصفة عامة.
0: السلحفاة البحرية قوريا في المستير والمهدية، هذوما المناطق اللي تعشش فيهم، لكن هل فما مناطق أخرى جديدة اكتشفنا أنه السلحفاة البحرية اختارت وأنها تعشش فيها في تونس أو رجعت لها؟
1: ثم عدة مناطق أخرى، معناها المناطق المهمة للسلاحف البحرية من ضمنهم جزيرة قوريا واللي هما محمية، شط الغضابنة في المهدية، ولكن السنوات الأخيرة ولينا نشوفوا أنه في باجة في شط الزوارع ثم تعشيش سلاحف بحرية، في بنزرت في كابلون ثم تعشيش السلاحف البحرية، يعني على طول الساحل التونسي العدد متاع الأعشاش السلاحف البحرية قاعد يمشي ويزيد، ولهنا نشجع الجمعيات ولا حتى المواطنين اللي حبوا يعلموا على أماكن تواجد تعشيش السلاحف البحرية، ثم أبليكاسيون موبايل أب عملها الصندوق العالمي للطبيعة، مجرد أنه يأخذ الكوردوني ويبعث المعلومة حتى تكون موجودة على ذمة وزارة البيئة.
0: هو البيه أنه المراقبة بالنسبة للسلحفاة البحرية أو حمايتها بدأت من تسعينات في تونس، والأرقام قاعدة جديدة، يمكن كنا نحكي على 10 عشايش مثلا توا في بيدي وصلنا لستين أو أكثر. نجم نقوله أنه السلحفاة البحرية منعت، وبربي باش نسألك سؤال من عشنا جاء لبيلي خاطر نحن نتأكد من المعلومة بما أنه الخبير في المجال البحري بحثينا، هل صحيح أنه السلحفاة البحرية عاشت وقت الديناصورات؟ وكان السؤال ما هوش صحيح ميسيلش نتجوزو، كان المعلومة راني قريتها وما نجمش نتحقق منها، فقلت الأسئلة هذوما ديما نسألهم للخبراء. ما نعرفش في إطار الفدلكة أو موضوع جدي، يقولوا أنه السلحفاة البحرية منعت وقت اللي انقرض الديناصور، ولكن تعرضت للخطر وقت اللي توجد الإنسان في البحر.
1: إذا نجاوبك على سؤالك الأول بعد نرجع للسؤال الثاني. السؤال الأول على اللي هو
0: عدد أعشاش
1: عدد الأعشاش السلاحف البحرية اللي في تونس قاعد يمشي ويزيد. صحيح قاعد يمشي ويزيد. الوضعية العامة متاع نوع من السلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط تحسن من اللي كانت اندونجي، معناها تحسن، ولكن مازال يلزم مجهود ومواصلة الحماية متاعها، يعني وتضافر جميع الجهود، معناها بالنسبة لنا من صانع القرار للبحث العلمي للجمعيات المحلية للأصحاب المهنة للبحارة المعنيين للعباد المواطنين اللي هما ولاو عندهم حس بالنسبة ليهم، يعني كيف يلقاوا عشر متاع سلاحف بحرية يعلموا عليه الجمعيات البيئية اللي موجودة ولا بعض المراكز دار البحث العلمي اللي موجودة في المنطقة. بالنسبة للسؤال الثاني الحقيقة يجب نراجع دروسي ونجاوب.
0: هاي لا نكشفني لا ميسيش برافي اللي عنده المعلومة يعاود يتأكد منها. والله الحقيقة لو بحثت عليها هنا شوية تلمو حسيت لي الموضوع غريب، معناها قريت رجعت لي سوخ ومن بعد قلت يا إما هذه النكتة علمية وإلا صحيحة. يقعد لنا هذا السؤال حتى نجاوب عليه علاش لي. أما اليوم علاش السلحفاة البحرية العالم الكل يحب يحميها مهدي؟ شنو الأهمية متاحة في التنوع البيولوجي البحري؟ شنو أهميتها في البحر؟ شنو أهميتها على مستوى العالم مش تونس بركة؟
1: هو ثم عدة أصناف بخلاف السلاحف البحرية. نحن في تونس عندنا السلاحف البحرية، ثم الثدييات البحرية، ثم بعض أنواع من القروز الكيفكيف، لأنهم كلهم أصناف مهددة بالانقراض، وتونس عندها قائمة متاع الأصناف المهددة بالانقراض والممنوع الاتجار بهم وممنوع صيدهم. السلاحف البحرية تلعب دور في المنظومة البيئية، لأنه هي نحن طوال السنوات الأخيرة نحكيه على تكاثر غير عادي ولا وجود غير عادي لبعض الأصناف من الحريقة اللي قبل كيف كنا نحكيه ولا قبل كيف كنا صغار نعرفه اللي الفصل الصيف يوفى وقت اللي تخرج الحريقة، خرجت الحريقة الصيف وفاء ونرجعوا كيف ما قلت قبل نرجعوا للقراية متاعنا ونبدأ نحضروا للعودة المدرسية. طوى ولينا نشوف فيهم على طول السنة. السلاحف البحرية تاكل الحريقة وتنجم تعمل توازن، ولكن ما هيش السلاحفاة البحرية فقط اللي هي تاكل الحريقة، ثم عدة أصناف من الأسماك اللي هي تتغذى على الحريقة، واللي نظرا لأنه فما صيد عشوائي والصيد قاعد يمشي ويكثر وخارج البريود اللي موجودة واللي محددة بالقانون، يعني ولا فما أنديزيكيليبر اللي ولا فما نقص في عدد الأسماك تكاثر في عدد الحريقة، ومعها اللي السلحفاة البحرية كانت قبل الحمد لله توا نقصت، كانت قبل من

0: الصناف اللي يصطادوها ولكن في تونس ما عادش موجود الشيء هذايا. ولينا نشوفوا كيف ما قلت لك البحاره اللي هي ترجع في السلاحف البحريه للبحر، ولكن المنظومه البيئيه مازال فيها خلل مخلط بين معناها اون اكتيفيتي هيومن فيها ديزيكيليبر وبين الامباكت نتاع الريشوفمون كليماتيك. يعني قاعدين نشوفوا في سخانه نتاع البحر، السخانه نتاع البحر قاعده تمشي وتقوى، الاصناف نتاع الاسماك ما تنجمش تتعايش، ما تلقاش المكان المناسب ليها باش تعيش، تحاول انها تغير المكان نتاعها. يعني الاصناف اللي تقدر تغير المكان نتاعها تمشي للاعماق باش تمشي للمياه البارده، وثم اصناف اللي تختفي.
1: بي خليني نزيد نفهم معك أكثر هوني. تغير مناخي، درجة حرارة تبدلت في البحر، المكونات متاعه زادت تبدلت، وإحنا قبيلة نحكي وعلى خليج جيبس، ربطنا مع سرت في ليبيا، ظهر لي زادة نجم ونبعده أكثر شوية ونوصله المصر. إحنا شنو اللي جينا جديد في بحرنا؟ علاش جي؟ وهل خسرنا أنواع في ظل هالحركية اللي قاعدة تصير؟ خاطر سمعنا مثلا بأنواع غريبة، ما عارف نرجع لموضوع القرش، راهو توا تنجموا تعوموا فما شيء خوف، أما فما أنواع أخرى كما سمكة الأرنب نسمعوا بها أول مرة نشوفوها مش متاعنا، جيتنا من جهة مصر، وأنواع أخرى عديدة.
0: هو عدة أصناف دخيلة تدخل للبحر الأبيض المتوسط بعدة طرق، ولكن الطريقة اللي فيها أكثر عدد من الأصناف اللي دخلوا اللي هو عن طريق البحر الأحمر. يدخلوا الأصناف هذيك للبحر الأبيض المتوسط عن طريق الكنال دو سويس ويلقاو المكان المناسب. علاش؟ لأنه يتحملوا درجات الحرارة اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط اللي هي غير عادية بالنسبة للأصناف المحلية، يتحملوا درجات الملوحة اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط ويلقاو الإيكوسيستم فافورابل، يعني الحاجة اللي بيش يعملوها أنهم بيش يأكلوا ويتكاثروا، وهذاك اللي يخلي لهم الفضاء بيش ياخذوا البلاصة متاع الأصناف المحلية. يعني كانوا عنا أصناف محلية يصير أكل ديزيكيليبر، تتكاثر الأصناف الداخلة تنقص الأصناف المحلية، وهذا نجمو نشوفوه في نعطيو أمثلة باش العباد تفهمنا على شنو قاعدين نحكيو.
1: وهل عنا أرقام زيادة؟ هل نعرفوا قديش من صنف ولا نجمنيش نحصروا قديش من صنف امتاعنا متاع تونس اختفى؟
0: موجود ثم معناها الدراسات، ثم بيزلاين تعملت في سنة 2020 عن طريق المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة سباراك اللي هو موجود في تونس، عمل البيز لاين على نطاق متوسطي وكل دولة عمل لها الأرقام محينة متاع الأصناف الداخلة والأصناف الغازية اللي تمت ولا تم اكتشافها، لأنه فيه أصناف تبدأ موجودة ولا تدخل وما نفقوش بها. ولهنا نعاود نرجع لأهمية الدور متاع البحار اللي هو موجود، صاحب المعنى هذاك اللي موجود هو في البحر، اللي هو وقت اللي يشوف الصنف داخل هو قاعد يعلم عليه. البيز لاين موجود في سنة 2020 وكل 6 سنوات ثم رابور يتعمل على أساس أنه تحيين للمعلومات نتاع الأصناف الداخلة اللي موجودة. باش نعود نرجعوا على الأمثلة اللي موجودة باش يفهموا من العباد شنو ما الأصناف اللي قاعدين نحكيوا عليهم وكيفاش يصير ديزيكيليبر. الناس كل تعرف وحكينا عليه برشا مرات في الإذاعة،
1: يهبل الصيادة
0: عذبهم اللي هو السلطعون الأزرق.
1: أما القاثنيته للمرش في الأخير.
0: هو شوف نحن كيف نحكيه توا على 10 سنين ولا 12 سنة، هو دخل في 2014، في 2014 و2015 كانت الكارثة الكبرى.
1: حتى ما يعرفوش شنو اللي صار، شنو هذا
0: يقطع شباك وياكل لهم في الأسماك وقاعد يقص لهم حتى في بعض ساعات السوا نتاعهم لأنه ضربته خايبة.
1: لطف بحرة مهنتهم شيقة على جميع الأصعدة.
0: ولكن توا ولا من أهم الأصناف اللي قاعدة تصدر فيهم تونس إلى دول ولا مارشيات خارجية. المثال الثاني اللي ما حكيناش عليه برشا اللي نشوفه فيه في المارشي نتاعنا الكروفات. الكروفات اللي موجودة عندنا الكروفات اللي موجودة الأصل متاعها ماهوش تونسي. الكروفات اللي موجودة توا الكروفات البيضة تجبد شوية للرمادي اللي نسميوها المقلوبة. الأصل متاعها جاية من المحيط الهندي ودخلت في سنوات السبعينيات دخلت لتونس وصارت النقلة بين الكروفات الرويال اللي كانت موجودة في خليج جابس واللي كانت هي الصنف الطاغي. توا في العشر سنين وخمساش سنة الأخرانيين صارت تقلبت وولات الصنف هذا الدخيل هو الطاغي والكروفات الرويال هي العدد نتاعها يمشي ينقص وتمشي، وحتى في المناطق الصيد نتاعها أبعد. ولكن تم استغلاله اقتصاديا، يعني البحارة ولو يستغلوا في الصنف هذايا. وكنا نسمع في الشيف بكري يحكي حتى على طريقة الطبخ متاعه، يعني ثم دورة اقتصادية كاملة. ثم دورة اقتصادية كاملة في المنظومة البيئية البحرية. ونجم نعطيه مثال بسيط اللي هو معناها ما هو صنف داخل ولا ما صنف موجود عندنا، موجود في الشمال، حكينا برشا على الجنوب وخليج قابس، نحكي وتوا على صنف في تونس، في طبرقة وفي بنزرت. نعرفوا اللي في فترة الصيف في ملي يجي التوت يجي معاه الشاوري. الشاوري اللي هو يسميه في بعض مناطق أخرى يسميه زميمرة. ملي يجي التوت يكون معاها
1: يعني كاينها الصبا واضحة، عندي توت في الشجرة، عندي كذا في البحر.
0: ما هو مربوط بدرجات الحرارة، ودرجة الحرارة مرتبطة بدرجات حرارة المياه، كله مربوط ببعضه. يعني الحوت كي يتنقل على لأنه موجود أماكن باش ياكل فيهم باش يتكاثر فيهم. يجيوا فك الفترة هذيك كل سنة معروفة الميسرة متاع الشاوري، ثم حتى الفستيفال والمهرجان الشاوري يعملوه في في في بنزرت في كابزبي بالضبط. وفي المنطقة هذيك السنة ما جاش السنة
1: التوت ولا الشاوري.
0: لا التوت موجود ولكن الشاوري ما توجدش، وجاء بطريقة متأخرة، يعني جاء بعد العيد الكبير.
1: يعني ما عادش عنا رزنامة واضحة.
0: طوى يلزم التأقلم مع درجة الحرارة اللي موجودة. ونحن معناها الحل متاعنا ان نحاولوا ان معناها الاكتيفيتي يومان متاعنا في البحر هي اللي نتحكموا فيها، لانه ما نقدرش نتحكموا مباشره في درجه الحراره، ولكن نتحكموا في الاكتيفيتي متاعنا اللي موجوده حتى نحاولوا نرجعوا الايكوسيستمك الكليبر التوازن البيئي، نحاولوا نرجعه. هذا المثال اللي نعطيناه معناها على اساس انه الكروفيت نشوف فيها الناس كل في المرشي هو صنف دخيل، وسنا الشيء شفناه بالنسبة لبنزرت وتبرقة الشاوري اللي ما جاش في وقته. وبش يكون الامباكت هذية على عدة أصناف أخرى، مناش نخوفه في العباد، وإنما يلزم الاحتياط وناخذوا التراتيب ولا ناخذوا الحاجات المناسبة حتى نستحفظوا على البيئة بتاعنا.
1: نحن مازلنا في البحر، ولكن مراو ساعات سؤالت الناس هما اللي يشوفوا يعرفوا، يقولك مثلا السردينة ما عادش موجودة، هل هي مهددة زيدا أنها تختفي؟ مثلا التن يقولون نقص، هل هو مهدد أنه يختفي ما عادش يوصل للسواحل متاعنا، ما عادش نجم يخلط لتونس مثلا؟
0: هو السردينة النقص متاعها اللي صار نظرا للاستغلال اللي كان موجود، يعني
1: سمعت يعني مش عوامل مناخية، مش حرارة المياه البحر، مش حتى شيء،
0: هو مخلط. معناها ما نجموش نحطو نخرجوا عن فاكتور وحده نقولوا هذاك هو السبب. معناها سيتانتو مخلطة بين درجة حرارة غير ملائمة، بين اكتيفيتي دو بيش أكثر من اللي كانت موجودة قبل، اكتيفيتي دو بيش إليغال، الاكتيفيتي دو بيش خارج لسيزون، يعني هذاك وطريقة غير مقننة، هذاك هو اللي قاعد يصير، وهذاك اللي يخلي عدة أصناف من الأسماك قاعدة تمشي وتنقص وما عادش نشوفهم كما قبل. بالنسبة للتون هذاك موضوع واحد آخر، التون ثم كوتا اللي تونس قاعدة تشتغل فيها، والمعناها الكوتا اللي موجودة على جميع في المناطق في العالم مش في تونس برك، ولكن ثم كوتا متاعنا اللي قاعدة تونس تشتغل فيه.
1: آخر سؤال ليك مهدي عيسي، قلنا احنا من الأول 3 قارات وال21 دولة عندهم المسؤولية الكاملة في حماية كل مكونات والكائنات الموجودة في البحورات وفي الشطوط في البحر الأبيض المتوسط، ولكن كي نمشيو توا لنعم وخيرات البحر الأبيض المتوسط حسب رأيك الشخصي، هل هوني القسمة عادلة كما نطالبوا بأنه الجهود تكون عادلة؟
0: شوف، هو الجهود من أجل المحافظة على الأصناف
1: ما نحكيش فيه، هذا يلزم
0: موجود من ناحية موجود، وثم مؤسسات اللي قاعدة تخدم في المواضيع هذية واللي هي قاعدة تدافع على المصلحة التونسية ومصلحة يعني قاعدة تراعي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي متاع أصحاب المهنة متاع البحارة. ولكن نحن كي قاعدين نحكيه على منظومة بيئية مشتركة، يعني يلزم جميع الجهود تكون متضافرة حتى نوصل للنتيجة المرجوة. إذا كان أنا ننظف قدام داري ونلوث في معناها قدام دار الجيران، ما تنجمش تكون الحومة متاعي نظيفة. يعني نحن نحكي على منظومة بيئية مشتركة اللي العباد كل بالمجهود متاعها تعطي الإضافة باش نوصلوا للنتيجة المرجوة وتكون عندنا منظومة بيئية متوازنة.
1: النص الثاني متاع السؤال بلا تافة ما حامش يجاوب عليها ما تانا تسأله لك المرة الجاية. شكرا لك مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. مرسي عدنان حلو برشا ما مش حتكاسك ما سمحيش. مرسي عبد الناصر في الإخراج. شكرا لكم اللي سمعتونا الكل. اللي عنده أي سؤال يهم البحر يهم مكونات الطبيعة اللي عنده ما يعلق اللي عنده رأي اللي عنده ما يقول مرحبا بكم. هذه فريكونسي كلو مريرة في الجمعة كل نهار جمعة من 11 نص نهار توفي لمن
2: كاليبسو. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسانة فانتين.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكثر من 37% من موظفي وزارة الشؤون الخارجية هم من النساء، و 39.3% في السلك الدبلوماسي، وهي نسبة تشهد ارتفاعا مستمرا بفضل إقبال الشابات التونسيات على اختيار العمل الدبلوماسي، وفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية.
6: تونس لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، في حين تبلغ نساء نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتبة الشؤون الخارجية 80%، أمر مشجع لكنه مخيف، وكانت 74% سنة 25 و50% سنة 2024. تواصل الدبلوماسية التونسية اليوم في تونس وفي الخارج أو في إطار المنظمات الإقليمية والدولية الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى الدفاع عن مصالح تونس.
5: السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلدة بوعوان التابعة لولاية جندوبة أتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين، ومساحة تم حصادها قبل يومين وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الماضية 557 تدخلا، من بينها 103 عمليات إطفاء للحرائق وفق ما نشر اليوم على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني يتمكنون بالتعاون مع إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسجومي من إيقاف 4 أشخاص من بينهم شقيقان تورطوا في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب إثر تعرضه لطعنات قاتلة بآلات حادة بعد نشوب خلاف حاد بينهم. في أخبار العالم، البنتاغون يعتزم أن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للإسهام خصوصا في تغطية تكاليف الحرب على إيران وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. السلطات السورية تتوقع أن يزيد إنتاج البلاد من القمح لأكثر من المثلين هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة واستعادة الدولة منطقة تقع في الشمال الشرقي من القوات الكردية. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: دقيقة مونديال.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نعطيكم شوية خير البرنامج متاع المقابلات اليوم، ونحكي أحكي وزاد على الأخبار، أخبار المونديال وليزاكوتي متاع المونديال. نحكيه على الأخبار اللي خرج البارح في الأرجنتين، وعمل برشا حس في برنامج تلفزي كان يبث على المباشر. فلورنسيا بانيا المنشطة قصت على أدباء مهم باش تعلن بكل أسف وبكل حزن وفاة والد ميسي، خورخي ميسي، اللي في البلاتو كان الكل يسلو على أسباب الوفاة. هل كان يعني وفاة مفاجأة أو أسبابها مفاجأة؟ لكن الوقت المنشطة ما لقاتش الإجابة وقالت أنه الخبر صحيح، لكن ما عنديش فكر على الأسباب حتى التوى شوية، خلنا نشوفوا الأسباب الحقيقية. الخبر انتشر وكان ضجة كبيرة للأرجنتينيين والأحباء ميسي وحباء المنتخب الأرجنتيني. خبر وفاة، خبر وفاة
9: ناس مش مركب تعطي أخبار غلطة،
8: أي مش إشاعات،
9: أي موزه هيك نعطيه كان صحيح.
8: نحن نصلحه وإحنا طول حتى اللي صار في الأرجنتين.
9: يعطيك الصحة أنا
8: في بيت، يعطيك الصحة بلي ديما يجي أنا يرحم والديك. دونك شنو اللي صار بالضبط؟ خلينا نسترجع الأفكار ونحاول هكا نرتبهم. أنه الإشاعة خرجت وعند برشا حس وفي التلفزة في المباشر من منشطة معروفة، والفيسة فيسة ما تلمت كما نقولوا للإشاعة هذه، بما أنه العائلة متاع ميسي دخلت وقالت أوكي هو الولد ميسي تحت العناية الطبية، مازال متقلق مريض شوية لكن مازال ما توفيش، وخبر الوفاة متاعو إشاعة. رغم ذلك كل فأنه الشعب الأرجنتيني كان متقلق برشا، والضجة ماشي وتكبر والحس ماشي ويكبر، إلى أن تدخل رئيس الدولة في الأرجنتين وعمل تدوينة على إكس على الحساب الرسمي متاعه، ونفي كل الأخبار اللي تقول أن والد ميسي توفى. وقتها كما يقولوا طمن شوية للشعب متاعه وطمن زاد جماهير وأحباء ميسي، وخايفين برشا نعرفوا بينسور حتى على اللاعب والنجم المنتخب الأرجنتيني وقائد الفريق وقائد المنتخب متاعهم حتى على مستوى المعنويات. وكان ذكر الناس كل بكي ميسي في ماتش الأرجنتين والجزائر بعد الموت اللي مركيه وقتها، والتفسير كان حول الحالة الصحية متاع والده اللي ما كانش موجود معاه وقتها في الملعب، ما كانش موجود معاه مش قادر يتبع فيه، وقال انه حالته الصحية تقلق شوية. وانتوكا والد ميسي مازال على قيد الحياة، والإشاعة عادية فيها برشا ما تحكي في الأرجنتين. لكن نحكي وزاد على المقابلات متاع اليوم، البرنامج الكامل جروب سي المغرب اسكتلندا بداية من الأحداث. المنتخب المغربي يلعب من أجل 3 نقاط مهمة بعد النقطة اللي جابها أمام البرازيل. البرازيل يلعب مع إيتي بداية من ماضي ساعة ونص متاع الصباح. اسكتلندا والمغرب يلعبوا ضد بعضهم، اسكتلندا كما قلنا عندها 3 نقاط، المغرب نقطة، البرازيل نقطة، وإيتي 0 من النقاط في الجروب سي. في الجروب دي 8 الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، وتركيا مع الباراغواي بداية من 4 متاع الصباح. ونحكي وزاد على الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا زوز عندهم 3 نقاط، تركيا باراغواي 0 من النقاط. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا اللي ربحوا في الجولة الأولى يلعبوا زوز ضد بعضهم في الجولة هذه، واللي خسروا في الجولة الأولى تركيا باراغواي يلعبوا ضد بعضهم في الجولة الثانية. دقيقة مونديال هذه وفي الدقيقة الجاية إن شاء الله تجيكم على 4 متاع العشية، تجيكم توتسويت زادة ميدي ماج معنا وفروقيت ليكيب.
4: دقيقة مونديال.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: الأولى في تونس.

0: في الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج، مثلي للجمع من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نعطيكم اخر واهم الاخبار، نحاولوا نفسروا ونحلوا ونفسروا لكم كل ما نجموا نعملوه. شكرا لكامل الفريق واهم عنصر في الفريق لبنى في الاخراج. مرحبا بك لبنى، سليمة في الاخراج، فرحان برشا باش نستقبل معايا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
2: اهلا وسهلا، الحمد لله.
1: سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا. سي نوفل.
1: سي سلاح
4: مرحبا بك. نوفل مرحبا بالكيب الكل، ونسلم على كل مستمعينا ومتابعينا وين ما كان.
1: سينيهت شنحوي،
5: صباح النور. مرحبا نوفل.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. باش نرجعوا نحكيوا على كل الاخبار وكل التفاصيل، باش نحكيوا على الميزان التجاري، على العجز، باش نحكيوا على الشركه التونسيه للملاحه والموسم والعوده من مارسيليا وشنو يستنى التوانسه اللي جايين بالخارج. يبدو انه كل الامور حاضره. باش نحكيوا في الجرايد على القضايا المربوطه بالمخدرات. مرحبا بك سي مكي، شنحوالك سي اسكندر؟
6: مرحبا مرحبا
1: مرحبا بك. لا ما تجي حدايا عاد،
5: خبر عاجل في الرياضه.
2: لا وتخلى كيك.
6: والله اسمعني، تخلوا كيك، دخلت انا كيك، قلت على روحي نحكي على ميسي واشاعه ابوه، كنا قناو في البحدي. قال يجي الميدي ما ميدي ما جيت الميدي
1: ما اسكندر. وكي نقول لك اختار يا ميسي، انا شكون تختار؟
6: نختارك انت بيان سور.
1: فوالا كهو
6: ميسي، مش ميسي بدون تردد. شنو هو معناها عنده منصب في الاداره؟ ميسي عنده حاجه معناها مش ينفعني بها.
1: لا وانت فارض روحك بكفاءتك مش بعلاقتك بالاداره كيما بعض الاطراف.
6: لازم واحد يحمي روح، حد بالكفاءه يحمي روح.
1: يعطيك صحه،
6: شكرا لكم، بارك الله.
1: برافو. نحب نقول لكم اللي موزايك عامله برمجه خاصه كالعاده، البرمجه اليوميه ديجا الاذاعه رقم واحد في تونس اللي تبع في المونديال، ولكن غدو برمجة خاصة باش تبدأ عن الركاب نهار السبت العشية، ثم باش يجي نص الليل حتى الأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح مع اسماعيل ومع نوفل، ثم مع كنتي اسكندر باش يكونوا مع حضر معك نادر داود، سمير السليمي، عادل زهمول طبعا يظل فارضين عليك.
6: عادل زهمول مفروض على مفليزير الكل.
1: عادل زهمول باش نقعدوا للصباح قبل ما تكمل ميرا مخر شوية في صباح خير ويكاند. إن شاء الله يا ربي نحتفلوا بتعادل وانتصار ونتيجة
6: إن شاء الله. إن شاء الله نحتفلوا. مهم ساعة ما يشوف هو راو كي جينا رونار بدلنا شوية الجو كي معناها كي ما نقولوا احنا عطانا هكا شوية تفاؤل وشوية إن شاء الله
1: شحنة.
6: إن شاء الله تكون شحنة مهمة للتوينس بشو يتبعوا، خاطر برشا من اللي كانوا مش بيتبعوا ومش يقوموا الصباح مش يتفرجوا، برشا يرجعوا يقول لك ليه رانا باش نقوموا باش نتفرجوا ابريتو هذه تونس. معناها لازمنا نتبعوا البلاد ونتبعوا منتخبنا اللي إن شاء الله يعمل حاجة باهية. علاش ليه؟ إن شاء الله وجه خير برشا، ما نصوروش يكون وجه أخيب من ماتش السويد ولا الماتش اللي قبله.
1: هو ما فماش ما أخيب من
6: الماتش، امبوسيبل.
1: حتى كي يحبوا يعملوا ما أخيب ما ينجموش.
6: يا خويا أنا نصور وأنا ديما عندي هكا شوية تفاؤل. الوقت اللي جينا منتخب نبداو خايفين منه، وإحنا عادة من قبل خايفين من جابون، خايفين من
1: هولندا، ديما الغدرة.
6: دونك حول الله إن شاء الله لاباس، أنا ما نعاودوهاش نفس
1: الفلوس نتاع نهار. أنا دخلت قعدت 10 ثواني معاك.
6: ما عجبتني. مش ميكرو آخر، أنا نقعد معايا.
1: ربي يوفقك.
2: يعطيك الصحة سكندر. أنا في بالي فما خبر عاجل مهم.
1: لا لا لا، عندنا فوضى معناتها موزايك نقطة قوتها كانت فك الفوضى والجو والأمبيونس، معناتها قسم الرياضة يخدموا في خدمة كبيرة تحليلية. يعطيك الصحة اسكندر، شكرا ليك. يعطيك الصحة. في حل الدوسي باش نحكيو على تشغيل الأطفال في الشارع وفي الطرقات، ظاهرة خطيرة خرجت عليها أرقام وباش نحكيو عليها وباش نعملوا طلع على كل الأخبار. يلا نمشيو مباشرة. دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
8: الإنتاج الوطني من الكهرباء سجل تطور بنسبة 7% إلى موفى أفريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من 2025. هذا حسب تقرير الوضع الطاقي في تونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك المحلي تسجل ارتفاع في الفترة المذكورة ب 3%، علما وأن واردات الكهرباء أسهمت خاصة من الجزائر في تغطية 9% من حاجيتنا الوطنية. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتار يأكد للموزايك أن اللجنة تقدمت بشكل كبير في جلسات الاستماع المتعلقة بتنقيحات مجلة الصرف، باستثناء جلسة واحدة، جلسة ما صارتش مع البنك المركزي التونسي اللي قال ما تفاعلش مع دعوات اللجنة رغم مراسلته. ويقول الكتار أنه نهار الاثنين المقبل باش يكون القرار، يا إما المرور إلى التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا ومن ثم إحالته إلى الجلسة العامة دون انتظار البنك المركزي، أو يقول نزيد نستناو رد البنك المركزي. ويأكد أن اللجنة استعملت مختلف وسائل التواصل مع البنك المركزي، سواء عبر المراسلات أو الاتصالات الهاتفية، ولكن تبقات دون رد. الهيئة الوطنية للمحامين نفذت البارح رابع عام وطني مع تجمع للمحامين أمام قصر العدالة بتونس، واختتمته بسلسلة تحركات الاحتجاجية لأقرها مجلس الهيئة بتاريخ 13 مايو الماضي، شملت حمل الشارة الحمراء وتنفيذ رابع عام حضوري في المحاكم. وطالب المحامين بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للمهنة وتحسين المرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي صندوق الحيطه والتقاعد للمحامين. المدير العام لشركة سمارت كابيتال طارق التريكي يقول أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرص استثمارية كبرى بشكل مباشر وغير مباشر. يقول نجم يساهم في أحداث مؤسسات ناشئة وصغرى ومتوسطة جديدة. يتحدثوني على دعم وزارة تكنولوجية الاتصال، يقول مكن من مرافقة الشركات في مراحل التأسيس الأولى والتجارب الأولية وإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في الأنشطة متاحة، حسب تصريحه على هامش ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام. ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقي ب 19% في موفى شهر أفريل 26 بالمقارنة بنفس الفترة من عام ناول، وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي يقول بأنه أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، وأكد أنه أمراض القلب والشرايين تعد سبب الأول للوفاة بتونس وهي ذات كلفة علاجية عالية. أبرز الصعوبات والإشكالات اللي تواجه المهنيين في قطاع النظارات الطبية والشمسية في تونس كان محور ملتقى في العاصمة. الهدف هو طرح مشاغل المهنيين وخاصة إيجاد حلول. في الإطار هذا رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونيكت بلال فضيلي يقول إنه أبرز مشاكلهم هو السوق الموازية اللي قاعدة تضر بسمعتهم كمهنيين، وخاصة مسألة الضرر اللي تسبب فيه لصحة المستهلك لأنه يستعمل منتوج مجهول المصدر ومضر بالصحة. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة ابتدائية بتونس البارح الخميس بالسجن مدة 10 أشهر مع التنفيذ أو تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا. وترجع تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية قدمت بها وزارة التربية ضد المعنية بالأمر بعد قيامها بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي زعمت فيه حصول تسريب لامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وهو ما أثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك الصحة ناهد، بالنسبة للأستاذة ذيك كنا حكينا عليه، وشكرا لعشر مع تأجيل التنفيذ يزينا العبيد في الحق.
3: الحق
1: سجن مع تأجيل التنفيذ معناتها فوالا معناتها
3: من جهة تقر العقوبة لأن يتثبت شوية،
1: أما مش أستاذة ولا معلمة في الحق ولا حتى بصفة عامة به التأجيل التنفيذ. نحاول في دقيقتين نحكي وفاصل وبعد نرجع نعمل شوية تعليق.
9: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
10: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
12: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
13: يا وفي بالي
12: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
11: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك. رنو
13: دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رونديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: نو فلور تاني. يا مرحبا يا مرحبا، بعد شويه باش نمشيو للجرايد باش نمشيو للموزايك 24، ولكن خلينا نحكيو بسرعه. رئيس لجنه الماليه سينيجي معناتها استمعوا مشروع مجله صرف، الا البنك المركزي ما يجاوبش وما نجموش يجيو، رغم اللي معناتها برشا وزراء جاوا غيره اللي هي يحسب الفلوس البنك المركزي ضمار ماست. معناتها علاش البنك المركزي ما يتوصلش؟ هما يحكيو ما ردش حتى لا على المكالمات لا على الميلات. معناتها علاش
3: هو نوفل من معناه طبيعة الأمور أنه كل مؤسسة من مؤسسات الدولة من واجبها أنها تجاوب مجلس النواب سواء بالنفي ولا بالقبول،
2: يعني كي وجهالك
4: عندك حق.
2: شبك طرح
3: هو المفروض هكا
2: ميسيلش يعمل واحد في ستندار يجاوب شنو فيه هاي ايش علينا.
3: الإشكال أنه فما زوز مشاريع، ثم مشروع اللي قاعدة تعد فيه الحكومة واللي مازال تقريبا يعني تقدمت به المجلس النواب، لكن مازال ما استوفاش المراحل نتاعه، مراحل النقاش
4: والاستدعاءات
3: والهم. وثم مبادره اخرى تقدموا بها مجموعه من النواب في نفس السياق، نحكيه على تعديل مجله الصرف وفيها برشا احكام اخرى، يعني احكام مهم برشا باش تغير من واقع المعاملات الصرفية في تونس، ومعناها باش تخرجنا من الوضعية الخايبة ياسر اللي حكينا عليها، وعلى الأقل نتجاوزوا الإشكاليات اللي ديما نحكيوا عليها.
2: انت مقتنع بالكلام هذا
3: نظريا انا شفت النص المقترح وسمعت حكيت حتى مع زوز اصدقاء نواب اللي معناها اللي جاء في المشروع به لو يتم المصادقة عليه ويتم تنفيذه. خطرحنا اليوم ولات عندنا مشكلة أخرى زيادة اسمها التنفيذ.
2: احنا
3: تنفيذ
4: القوانين للتنفيذ الوطني.
2: لحظة، احنا فتنا شطر العام وفما قوانين صادق عليها توا عندهم شطر عام ولم تنفذ. تذكر فازت السيارة قد يحكين عليها والواحد أذوكم اللي يعملوا الشباب اللي يسمح لهم برخصة باش يجيبوا فلوس ويجيهم فلوس وين ما صار شيء، لم ينفذ اي شيء. خلينا جاوبني بسرعه
4: مثلا نحب
3: حبيت نكمل الجمله
2: يكمل سينيجي بسرعه تفضل. ايه
3: انه البنك المركزي ما يجاوبش اللجنه، هذا يعني خطا صراحه وتقصير محمول على البنك المركزي، مفروض يجاوب. وراو حتى ولو يعني انا توقعت ان نستقرا في ربما الموقف البنك المركزي، علاش ما جاوبش وعلاش ما حضرش وعلاش ما استجابش لدعوه اللجنه. يمكن البنك المركزي يقول لك راكو هاكا فما مشروع نتاع الحكومه وفما مشروع نتاع النواب، انا نفضل اني نمشي لمناقشه والاستماع والجواب على اسئله النواب في مشروع الحكومه. هذا يبدو لي راو يعني في اعراف وفي التقاليد البرلمانيه راهو ما يجيش حتى لو كان يستدعاوك 10 نواب في مبادرة مقدمينها إزمك تمشي مساش حتى ما يمشيش محافظ البنك المركزي يبعث النائب نتاعه وتجيب على الأسئلة، وهوك فرصة على الأقل لعل يطلع المشروع المقدمين النواب خير من مشروع الحكومة.
2: صحيح. أو ناخذوا منه ومنه حاجة نكمل.
4: أنت مش يلزمك تمشي فقط، يلزمك مثلا تبدأ ثم زوز قراءات، القراءة الثانية تسمعها، وربما القراءة الأولى تاع المشروع الحكومة اللي هو متاع تغيير مجلة الصرف تستفيد منها وتولي ثم توافق نيابي حكومي على مشروع قانون الصرف. هذا هو اللي ممكن. علاش؟ لأنه فما إشكالية زادة لهنا يزلنا نحكيه فيها من وقتاش هي الحكومة مشروعها عنده أولوية نظر، هذا معروف وهذا متعارف عليه، ولكن أيضا من وقتاش الحكومة تحكي على مشروع قانون تغيير مجلة الصرف. وقتها نحكيه علاش جاء المقترح القانون لانه مشروع القانون قعد راهو كل عام نسمعوا
2: راهو
4: كل عام نسمعوا
2: ويقولوا راهو حاضر
4: أيه. وبالتالي هالتضارب هذا ينجم يتحل هذوما زوج مؤسسات
2: معناتها يفهم باش مش نقول بالبدرجه يفهم من كلامك انه الحكومه تبيع في الكلام وما تحبش أيوة. تبدل مجال التصرف
4: وفي الاخر
2: الدليل انها 3-4 سنين أيوة. تقول باش نبدلوا ما بدلوا شيء
4: في الاخر هذوما زوج مؤسسات دوله ينجموش ينكروا في بعضهم وعندهم اقدارهم واحترامهم يقعدوا مع بعضهم يخرجوا لنا مشروع واحد. انا اللي يهمني تو في هذا كل انه مجال التصرف تتبدل خاطر مش مواكبه لحتى شيء في في في, في تطورات العالم
2: حتى على تطورات العالم باش نعمل تعليق صغير. المدير عام شركه مارك كابيتال قال الذكاء الاصطناعي يوفر فرص استثمار كبرى وكذا وكذا وكذا يعني الملتقى اللي اسمه الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام. هي الاستثمار المستدام ديجا طايح 50% من الذكاء الاصطناعي معناتها اللغه معناتها نتاع المستدام والواقع والافاق وكذا. ولكن احنا رانا في بلاد كي تجي اللونات هذيك اللي تدور على الكل بلاد الوحيده اللي ديوانها تقول يلزم نقعدوا نثبتوا فيها وما ندخلوهاش معناتها الذكاء الاصطناعي وكذا مازالت حاجات بعيده على تونس حسب ما يحكيوا الشباب بعيده جدا بعيده جدا ما نبداوش نقولوا لا مشاريع لا شيء بصراحه معناتها برشا عنا شباب موهوبين في الذكاء الاصطناعي ويلقاو برشا عراقيل وما نجموش يحلوا شركات وما تنجمش تجيهم فلوس من البر خاطر يتهموا معناتها الماش نواب قال لهم سيبو عملت قانون والقانون عنده 6 شهور ما تلهى به حد تحصلوا برشا جو نعملوا طلعة جرايد سينيجي
5: في الجرايد
2: اسمع خاطر الكلام كلام قلناه 100 مره باش يقعد يتكرر بالحق معناتها
3: دي قانون انا بصراحه
2: دي قانون تعمل يا نجي وخي دي قانون تعمل وما نبذو حد دي شنو معناتها
3: برشا قوانين
2: هي معناتها ما
3: نعطيك حاجه
2: ومن بعد ملتقى الذكاء الاصطناعي بلاي ما فما راهو ما فما حتى شاب تونسي توا وهاني نتحدى يمن انه بالذكاء الاصطناعي نجم يعمل حاجه في تونس ما فهمي العراقيل تيجان يعمل الشركة وتبعث له الشركة 200 يورو يتوقفوا له 200 يورو يعيطوا له للتحقيق ويدفع لهم 60 دينار
4: رجعنا لمجال التصرف هذا اخويا بدلوها
2: هذا هو ويدفع 60 دينار معناتها
3: شفت المشاكل هذه
2: معناتها من بعد يعملونا ملتقى على الذكاء الاصطناعي تي بلازينا من
3: المشاكل هذه
2: تحيل يعملوا ملتقى سامحوني
3: المشاكل هذه باش تحلها مجال التصرف الاحكام الجديده نتاع مجال التصرف وذاك علاش معناها الناس الكل الطالب كل الاطراف مش الشباب فقط راهو معناها مش الناس اللي قاعدين
2: مو افاق للشباب والله يعني يجي راهو الشباب كان تحلوا لكس هذا والقانون يفهم 30-40% ما عادش يخموا في الهجره يقول لك نقعد هنا في تونس ونخدم برا وندخل بالدوفيز ويقعدوا لي بالدوفيز دخلوا لي بالدوفيز معناتها الافاق تتحل ويولي ما عادش يحب يهاجر
4: معناتها كفاءته مطلوبه في الدنيا الكل
2: اي يحب وذاك علاش بلاي خلينا نحكيوا سليم مشيت لجنجل في جرايد ولا ماشي سامحني خاطر اعصابي توترت به معناتها حكينا نجي على قاضي التحقيق زوز قضايا هما بالقطب القضائي المكافحة الارهاب يعطيهم الصحه وشكرا لهم اصدر بارح دونك 20 بطاقه ايداع بالسجن اعضاء زوز شبكات تجرميه دوليه في مجال ترويج المخدرات وتبييض الاموال والابتزاز والقتل الماجور جمل رهيبه استنطاق والمصدر ذاته نيابه العموميه دونك الوحده الوطنيه للبحث في جرائم الارهاب وجرائم منظمه والماسه بسلام التراب الوطني يعطيهم الصحه حق وعملوا فتح تحقيق دونك لقاو ناس ولقاو شركات وبعد التحقيق وكذا مشاو خلينا نعطيك القضيه الاخرى بعد انت تحكي لي دايره جنائيه محكمه الابتدائيه بتونس حكم يقضي بالسجن 30 سنه في حق اجنبيه اللي جابت مخدر الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج والمتهمه هذه دونك اشتبهوا فيها في مطار تونس قرطاج جايه من الخارج بدت عليها علامات الارتباك والقلق الشديدين هذه راهو الارتباك والقلق الشديدين ما يفيقوا بها كان الامن وكذا
3: راهو
2: اي الارتباك مش مرتبكه ما يشوفوا في عينيها في غدره في تغزر التالي ما
4: هذاك علاش في حكايه
2: وعنا اكيد دونك خضعت للتفتيش الدقيق دونك داخل ملابسها حزام ناسف بالمخدرات مش بالواحد وبتفكيك عثر على الاجهزه الامنيه على اكياس صغيره تحتوي على كميه مخدر كوكايين كانت تخفيها واعترفت بكل شيء دونك يعطيهم صحه برشا خدمه احكام قضائيه صار ما هذا اللي نحبوه سينيشي
3: هو القسم المشترك بين زوز قضايا اللي كنت احكي لها انا هي تجاره مخدرات وادخال المخدرات وتوزيع المخدرات والمشكله هنا راويه نوفل فما كميات كبيره قاعده تدخل لتونس كميات كبيره من المخدرات راه كي نقول مخدرات راهي بما فيها المخدرات الكلاسيكيه اللي تتسمى اللي هي القنب الهندي الزاتله وفما الصنف الخطير جدا من المخدرات اللي هي كما الكوكايين كما الحبوب المخدرات هي والله اخطر من هلوسه يا اخي اخطر. وكان جات الحكايه واقفه عند الهلوسه دونك. لكن نحب نحكي على القضيه الاولى اللي حكيت عليها نوفل اللي هي تتعلق بايقاف اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 20 متهم منهم زوز اشقاء ابناء رجل اعمال معروف جدا مقيم في السجن
2: أسر مع خوز
3: فما سبعة متهمين آخرين أبقاهم
2: ربيهم على المخدرات
3: أبقاهم قاضي التحقيق بحالة صراح لكن قاعدوا على ذمة القضية. تم اكتشاف وحكينا نوفل قد كراو فما عمل استخباراتي واستعلاماتي كبير سبق العملية عملية المداهمة والقبض. العملية تمت في وقت وجيز جدا لكن العمل الاستخباراتي خذيه برشا وقت خذيه وقت كبير. علاش؟ وكان لازم ياخذ وقت كبير لانه راهو تم الإطاحة بزوج شبكات مش شبكه زوج شبكات يخدموا بين تونس ودوله اوروبيه وزوج شبكات يخدموا على التجاره من التجار بالمخدرات يعني جلب المخدرات وزوج شبكات يعني عندهم برشا واجهات. كيقول واجهات راو حتى باش نفهم الناس ممكن ما يفهموش كلمة واجهة لأنه كي تعمل اللي نسميه احنا دي سوسيتي إكران يعملوا شركات
2: بيع السيارات وهمية مطعم وهمية كذا
3: ايه. لا ساعات حتى شركات راو لا وجود لها في الواقع ايه. وعليش الشركات الوهمية هذية لتبييض وغسيل الأموال لتبرير الأموال الطائلة
2: من العائدات المخدرة
3: أي. وكان ملهى ليلي معروف موجود في في قمرت مع بعض المطاعم الأخرى كانت فضاءات لإدارة معناها تنشط فيها زوج شبكات هذه لتوزيع المخدرات المتاجر بالمخدرات ومعناها عملية حتى عملية الاستهلاك معناها في جزء كبير منها كانت تتم في الملهى الليلي هذا. إلى جانب هذا فما عملية ابتزاز صارت ابتزاز لبعض الأشخاص
2: شمعت ابتزاز
3: يعني ابتزاز بعد تهديدهم تهديدهم بمعناه وفما صور تلتقت للناس هذوما وفما مقاطع فيديو وفما برشا فلوس معناها تم معناها يعني خذوها مع عند الاشخاص هذوما اللي تم ابتزازهم
6: كيما في الافلام
3: اي بالضبط اي بالضبط اي
4: حنشر الفيديو قولوا حنشر الفيديو
3: وراو شوف فما حتى فما حتى معناها شبكة دعارة في وسط هاللزوز شبكات هذه. لكن الأخطر من هذا كل هو اللي اكتشفته الوحدات الأمنية هو القتل المأجور. تم العثور على بعض الأدلة اللي تثبت تورط الشبكات هذه في عملية القتل المأجور. واللي يعرف عملية القتل المأجور راهي هي عملية استهداف شخصيات سواء داخل تونس أو خارجها بمقابل مالي كبير برشا
4: تكري مجرم محترف باش يقتلك عبد
3: واللي يقوم بالعمليات هذه هما قتلة محترفين قتلة محترفين ومعروفين في هالأوساط الإجرامية هذه بالعمل هذه اختصاصهم هو استهداف وقتل الليسيبل معناها الشخصيات اللي تم تحديد هويتها وأسمائها. دونك قاضي التحقيق
2: والله ما نصدق أنا يحكي في كلمه نيجي كانك تحكي في كانك تحكي في سيناريو سريع على نتفليكس
3: هذا جاء في
2: والله شيء فوق من الخيال
3: أي للأسف الشديد. ورأوا الناس ربما اللي ارتادوا الملا هذا كانوا بعض الناس يعرفوا اللي قاعد يدور غادي
2: ما نظنش يعرفوا بالتفاصيل
3: مش بالتفاصيل هذه لكن فما مظاهر يا نوفل قاعدة وفما أفعال إجرامية ترتكب في الفضاءات هذه. الناس اللي كانوا يمشيوا غادي الرواد متاحة كانوا يعرفوا سواء اللي يمشي يستهلك مخدرات ولا اللي يمشي بحثا عن
4: نوعية
3: خد
4: ساعات يمشي عبد يسرع
2: رأوا الملاهي ماهيش بلاصة خايبة رأوا الناس اللي تتخبر الملاهي بشتاجر
4: فضاء مفتوح للعموم مشي تسهرت أما ثم ناس تمشي كما قال بالنية هذه ومن نوعية معينة من الرواد
2: فلا والحمد لله ما عاد فما حتى حد محمي توا يبدو أنه اللي خلص علاش يقولك المراقبة خطر ما همش يطلبوا في بعضهم طريقة عادية رأوا يحكيوا بطريقة سرية وكذا. دونك
3: هو
2: المخابراتي كان عمل كبير باش يوصلوا يشدوهم يلا خدمه
3: الناس. الناس وهنا نقول معناها تحيه ل الادارات المختصه الوحدات المختصه في مكافحه الجرائم الماليه والجرائم الاخلاقيه والادارات الفرعيه لمكافحه المخدرات. الوحدات هذه اشتغلوا على الموضوع هذا، ولو كان يعتقد قبل ما تصير العمليه هذه برشا ناس كانوا يعتقدوا انه الشخص هذا اللي كان يدير الملهى وكان هو واحد من معناها الرموز هذم، كانت الناس تعتقد انه انتو شابل، انه فوق القانون.
2: لا كان في فتره قديمه انتو شابل
3: اي قبل لا كان لا حتى قبل لا. هذا الناس تعتقد انه شخص معناها فوق القانون،
2: كان فوق القانون. ثم
3: وتبين
2: عنا خمسة أربعة سنوات ولا القانون يطبق على الجميع. كان فوق القانون
3: ما فما حد، ما عاد فما حد فوق القانون.
2: واضح والحمد لله. يلا فاصل وبعد نمشي للموزيك
6: 24. بداية البنك تحفلها صيف سنين بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
7: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشباب بونتيان واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. قرطاج يغني من تنظيم الجمعية.

0: ثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا، المفروشات والديكور او اكسسوارات تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المادي ساعتين نوفل ورتاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي وتوا الموزيك 24.
2: موزيك 24
4: هو نوفل. أكثر خبر اللي تحكي عليها البارح شنو صار في في جندوبة، في العطب الفني اللي صار في واحد من أبواب سد ملاك. هي
3: تحيل زميلتنا الجيهان القبيلي، معناتها تقريبا خاصة حلقة كاملة باش تفسر لنا السد وغيره. أي
5: وتحية لزميلتنا سهام عمار، هي اللي بعثت المراسلات نتاع النايب.
3: اي النيبات
4: اللي ترجعوا بعد شويه، لكن خلينا نحاولوا نفهموا
3: بركلا ديما الاخبار الرسميه تلقاها على موزيك.
4: خلينا نحاولوا نفهموا الحكايه كيفاش صارت من الاول. هو في الليل الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بجندوبه اعلنت تسجيل عطب فني بواحد من ابواب سد ملاك، انتج عنه تدفق كميات هامه من المياه بواد ملاك، ساهمت في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. الاداره في مرحله اولى دعات كل المواطنين والمتساكنين على ضفاف الواد باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمه باش يبعدوا على الضفاف، ودعات جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه من الواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال. هوني وزارة الفلاحة زادة تفاعلت، وفي بلاغ لها تقول المصالح الفنية المختصة دخلت بصفة فورية عاينة الوضع وقامت بعملية التقييم وأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني اللي كما قلنا صار في واحد من البيبان متاع السد. الوزارة تقول الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى موجودة من الأول على عين المكان وتابعت الوضع وبالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين. وبعدها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تأكد في بلاغ أنه ما فماش حتى أخطار على المتسكنين ومنازلهم على ضفاف واد مجردة، كما أنه حركة المرور تقول في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية. تحدثوني وعلى الأضرار الحاصلة تقول تقتصر على الأراضي الزراعية فقط، وهذا في إطار المتابعة لارتفاع منسوب المياه. احنا حاولنا نفهموا شنو العطب بالضبط اللي صار، هذا كيفاش تمت العملية، كان الدخل مدير عام السدود فايز مسلم مع جيهان في صباح الناس وفسر كيفاش صارت العملية والعطب كان على أي مستوى على أين قطعة بالضبط. نسمعوه ونرجع.
6: البارحة قليل من الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق التقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من الأفان سيجمو، هذه الأفان الضخمة سيدي كونكتي من صنون غريناش، حالة بيزار معناها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني العين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة خبراء معنا، دونك هنتتنا خطة عمل. أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة، سلامة المواطنين باعتبار أنها ثم دفق كبير، الكميات كلها تخرج من سد ملاك، عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها كلها في سد في سنتي دي سنة. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة نستقبلها سيد معناش ما بش
7: ما يضيعش ما
6: يضيعش نحاولوه لبلاصه اخرى. الدفق هو اللي يخوف انا على سلامه المواطنين اولا، دونك هو في تراجع كونسيديرابل. الحسابات الاوليه ان شاء الله من هنا للخمسه نتاع العشيه يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل للمستوى اللي ما عادش يخرج.
4: دونك بعد حدوث العطب التقني هذا اللي حاول سيد مدير السدود مدير عام السدود يفسر كيفاش صارت، هوني مهم ان نحكيه على كلام عضو مجلس نواب الشعب عماد السديري اللي كان توجه بتاريخ 13 افريل اللي فات بمراسلة الى وزير الفلاحة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب حول جوستمون وضعية السد هذا. طالب النائب في مراسلته بتوفير وسائل الحماية والسلامة لمحيط السد والتركيز اعمدة انارة حماية المرتدي. وفي التاريخ نفسه كان طالب أيضا نفس النائب عماد السديري في مراسلة ثانية إلى وزير الفلاحة بتدخل لبرمجة أشغال صيانة في المحطة الكهرومائية بملاج، لبرمجة أشغال صيانة في المحطة الكهرومائية بملاج، حذر من ترك

0: هذا فبركة لأشياء مش موجودة، لكن نقولوا الطباطأ هذا أصبح سيمة عامة في أداء الهياكل العمومية، وقلنا في أكثر من مجال، بمعنى أنه كي يوصلك تنبيه من نائب، النائب شنو خدمته هو؟ يبلغ مشاغل المواطنين، يراقب سير الهياكل العمومية. قالك راهو
1: بالله لحظة
0: المشكل،
1: بالله لحظة نحب نعمل سلام بالله، هنا يبعث لك كذا، الو سيد المدير الجهوي، بالله هاو النايب بعث لي برا تثبت
0: هاكاو للنظر
1: المدير الجهوي يمشي يثبت،
0: وخاصة انه معلوم جدا انه سد ملاك واحد في طور التهرم، وانه فيه مشكل، هو اصلا سيعوض بسد ملاك اثنين اللي زاد مشكورين انه الاشغال المره هذه بلغت اكثر من 90%.
1: بمعنى
0: هذا شيء نقولوه ولا ونفهموا زاد اللي قالت وزاره الفلاحه، انه الماء مش ماشي ذي باش يمشي الواد مجد، وبعد مش يتجمع في سد سيدي سالم والحوادث تصير، ولكن ايضا الحوادث اللي يبدا ثم استشعار لها قبل وقوعها واللي يبدا فيها التبليغ، دائما عندنا حكايه ما نفيقوا بالحكايه الا ما يصير الاكسيدون او الحادث هذاك اللي يخلينا وقتا نجريو في جره الاحداث وماش نجمو نخلطوا عليه.
1: انا باش نسالك سؤال اخر، وعلاش النايب بعث مش مسؤول جهوي بعث؟
0: النايب بعث،
1: علاش النايب بعث انه فما، علاش مش مسؤول جهوي يفيق كما النايب؟ واكيد راهم فيقين ما بعثش
0: المسؤول الجهوي. عندي سيتياسيون، عندي سد ملاق، نعرف اللي الساكورات يسميهم الساكورات هذوما الابواب الساكوره متسكر هذيك موجودين، ما عندوش علم سيدي. لكن كي النايب فاق ولد الجهه ويعرف الفلاحين ويعرف البلاصه، يفاق النايب هو شنو الخدمه، هي تكامل بين الاجهزه.
1: واضح سينيجي.
2: أنا السؤال اللي نوجهه إلى وزارة الفلاحة والسيد وزير الفلاحة، هل تم الأخذ بعين الاعتبار زوز مراسلات اللي بعثهم من نائب عماد الزديري ولا لا؟ على خاطر إذا كان يطلع زوز مراسلات متاع النائب المحترم ما شافهمش لا وزير الفلاحة ولا كاتب الدولة المياه ولا مدير عام السدود والمياه، إذا كان يطلعوا ثلاثة مسؤولين هذوما ما شافوش المراسلات هذه، والمراسلات هذه يعني علما أنه هبطهم النائب وتم ترويجهم وهي مراسلات أصلية، إذا كان ما تمش الاطلاع عليهم هنا، أنا نقول فما تقصير، على خاطر النائب بعث زوز مراسلات، مراسلة كان يحكي عليها توا ناهد، زوز مراسلات بتاريخ 13 أبريل 2026، الأولى اللي تهم معناها طلب توفير وسائل الحماية والسلامة في المحيط متاع سد ملاق، وقال راو ما فماش تنوير، يلزم معناها اخدموا على ركزوا معناها وسائل إنارة معناها باش تضويو السد، على خاطر وقال نظرا لتواتر الحوادث خاصة وقت اللي يجيو الزوار. المراسلة الثانية بنفس التاريخ في نفس اليوم، والمراسلة متاع النائب تعديت عن طريق رئيس مجلس النواب
1: رسمية،
2: يعني مراسلة رسمية معناها خرجت من البيرو دوردر من مكتب رئيس بالضبط. مجلس النواب به. المراسلة الثانية شو طلب فيها؟ طلب فيها التدخل لبرمجة أشغال صيانة للمحطة الكهرومائية في سد ملاق، قال راهو السد هذا تلمو تراكمت فيه الرواسب الطين، تراكمت فيه الرواسب، راهو الشيء اللي أثر على المحطة الكهرومائية، ويمكن العطب المالي العطب الفني اللي صار يمكن قد يكون نتيجة هذا، علما أنه سد ملاق راهو عمره 70 سنة،
0: عمره 54.
2: السد هذا هو يسموه شيخ السدود لأنه كان من السدود الأولى معناها اللي تم بناها في تونس،
1: يعمل في كستي
0: يزمو تقاعد مريح
2: السد هذا كان طاقة الاستيعاب متاعو 268 مليون متر مكعب، اليوم طاحت إلى مستوى 51 مليون متر مكعب. علاش؟ نتيجة الرواسب، لأنه رواسب الطين معناها وقت اللي تبدأ طالعة وما تصيرش عملية تنظيف أو عملية صيانة،
1: بغض النظر تصير ما تصيرش تنظيف، عنده سنوات يلزم يجدد فيها، معناتها التنظيف مش ديما، معناتها بعد 50 سنة يلزم سد جديد.
2: شوف هو على كل معناها سلطة الإشراف وزارة الفلاحة كانت مبرمجة أنها تتخلى على السد هذا لتستعين بسد ويد ملاق العلوي، لأنه معناها السد القديم هذا هالشيخ المتهالك.

0: معناها سيء يظهر لي معناها معادش لأنه خطر طاقة وقت اللي يطيح تنزل تنخفض طاقة الاستيعاب متاعه بشكل كبير معناها يعني تقريبا بنسبة معناها 70 أو 80% دونك السد ما عادش في كاس ما عادش يعني
1: ونستنى رد من وزارة الفلاحة
0: علاش هذا راو يا نوفل هذي رانا كلام قلناه أنا واحد من الناس قلت عشرات المرات راهو السدود متاعنا راهو يلزم يتم تنظيفها يلزم تم صيانتها راهو فما ترسبات كبيرة بلغ الحجم الارتفاع متاعها بشكل كبير برشا والكلام هذا قلته خاصة في سنوات الجفاف وقت اللي ما كانتش فما مطر وكانت الفرصة سانحة لوزارة الفلاحة أنها الوقتها باش تنظف للأسف الشديد معناها ما صارت بعض عمليات صيانة خفيفة وصغيرة ومتواضعة وهنا وصلنا إلى
1: نرجعوا الموضوع في انتظار رد يلا سمحني نهد نمشيوا في الصميم باش نحكيوا على الاتفاق وهو موضوع هام نمشيوا لإيران وأمريكا في الصميم في الصميم امضاء الكتروني على صفقه واقعيه والبند الثاني يكشف المستور امضاء انا نقول لك وسائل الاعلام العالم الكل قاعده تقول انتصار ايراني يعني بوضوح
2: واضح
1: خليل
2: الامضاء الالكتروني نوفل تم في فيرساي من طرف ترامب وتم من طرف الرئيس الايراني هذا نقوله بكل وضوح الشيء اللي خلاهم ماهمش في حاجة إلى الاجتماع الذي كان مقرر اليوم في جنيف لالتقاء الوفدين مباشرة
3: تم إلغاء
2: والإمضاء الورقي تم إلغاءه إما لأن إيران ما تحبش تواصل في الفعاليات الفستيفالية مع لأني قالت أنه كافي جدا أن رئيسنا صح انتهى الموضوع إذن خرجوا 14 بند سينوفل والثقة في الوثيقة في نهاية الأمر مش نقرأوا 14 بند لا خطر لا مش نقرأوا 14 بند كوثيقة مكتوبة ندخل في نوايا هذا ولا ندخل في نوايا هذا وأنا عادة كنشي نفسر أو نحلل تصريحات ترامب ولا حتى إمضاءاته ونقول لك راي نتاع الجماعة هذه الجماعة جاي مش مسؤول كله ذا إذا نوفل فعلا ما ذهبت إليه وسائل الإعلام العالمية وما ذهب إليه حتى خصوم إيران في نهاية الأمر خل البلدان الأوروبية هي متفقة مع إيران مش متفقة مع إيران هو موجود بصريح النص لأنه يكفي أنك تبدأ تقرأ وتتأنى في بعض البنود حتى تفهم نبدأ بالبند الأول البند الأول هو سيد البنود إيقاف الأعمال القتالية أقول لك توه بصريح العبارة إيقاف الأعمال القتالية بين الطرفين على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وداخل الكلام تنصيص وحدة وسيادة لبنان إذن هذا الشرط هل كان أمريكيا أم إيرانيا خنكنه هو كان شرطا إيرانيا لإنهاء الأعمال القتالية وبالتالي البند الأول مشحون بذاتية المتكلم الفارسي الإيراني ويبدو أنه هو اللي كتبه ووقع إقراره أمريكيا هذه ما نجموش الكلام نتجاوزوه أنه فما بوحدة الجبهات ما قررته إيران صار في البند الأول باش نخلي البند الثاني البعد ونتعدل بقية البنود لأني باش نرجع له لأنه هو اللي باش يعلن النتيجة النهائية للحرب واضح. البند الثاني باش يعلن النتيجة النهائية للحرب عندنا الفقرة الثلاثة ثم 60 يوم لتفعيل الاتفاق والاتفاق حول تفاصيله وخطواته التنفيذية تجدد برغبة من الطرفين بمعنى مفاوضات ما بعد إنهاء الحرب يا نوفل نجم تقعد 60 يوم ولا 60 شهر ولا معناها 60 يوم قابلة للتجديد وهذا ما رضي به الطرفين الفقرة 4 و5 يتعلقوا باش نلخص من طولش يتعلقوا بأهم المفاصل التنفيذية الراهنة اللي هما الحصار رفع الحصار أمريكيا يعني منصص عليه رفع الحصار وأيضا إطلاق حركة السفن في مضيق هرمز وهما من الفصول الواجبة التنفيذ فور التوقيع الأولي
1: متاع أمس
2: أيوة. فور التوقيع الأولي متاع أمس مانيش باش نتوسع فيهم برشا لأني ثم حاجات مهمة نجم تقرأ فيها أنت نتائج الحرب منها وضع خطة لإعادة أعمار إيران تبلغ 300 مليار دولار وخطواتها التنفيذية ستناقش أثناء مفاوضات 60 يوم منها إنهاء العقوبات على إيران تدريجيا منها البند الثامن هنا نجم نلقاو فيه الشرط الأمريكي ولكن نقراوه مليح البند الثامن الشرط الأمريكي شنو الترسانة النووية تؤكد إيران مجددا نحب نحط ألف سطر على مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو امتلاك أسلحة نووية بمعنى أن هذا البند الموجود هو تعلة وليس أمرا واقعا لأن أسبق وأن إيران قالت لهم إيجاو شوفوا فتشوا راو كذا وعملت برنامج للتخصيب وكذا إلى آخره والتخفيف شوف اللغة القديمة واللغة الجديدة. درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية. وقت نقول تخفيف درجة التخصيب نولي نقول ما عادش حكاية تفكيك واقتلاع وتهديم وتحطيم وما إلى ذلك. الفصل التاسع الحفاظ على الوضع الراهن بما في ذلك الوضع النووي الإيراني بمعنى متاع تو مستوى التخصيب متاع تو إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. معناها كانت لاحظ نوفل البند النووي هو من البنود المؤجلة بينما البنود المالية وبنود الحصار وإيقاف الأعمال القتالية وإيقاف الحرب في لبنان هي من البنود الآنية الواجبة التطبيق فورا. وهذا يؤكد أن النووي كانت يعلى في هذه الحرب ولم يكن مركزها وجوهرها. عشرة السماح بتصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية. 11 إتاحة الأموال والأصول المجمدة فور تنفيذ مذكرة التفاهم بمعنى هو من النقاط المشمولة بالبند 13 اللي فيه الحوايج اللي تتعمل الآن فور إنجاز الاتفاق إلى أخيره. به وصلنا توا أيوة نقطة 12 آلية ومواثقوا في بعض برشا الزوز ويحبوا بعضهم على الاخر آلية التنفيذ لمراقبة تطبيق الاتفاقية باش يشوفوا باش يدرسوها شكون باش يشرف شكون باش يتوسط وكذا. نمشي تول النقطة 2 نوفل. النقطة 2 اللي خليتها اخر نقطة لاني اعتقد بالنسبة لاي واحد يقرا بين السطور ويقرا الكلام الواضح هي اعلان النتيجة النهائية للموقعة الحربية هذه. باش ما نقولش خطر راهو في الواقع نجم تصير عركة بعد وتتواصل الحروبات وكذا. فقرة ثانية يلتزم الطرفان الأمريكي والإيراني باحترام سيادة هذا وهذا وعدم التدخل التزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فأسأل الحرب أصلا من أين انطلقت؟
1: من الشؤون الداخلية.
2: أنا وقت الحرب اللي نعرفه بلغتنا البسيطة التونسية حفيد الشاهي سخن يعني في الشوف مو بش يرجع الغادي وهاتنا نصلحوا الأكراد هات نعملوا هذه هات نقلعوا النظام الإيراني وقتلنا له الرمز الأساسي متاعه رقم واحد في إيران. بمعنى الحرب قامت أساسا على التدخل في الشأن الداخلي الإيراني على المستوى السياسي على الأقل انتصار
1: سياسي إيراني.
2: انتصار سياسي إيراني. البند الأول يعطينا أول مهزوم في هذه المعركة الهزيمة الأولى المنكوب والذي يعيش حالة حداد هو إسرائيل. لأنه عادة أمريكا تشرط مع كل حديث على لبنان وفلسطين حماية أمن إسرائيل. هذا المتضرر الأول إسرائيل اللي هي
1: الجملة هذه ما تقلتش
2: في لحظة حداد واللي أجبرت على تخفيض حضورها العسكري في لبنان مع تواصل المناوشات طبعا لأني مش موافقة. الثاني اللي خسر أوروبا ما عمل صفقة واقعية ستنقذ ماء الوجه هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي تخلت على الزوبجكتيف القصوى هبطت الى الحد الادنى وما زلنا باش نتابعوا
1: واضح باش نتابعوا. سامحني ما لقيناش وقت لانه ينجم يكون سينيجي ترامب تغشش. تذكر وقت كشفنا انه في الاخر اسرائيل هي دخل ترامب في الحرب هذه وفي ساعه باش نبدلوا ومظاهره ونعينوا شاه جديد ونعينوا كذا وكذا لقى روحه واحل في حرب بلا نهايه.
0: هو ما يمكن استخلاصه من توقيع الاتفاق اللي جاء قبل الأوان متاعه لأنه كان منتظر توقيع الاتفاق اليوم اليوم الجمعة كان محدد لتوقيع مذكرة التفاهم بالأحرى باش نكون دقيق مذكرة التفاهم حتى أنه بعض الأطراف تفاجأت يعني تفاجأت بتوقيع الرئيس الأمريكي في قصر فرساي في باريس
2: استعجل
0: في زيارة معناها مدوا له جابوا له المذكرة وقعها ويعني كان بالحق يعني كانت دهشة الأطراف والدول خاصة المعنية بالاتفاق هذا أو بالمذكرة هذه بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم جات كما كان يحكي خليل جات بخطوط عامة تنهي مرحلة تمهيدية للمفاوضات لأنه كانت فما التوقعات كان فما شكوك في ربما عدم الغلق هالمرحلة هذه اللي طالت مرحلة ما قبل المفاوضات لأنه بعد مذكرة التفاهم هذه باش يتم استئناف التمديد في المفاوضات يعني بقرار شخصي منه هو ولو أنه خرج نائب الرئيس بعد يحكي على حاجة أخرى حكي على بعض البنود وبدأ من خلال كلامه أنه ما كانش فما التنسيق والمعلومة ما دارتش بالشكل الكافي لدى فريق. أحكي على حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا الحقيقة، فاجأت دول الخليج.

0: هو يومين قال تحدث على إعادة برنامج إعادة إعمار إيران، وقال راو إعادة الإعمار هذه باش تتكلف 300 مليار دولار. ومن سيدفع هل 300 مليار دولار؟
1: خليج دول الخليج.
0: دول الخليج.
2: يعني في مفاوضات وهذا باي صندوق ولا
0: كيف. هذه الحقيقة كانت صاعقة، خبر صاعق هبطت على دول الخليج. وشفت أنا بعض التعليقات مع ردود الفعل.
1: ترامب شعاره اللي خلصني يكسبني.
0: لا قال صراحة الفانس نائب الرئيس الأمريكي قال راو احنا راو مش نعملوا إعادة إعمار، لكن مش احنا مش ندفعه، مش احنا مش نتكلفه. قال الحرب تكلفت علينا تقريبا 29 مليار دولار ودول الخليج عليها أن تتحمل. وحتى أنه وزير خارجية على ما أظن وزير خارجية الإمارات أو قطر قال كيفاش احنا ضرينا من الصواريخ الإيرانية وبعد احنا مش نخلصوا الفاتورة. إيران نجحت في في في حاجة مهمة جدا من خلال مذكرة التفاهم هذه، وكما لمح له خليل سوقت سردية عن نفسها أنها لاعب أساسي في المنطقة، وأنها وأن إيران تحسن وتتقن فن المفاوضات. احنا قبل قرينا نوفل كان ذكرش قرينا بأدبيات وكتب حتى في التاريخ كيفاش الفرس كانوا يتفاوضوا. الفرس كانوا كان شعب يحسن وشعب ذكي جدا ويحسن فن التفاوض. دونك ما قالوا باش ننهي بمسألة مهمة جدا اللي هي اللي حكيت عليها إيران. خرج مسؤول إيراني قال راو يا ولادي راو احنا توا سي معنا تم السماح بمرور السفن ناقلات النفط والغاز بما فيهم الناقلات الإيرانية او وستتحمل إيران تكاليف الرسوم. ورانا بعد الاتفاق ستفرض إيران سيطرتها وهيمنتها وستفرض الرسوم على مضيق هرمز.
1: نرجع لهم هارثين خطر الأخبار تواجهت ونرجعوا في الجزء الثاني من ميدي ماك.
3: ميدي ماك ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا نهار لحد هذا سيلة في الديبيخ عيد الأب. برشا منا ننسيوا العيد متاحهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيوا التعب متاحهم التضحية متاحهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه السماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا 20 513 ألف واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
4: مع إسماعيل بن عيسى.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كل وحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيل مهف. الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونس سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونس سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف.
7: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
9: بكم في هذا الموعد الإخباري. المتحدث باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري يوضح في تصريح لموزايك أن تطبيق رخصتي أصبح إجراء إجباريا للحصول على رخصة الجولان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين للحد من الاكتظاظ والطوابير الطويلة في الموانئ والمعابر الحدودية. والعميد يؤكد أن الإدارة تواصل تنفيذ مشروعها الاستراتيجي في رقمنة الخدمات الديوانية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عبور المسافرين خصوصا التونسيين.

0: المقيمين في الخارج.
1: أنا أدخلنا تطبيقة رخصتي منذ شهر جوان 2025، أدخلنا تطبيقة رخصتي اللي هي أصبحت إجبارية للحصول على رخصة الجولان، وهذا في الحقيقة استجابة لطلبات المواطنين اللي يتدمروا في بعض الأحيان من التعطيلات أو ربما من الطوابير. في تفاعل إيجابي جدا سواء من المتعاملين سواء المواطنين بالخارج اللي فرحتهم برشا الخدمة هذه وسهلت لهم المرور، وكما شفتوا معنا وعشتوا معنا سواء في الميناء سواء على متن البواخر، معناها المرور بتاع المواطن ما يتجاوزش معناها بعض الدقائق، إذا ما نقولوش 10 دقائق من بين الحصول على رخصة الجولان ومن بين كل الإجراءات. في الحقيقة هذا الشيء فرحنا.
0: الدائرة الجناحية بمحكمة لسانيف بتونس تقرر تأخير قضية الصحفي زياد الهاني إلى جلسة 26 جوان، واعتبار ذلك تأخيرا نهائيا للترافع، وتتعلق القضية بالإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية. نسبة امتلاء عدد من السدود التلية والبحيرات الجبلية بمعتمدية فوسان من ولاية القصرين تبلغ 100% إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تصف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس والاحتلال بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلاً منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. الراغبة في عبور المضيق حق المرور خلال المدة الزمنية المعلن عنها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور. وكالة نازا الأمريكية تنهي اختباراً ناجحاً لطائرة خارقة تتفوق على سرعة الصوت وهي الأسرع في تاريخها، وتتميز في الوقت ذاته بالهدوء النسبي عند التحليق، وهو ما يفتح الأفاق لاستخدامها في تحولاً هائلاً في سوق الطيران العالمية. التفاصيل في تقرير هبال خميري.
2: طائرة X-59 الجديدة ستقطع المسافة من لندن إلى نيويورك في مدة تقل عن 4 ساعات، وذلك بدلا من 7 إلى 8 ساعات كما هو الحال الآن، حيث وصلت سرعتها إلى أكثر من 1147 كيلومترا في الساعة خلال الرحلة التجريبية التي أجرتها وكالة ناسا قبل أيام، وهو ما يمهد الطريق لرحلات جوية فائقة السرعة. ولدى وكالة الفضاء الأمريكية خطة لدفع هذه الطائرة إلى أبعد من ذلك، حيث يقول مدير وكالة ناسا إن X-59 سوف تطير مرة أخرى وستصل سرعتها إلى 1490 كيلومترا في الساعة خلال الأيام المقبلة. وستختبر هذه الرحلات ما إذا كان التصميم غير التقليدي للطائرة يقلل بالفعل من الطفرة الصوتية إلى ضربة هادئة كما تأمل وكالة ناسا. فعندما تتحرك الطائرة في السماء فإنها تدفع الهواء بعيدا عن الطريق مثل القارب الذي يتحرك عبر الماء، مما يحدث تموجات على شكل موجات صوتية، وعند السرعة الأسرع من الصوت تتفوق الطائرة على موجة الموجات الصوتية هذه، مما يتسبب في تجمع التموجات وضغطها في موجة صادمة واحدة ضخمة. وبدأ تطوير مشروع X-59 عام 2016 ضمن برنامج كويست التابع لوكالة ناسا. كما تعتمد الطائرة على محرك واحد مستمد من تقنيات الطائرات العسكرية، ما يمكنها من الوصول إلى سرعة قصوى تقارب 1590 كيلومترا في الساعة. وبحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية، فإن تكلفة الطائرة الجديدة تبلغ 247 مليون دولار، أي نحو 40 مليار دولار.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
3: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء. Hello, Fiordini.

0: نوف الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا ولا سهلا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. ما فاتك شيء، بعد شوية باش نعملوا دورة على كل شيء، باش نحكيوا حتى على المونديال، المنتخب القطري 6-1 وستر ربي خاطر بالإقصائيات، باش نحكيوا على التفجير في أمريكا وبرشا حكاية أخرى، ولكن موضوع زاد مؤثر ويوجع برشا. حل الدوسي،
0: حل الدوسي.
1: هذي أنا كمواطن نكتة كحلة، لأني نحس بعجز الدولة أمام الموضوع هذا. نحكي على استغلال الأطفال في التسول، مع حتى ولدك راه وريت كي تستغله ويولي ما عادش ولدك وتفكه لك الدولة من المفروض. ومشكلتي أنه نفس الناس ونفس الأطفال في نفس الرومبوانات وديما يخدموا في التسول، وفما عجز كبير زعما باش يتبدل. يا ناهد،
2: أنا الحقيقة اخترت في العنوان استغلال الأطفال في التسول جريمة وراء قناع الحاجة. اختر هذي اللي قاعدين نشوف فيه، وذي اللي يحبوا يسوقوه للعباد وللمواطنين وللتونس اللي نعرفوا قلبه رهيف كي يشوف حاجات كما هكا ما ينجمش يصبر. هي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من أكثر المشاهد وريت حضور الحقيقة نوفل في الفضاءات العامة. نشوفوهم في القهاوي، في مفترقات الطرقات، في الكياسات، في الليرونفوان وفي المناطق السياحية، يمشيوا للسياح. تصادف ساعات أطفال في ديهم البلاتوم بتاع المشموم، يبيعوا في بابي مشوار، يبيعوا في الشوينغوم وبعض السلع البسيطة اللي ولينا نعرفوها ديما. هي محاولة تبدو في الوهلة الأولى عمل عادي، لكن كي تثبت في الملامح تلقاها طفل صغير، وفي الكثير من الأحيان تخفي وراها أشكال، شكل من أشكال التسول المقنع. ظاهرة ما تمثلش فقط مشهد اجتماعي مؤلم، بل أيضا مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون التونسي. التسول في حد ذاته هو من غير ما نحكيه على الأطفال يعتبر فعل مجرم بموجب التشريعات التونسية. تتراوح العقوبات بين السجن والخطايا المالية، وفي إطار سعي الدولة إلى الحد من هذه الممارسات وحماية النظام العام، لأنه الأخطر ما التسول في حد ذاته هو استغلال الأطفال فيه. المشرع التونسي كيف كيف أولى للمسألة هذه أهمية خاصة باعتبار الطفل في أهشة تستوجب الحماية والرعاية. ذلك علاش يصنف تشغيل الأطفال أو استغلالهم في التسول ضمن الممارسات الخطيرة اللي تنجم تندرج في إطار جرائم الاتجار بالأشخاص. طبقا للقانون الأساسي نحكي على 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. العقوبة

0: بيت ما تقفش عند حدود التوبيخ أو الخطايا توصل للسجن بالنسبة لكل من يثبت تورطه في استغلال طفل أو دفعه إلى التسول لما في ذلك من اعتداء على كرامته وعلى حرمته وعلى حقه في التعليم والنمو السليم والحياة الآمنة، خطر يحرموه من هذا الكل. اليوم نوفل مع تطور وسائل الاتصال، ما عادش التسول مقتصر على الشارع كما لونج اللي خذناه احنا، بل امتدي للفضاء الرقمي زادة في صفحات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتم فيها استغلال صور الأطفال أو معاناتهم لتحاول تجلب استعطاف الناس وجمع الأموال بطرق نجم تندرج في أفعال يعاقب عليها القانون. طفولة ما هيش وسيلة للكسب ولا أداة للاستعطاف، هذه لازم يكون عنوان كبير، هي مرحلة تستحق الحماية الرعاية وخاصة التعليم. ما فما حتى موجب، ما فما حتى سبب يخليك تحرم طفل من قرايته، تحرم طفل من لعبه، تحرم طفل من نمو متاعه لأنه يكبر كما أصحابه وكما الناس اللي في عمره.
1: إشكالية كبيرة نحب نقعد ونحكي وأنا ويك عليها من الأول. فما قوانين ولكن تحس كيف أنه ما فماش رغبة 100% في تنفيذ القوانين، لكن تحس اللي فما نقص معناتها ما نعرفش علاش نحسهم غلبوا. معناتها والله إيجا نقول لك راهو طفل في الصيف يخدم معناتها باش يفرهد باش يدبر فلوس لوجي، كما راهو فما أعمار صغيرة جدا راهو 6-7 سنين ما يزموش يخدم باش يلقى أموره. نفس الشيء الناس اللي يطلبوا بهم في الشارع، كنا وحكينا برشا مرات في مزايك راهو ب60-70 دينار يكريوا الأولاد باش يمشي ويطلبوا بهم. معناتها
0: وفما شكون تم إيداعه في السجن على المسألة هذه في الـ في الـ في الـ في الأيامات القليلة الماضية، كنت أتذكر في الأسابيع القليلة حكينا عليها المسألة هذية، وفما قضية كما هذه تحكم فيها نوفل.
1: أي ما واضح، ولكن الظاهرة قضية تحكم ونعرف برشا قضايا، ولكن الظاهرة تحسها أكبر ولا ليه؟
0: صحيح نجم أكبر. خلينا نشوف في اللي ريزو بارتون أو في اليوم مهرينيهم حتى في مسألة التسول، وحكينا في عديد المرات وزميلتنا ليندا كانت عملت فوروم على المسألة هذه، والعبيد تحكي كيفاش اللي ريزو متاع التسول يسيروا، كيفاش بالكراهة بيهبطوا، كيفاش يلموا الفلوس، وكيفاش يروحوا. نذكر شهادة متاع تاكسيست كانت تدخل مع ليندا، قال مانيش فاهم معناها الفلوس هذو من الكل يعملوا فيهم منين، بعد فهمت اللي هما متسولين على خطر نفس العبيد يشوف فيهم في كل مرة في كل بلاصة
1: وينجموا يروحوا معاه ب20-25 ألف. معناتها يروحوا تبدأ تسكن في بونليو سود ولا حاجة تاخذ 25-30 ألف تاكسي وتروح يوميا. افهم انت اذا 30 ألف تاكسي فهم قد صورت في النهار. يلا موزيكا نكملوا معكم، هذه ميدي معك
2: فرعون مع ليتر حري.
3: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة، هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وترى فيها جهد وتعب، هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر في نزل السفر وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعه؟ وهل العائلة الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
4: فكرة كفكرة الناس تحب تفرهد وتحوش وتتخلى موجودة وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن تخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة. وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا، يمشوا المهرجان قطع جمع حد بنته وفنان باش يجي ثم فنان ما عندها بتضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيي ويحضر ويتفرهد.
5: التونسي عياش كل صدق، التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن، يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون، يعمل بروغراماسيون تاعو دي لافونس الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسرت، يعني يتجاهل الاقتراض، المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
3: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 59 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى ل 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Midi Mag.

0: مزنة وفلور تاني.
1: يلا مزنة معاكم, هذه ميدي معك على موزايكا فيم. فما برشا كواليس احيانا طريفه جدا, خاصه كي تجي من عند شخص ما تتوقعوهوش. تو كي نقول لكم صلاح يعمل في جيس صدقوها, ما نهد معناتها تولي حاجه كبيره. تحيي الفريق كامل, نحاولوا نوفروا لكم كل ما يلزم في مواكبه كل احداث. بعد شويه ما فاتك شيء, ولكن بصراحه نحب صديقي منتصر اللي اليوم يحتفل بزواج نتاعو. منتصر محجوب اليوم عرسه, ونقول لك ان شاء الله مبروك يا منتصر انت وسماح. الف الف مبروك من كل قلبي, ربي هنيك وربي فضلك, وان شاء الله ديما متالق وناجح حتى في العرس. صحيح العرس مسؤوليه صعيبه, صحيح يا مدام سماح باش يشيح لك ريقك في الفتره الاولى, اما والله لو صاحبي وليد باهي وعاقل ولد عائله. منتصر وسماح ان شاء الله مبروك, وان شاء الله متهنين, وربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم العائلات. الف الف مبروك المنتصر وسماح. يلا نسمع موسيقى, نهدي لهم اغنيه مزيانه بمناسبه العرس. منتصر وسماح اليوم عرسهم, ان شاء الله الف مبروك, وجيهم من عندي ومن عند وليد زاده صاحبنا. موسيقى مزيانه, وبعد نرجعوا لما فاتك شيء.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: مازال معكم هذه ميدي ما قال له الفقرة الحدث لأول مرة تتعدى
2: حدث ساعتين من الضحك المتواصل
1: لأول مرة
0: ما فاتك شيء
1: لأول مرة باش تعدى نهار 19 جوان 2026. يلا
2: إن شاء الله بالطبيعة باش نحكيو على إلغاء حفل جورج وسوف في تونس. باش نحكيو عليش
1: خذوها بعيد شو عليه
2: تمام غير ما نحكي الأخبار بعد
1: بالله عليه شبر خذوها
3: تونس كل حكيت عليه
1: تونس كاملة
2: والله تو نشوفوها
1: حتى اللي يقولك نمشي الحفلة نولي ضحكة تونس كاملة بس باش يصوروهم
2: والله يشوف اللي عنده يحب يمشي حر
1: ليه في المطلق
2: حسوني وزارة التجارة حتسوم
1: ما حفلة ليه حفلة جورج وسوف تخيلوا هبتولك تصويرتك في جورج وسوف مستقبل كذي تونا رجعوا لها بعد شوية
2: رجعوا لها بعد نحكيه زاد على الفوضى اللي صارت في نيويورك اللي صار إطلاق نار والمشتبه فيه مراهق بيزرمو مش نحكيه زاد على أب سعودي قام بالعفو على قاتل ابنه قبل تنفيذ القصاص أو خلي نقول في السعودية يقولوا قصاص أما نحكيه على حكم الإعدام لكن قبل اللي نحكيه على صابر الرباعي صابر الرباعي اللي كان يتكلم في بودكاست على منصة الشاشة وكان قال فيها كلام حول اعتزال الفن وقتاش باش يكون
4: خلاص كبرنا يا أخي
5: لا
4: قديش سنتين ثلاثة قدام خمس سنين ماكسيمم
5: لا لا لا لحظة
4: والله في مخي أنا صراحة والله في مخي
5: هذي كبيرة لحظة
4: اي والله
5: شو يعني خمس سنين بتوقف فن
4: I think I'm gonna stop
5: طب ليه
4: أنا ما نحبش نوصل لمرحلة أنه العجز أنه يوم الأيام نغني أمام بعض الأنفار
1: لهنا بدي تجبد على جورج وسوف أنت يحكي على العجز
2: هو ليه ما ربطها بعض الأنفار أما ليه جورج تو يعبي معني حتى لو كان في حالة صحية خايبة ليه العجز صحيين أما هو يعبي شوف حفلته يعبي
1: أما يغني
2: هو ما سمعت صابر قال ما نحبش نخلط المرحلة نغني قدام بعض الأنفار معني على التعب يعني أحكيه بتبيع خاف لأنه لكن زاد العجز تنشف تفهم منها فكرة أنه يخاف لصحته تخون ولا شيء ولي ما عادش نجم يعمل بوم فما موديل سهل برش نجم يتبعوه اللي هو عمرو دياب ترينا
1: يمشي ويصغر عمرو دياب ليه عمرو دياب عمرك شريته في قهوة في رستوران يحكي
2: هو كلامه صابر باعي راه مهم برشا خاطر فما المنطقة متاع عاشة ما نعرف قدرها معناه يقول لك كان النجم مادام النجم نغني مادام النجم نعمل حفلات اوكي لكن نهار تنحس لي انا ما عادش النجم نقدم سي بون معناه نرتاح
1: نقول رأيي بصراحة
2: كيما تحب
1: أعتقد أنه كلام ليه معناتها كلام قالوا صابر ما هوش خمس سنين لأنه صابر بعد خمس سنين بش يبدأ ناجح وبش يعمل كرتاج وبش يتعبيله كرتاج وبش يعمل جرش بش يتعبيله جرش صابر عنده شعبية حتى لو كان توا صابر ما عادش يطلع حتى غنية في حياته الجمهور بش يجي وبش يقعد يغني غني معناتها قال خمس سنين قال خمس سنين انفع مولا البودكاست اللي عمها بودكاست أنا ما نعرفوش تشهر العالم العربي
3: لكن ربما
1: الفكرة لا أعتقد أنه صابر بعد خمس سنين
3: البروغرام موجود في مخه
1: وصابر في الحوار يعطي صحة بصراحة معناتها فنان متربي ومتصالح مع روحه كي تسألوا على الفنانين الجدد يجاوبك ويقول لك نتبع وكذا ما عندوش هكا الدعويش نتاع كيما راغب عليه لا ما نسمعش وأصلي كذا لا يسمع ويشجع وكذا معناتها كيما في حياته اللي يعرفوا صابر كل يعرفوه انه جينيرو وصادق ويعاون برشا الناس دونك عجبني صابر في الصورة والبساطة راهو البساطة مش سهلة كنجم النجوم هكا راهو في العالم العربي كل محبوب وبجد نخرج في صورة مزيانة برشا صابر باعي
2: بالضبط نحكي بجد
1: شو اسمه اللي عمله مع الحوار
2: لا الحق ما نعرف شو اسمه
1: فلا. دونك وجهه تشهر ما حتى ما لوج عليه شو اسمه الناس قلت له بصابر باعي انا بيد ما عارف شو اسمه
2: هو لا خاطر
1: تفرجت في الاكستريم بين لي كمذيع يبالغ برشا متاع با يعني يحب يجبد الانتباه وما ولا
2: هو الاشهر في الحوارات هذه يقعد شو اسمه انس بوخش الاماراتي اللي هو معناه معروف البودكاست باسمه
3: من الاولانيين اللي بدا
2: حتى ديرنييرمون جاب معناه كاظم الساهر مثلا عمل معاه حاجه كبيره
1: اللي يعمل
2: كاظم الساهر حكي اما جوست لازم نوضحوا للناس راه اللي زانفيتي تخلص معناها راهو زاد اذا تنحي الفلوس من البودكاست نولي نحكيو على كونتينيو اخر
1: صحيح
2: صحيح نحكيو زاد على ايه خاطر لهنا بجوست حتى توضيح على البودكاست راه فما حتى البرا راه في الاوروب فما حوارات مش كان دي بودكاست معناها يكون فما كونترا بينات الضيف وكذا علاش مثلا تلقى ساعات الضيف هذاك ما يظهر كان مره بركه في العام مش احنا نقعد يعمل دوره كامله يعطيك حاجات حصريه
3: حتى بودكاست في فرنسا مثلا اللي هي بكره القدم جيب في جواريت قدم وكل، فما بعض الوجوه اللي ما خرجوش جملة، خرجوا كان عنده هو وبي كونترا معين كما قلت أنت.
2: نمشي ولا نيويورك نحكي على تايم سكوير اللي صار فيها، هي معروفة من أشهر الأماكن في قلب نيويورك، لكن صار فيها لحظات متاع رعب وقت اللي صار إطلاق نار غادي. كانت نجم تشوفوا الفيديو على الباج متاعنا فيسبوك موزايكا فام، وبطبيعة المشتبه فيه يقولوا فما من اللي قالوا شافوا مراهق كل شيء. تو نفهموا التفاصيل.
6: That dramatic sound of gunfire appears to come from a young man or teenager aiming and firing a gun at the corner of 44th and Broadway at around 3:30. No one was hit, but the sounds and sight of that sent people scattering, running for their lives through Times Square. The gunman is seen sprinting south, slamming right into a police officer, before running east on 42nd Street, with police chasing him.
2: دونك نحكي لنا حسب الشرطة الأمريكية فما خلاف كبير صار بين مجموعة من الأشخاص.
1: بوليس جيم،
2: بوليس جيم وراء هاي بالضبط. ونحكي يطارد فيه بالعربي مطارد. دونك نحكي لنا على اعتداء بالسلاح الأبيض، تجرح رجل عمره 26 سنة على مستوى الرقبة وحالته مستقرة ما فماش خطر. لكن الأخطر من هذه نحكي على بعد دقائق قليلة مراهق عمره 17 سنة حسب الشرطة خرج سلاح ناري وبدأ يضرب النار ما قدام المجموعة هذه. ما ضرب حتى شخص بشكل مباشر، لكن مجرد سماع الطلقات في أكثر ساحة سياحية في أمريكا كان كافي باش ينشر حالة رعب كبيرة. نحكي على مشهد برشا وصفوه كل أفلام، فما ناس حتى تجري بالتليفون وتصور، لكن نحكي لهنا فوضى كبيرة. يقعد ديما سؤال كيفاش خلاف بين مجموعة من الشباب ينجم في ثواني يتحول، معناها يرد أشهر ساحة في العالم إلى مشهد هروب جماعي وذعر جماعي.
3: خطر عندك بلاد فيها سلاح مسيب.
1: مش والله باش نحكيكم، باش نطرح توا سؤال بطريقة جدية على هامش البيه. فما طفل برح شدوه قتل امرأة في فرنسا، قتل امرأة عمرها 86 سنة سلاح. وقت اللي حقوا معاه قال لهم حسيت برغبة اني نعمل شر ونضر شكون، وما هيش مبرمجة، ومشيت لقيت المرأة قتلها بطريقة وحشية.
3: هذا الناس المرضى
1: لا اي ما عنده حتى علاقة بها. المحقين توا قالوا يا اما تعذب وهو صغير والا اللي يتفرج فيه لي جو كذا متاع العنف. ما راني دخت من السبب في التحقيق، حسيت برغبة اني نضر شكون ونعمل شر. قال لهم حرفيا اش معناتها هذا
2: سنة. نجم يكون موستابل معناها حاجة نفسيا، نجم حاجة ترجع يا اما التربيت وطفولته، ولا نجم حاجة صارت له، نجم فما شوك معناها شوك كان صارت والكل. فهذه حتى ديجا حتى المحققين علاش البر سورتو كي تصير جرائم هذيا راهو معناها يحكيو برشا مع الناس اللي ارتكبت الافعال هذيا، يقول لك لازمني نعرف علاش بور ايفيتي من بعد انا ما تصيرليش حاجة اخرى من النوع هذا.
1: غريب وغريب جدا اي جوستومون كيما وسلاح موجود في امريكا، دونك الحالات هذه تولي تدور بصفة
3: دائمة. تايم سكوير تقريبا الفان زون اللي ملمومين فيها كل المنتخبات اللي قاعدين يلعبوا في استاد متاع نيويورك نيو جيرسي ذاك، دوك فيها كثافة أكثر من العادة. ذاك علاش حالة الهلع الكبيرة اللي ريناها، وماهيش طلقة واحدة، معناها عديدة الطلقات اللي كانوا جرت بعضهم، وما مش يمين العبيد منين جاية بالضبط.
2: نمشيو للسعودية وين نحكيو على أب هذا. الحقيقة فيديو كان دارت برشا. الأب هذا السعودي عنده ولده مات في جريمة قتل، وقعدت برشا إجراءات قانونية سنوات، في الأخر الحكم كان هو حكم القصاص يعني الإعدام، ولكن الأب قبل ساعات من تنفيذ الحكم مشى لدار أم القاتل وقالها راني أنا سامحت ولدك في الجريمة هذه. اسمه حتى الأم تقريبا ما كانتش مصدقة الخبر هذا.
7: أنا اللي بسلم، لا والله ما تنزلي، أنا اللي بسلم على رأسي. الله يبين شيء، الله يبين شيء، الله يبين شيء،
2: قالها والله ما تنظمين وانا حي، بما معناه ما دمت حيا مش نخليك تعيش في حزن. هنا نحكيو على عفو هذا
1: نفسروه
2: بالقانون في
1: جرائم مؤثر اللقطه
2: في جرائم القصاص. الدوله وحدها مش هي اللي تقرر مصير القضيه، عائله الضحيه او ما يسمى باولياء الدم عندهم دور اساسي في القرار النهائي. يعني بعد صدور الحكم واكتساب الصبغه النهائيه أولياء الدم يعيطوا لهم عندهم ثلاثة خيارات. أولا المطالبة بتنفيذ القصاص، معناه يقول له أنت حكومة بلعدام دونك نفذ الحكم.
1: صارت مرة حتى على أمير سعودي وقتل يعني نفذ فيه القصاص.
2: ثانيا ثم العفو مقابل دية، واللي هي تعويض مالي يتم الاتفاق عليه وفق الضوابط القانونية، معناه يقول لك أوكي نعفو عليه لكن لازم تعويض مادي. ولكن ثالثا ثم العفو الكامل دون أي مقابل، وهذا هو الخيار الأخير اللي اختاره الأب السعودي في القصة هذه. الأمر لافت أنه قبل ما يصير من ساعات زاد القانون في السعودية يسمح حتى قبل بدرجة نجم تخلط تقول لي راه أنا نرفض أن يكون فما حالة القصاص هذه. المجتمع السعودي الحقيقة حتى كي لوشت شوية نلقاو فما برشة مبادرات اللي جانا سلاح تعمل منذ سنوات لتقريب بين العائلات ومحاولة الوصول إلى الصلح قبل تنفيذ الأحكام، خاصة في القضايا اللي تسمح بهذا قانونيا. نحكي لهنا حتى برشة ناس تكلمت قد في السعودية صارت العملية هذه، لكن حتى حد قالك ما صدق كيفاش بوه مشي على ولده لكن في الأخر يمشي ويعفو على العائلة هذه فقط لانه ما حبش يخلي امه تعيش في حزن. معناه نوعا ما كان وصل لها ولدي مات مش زاد
1: هي بعد سنوات تصير. ما نعرفش انه موقفكم يعطي الصحة موقف شهم جدا. محليه القانون في السعوديه محليه، معناتها فم برشا كي متلا ولدها تقول لك ما نتفرهد لما نشوف اللي قتله تقتل، وفما شكون يقول لك انا عشت الوجيعة متاع انه ولدي مات علاش نعيش فيها حد اخر رغم اللي الاخر مجرم وقتل شكون في الفيديو تنجموا تشوفوه في الاخر مجرم وقتل شكون في الفيديو تنجموا تشوفوه في اللايف

0: مهم مهم جدا انك صح.
1: نمشي ولا سلطان الترب ونختموا به من فاتك شيء نحكيه لنا اللي كان فما باش يكون عنده حفله في تونس. الحفله هذه كان هبطت اسعار التذاكر كانت اسوام خياليه نحكيوا على ملايين، لكن في تصريح نلقاوه القناه نسمه اكد رئيس جمعيه عطاء التنميه والتواصل الغاء حفل الفنان جورج وسوف في تونس، وحسب ما قال انه سلطان الترب اشترط الحصول على كامل مستحقاته الماليه قبل ما يوصل لتونس، وهو في معناه اللي شيء اللي وصلهم انه يكون ما مش اتفاق، كما أكد أنه لم يتم الحصول على التراخيص النهائية لإقامة الحفل هذية. اللي أكدوا زاد نقيب المهنة الموسيقية ماهر الهمامي في تدوين البارح كان هبط على فيسبوك، قال إلغاء حفل جورج وسوف لعدم اكتمال كل الشروط القانونية، وهذا اللي كان قال بالنسبة للحفلة. الحفلة هذه نذكر لي صار فيها برد جدل، ونحكيوا على 8 ملايين باش نجم تدخل تتفرج في جورج وسوف، اللي هي ماهيش منطقية. العباد اعتبرتها نتصوره ما نعرفش، هو مجرد رأي مش على خاطر 8 ملايين فقط، لأن جورج وسوف في حفلته الأخيرة ماهوش يغني، معناه كأنه عامل كلوب باوك يجي هو قاعد
0: هذاك علاش
1: الفرقة تعزف وهو جوست يحاول.
0: سمحني هذاك علاش يجي البواطة مش المهرجان؟
1: لا اكزاكتوم
0: خاطر البواطة حتى فون يقبلوا،
1: ما نذكرش انا المهرجان الاخرين اللي جا في تونس، ما نذكر اللي هو وقتها مسنود معناه باش ينجم ما يعادش ينجم يقف.
2: مشاكل صحية كبيرة
0: مشاكل ما نعرفش انا، ما نعتقد انه جورج وسوف يبدو انه عنده ازمات مالية هذاك علاش يضطر باش يعمل حفلات. ثانيا جورج وسوف راهو نفس عمر رغب عليه، ما نفس عمر ماهوش فنان كبير برشا، بل في فتره ما هاكا نقولوا في فتره ما كان مدمن مخدرات
1: وتشد حتى 64.
0: على اي من 64 مازال صغير وتشد بسبب ادمان المخدرات، واضح انه الادمان هو اللي اثر له على بدنه على طاقاته على امكانياته. جورج وسوف فنان استثنائي، فنان عنده طاقه صوتيه كبيره كانت للاسف
2: مشاكل عائليه.
0: هذا انا علاش حكيت لك اي معناتها صبر بعكي قال العجز، هذا هو انك بالعجز تمشي تغني وانت ما تعرفش تغني لانك مضطر تحب تلوج على الفلوس. للاسف معناتها هذا حاجه من الحوايج الخايبه. انتو كاف في تونس خذوهم بعين زاد، وحتى اللي باش ينظم الحفله خاف يقول لك باش يركزوا معنا الناس الكل
1: ما بخلاف وستر الله. هو حتى اللي يحكي ولا يشوف راهو حسب الكلام اللي موجود راهو اللي عاملين حفله بالعكس مش هما، سبب من جورج وسوف نفسه وسبب زيادة من التراخيص حسب زيادة ذي اللي قالوا ماهر الهمامي، معناها قال لك انه التراخيص ما كملتش. نذكره اللي هو 64 سنة عمره كيف عمر بالضبط عمرو دياب زوز 64 سنة.
0: لا لا عمر اي بالحق
1: اي زوز يعني عمرو دياب عمره 64 سنة، حتى جورج وسوف عمره 64 سنة، لكن عمرو دياب كان نخدم على كارير وكان نفهم شنو نجم يعمل وكيف كيف معناها كان تلهي بصحته عارف اللي هو يحب يكمل، خاطر تقريبا فنان العربي الوحيد اللي قعد الاول شوف قداش من عام معناها ماهيش سهله.
0: كل عمرو دياب مع كل البوم لوك جديد
1: في كل عام البوم
0: ولوك جديد ديفيرون معناتها والريتم جديد وكذا حاجه مختلفه.
2: كريستيانو رونالدو نتاع الغناء
1: حاجه كيك
0: هاو رونالدو ماخذينه بعين ربي تسترو، يظل معناتها ميسي تالق مبابي تالق كريستيانو معناتها كان
1: تم صحوا في الارجنتين مره سالوه قالوا له علاش ميسي معناها في الارجنتين قاعد يتالق من 2022 لليوم وعليش كريستيانو معناها بديما فما مشكوك، قال خاطر الارجنتينيين يتعاملوا معاه كما قبل كانوا يتعاملوا مع مارادونا معناها يلعب على خاطره معناها فما الفكره هذه يقول لك على خاطرك نلعب معناها فهمت عكس كريستيانو اللي معناها كما نقولوا نحن فيتينيا ونيفيز معناها سبحان ربي كانوا يجريوا في الشامبيونز ليج جاوا ماتش الكونغو وقفوا
0: اي خطرة شنو وقفوا وكريستيانو واقف زاد هو حتى ميسي واقف ما يعرف
1: شنو براي بصراحه لونترينور اللي حاطينه معناها كيفاش هذاك حاطم بلجيكا جيبوا انت
2: مارتينيز
1: الجينيراسيون قويه كيما هذه في البرتغال ما جات شيء
0: صحيح تراه. رجعنا نحكيوا على الكره، خلينا نحكيوا على المباراه رقم 1000 اصل الحكايه المباراة رقم 1000. ونحب نشكر طباخ المنتخب لأنه هو اللي لاهي بالماكلة للمنتخب. تفضل سلاح
1: نشكره برشا برشا. نحكيه على النهار 20 جوان 2026 في مدينة مونتيري المكسيكية، الحكم شي زفر تونسو اليابان باش يدخلوا للميدان، أما الحقيقة مش باش تكون فقط مباراة كرة قدم باش يدخلوا للتاريخ، لأنه اللقاء هذا اختارته الفيفا باش يكون مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، 1000 مباراة كاملة منذ انطلاق أول مونديال سنة 1930. الشيء هذا اللي حكي عليه كولينا الحكم الشهير قال إنه زادة باش يكون فما زي خاص بالنسبة لحكام المباراة هذية.
3: 1000 match the match number 1000 you don't know that this match Japan Tunisia is a very very special match because it is the 1000 match the match number

0: 1000 in the history of the FIFA World Cup. So imagine being the referee of this very, very particular match. Being the referee of this match, of course, deserves something special.
1: ألف مباراة، ألف قصة، ألف فرحة وألف دمعة. والجميل أكثر من هذا أنه منتخب تونس هو اللي باش يكون طرف في اللحظة التاريخية هذه. نحكي وزادة شنو باش تعمل فيفا بالمناسبة هذه. لحد الآن فيفا اعتبرت المباراة حدث تاريخي رسمي، وخاصة بطبيعة ملفات تقارير خاصة ضمن احتفالاتها بتاريخ كأس العالم. من المنتظر أن يكون فما حضور إعلامي عالمي كبير برشا، تغطية خاصة قبل الانطلاق اللقاء. أما باش نفهموا الرقم هذا نرجعوا تقريبا 96 سنة للوراء. أول مباراة في تاريخ كأس العالم كانت 13 جويلية 1930. لوروغواي، العالم كان مختلف، لا تلفزة لا فار لا عادل زهمول، ما فماش اعلانات الكترونيه وحتى الطيارات كانت تقليله برشا. وفي النهار هذاك انطلقت اول مباراه
2: يمشي.
1: اي بالضبط، انطلقت اول مباراه وقتها كانت بطبيعه في كاس العالم بين فرنسا والمكسيك. 4000 متفرج فقط كانوا في الملعب، والهدف اول هدف في تاريخ كاس العالم سجله الفرنسي لوسيان لوران بعد 19 دقيقه فقط، وفرنسا ربحت الماتش هذاك 4-1. ومن وقتها بدات اكبر قصه في تاريخ كرة القدم. أول نهائي في التاريخ متاع كأس العالم تلعب بزوز كور، كان نعرفش تعرفوا هالمعلومة يتعاركوا شكون معناها، واحدة كورة مصنوعة في الأرجنتين وكورة مصنوعة في الأوروغواي، قسموا اللعبة قالوا وكهو كل ميتون يتلعب بكورة في الأخر. كرة أوروغواي ربحت وقتها، وصلنا لأول نهائي. البلد المنظم لأوروغواي واجهت الأرجنتين، الملعب وقتها كان فيه 68 ألف متفرج. الأرجنتين صحيح تقدمت، لكن الأوروغواي قلبت النتيجة وربحت 4-2، وهكا أصبح منتخب الأوروغواي أول بطل العالم في التاريخ. في الوقت هذاك ما كان حتى حد يتصور أن البطولة هذه باش تولي بعد سنوات أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. بتحكيه على المباراة رقم 100 بعد 4 سنوات فقط، توصل كأس العالم المباراة رقم 100 اللي جمعت بين النمسا والأوروغواي 3-1، واللي هي كانت مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 1954 في سويسرا. المونديال وقتها كان مازال صغير مقارنة باليوم، عدد منتخبات محدود، سفر كيف كيف كان صعيب، وحتى التغطية الإعلامية كانت بسيطة، لكن اللعبة كانت تكبر عام بعد عام. ونحكي على أوروبا وأمريكا الجنوبية بدأوا بشوية بشوية يصنعوا أساطير الكرة العالمية. نمشيوا للمباراة رقم 500، ولهنا نركزوا ل 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. وصل كأس العالم للمباراة رقم 500، والحقيقة هم زوز مباريات لعبوا فرد وقت، ما نجموش يعرفوا أنه 500 خطر وقتها لعبوا زوز فرد وقت، اللي هما اليونان ونيجيريا، وفي 2-0 نيجيريا، والثانية هي الأرجنتين وبلغاريا. بلغاريا ربحت 2-0. زوز كيف كيف كما قلت لكم جاءوا مع بعضهم، هذاك علاش اعتبروهم الزوز هما الخمسمية.
2: هذه آخر ماتش متاع ليبول، هذاك علاش
1: اكزاكتوم. وقت العالم تغير كما قلوا نحن في الكوب دي موند، هذيك البث التلفزيوني العالمي ولاو ملايين يتبعوا المباريات بشكل مباشر، ولات فما رعاية تجارية اللي دخلت بقوة. المباراة رقم 500 جات في آخر جولة من دور المجموعات في مونديال، شهد بروز منتخبات جديدة كما نيجيريا وصعود كرة القدم خارج معقلها التقليدية. المباراة رقم 900 اللي هي كانت نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا. تخيلوا المباراة رقم 900 ما كانتش مباراة عادية، كانت نهائي متكامل تابعوه مئات الملايين حول العالم. فرنسا وقتها ربحت 4-2، والرقم 900 ارتبط برفع الكأس الذهبية في موسكو. كيفاش تبدل كأس العالم في 1930؟ 13 منتخب فقط، اليوم 48 منتخب. في 1930 نحكي على 4000 متفرج في بعض المباريات، اليوم الملاعب تمتلئ بعشرات الآلاف والمليارات اللي تابعوا حتى وراء ليزيكرون. في 1930 ما فماش لي شانجمون، ما فماش بطاقة صفراء، ما فماش تقنية خط المرمى، وما فماش الفار. اليوم التكنولوجيا أصبحت جزء مهم من اللعبة. في 1930 اللاعب كان يسافر بسفينة، اليوم منتخبات تتحرك بطائرات خاصة حلل كل حركة بالذكاء الاصطناعي. لكن رغم كل التغييرات هذه يبقى حاجة بركة ما تبدلتش، هو السحر كأس العالم اللي لم الناس الكل. وذاك علاش اليوم وقت اللي بشو تخلو منتخب تونس الميدان ضد اليابان، المباراة مش بشكون فقط من أجل 3 نقاط، ومش بشكون فقط من أجل التأهل، بشكون مباراة تحمل وراها 96 سنة من التاريخ، من أول هدف كان تسجل في عام 1930 إلى صفرة البداية في مونتيري عام 2026. ألف مباراة كاملة تفصل بين زوز لحظات وفي سجل كأس العالم. كان يجي نهار ونقلبوا الصفحة رقم 1000 باش نلقاو اسم تونس مكتوب فيها. هذاك علاش هذا وحده في حد ذاته انجاز تاريخي يستحق انه يتحكي عليه.
2: فوالا ان شاء الله ندخلوا للتاريخ من الباب هذا برك، مش من باب النتيجه. انا متاكد ان شاء الله النتيجه باش تكون باهيه، وعنا امل كبير. نذكركم اللي موزايكا فيهم كل يوم التبع، تحيه للمراسلين، تحيه للفريق الرياضي الكل وكافه الفريق اللي وكبلكم لحظه بلحظه. ولكن بث مباشر نهار السبت نص الليل حتى الاربعاء متاع الصباح باش تكون حصه خاصه، ومن الاربعاء للثمانيه حصه مباشره خاصه موزيك فيم تتبع لكم الماتش هذا.
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح واسماعيل ونوفل. الأجواء والكواليس والبث المباشر من الأربعة لثمانية متاع الصباح، النقل والتحليل.

0: شالة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: إن شاء الله مربوحة يا ربي وإن شاء الله نتيجة بها نهد.
2: فقط على يحكي على السلاح بدين من الأول قصته على أول كوب جو موند 1930 وكيفاش مشاو المنتخبات. ما برشا منتخبات كانوا رفضوا أنهم يشاركوا لأنه عندهم هما حاجة مش مهمة جملة منهم منتخب إيطاليا ومنتخب أولونجلتير هذوما زوز ما شاركوش وخلطوا كان من بعد. ولكن الترافيرسي كيفاش صارت للمنتخبات الأوروبية اللي كانت تعتبر غالية خاطر قعدت جمعتين باش وصلوا حتى
3: كان عملوا في البطو خير الكوب دي مونت
2: خرجوا زوز باتوات. الباتو الأول خرج من جنوة من إيطاليا اسمه كونتي فيردي خرج 21 جوان 1930. بدأ من الأول هزز المنتخب الروماني ثم عمل إسكال في فرنسا فيل فرانش سور مير لوتا في الكوت ديزور هز المنتخب الفرنسي ثم عاود وقف مرة أخرى في برشلونة هز مع المنتخب آخر ثم عاود وقفة أخرى في البرازيل هز المنتخب البرازيلي معاه وبعد باش وصلوا
3: زعما قايلوا كي خرجوا
2: وانتر توف ما بابور اخر خرج من من اسبانيا دورلي هز مع المنتخب اليوغوسلافي كانوا خلط فيما بعد
1: فما مونديال كانوا باش يشاركوا 14 منتخب يا اخي مصر ضيعت البط وشاركوا في 13
2: خلطت المخ يدوري المونديال اللي بعد
1: يدوري 14 شاركوا في 13
3: نفهم مثلا ثمك المنتخبات اللي تلعب
1: تخيل المنتخب ضيع البط واسمي
2: قاعد يستنى اللي من بعد
1: اي يمشي ولا لا
2: وكانوا سور انفيتاسيون من الفيفا مش بالكاليفيكاسيون من الاول الدورات الاولى سور انفيتاسيون من الفيفا
1: هذوكم الاوروغواي وكذا هزوا فيهم برشا زعما منتخبات عندها تاريخ تاريخ كان يعني كوميدي شوي
3: هو مشكي صحيح مشكي مش كيما اللي تيتر نتاع توا سيفري ما تقعد مقيد
1: لكن يقعد تقعد مقيد طبعا يلا شكرا ليك سلاح شكرا ليك ناهد شكرا سليم شكرا لبنى بعد شوي الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد جيكم ليندا في فورم نتقابلوا احنا غدوه نص الليل يلا في لامين ميدي ماغ

تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتون سيد علي ناكلوهم ماكله.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفخن كلمك، تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا تشهد تطورا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تشرع اليوم في استنطاق المتهمين في جريمة قتل المحامية منجية المناعي وإلقاء جثتها خلال شهر أفريل من السنة الماضية بقناة مجردة. ووفق تقرير الطب الشرعي المتعلق بجثة الضحية، تبين أن الوفاة كانت نتيجة الخنق بواسطة وشاح، وأنه تم لاحقا سكب مادة حارقة على الجثة وإضرام النار فيها لتمس معالم الجريمة. كما بينت الاختبارات الفنية أنه تم استعمال قفازات خلال ارتكاب الجريمة لعدم كشف البصمات. كما كشفت الأبحاث أنه تم قطع بعض التسجيلات لكاميرا المراقبة الخاصة بمنزل الضحية، وتمت الاستعانة في الأبحاث بكاميرا أحد الجيران الضحية وفرع بنكي. الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد تطالب وزارة التربية بالتعجيل في صرف كافة المستحقات المالية والمهنية للمدرسين وتشريك الهياكل النقابية في حركة النقل لضمان شفافية، مع سد الشغورات في دوائر التفقد وتسوية وضعية الصنف الثلاثة قبل العودة المدرسية المقبلة. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من عواقبها على الأمن الإقليمي. عبور 25 سفينة تجارية أمس الخميس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في أعلى عدد للسفن منذ منتصف أفريل الماضي، بحسب بيانات نشرتها اليوم مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية AXS مارين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.

0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. شوي خلينا نحكيوا على اخبار النادي الافريقي, اخبار السي اس اس وبرنامج المقابلات نتاع المونديال اليوم. بيان سور ما نجمو نحكيوا على هذا الكل كان وقت اللي ناخذوا اخبار المنتخب الوطني التونسي مباشره من المكسيك من مونتيري. اليوم توفل تحضيرات ان شاء الله لمقابله المنتخب الياباني الجوله الثانيه من مجموعتنا في المونديال. دونك الاخبار هذه مش مزيده ناخذوها كان من عند مبعوث مزيك الخاص احمد عداله. صباح النور احمد.
3: صباح النور استنى, صباح النور للناس اللي تسمع فينا مباشرة على مذيكة سابي موزع النهار الاخرين قبل مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب الياباني, مباراة رقم 1000 في كأس العالم في تاريخ كأس العالم, مباراة مهمة هي في المنتخب الوطني التونسي من أجل التدارك بعد المرحلة الصعبة اللي مرينا بها قبل حتى كأس العالم خلال مباراة الودية. اليوم موعد شيكون ساعة بداية مع ندوة صحفية للمدرب المنتخب الوطني التونسي الفيديونار, بشيكون معه واحد من لاعبين المنتخب للإجابة على أسئلة الصحفيين. نتوقع كونه بشيكون عدد كبير من الصحفيين اليابانيين اللي عددهم كبير هوني ديجا في مونتيري, اللي هما إذا كان مش يحصلون ندوة صحفية موضوع آخر. لكن في كل الحالات الندوة الصحفية بتكون مع مصر ساعتين ونص بتوقيت مونتيري, زيدهم سبع ساعات يعني تسعة ونص متاع الليل بتوقيت تونس. من ثم الحصة التدريبية الأخيرة بتكون مفتوحة في الربع ساعة الأولى متاحة للوسائل الإعلام دون تصريحات بالبيعة. اللي بلعبيها الكل على ذمة المدرب الفيرونار تبقى الاختيارات اللي مازالت لم تحصل بنسبة 100%, لكن على الأقل تركيبة خط الدفاع وسط الميدان هي اللي ظاهرة, يعني فما تغيير على مستوى حراسة المرمى بنسبة 99%, أي من دحين مش يكون في حراسة المرمى. رباعي خط الدفاع هو بيدو وسط الميدان بشيخالي راني خذيرة مكانه يبدو بنسبة 100%. في انتظار طبعا كون تتحدد كل الاختيارات في قادم الساعات ونتعرفوا عليها وتقول معها إن شاء الله التشكيلة المحتملة إن شاء الله كما العادة في المزيكة.
2: نحاول دونك بشوي بشوي يعني ناخذوا كل مرة أخبار على التشكيلة, نحاول كما ديما ناخذوا معك زاد الأخبار الصحيح أحمد والتشكيلة الصحيحة بشوي بشوي نفهموا كيش بنلعبوا ضد المنتخب الياباني. طريقة اللعب متاعنا زادة مهم جدا نعديه مقابلة متميزة في المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. نعرف صدى المقابلة هذه أحمد, المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال بدأت تظهر حاجاتك على مستوى التنظيمي والتحضيرات الماتش هذي, حاجات سبيسيال الماتش هذي
3: مازال ما ظهرتش حاجة كبيرة الحقيقة أبار كونه القميص الخاص للحكم في انتظار كونه فيفا تعلن على كامل البرنامج الخاص بالمباراة. لكن حكينا على هدات تظهر الحاجات اللي مرتبطة بالمباراة رقم 1000, لكن لازم نحكي شوية زاد على هدات تظهر كأس العالم في مونتيري, لأنه الأيامات اللي فاتت ما كناش نحسوا كونه ثم كأس عالم, لكن البارح الحقيقة حسينا كونه ثم فريمو كأس عالم هوني قاعدة تنظم في المكسيك واحدة من ثلاثة دول. ومونتيري عاشت البارح ليلة غير عادية بعد تأهل المنتخب المكسيكي للدوري الثاني. الحقيقة الفيديوهات قام على سبور بالموزيكا فيلم, لكن فرحة كبيرة برشا هوني البارح في مونتيري في شوارع مدينة مونتيري, وبون حتى الشرطة المكسيكية كانت كل مرة تمشي بلاصة يبقى فيها برشا جمهور تشعل تحط منبهات الصوت بصوت قوي بكبرة الصوت حتى لين لعبت بستفارق, لكن في الأخير حتى حد ما يمشي البارح تقريبا حتى لين روحنا في ساعة متأخرة تعدينا في دينة كورونو. بطبيعة الناس مش حابة تروح بكل أموة يتظهر شوية كوب دي مونت في انتظار نتعرفوا على تفاصيل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة رقم 1000 في مونتيري,
2: وفي انتظار أنه كما الجمهور المكسيكي غادي هبط واحتفل إن شاء الله الجمهور التونسي يكون فرحان على الأقل بعد مقابلة اليابان ويتعدى من نفس البلاصة غادي ويحتفل زاد إن شاء الله علاش ليه يقولوا بنتيجة إيجابية ومردود محترم. أهم حاجة نكون المردود محترم, نسينا في المقابلة الأولى أمام السويد. حمد سلم عليك برشا أحمد, ممكن نفس السؤال اللي أعطاني سليم السمعي على مستوى الإخراج نتصور فهم برشا يتسألوا يقولوا شبي صوته هكي شبي خليفة ملعاود, نذكروا نحن عنا ساعتين ودرجين لهنا معناها رأى 7 ودرجين بوقتك انتي مع السهرة اللي سهرت مع جمهور المكسيك البارح تقوم نعرف لي برشا وقت وبرشا تعب نقص برشا وقت متاع نوم برا مش برشا وقت قعدتو في الاحتفالية
3: مش سهرت مع المكسيكيين انا
2: تخدم راهو كي سهرت راهو تتقال مش تخافش انا معاك
3: مش تبرير مش صارت مع المكسيكيين صارت باش نعدي دي مينز كورنو نعيش الناس التوانسة بحق معناها حاجة مزيانة برشا معناها كوني أنا بدي زيادة عن الاكسبرينس هذي باش نعيش التوانسة معنا صورة صوتا وصورة فرحة المكسيكان بالمكسيكان بيان سور بيئة كأهل إلى الدور الثاني وتلقاو التراس والفيديو تلقى كل شيء على صفحتنا في طربة مزيكا
2: غالي مانيش متخلفين إنه قلت لك صارت تخدم على روحك في الاحتفالية المكسيك يعني قاعد تنقل في الأجواء نشكرك على نقل الأجواء لازم ترجع ترقد مع بعض ونحكي أكثر إن شاء الله على منتخبنا الوطني التونسي وأجواء وزادة كيف كيف شكرا لك أحمد عدالة مباشرة من مونتيري في النادي الافريقي الكونغولي فيليب كينزومبي من المنتظر بشاخلة تونس نهار الاربعاء في الليل نهار الاربعاء 24 جوان القادم لاستئناف التمارين والتحضيرات مع الفريق حسب الاتفاق الحاصل مسبقا بين اللاعب وإدارة النادي الافريقي. هو الإطار الفني والمعد البدني حطوا على ذمة الملاعبية برنامج نتاع تحضيرات هنا نحكي على تحضيرات يومية للحفاظ على الجاهزة البدنية قبل العودة فعليا للتمارين. من جهة أخرى وفي إطار الاحتفالات بالتتويج بالبطولة ودعم خزينة النادي، إدارة النادي الإفريقي قاعدة تحضر زوز حفلات فنية كبيرة يحضرها عدد من نجوم الفن العربي. في نفس الإطار فما محاولات لتنظيم مقابلة ودية مع فريق أوروبي في انتظار تحديد اسم المنافس وتحديد الموعد. في السي اس اس متوسط الميدان البوركيني حسامادو ودراجو منتظر مدد العقد نتاعو ديجا حتى لجوان 2029 الملاعبي جاء في اعاره صيف 2025 صيف عام ناول تم تفعيل لوبسيون داشار موجوده في العقد نتاعو واصبح على ذمه السي اس اس كما قلنا حتى لجوان 2029. في المونديال اليوم المقابلات البرنامج في الجروب سي المغرب مقابلة ثانية اليوم في المونديال مع الاسكتلند لتأكيد التألق والمقابلة الكبيرة العداوة قدام البرازيل في الجولة الأولى الأحداش المغرب مع اسكتلند البرازيل مع ايتي بداية من ماضي ساعة وثلاثين دقيقة هذا بالنسبة للجروب سي. بالنسبة للجروب دي مع الثمانية مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا زوز اللي كانوا ربحوا في الجولة الأولى يلعبوا ضد بعضهم وزوز اللي خسروا في الجولة الأولى زادوا يلعبوا ضد بعضهم في الجروب دي تركيا مع الباراغواي بداية من الأربعاء متاع الصباح. نشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net نخليكم على ليندا وبقيت ليكيب في فورم.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
4: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة اليوم الجمعة 19 جوان 2026 نحكيه اليوم على موضوع يهم برشا التوانسة خاصة في الفترة هذه من السنة وقت اللي نحكيه على التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاع. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف وإلا لي بعد عام كامل خدمة قراية وتيرة فيها جهد وتعب هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي متاعه باش يتفرهد وشنو ما مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في درب حر في نزل وإلا سفر ولا حفلات مهرجانات تنزه خروج لمطاعم وغيرهم وأماكن ترفيهية وإلا ليه؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر مثلا القيام بهذا الكل؟ فمن يستقول لك أن نبعد على الازدحام وغالي الأسعار في فصل الصيف وفما شكون يعمل هذا كل في شهر سبتمبر ولا لاحقا باش يتمتع بالكونجي متاعه؟ هل عليك الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل للصيف أم لا؟ مرحبا بكم 71-13-1000 تشاركوا معنا بالرأي بالتجربة في موضوع اليوم. هل حذرتوا الموسم الصيف والفصل الصيف العطلة متاعكم الكونجي وعطلة الصغار وإلا لا؟ مرحبا بكم 71-113-1000 شوية خلنا نسمعوا ريبوندور موزايكا فام وين تفاعلتوا برشا على الريبوندور برشا ميساجات. رفقنا كالعادة سنيم عبدالله المختص في علم اجتماع طوال الحصة حتى للأربعة معنا في الإخراج صالح الشرقي أشواق ميجري في الإخراج الرقمي أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة غزن عايدي في التنسيق والعمل الصحفي ووائل في الصندوق في استقبال تليفوناتكم. في ميكرو معكم ليندا رحالي وردة الجزائرية نسمعها بغنية يا سيدي ومن بعد نرجع مع أول التليفونات ومع الغيبوندور وموضوع اليوم التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة.

0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فام. مرحبا بكم. ماضي ساعتين وواحد وعشرين دقيقة. تحية لكل مستمعينا كالعادة. المشاركة معنا على 71 113 ألف في فورم، وين تنجموا تعطيوا رأيكم، تعطيوا وجهة النظر وتجربكم في موضوع متاع اليوم. اليوم في فورم نحكيوا على التونسي فصل الصيف، الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف بعد عام خدمة قراية وتيرة فيها جهد فيها تعب؟ هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة، دار بحر، نزل، سفر، وإلا حفلات، مهرجانات، تنزه، خروج ومطاعم وأماكن ترفيهية؟ هل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيام بهذا كل؟ قل كنا نفوت الصيف ومن بعد ربما في سبتمبر ولا بعده نجم نعمل هذا كل باش تبعد على الزحمة وربما على غلاء الأسعار. ثم هل العائلات الكل تعتبر الترفيه أو الخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف وباش مربوطة البرمجة هذية عموما؟ مرحبا بكم. 71 113 ألف باش تشاركوا معنا. معنا سيد عبدالله المختص في علم اجتماع كالعادة، رفقنا طوال حصة فورم حتى للأربعة، ونستقبلوا تليفوناتكم على 71 113 ألف. قبل ما نبدأ مع لي تيمونياج متاعكم خلنا نسمعوا غيبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي سجلتوهم. فورم
1: تيمونياج. والله الموضوع مهم برشا. طبعا الخلاعة حاجة معناها تخلي الإنسان يرفه على نفسه. دونك التونسي إذا كان يكون في مقدوره أعتقد أنه ما يوخرش معناها. فالخلاعة يحب لها ميزانية ويحب لها برمجة. لفات أنه الواحد باش يتنقل من منطقة لمنطقة ولا باش يمشي يعدي مثلا أيامات فيوتيل ولا دونك معناها يلزمها بروغراماسيون سابقة، يلزمها برنامج، يلزمها ميزانية اللي هو قادر عليها واللي يعرف في برمج ويحط حاجة على جنب ديما معناها من أجل الغاية هذه. فنتصور أنه ما يوخرش. فهي مهمة برشا لأنه الترويح عن النفس بضغوطات متاع الحياة كسواء في الدراسة في العمل في يعني في كل شيء، تجدد العلاقات العائلية، تجدد العلاقات الإنسانية بشكل عام. العائق الوحيد اللي نجم يخلي التونسي يفكر ألف مرة في الموضوع هذا هو الأمور المادية. معناها اللي عنده الإمكانيات نتصور ما يوخرش على معناتها أنه يبرمج برنامج متاع تصيف. والله هي مش توانسة الكل، معناتها كل واحد وشنية نظرته للحياة، شنية نظرته للفصول، شنية نظرته للتفريد، وخاصة الإمكانيات المادية تحكم بصراحة. معناها اللي عنده القدرة على أنه يخبي حاجة على جنب نتصور أنه يخبي، خاطر فما حتى حد ما يحبش يتفرهد، وما فما حتى حد ما يحبش معناها يبدل الجو في الصيف ويعمل معناتها برنامج. فما مثلا مسألة التفكير في كنيوتة خاصة كما نقوله معناتها للصيف وللمناسبات وللتبديل الجو، هي مسألة أني نعتقد شخصيا أن هي تعتني بها المرأة أكثر من الرجل. والمرأة تبدأ عندها المصروف متاع الدار وقاعدة ما تحط معناتها على جنبها كحويجة تخليها للظروف هذه وهالمناسبات هذه. كيف ما الواحد يفكر أنه يخلي حاجة على معناتها حاجة نجم تجي على غفلة على مرض على نفس الشيء زادة بالنسبة للبرمجة معناتها للصيف. والله التونسي تو كيف نشوف أني المهرجانات مثلا في التلفزة وإلا كيف نتنقل على عين المكان نشوف المهرجانات محبية الناس مليانة معني ديما حسب الاسم تاع الفنان وحسب الشهرة تاع الفنان تلقى تقول تيان هاو الشعب التونسي كله في لنا في المهرجانات معناها. وهذيك علاش ونقول انه فما ناس معناتها ما يعنيهمش ياسر الموضوع تاع المهرجانات، لكن بصفة عامة اعتقد انه الذهاب للمهرجانات يبقى معناتها حاجة متاحة لكل التونسيين والا على الاقل لاغلب التونسيين. فيه سهرية، فيه تفرهيدة، فيه لقاء مع الناس اللي يعرفوا بعضهم ولا الناس اللي يحبوا بعضهم. فاعتقد انه تدخل في الثقافه نتاع التونسي معناها الذهاب ومواكبه نتاع المهرجانات.
2: والله يا اخويا ساعات مبرمج انا واصحابي نبدا هنا واربع كعبيت هكا تبدا عائله فهمت، خاطر انا معرس بلكي كنت عازب كنت انا واصحابي مبرمجوا هذيك كي ربي واحد كل صيف نمشيو ونكريو ونعملوا تو كي ولينا اونجاجي وعندنا صغار وعائله فهمت. وعاش تجي تخرج مع العزيز ما مش تخرج مع صاحبك ده معرس فهمت، ساعات مبرمجوا فهمت انت والفلوس زاده تخرج مش برمجة يوتيل ومش برمجة فهمت، يعني مش برمج مش تكري دار فهمت، اي لا فات برمجة ما وساعات اخويا ما فهمش فلوس ما تبرمج ما تخرج فهمت. مش معناتها كل صيف انا مش نخرج يعني أما نخرج وما نمشي وك حدنا ما تمان نسي نخرجوش من متوانا في سفيقس مثلا نخرج نمشي للبحر نمشي فهمت أما ما نخرج معناتها ما نمشيش للوتيل نكري دار في سوسة ولا في حمامات ولا أنا عن تجربة معناتها كي تبدأ عازب أخويا ما تحسبيش فهمت تمشي تتفرهد وتمشي تعمل لي حتى خرجت ما خرجتش ديما ما أمريكا فما تبدأ عندك امرأة وصغار وخاصة امرأة مبدأ ونقجين ديما عمرها مش صغار حتى ما خرجتش في الصيف هكا وصرحت بها دي مهرجان تهزها مرتين ثلاثة للمهرجان دخلها حتى مرة يا ودي عبارة تنسى خرجت صيفة وشيخة عملتهم الكل تعمل لك دي فولمو عرفت خرج دي فولمو انت فما كبتة كيكة تخرجوا في فهمت كيفاش وتقول لك راني عملت جو ويفرحك فهمت كيفاش ثم عبيد اخويا عملوهم الكل ما ربي يزيدهم هما فهمت تلقاهم مصيفة يفري دارة انا عندي انا عبيد نعرفهم هم حق ربي وحق ربي اذا قدامي زيد بثلاثة شهور يقول لي انا كريلها دار عرفت في هذيك العمارة تبدا بيسين ودنيا قدامها بيسين وصغيراتها بثلاثة ملايين حق ربي ثلاثة شهور خلي كريلها بثلاثة شهور
3: أسلام ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم فيما يخص هل التونسي يهتم باش يمشي يعمل ايامات خلاعة وتبرهيد ومحواس وجوالين بصراحة صعبة برشا برشا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء سواء مواد غذائية سكن في كل حاجة بصراحة والتونسي قاعد كما نقولوا نحن ما يعمل حتى برنامج هكا عايش وكها سواء مناسبات عيد صلاعة باك أفراح مناسبات في كل مناسبة إن التونسي مسكين وبرا ربي معانا وربي يحفظنا وربي يحن القلوب على بعضها خاطر ارتفاع المنشط الأسعار هذا ساعات مالوش داعي جملة وهكا خليها على الله خليها على الله خليها على الله
4: كل شيء يقول لي فطروة مبزين والأمور مصيبة إذا نقول لك تاع الكراوات هذه كل واحد يكري على كيفه هو ومش معقول أنت توا تمشي للشط تهز معاه خمسة ستة من الناس ولادك ولا خديش وتمشي تهطلوا في الشط تهز باراسول وأنت هار كامل وأنت قاعد تحت السميشة هذيك فهمني هذوما الناس اللي ما عندهمش مساكن إمكانيات تكلموا هذوما على الناس هذوما أما اللي عنده إمكانيات ربي يزيد وفما ناس ما عندهاش في الشعب يحرم روحه من البحر ما عادش يمشيش سكر عليه البحر معناتها ما عادش يمشي توا احنا عندنا مهرجانات تصير مهرجانات في تونس التونسي يمشي المهرجان صحيح ولا يمشي كارتاج يمشي المهرجانات الكبيرة يمشي تونسي ضمني يهول على روح ضمني ما نقولوش لا ما نسكروا عليه نقولوا لا ما تمشيش ما تعملش هذيك لا لكن فما حاجات ممكنة فما حاجات مش ممكنة ضمني إذا كان زيد يدخل عليه أخويا أوتيل أنا تونسي في بلادي نورمال مو لازم أنا نخلص أقل من التوريست هذا التوريست جايب العملة صعبة من برا يا حبيبي هكا جايب اللورو أنا بالدينار أخويا إحنا جاتنا هذيك أحلام هذيك تاع الإماراتية نشوف تونسي كيفاش لوح روحه أحسن سهرية ما أحلام مسؤولية أنا عجبت
5: فكرة كفكرة الناس تحب تتفرهد وتحوس وتتخلى موجودة وكل عام نحسها دولت أكثر لكن التخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاه معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقولك هذه الخلاعة وكل الحفلات ما يمكن بأقل أما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قرطاج أنا حسب أنت فنان باش يجي ثم فنانين معناتها بيت ضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيي ويحضر ويتفرهد
6: التونسي عياش بكل صدق التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون يعمل بروغراماسيون تاعه دي لافونس خاطر الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي إذا كان تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسرش يعني يلتجه للاقتراض المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
7: ألو مسيد بالنسبة لموضوع اليوم اللي هو الخلاعة بالنسبة للخلاعة التونسي الحقيقة يحب ياسر يتخلى وتلقاه من قبل عامل برنامج سواء يخبي في كل شهر شوية فلوس يعني عامل حسابه وتلقاه مبرمج اللي هو مش يتخلى العام ذاك ثم الناس تقدم أكثر في الموضوع تاخو حتى قروض تمشي تتسلف باش يكري دار باش يمشي للبحر باش يهز صغاره يعني الخلاعة هي حاجة يعني ضرورية وفما ناس الحقيقة ما عندهاش الصبر وما عندهاش الإمكانيات الكافية ولكن ما يحرمش روحهم الخلاعة تلقاه مثال في بقعة يكري يولي يبرمج يمشي مثال نهار لحد نهار السبت يمشي الصباح ويجي آخر العشية ويعني بصفة عامة التونسي يحب التفريد ويحب يتخلع سواء كان غني ولا كان فقير هذه حاجة داخلة في التكوين التونسي بطبيعته عي
3: يعيش، يحب يتفرهد، يحب يتخلع، يحب ما يحرمش روحه حتى ولو هو ما عندوش الإمكانيات، حتى ولو بالقروض، حتى ولو بالسلف، حتى ولو يعني ينقص معناه من معيشته على كامل العام باش يوفر للصيف يعني مدخول يمكنه من يكري دار، وإلا يمشي النزل، وإلا مثل يمشي مثل آخر الأسبوع هكا. المهم هذا هو، وربي يفضلكم، وإلى اللقاء.
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013. سيشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم، مرحبا بكم. هذه ساعتين 31 دقيقة تونسي، فصل الصيف، الترفيه والخلاعة والأراء مختلفة في الريبوندور بين الناس. تقول لك هي حاجة مهمة مقدسة للتونسي والعائلة التونسية، بين اللي يقول أنه على حسب الإمكانيات، على حسب الوقت والإمكانية أنه الإنسان يختار الحاجة اللي تمشي مع ميزانيته ولا مع خياراته. ومرحبا بكم 71 113 ألف، شاركوا معنا في فورم. قبل ما نبدأ مع أول تالي تليفون معنا دمع واتف من سوسة، نبدا اول سؤال معك سنيم، باش نحكيوا فيه على فصل الصيف عموما. احنا في تونس خلينا نحكيوا على المجتمع التونسي، نربطوا به كل ما هو افراح، مناسبات، قبل تقريبا العروسات الكل في الصيف، طهورات، احتفالات، الى جانب الصيف، الخلاعه، الخروج، المهرجانات الكبيره، الكل في جميع الولايات تقريبا عنا مهرجانات. فكانه معناها في المد في متاع التونسي فصل الصيف يساوي فصل الترفيه.
9: بالفعل هو متى فترة أساسية ويتم التحضير لها في تونس بشكل كبير، جذورها نوعا ما فلاحية، يعني الحصاد مرتبط ونمط العيش اللي كان عند التوانسة يخلي الناس باش تزرع في الخريف وتحضر وتحصد إلى آخره من أشياء، إلى أنه الميسرة تجي. وعادة كالميسرة تجي الناس تنجم تمشي تشري ذهب، تنجم تزهز، تنجم تعرس، لكن بشوية بشوية العطل المدرسية هي وليت أكثر تأثير، باعتبار أنه الالتزامات العائلية، الحياة المهنية والحياة الأسرية تسمح بهذه الفترة أنه تحل بارونتيز اللي باش تخلي عدة تظاهرات، مناسبات، احتفالات تكون حاضرة بشكل خاص انطلاقا من شهر جوان، وتكون أكثر حضور في جويلية وأوت مع عودة التونسيين بالخارج أيضا، لأنهم هما يكونوا أكثر تفرغ خاصة في بلدان الشمال اللي هي عندها نفس الرزنامة متاع تونس تقريبا اللي تسمح لهم باش ينجموا يروحوا. وعادة زادة كيجيوا ماذا بهم يلقوا العائلة ملمومة. فكينا هي فترة الذروة باش تعرف المدن والقرى التونسية مشاهد كثيرة، فمن بعض المناطق عدد السكان متاعها باش يتضاعف مرات مقارنة بالفترة اللي هي تكون في الشتاء، خاصة المناطق الساحلية، إما لأنه فما الخلاعية باش تحضر، أو لأنه فما عودة التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى الزوار من ليبيا والجزائر اللي عندهم ممارسات ساعات تقرب برشا للممارسات التوانسة.
0: دونك فينالمون حركه كبيره في فصل الصيف على جميع المستويات،
9: والسيرس
0: يونيك زادت،
9: وبدات الكراوات، وبدات الامور تتحرك، بدات الامور تتغير.
0: في بالي حكينا انا وياك في الكواليس وحكيت لي شويه تفاصيل، ولكن السيرس يونيك زادت كيف سنين.
9: بالفعل الناس تحضر نفس الشيء، معناتها بدينا معناتها نحن الناس تحضر روحها توا، فما معناتها محلات قاعده تحضر، اللي يدهن، اللي يحضر الانشطه نتاعو، البحورات بدات تتعب في بعض المناطق خاصة بالنسبة للناس اللي هما يسكنوا على السواحل في انتظار معناتها وصول بقية المصطفين.
0: بالضبط، باهي باش نحكيو بشوي بشوي على الحاجات اللي تستهوى تونسي أكثر، زعما الخلاعة، النزل، دار سيف، فما شكون ما يعملش هكا، ولكن يقولك نخرج كل يوم، نمشي للبحر، نمشي للمهرجانات، نمشي معناها أماكن ترفيهية، وكل إنسان شنو اللي خير، ولكن زادة فما شكون يقولك على حسب الميزانية. باش ناخذ أول تيمونياج معنا مدام عواطف من سوسة.
8: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
0: ألوغ مدام عواطف من سوسة روتريتي، تقول أغلب التوانسة يبرمجوا للخلاعة، ولكن كل حد حسب الإمكانيات، وتقول المهرجانات حسب ما لاحظت ديما معبين. ماذاك علاش ربما يفسر أنه فما العقلية متاع التفرهيد متاع الخروج متاع المهرجانات عموما. مرحبا مدام عواطف.
10: ألو عسلامة، مرحبا بيك.
0: تحية ليك، شحوالك لله.
10: والله الحمد لله تري بيان.
0: يعيشك مرحبا بك وخصوصا الكل. تفضل مدام عوض فرايك في موضوعنا اليوم التونسي.
10: والله التونسي التونسي يعني حسب رايي معناها حسب الامكانيات نتاعو معناها فكره الترهيد وفكره الخلاعه وفكره تبديل الجو وفكره البحث عن السعاده في اماكن معناها متفق عليها كما نقولوا معناها كما المهرجانات كما الوتله كما يعني هي فكره سائده عندنا احنا في تونس وتونس منسوب لها ولشعبها معناها انه شعب عياش انه شعب يحب الفرحه انه شعب يسعى الى هذه السعاده.
0: أيوة.
10: بقى الامكانيات هي اللي تحكم معناها فما ناس هذيك مساله التصيف من تحصيل الحاصل انهم يمشيوا يتنقلوا يحجزوا في النزل والا يكريوا الديار اللي على البحر ويعديوا معناتها شهر يعديوا يعني هذيك فما ناس من برامجهم القاره.
0: أيوة.
10: دونك يخططوا لها ويلموا لها ويعملوا لها معناتها اللازم الكل وفما ناس ما امكانياتهم معناتها تبدا متوسطه يلجؤوا لاساليب اخرى لطرق اخرى معناها يحقوا بها الترهيد هذا اللي معناها يتفردوا على طريقتهم كما نقولوا يا اما مثلا يتنقلوا بحذا عائلاتهم اللي تكون عندها معناتها تسكن في اماكن هكا قريبه للبحر هو السيبل نتاع التونسي بشكل عام في الصيف هو البحر معني تونسي ولا حتى اللي يجيو ضيف معناتها اخواننا اشقائنا الليبيين ولا الجزائريين ولا يعني ديما في الصيف تتحرك برشا معناها البلاد من ناحيه السياحيه على خاطر الصيف عنده قيمته عنده مكانته بالنسبه لبقيه الفصول الاخرى معناها
0: فوالا دونك مدام عاد فنتي معناها تاكد انه التونسي وانت قلتها وبرشا قالوها في الريبوندور عايش معناها التونسي عايش وين نمشي للثاني مخلينا نحاولوا نفهموا هالتندونس هذيا والانفي باش انسان يمشي ويتفرهد يتبدل الجو بارابور العام كامل فيه كمان خدمه وقرايه وامتحانات ومناظرات وفما عطل المدرسيه والسلام كي اللي عنده صغار واللي ما عندوش كيفاش يعمل اسكو يستنى كان الصيف ولا لا. نشكرك مدام عوض على المداخله نتاعك في انتظار 71 نكمل ما بقيت تليفونات. دونك مدام عوض قالت كلام قالوه برشا تونسي في الريبوندور التونسي عايش معناها التونسي عايش معناها عندنا في ثقافتنا في المجتمع نتاعنا هالمراوحه بين وقت الخدمه وقت العمل وقت قرايه الصغار واما كيجي وقت فرهيد يعطيوه معناها حق
9: ومقبل على الحياه لو باش نحاولوا وهذا ربما باش نفهموه كي نقارنوا رواحنا بلدان اخرى ربما الحوض المتوسط اجمالا فيه نقاط تشابه لذلك الناس ساعات باش يشبهوا تونس بمالطا بايطاليا باليونان او حتى لبنان بالفعل يعني كاين بالفعل فكاين هو المتوسط مهد للحضارات هذا متفق عليه في العالم وكاين الطقس ونمط العيش نتاعهم يخليهم يخرجوا في الصيف نعرف الحراره تكون اكثر ونعرف انه ايضا انه السواحل اللي هي تكون موجوده في الكثير من البلدان تشجع الناس باش اولا الخروج من البيت لذلك باش تكون نحن قبل في حال قلت كي تمشي عادي جدا الناس تمد كرسي وطاوله ويقعدوا قدام الدار وهذين نلقاو في عدد من المناطق
0: صحيح
9: كاينو الناس يهربوا من السخانه من داخل وخاصه مع تمال العشويه في الليل يخرجوا العنصر المهم اللي صار معناتها في البلدان العالم خاصه حول المتوسط هو ان الناس ولات تربط الفاكونس او الخلعه الصيف بالحركه لا موبيليتي التنقل. العنصر الثاني اللي زاد ساعد هو وسائل النقل لانه يعني قبل الناس حتى كي باش تخرج معناتها في مساحات صغيره ساعات باش يخرج من البلاد باش يمشي للصوه ساعات باش يمشي للشط. اليوم العنصر المهم اللي بدا يظهر هو انه وسائل النقل تطورها ان كان معناتها البري او الجوي او البحري يشجع الناس باش تتنقل من نقطه ا الى نقطه ب بقطع نظر انه ساعات مش واحد يمشي في نهاره او ويكاند او لمده ايام معدوده اللي هي تعطي هذه الفسحه باش نلقاو قبل نرجعوا للبيات في خاصه معناتها في تونس من بعده يتجهوا اما للضاحيه الشماليه او للضاحيه الجنوبيه حسب معناتها الاسر وكان كاينو الامر مقتصر
0: شويه على
9: النخبه او عن وبعض العائلات الميسوره اللي عندها الاقامه الرئيسيه والاقامه
0: البرينسيبال والاخرى للتسكين
9: وكاينه صار مع الوقت هذا انتشر اكثر فاكثر واليوم كاين ولا مطلب اجتماعي ثابت احنا باش نشوفوا هل الناس قادره الكل ولا نشوفوا الا انه بدا يتطور وخاصه مع انك ولا فما عندك ان كونجي انك انت عندك ايام ما راحه مدفوعه الاجر. هذه من العناصر اللي خلت الظاهره كانت تنتشر وتخليها اكثر حضور في حياه التوانسه.
0: بالضبط. فما ناس تخبي ايام الكونجي سبيسيالمون الفصل الصيف. هل الناس كل قادره ولا لا؟ جوستمون اللي ما نجمش دار خلاعه دار بحر ولا بيشيل نزل كيفاش يعدي فصل الصيف؟ فما شكون يخرج حفلات مهرجانات يتنزل زي أماكن ترفيهية، وهذا بيش حكي عليه أشرف معنا من صفاقس. ألو أشرف، يقول مش الناس الكل تنجم تكري ولا تمشي لوتيل ولا ديار على البحر، أما فما طرق أخرى باش واحد يرفع على روحه في فصل الصيف ويبرمج، ويقول مثلا الحفلات زوجته تنجم تكون بالنسبة لها متنفس وأقل مصاريف. مرحبا أشرف، تحية ليك.
11: مرحبا ليندا، عافية مرسي.
0: شحوالك يا سيدي، شحوال صفاقس؟
11: الحمد لله لاباس. نسلم على السي سليم.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك.
9: مرحبا
0: باه اشرف. دونك بالنسبه ليك اللي ما نجمش يكري دار بحر دار خلي يمشي صيف يمشي النزل، فما حلول اخرى باش كمان يتفرهد في الصيف؟
11: صحيح، فما حلول، فما عبيد تجم ربي معاها، اللي عنده فلوس يلزم ينجم يخرج ويتفرهد ويمشي ويصيف ويعمل اللي يحب، اللي ما عندوش بالقليل يكفي كما يقولوا. نمشيو المهرجانات، نمشيو المنتزهات، مش بليجي علينا احنا كل عام معناتها نخرجوا نمشيو نصيفوا اوتيل ونمشيو نقول نعملوا قروضات ونعملوا كيس رابط. فهمتني؟ فما عبيد احنا مثلا في المهرجانات نمشي المهرجانات نزل مرا نزل صار نتفرد. فهمتني؟ مش ديما معناتها مش الحفلات الكل
0: تختار.
11: تختار صحيح. فما نمشي زادا المنتزهات
0: اي البحر نجم تمشي بنهارك وتروح.
11: اي صحيح، هذوك هو في العبيد الكل، فيما العبيد يعيشوا العبيد فيما يعيشوا احنا يعيشوا العبيد الكل.
0: معناها بالنسبه ليك اشرف الحكايه مش مربوطه بتصيف ولازمك تمشي النزل ولا دار القلاعه، تنجم باقل امكانيات كمان تتفرهد.
11: باقل امكانيات تنجم تتفرهد، مالاش نقول لما ما انت ما عندكش. اسمعني اختي، بلادنا صعبة التوزيع، اللي خلص ما وضو نتاعو يسمى راهو عمل الافار في البلاد، ما عادش عندك، ما عادش فما عبيد تجي متخبي فلوس وتعمل زوز ثلاثة منين اللهم تاخذ طرف. فهمت كيفاش؟ هذه تخبي انت وعام كامل بتخبي باش تمشي، ما عادش تنجم في بلادنا هذه الصدر غليت الدنيا، ما عادش تنجم تخبي. وصعيب زاده باش تخبي وباش تمشي تتفرهد، راك باش تخرج تمشي تكري في دار ولا اوتيل تحب لك ثلاثة زوز ملايين.
0: اي معناها لازم يكون واحد باش يحط على جنب، خاصة انه عام كامل فما زادة مناسبات وعيد كبير وعيد صغير ورمضان.
11: فهمت اللي عنده صغار واللي عنده واللي يخدم وحده معناتها. فهمت؟ يبدا مرته ما تخدمش يخدم كان هو معناتها جبد ياسر اختي. فهمت؟ ما تجمش معناتها اللي يقول لك عندي حاجه تحت راسي اللي ما خبلوش ام وبو حاجه تحت راسه راهو ما يجمش يعمل حتى شيء. فهمت؟ لازم تخرج تعمل

0: انت زه ما فيهش فلوس او بحر بيبليك تعاوم صغارك بغير فلوس.
1: واللي قاعد يصير في العالم مش في تونس فقط، انه بديت ملاحظت انه الناس ولت اكثر تقصر فترة الفاكونس، معناتها اللي كان يعمل جمعتين يعمل اقل، واللي كان يعمل جمع يعمل اقل، لانه فما هذا الغلاء المعيشة اللي قاسم تشترك فيه الكثير من البلدان نتيجة اللي صار في العالم خلال السنوات الاخيرة، ان كان معناتها في فترة الكوفيد او الحرب بين اوكرانيا وروسيا اللي اثرت برشا على الاقتصاديات في العالم وخلت الناس تحس اكثر بارتفاع الاسعار لمواد مختلفة ومنها ولكل ما هو بنزين وكل. فاللي قاعد يصير انه الناس تقصر فترة ولذا تبرمج الفاكونس بتاعها في وقت اقل خلاف اللي كان قبل،
0: ما عملش بالمسابق برش
1: قبل الناس بستة شهر يعرف روحه وشو اللي هذي يبدأ ينقص شوية. وهذه أيضا من الممارسات من السلوكيات اللي قاعدة تتغير نتيجة تأثير العنصر المادي. نحن تو نرجع كأنه اللي يتقال لفاكتور ايكونوميك العنصر الاقتصادي بشي أثر بشكل كبير في اختيار الوجهة، في طريقة أنك أنت شنو تعمل، لوين تخير تعدي
0: سياحة داخلية، سياحة
1: داخلية بالفعل، هل أنك أنت ما تمشي للنزل أو أنك تمشي تكري دار، أنك أنت تمشي المنطقة، المناطق تختلف أيضا من منطقة إلى أخرى. فما نازل أنه يأخذ جزء مثلا 3-4 أيام في أول الصيف ومن بعد يأخذ 3 فيها، فما اليوم زاد شكون حتى يغتنم فرصة الفروحات والعروسات باش يبدل الجو، لأنه يعتبر هذاك شكل من أشكال البختاج والكمبليسيتي مع الناس أخرين. ففما أشياء عديدة قاعدة تتغير. الثابت اللي هو يشترك أنها الناس ولات عندها لاسبيراسيون، يعني خلاف من قبل اللي الناس كأنه قلنا السلوك نخبوي، كأنه هنا اليوم أكثر
0: تعمد رغبة، أكثر معناها
1: الرغبة أكثر، إلا أنه وبعد باش نفكروا فيه معنا إن بونسي للناس اللي منجموش ياخذوا كونجيات، خاطر نحن توا
0: باش نعملوا الحلقة
1: هذوك صح. في الحالة هذه باش عندك الباغادوكس نتاع الناس اللي تحب واللي تنجم واللي ساعات باش تلقى روحها عندها نوع من الحروان أو باش تنتقي حاجات تكلفتها أقل باش إن هي
0: ولا ياخذ ديكالي وقت الفصل في سبتمبر حاجة. فنقطة أخرى قال عليها أشرف قبل ما ياخذوا معنا سيري ذا من بومهل، أشرف قال لك صعيب شوية توا باش واحد معناها باش يخلي على جنب. احنا ديما نقولوها معناها على طول العام بخلاف اللي عنده صغار وتكاليف العائلة واللي يقرب الفلوس إلى آخره، عنا مناسباتنا كلها غير كون خرجنا دوبة من العيد الكبير والناس تشكي وتبكي من سوم العلوش وقبله شهر رمضان ومصاريف والعيد الصغير عيد كبير عيد مولد، فكأنه يقول لك ما فماش باش يخلي فلوس على جنب مخصيصا لفصل الصيف وللخلاعة وللتفرهيد في الصيف. هل هذه معناها فالابل لسكول ولا فما عبيد تعرف تتصرف أو تقتصد أو تعرف كيفاش تخلي على جنب؟
1: هو فما اليوم زاد تأكد المؤشرات تراجع الادخار اللي هو كأنه يأكد الناس تعيش اليوم لليوم، فيخليها كأنها تكون عندها أقل قدرة على الادخار وإمكانية البرمجة المسبقة للخلاعة، واللي ساعات كما تم ذكره الناس ساعات تلتجأ أنها باش تاخذ قرض، والناس إذا كانت قبل تعول شوية على الشيكات لأنه في بعض البكالات الأسفار، فما كانوا معطيات قاعدة تتغير وتخلق في سلوكيات جديدة اللي تخلي الناس ساعات باش يقول لك أنا ناخذ معناتها نمشي 3-4 ويكاند وما نجمش عندي القدرة باش ناخذ جمعتين أو 3 لأنه هذا يكلفني أكثر مصاريف. الثابت كما قلنا الرغبة موجودة، تقعد الكيفية إيجاد التمويل والتخطيط التحدي الكبير في ظل اللي قلت المناسبات المتواترة اللي هي تستوجب تكاليف كبيرة ولما تكون في جرت بعضها في خلال السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للأسر اللي يكون عندها صغار
0: أصغير. خلينا نمشيو لبومهل باش ناخذ معنا سيري ذا غوتريتي. سيري ذا دونك يقول التونسي عايش يحب يشيخ يتفرهد حتى كان يكون ما عنده حتى شيء، لانه ابارامون هذيا كيما كنا نحكيو سليم ولا تم دو في تقسموها برشا توانسه وعقليه. مرحبا يا سيري ذا، تحيه ليك.
2: السلام اختي لندرا، بس عليك
0: شحوالك يا سيدي، مرحبا بيك. يفضل
2: الحمد لله. اول حاجه ان شاء الله فريق قومي تونسي ساعه يفرهدنا
0: ان شاء الله.
2: اول حاجه هذيا في مخي انا
0: اول حاجه تنجم تفرح توانسه
2: هذيا في المخ. ايش نقول لك، احنا دخنا ولا دخنا تعرف
0: اي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله عادي وعلى خير كما يقولوها فهمني
0: ان شاء الله. اي بي هذه معناها سيري ذا حبيت تقولنا في اطار الترفيه والترفيه والفرحه ان شاء الله معناها نتيجه باهيه للمنتخب ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فينا حاجه نحكيو اليوم على الخلاعه.
0: اي
2: لا بس كل شكون كما قالت انا عجبتني المراه تاع سوسه اللي قالت كل واحد

0: امكانيات.
1: ايوه
0: امكانيات، عندك امكانيات تنجم تنجم تمشي وتعمل وتعاوس وتشيخ، فهمتني؟ هاي الناس تمشي في المهرجانات اختي العزيز.
1: اي
0: هاي المهرجانات محلوله وتمشي العباد، فهمتني؟ ها هو راستورنات حط حدا الحجاز بمهل، شوف بمهل شوف راستورنات هنا محلوله محلوله ليل النهار، فهمتني؟ العباد شيخ بنكة، فهمتني؟ تصرف، فهمتني؟ معناتها تونسي عايش، شو نقول لك؟ تونسي يحب العيش، يحب الجو، يحب، فهمتني؟
1: اي
0: يحب الواحد، ما نقولوش نجيو نقولوا لا، ما كل واحد اسمع، كل واحد عنده امكانيات نتاعو، فما انسان ينجم يقدر يمشي للوطير، فما اللي يكري، فما اللي هكا ولا، فما اللي يمشي مع اون جروب، يمشي اون جروب وبعضهم.
1: صحيح.
0: مي. هكا ولا، فهمتني؟ معناتها التونسي يحب الفريدة، يحب الشيخ، فهمتني؟ يجي مرة في العام انت تقولوا لا.
1: معناها بالنسبة لك سيدة مش مربوطة فورسيمون بالإمكانيات، الناس اللي تقول لك أنا نحب، ولكن
0: لا يكذب عليك، نجي نقول لك حتى الإمكانيات التونسي راهو يخلق إمكانيات، أنت جبت على اليوم على العيد وما العيد، التونسي علوش يجري كوت كوت، أسمع كي يقدر شكون
1: معناها يتشكى أما يشري كمان
0: كيفاش معناتها، معناتها نجي نقول لك راهو إحنا عايشة، الناس كل عايشة راهو. مش واحد خلق من كشوفه كاش اللي على بس عليه هذاك اوتر شوز، فهمني؟ اما انت ربي يعطاك هكا شويه فلوس افتح بيهم يا اخي سبيل مره في العام السيده كنت تقولهم انت تمشي تبعر كلهم تمشي
1: فهمني
0: شو رقص انا
1: معناتها فرصه باش
0: نزيد الفرح، يهبي يهبي يحب الفرح، يحب علاش انا جبت لك حكايه الكوره.
1: أيه. على ذكر الكرة مدام حكيت سيريدا خلنا نعطيه التفصيل، خاطر تونس تلعب مع اليابان نهار الأحد إن شاء الله في المكسيك مع الخمسة متاع الصباح، دونك إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب في الماتش الثاني متاعه في مونديال 2026. فقط بما أنك جبت باش العباد تفهم علاش أنت قلت إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، خاطر الويكاند هذايا إن شاء الله مربوح عليهم به. دونك سيريدا تحب تكمل فكرتك ولا
0: أي وفكرة العباد تو في القهاوي وفي الرستورانات هذه تو الواحد ضربت يشتوى ايش بعد ذلك تو في الليل ما تلقاش حتى بلاصه، ما تلقى كرسي بتوقع ما تجيبش تلقى، خاطر الناس كل تحب ليفينمون، تحب تفرج من تونس، تحب الربح وتحب تشيل وتعمل لك الجو والامبيونس هذاك، فهمتني؟ تبدا اختي العزيزه احنا فرحاتنا كلها، احنا الفرحات نتاعنا كلها افراح وكلها واحد
1: ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي، ان شاء الله
0: الحمد لله يا ربي ربي يا ربي اعطينا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله توصي ديما اسمع ان شاء الله توصي ديما لبس عليه فهمي ديما
1: زاهي وفرحان
0: والله
1: ان شاء الله يا سيدي اذا انت ظاهر زد موجتك ايجابيه وفما ناس بطبيعتهم يعني يمشيوا للوين فما البوزيتيف فايبس، خليني نقول كل ما هو ايجابي فرحه، ان شاء الله نضم صوتنا لصوتك مره اخرى بالتوفيق للمنتخب في الماتش الجاي مع اليابان على لحد الخمسه نتاع الصباح. وفي الاثناء نشكرك برشا يا سيدي اذا باش نتفاعلوا مع المداخله نتاعك، وان شاء الله ديما زاهين فرحانين وملمومين في الخير. نمشيوا للسي محمد من المروج.
2: المدي ساعتين للأمنتاجية ليندا رحالي.
1: محمد موظف من المروج يقول تتفرهد جمعة وتقعد تخلص فيهم 8 شهور، وهذه الحقيقة موجودة، وحتى مستمع حكيت عليه قبيلة برشا في الغيفوندور حكيه على ناس تاخذ حتى قروضة تاخذ بتقسيط فتقعد تخلص فيك المصاريف هذيك الكل. تفسرنا أكثر سي محمد شنو يقصد، يقصد في نزل، يقصد في دار خليعة عموما في الصيف. مرحبا محمد.
3: لا غالي لين ده ربي فضلك.
1: شحولك يا سيدي.
3: المسيون تاعك مسيون أقوى من الأخرى برد.
1: يفضلك يا سيدي بحضوركم ومشاركة متاعكم يا سي محمد.
3: نشكرك برد. كنت نحكي وعاد التونسي وعاد فريد مسكين التونسي ومسكين الموظف. بيت تفهم انت شنو الحكاية متاع نقعد خلص على عام كامل. نحن كموظفين مثلا الإدارة متاعنا عندنا الودادية متاعنا تعمل لنا فريد مثلا جمعة من زمان في البلاصة فلانية ما نسميوش البلاصة فلانية جمعة من زمان. 800,000 800,000 نقعد وخلصوا فيها كل شهر 100,000 على 8 شهور. تحب تاخذ مثلا اكثر فما بمليون، تاخذ مثلا 10 ايام 10 ايام بمليون تقعد تخلص فيهم على 10 شهور، فما بمليون و200 تقعد تخلص فيهم على 12 كل شهر 100,000. دونك حبيت ملخص العباره تتفرج 7 ايام تقعد تخلص فيهم 7 شهور 8 شهور
1: ما معناها إلى جانب المصاريف الأخرى متاع الميزانية العائلية.
3: زي متاع الدخلة بركة، زي في تدخل الدار بركة. ما حسبناش نحطوا الدخل نتاعهم يا سيدي تاع المصروف، قاعد عندك فطور الصباح وفطور نص النهار والعشاء.
1: والعشاء. هذوما شنو معناها متاع مش في معناها باش تاخذ جمعة في دار ولا في مش في أوتيل؟
3: دار، لا دار، لا
1: مش نقول لك السوم هذا وين؟
3: لا لا دار، لا دار، هذايا دار، لا لا دار، هذوما ديار صغار، فما هاني قلت فما 800، فما مليون، فما مليون و200.
1: معناها اللي جانب المصاريف نتاعك الخاصة هذيك تدخلها، معناها هذيك في البيدجي نتاع الجمعة هذيك.
3: تدخلها في البيدجي نتاع الجمعة هذيك.
1: أي وأنت بالنسبة لك محمد هذيا تراها معناها فرصة لبعض يقول لك عندكم زهر على الأقلها وفما تقسيط، ولا تراها كمان تثقل كاهل الميزانية بعد؟
3: خاطر 100 منه و100 منه و100 منه ما عادش تلقى روحك. أنت مثلا باش تقعد تخلص فيها 8 شهور باش يخلص عليك السيف الجاي وأنت ما زلت تخلص. فوالا ولا تلقى روحك العيد الكبير كيف كيف.
1: ايوه
3: تدفع اللوش بالكريدي يخلط عليك العيد الاخر الكبير تلقى روحك ما زلت تخلص فيه تدخل في العلوش الجديد.
1: تهز تغلق السيق يقولوا احنا في التونسية. هذيك هي. اما الحاجه الباهيه انك انت تحكي فيها وتضحك محمد، معناها
3: نعم مع الناس على غالب، معناها غزمهم على غالب، معناها حتى حال اخر على غالب. هذا حبيت نوضح باختصار كيفاش حال الموظف التونسي في تونس.
1: اي هو كلامك صحيح برشا محمد. وقبل بون توا بقانون الشيكات يتبدل، كي كانوا فما كالشيك الناس تمد بتقسيط حتى باش يسافر حتى باش يمشي للوكيل، الناس الكل تستعمل فيها كطريقه باش تخلص بشويه بشويه. يعطيك الصحه يا محمد، نشكرك برشا اللي دخلت معنا، شكر كبير ليك، وحليت لنا قوس مهم باش نحكيو فيه على النقطه هذه جوستمون، ونكملوا بها داير الساعه الاولى حتى الموعد اخبار ماضي ثلاثه. دونك الحاجه البيه التونسي معناها ديما ياخذ حاجات نقولوا احنا ليجيرمون بتفليكه بضحكه، رغم اللي البعض يقولك صح علي محمد هذا حل بديل كي تلقى كيفاش نجم بالتقسيط. علاش لي فمشكون نحكيو على قرض كريمون او سلفه او ديون الهوني، هل انها تنجم تكون حل بديل سنيم، وإلا ساعات تنجم يقعد كيما كان يحكي محمد يعني فيها شيخك جميعة والقديش ومن بعد تضغط على الميزانية.
4: وربما بالنسبة لي تعتبر هكا عبء باش يتحملوا مدة 8 شهور، أما زدكي باش نحسبوها 100 دينار على 30 يوم تقريبا 3333 مليم في النهار.
1: أي
4: معناتها
1: ثاني ما عندك دي زارغمون قويين
4: معناتها لا، لانه مش نذكر عنده ولد ديت.
1: اي سي شانس معناتها
4: نوعا ما هي توا نعرف معناتها هو يحسها لانه 100 دينار باش تنحم الشهريه، ويعرف انه هو ظروف الحياه ولما تكون عندك صغار وقاضيه، وحكينا نحن على المولد وعلى الولد الصغير والولد الكبير والى اخره والكل بارتيكولي كل نجم تكون عب. اما في ميم طون كي باش تحسبها معناتها الوداديه نتاعهم نوعا ما كريمه شويه بس لانه فما شويه مساعده من الوداديه نعرفوا اللي هي مثلا الشخص ماذا بيه اكثر. في معناتها نحسوا اللي فما هالفريستراسيون معناتها الناس ماذا بها وفترة أطول لأن تحب تكسر ريتمية، لأنه المنطق الخلاعة أنك أنت تعمل ممارسات مختلفة مع وتيرة الحياة اليومية اللي تعودت بها، ساعات حتى تكون في ظروف أصعب، فما يمشيوا الناس في الكامبينج ويمشيوا يعملوا جيتون وفما يعملوا كيبو، فما الناس ساعات تمشي حتى متى سياحة متى بدائية نوعا ما، أما لأنها تقربوا للطبيعة وتعطيه إحساس وشعور مختلف عن اللي يعيشوا معه وهذا في الحياة اليومية. فنظن هذه الفكرة. فما بلدان يعني يمشيوا تو حتى في ما تيكريو كراها، فانت والوضعيه الثابت العنصر المادي متاكدين انه
1: يلعب
4: محدد يبقى انه فما هالتطلع هذا موجود جدا. فقط لازمنا مش نسبه لانه فما تو مثلا وزاره الشباب والرياضه تقوم بانشطه مختلفه لفئه الشباب في برشا دور شباب ومركبات شبابيه، وساعات العدد بالالاف كانه ما يغطيش كل الاحتياجات، ونعرف انه فما وهذه اللي بينته زي بعض الدراسات انه فما اطفال ومراهقين في تونس عمرهم ما عاموا عمرهم ما راوا
1: البحر.
4: فهذا زاد من المفارقات ماذا بينا لانه يعني بلادنا فيها الكثير من الثراء وهذا يلزمنا نكون واعين به. نعرف انه تونس وجهه سياحيه مهمه جدا، لكن فما ناس ما عندهمش الامكانيات الكافيه باش انه يتمتع بجمال تونس وبالمناظر متاعها والمشاهد المتنوعة والمتعددة. إن كانت الساحلية الجبلية إلى آخره خاصة في الصيف. وذا يأكد مهم جدا أن نلقاو الآليات باش ندعموا الفئات الهشة والفئات عجز الدخل باش تتمتع أيضا بمثل هذه الظروف متاع الصيف.
1: بالضبط، يعطيك صحة سنين. باش نرجع بعد أخبار ماضي ثلاثة نواصلوا في ساعتنا الجاية مع موضوع اليوم التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. 71 و13 ألف تشاركوا معنا في فورم اليوم. باش نخلي الميكرو لزميلتي هبة الخميري من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار ماضي ثلاثة وبعد نرجع.
2: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فيل تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع

0: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصل من 6 كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 23,315 عرضا موزع على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025 مع تحسين ظروف الإقامة والإعاشة. والوزير يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة وفي تقنيات الاتصالات وفي برمجة الويب وتقنيات الجوال وفي التزويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية وفي شهادة الكفاءة المهنية في الخبازة والمعجنات. المهندس والخبير في المياه محمد صالح جليد يوضح أن ما حدث بسد سيدي ملاك هو عملية تنفيس للسد من الطمي عبر فتح إحدى بواباته، قائلا إن العملية تمت بنجاح لأن عملية الغلق تعطلت، مؤكدا أن المياه المتدفقة تم توجيهها إلى سد سيدي سالم ولم تذهب هدرا. والخبير يضيف أن الترسبات الطينية المتراكمة في سد ملاك سببها غياب التشجير على طول حوض السد، مشيرا إلى أن تونس تحصي 37 سدا كبيرا بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 2.3 متر مكعب وأكبرها سد سيدي سالم.
3: عدد السدود اللي تشتغل في تونس 37 سد كبير بطاقة استيعاب جملية 2.3 مليار متر مكعب، وعنا معناها أكبر سد في تونس هو سد سيدي سالم بطاقة استيعاب 580 مليون متر مكعب. بالنسبة لسد ملاك اللي صار البارح هو بوابة يعني التفريغ معناها صار فيها عطب، وهذاك علاش معناها قاعده محلوله ما فماش امكانيه نتاع غلقها، وقاعد المياه معناها تمشي في اتجاه سد سيدي سالم على واد ملاك. نعرف اللي سد ملاك هو يعتبر شيخ سدود عمره اكثر من 70 سنه تقريبا توا، وطاقه الاستيعاب نتاعو تقلصت معناها بنسبه كبيره، بنسبه 80% تقريبا كانت 268 مليون متر مكعب اصبحت تقريبا 51 مليون متر مكعب، فما نسبه كبيره نتاع ترسبات، وهذا اللي خلى معناها السلطات معناها تعوض سد ملاك العلوي اللي أشرف على النهاية نسبة تقدم الأشغال نتاعو 98%، وحسب ما صارحوا معناها السلطات الرسمية مش يقع بدء الملء نتاعو انطلاقا من الخريف القادم.
2: في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم كيان الاحتلال بالسعي إلى حرب دائمة في رده على تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف الصهيوني إتمار بن غفير الذي اعتبر أن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد مقتل 4 جنود صهاينة. في تطور أمني لافت يعكس التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، شهدت العاصمة النيجيرية نيامي هجوما استهدف محيط مطارها الدولي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وإغلاق مناطق حساسة في المدينة. تقرير خول الكعبي.
4: تشهد النيجر حالة استنفار أمني بعد هجوم مسلح استهدف محيط مطار نيامي الدولي، أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البلاد. ووفق السلطات بدأ الهجوم صباح الأمس الخميس عندما تمكن مسلحون من الوصول إلى نقطة تفتيش قرب المطار، ما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات قبل أن تستعيد قوات الأمن السيطرة على الوضع. وزارة الدفاع النيجيرية أعلنت أن الهجوم أسفر بحسب حصيلة أولية عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين، إضافة إلى مقتل 22 من المهاجمين مع إيقاف عدد من المشتبه بهم. وفي أعقاب الهجوم عززت قوات الأمن انتشارها في العاصمة نيامي وأغلقت المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر رئاسة الوزراء في خطوة تعكس حساسية التطورات الأمنية الجارية. ويكتسب مطار نيامي أهمية خاصة لكونه يضم قاعدة جوية ومقرا للقوة المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، كما يستضيف قوات روسية و وحدات للطائرات المسيرة المستخدمة في مواجهة الجماعات المسلحة، كما أن مخزونا من اليورانيوم تسعى دولة النيجر إلى بيعه مخزنة فيه، لذلك ينظر إلى المطار باعتباره هدفا ذا قيمة رمزية وعسكرية كبيرة. وتواجه النيجر إلى جانب مالي وبوركينا فاسو تحديات أمنية متزايدة في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل. ويرى مراقبون أن استهداف المطار يعكس محاولة لإظهار قدرة الجماعات المسلحة على الوصول إلى مواقع سيادية وحساسة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة.
2: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكامل فريق فورام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: تيمونياش.
1: والله الموضوع مهم برشا. طبعا الخلاعة حاجة معناها خلي الإنسان يرفع على نفسه. دونك التونسي إذا كان يكون في مقدوره أعتقد أنه ما يوخرش معناها. فالخلاعة يحب لها ميزانية ويحب لها برمجة. لفات أنه الواحد باش يتنقل من منطقة لمنطقة ولا باش يمشي يعدي مثلا أيامات فيوتيل ولا. دونك معناها يلزمها بروغراماسيون سابقة، يلزمها برنامج، يلزمها ميزانية. اللي هو قادر عليها واللي يعرف يبرمج ويحط حاجة على جنب ديما معناها من أجل الغاية هذه، فنتصور أنه ما يوخرش. فهي مهمة برشا لأنه الترويح عن النفس بضغوطات نتاع الحياة كسوا في الدراسة في العمل في يعني في كل شيء، تجدد العلاقات العائلية، تجدد العلاقات الإنسانية بشكل عام. العائق الوحيد اللي نجم يخلي التونسي يفكر ألف مرة في الموضوع هذا هو الأمور المادية. يعني اللي عنده الإمكانيات نتصور ما يوخرش على معناتها أنه يبرمج برنامج نتاع تصيف. والله هي مش توانسة الكل، معناتها كل واحد وشنية نظرته للحياة، شنية نظرته للفصول، شنية نظرته للتفريد، وخاصة الإمكانيات المادية تحكم بصراحة. معني اللي عنده القدرة على أنه يخبي حاجة على جنب نتصور أنه يخبي، خاطر فما حتى حد ما يحبش يتفرهد، وما فما حتى حد ما يحبش معناها يبدل الجو في الصيف ويعمل معناتها برنامج. فما مثلا مسألة التفكير في كنيوتة خاصة كما نقوله معناتها للصيف وللمناسبات وللتبديل الجو، هذه هي مسألة أنا نعتقد شخصيا أن هي تعتني بها المرأة أكثر من الرجل. والمرأة تبدأ عندها المصروف متاع الدار وتلقاها ديما تحط معناتها على جنبها كحويجة تخليها للظروف هذه وهالمناسبات هذه. كيف ما الواحد يفكر أنه يخلي حاجة على معناتها حاجات نجم تجي على غفلة على مرض على نفس الشيء زادة بالنسبة للبرمجة معناتها للصيف. والله التونسي تو كيف نشوف أن المهرجانات مثلا في التلفزة وإلا كيف نتنقل على عين المكان نشوف المهرجانات محبية الناس مليانة معني ديما حسب الاسم تاع الفنان وحسب الشهرة تاع الفنان وتلقى تقول تياها والشعب التونسي كله في لنا في المهرجانات معنيها. وهذيك علاش ونقول أنه فما ناس معناتها ما يعنيهمش ياسر الموضوع تاع المهرجانات، لكن بصفة عامة أعتقد أنه الذهاب للمهرجانات يبقى معناتها حاجة متاحة لكل التونسيين وإلا على الأقل لأغلب التونسيين. فيه سهرية، فيه تفرهيدة، فيه لقاء مع الناس اللي يعرفوا بعضهم ولا الناس اللي يحبوا بعضهم. فأعتقد أنه تدخل في الثقافة متاع التونسي معناها الذهاب ومواكبة متاع المهرجانات.
2: والله يا أخوي ساعات مبرمج أنا وأصحابي نبدأ هنا وأربع كعبيت هكا تبدا عائله، فهمت؟ خاطر انا معرس بلكي كنت عازب كنت انا وصحابي مبرمج هذيك كي ربي واحد كل صيف نمشي ونكري ونعمل تو كي ولينا انجاجي وعندنا صغار وعائله، فهمت؟ وعاش تجم تخرج مع العزيب مش تخرج مع صاحبك ده معرس، فهمت؟ ساعات مبرمج، فهمت انت والفلوس زيدا تخرج مش برمجه يوتيل ومش برمجه، فهمت؟ يا مش برمج مش تكري دار، فهمت؟ اي لا فات برمجه ما وساعات اخويا ما فهمش فلوس ما تبرمج ما تخرج، فهمت؟ واش معناتها كل صيف رانا مش نخرج وعنا. أما نخرج وما نمشي وكا حدنا معناتها ما ننسى نخرجوش من المتوانا في سفيقس مثلا نخرج نمشي للبحر نمشي، فهمت؟ أما ما نخرج معناتها ما نمشيش للوتيل نكري دار في سوسة ولا في حمامات ولا. أنا عن تجربة معناتها كي تبدأ عازب أخوية ما تحسبيش، فهمت؟ تمشي تتفرهد وتمشي تعمل ليه حتى خرجت ما خرجتش ديما ما مريقل، فما تبدأ عندك امرأة وصغار وخاصة امرأة مبدأ ونقاجي انتي مع امرأة مش صغار حتى ما خرجتش في الصيف وصرحت بيها ديما مهرجان تهزها مرتين ثلاثة للمهرجان دخلها حتى مرة يا ودي هاي برا تنم تخرج الصيفة وشيخة عملتها ملكون تعملت الديفولمو عرفت تخرج ديفولمو انت فما كبتة كيكة تخرجوا في الله فهمت كيفاش وتقول لك راني عملت جو ويفرحك وفهمت كيفاش فما عبيد اخويا عملوهم ملكون ما ربي يزيدهم هما فهمت تلقاهم مصيفة يفري دارة انا عندي انا عبيد نعرفهم وحق ربي وحق ربي اذا قدامي زيد بثلاثة شهور يقول لي انا كريل هدار عرفت في هذيك العمارة مرة تبدأ بيسين ودنيا أكو قدامها بيسين وصغيراتها بثلاثة ملايين حق ربي ثلاثة شهور خلي كريلة بثلاثة شهور.
3: أفلام ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم فيما يخص هل التونسي يهتم باش يمشي يعمل أيامات خلاعة وتفرهيد ومحواس وجوالين. بصراحة صعبة برشا برشا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء سواء مواد غذائية سكن في كل حاجة بصراحة. والتونسي قاعد كما نقولوا نحن ما يعمل حتى برنامج هكا عايش وكهو سواء مناسبات عيد صلاع باك افراح مناسبات لكل مناسبه ان التونسي مسكين وبرا ربي معانا وربي يحفظنا وربي يحن القلوب على بعضها خاطر ارتفاع المنشط الاسعار هذا ساعات مالوش داعي جمله وهكا خليها على الله خليها على الله خليها على الله.
4: كل شيء يقول لي فتروى
0: مبدئ والامور مصيبه. اذا نقول تعال كراويات هذه كل واحد يكري على كيفه مش معقول. انت توا تمشي للشط تهز معاك خمسه سته من الناس ولادك ولا قداش وتمشي تهبطوا في الشط تهز باراسول وانتهار كامل وانت قاعد تحت السميشه هذيك. فهمني هذوما الناس اللي ما عندهمش امكانيات تكلموا هذوما على الناس هذوما. اما اللي عنده امكانيات ربي يزيد. وفما ناس ما عندهاش اي شعب يحرم روحه من البحر ما عادش يمشيش سكر عليه البحر ما عادش يمشي. توا احنا عندنا مهرجانات شوف المهرجانات في تونس التونسي يمشي المهرجان صحيح ولا يمشي كارتاج يمشي المهرجانات الكبيره يمشي تونسي ضمني يهون على روحه ضمني ما نقولوش لا ما نسكروا عليه نقولوا لا ما تمشيش ما تعملش هذيك لا. لكن فما حاجات ممكنه فما حاجات مش ممكنه ضمني. اذا كان زيد يدخل عليه اخويا اوتيل انا تونسي في بلادي نورمال مو لازم انا نخلص اكثر من التوريست. هذا التوريست جاي بعمله صعبه من برا يا حبيبي هكا ولا جاي بالورو انا بالدينار اخويا. احنا جاتنا هذيك احلام هذيك تاع اماراتيه نشوف تونس كيفاش لوح روحه احسن سهريه ما احلام مسؤوليه. انا عجبتني
4: فكره كفكره الناس تحب تفرهد وتحوس وتتخلى موجوده وكل عام نحسها ولت اكثر. لكن التخطيط لها ما هوش كيف في الخارج تلقاه معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعه وكل الحفلات ما يمكن باقل. اما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قرطاج. انا حسب انت فنان باش يجي ثم فنان معناتها عباد تضحي من اجلهم وتمشي وتدفع البيي ويحضر ويتفرهد.
5: التونسي عياش بكل صدق. التونسي كل مناسبه يعطيها كارها بعبارتنا نحن يعني يستعد لها احسن استعداد مهما يكون يعمل بروغراماسيون تاعو دي لافونس. الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه ظروف الماديه يعني ما تكسرش يعني يتجاهل الاقتراض. المهم انه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
6: ألو مسيد بالنسبة لموضوع اليوم اللي هو الخلاعة. بالنسبة للخلاعة التونسي الحقيقة يحب ياسر يتخلى وتلقاه من قبل عامل برنامج سواء يخبي في كل شهر شوية فلوس يعني عامل حسابه وتلقاه مبرمج اللي هو مش يتخلى. العام ذاك ثم ناس تقدم أكثر في الموضوع تاخو حتى قروض تمشي تتسلف باش يكري دار باش يمشي للبحر باش يهز صغاره. يعني الخلاعة هي حاجة يعني ضرورية. وفما ناس الحقيقة ما عندهاش الصبر وما عندهاش الإمكانيات الكافية ولكن ما يحرمش روحهم الخلاعة. تلقاه مثال في بقعة يكري يولي يبرمج يمشي مثال نهار لحد نهار السبت يمشي الصباح ويجي آخر العشية. ويعني بصفة عامة التونسي يحب التفريد ويحب يتخلع سواء كان غني ولا كان فقير. هذه حاجة داخلة في التكوين التونسي. التونسي بطبيعته يحب يتفرهد يحب يتخلع يحب ما يحرمش روحه حتى ولو هو ما عندوش الإمكانيات حتى ولو بالقروض حتى ولو بالسلف حتى ولو يعني بينقص معناه من معيشته على كامل العام باش يوفر للصيف يعني مدخول يمكنه من يكري دار وإلا يمشي النزل وإلا مثل يمشي مثل آخر الأسبوع هكا. المهم هذا هو وربي يفضلكم وإلى اللقاء.
7: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام. فوروم ليندا الرحالي المدي ساعتين للاربع عشية ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فوروم على موزايك فيم. مرحبا بكم. ماضي 23 دقيقة كل عادة شاركوا معنا على 71 113 في فوروم وصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية. نحكي اليوم على التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير الترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف؟ وهني اختلفت الآراء بين اللي يقولك فم برمج ونحط على جنب وفم يقولك على طول العام فما برشا صاريف ومناسبات صعيب شوية. هالي برمج زادة كيف كيف التونسي الصيف بالأخص على خاطري على عام خدمة وقراية وتيرة فيها جهد تعب. وهل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار خاصة والكونجي باش يتفرج؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة دار على البحر دار في النزل وإلا سفر فمشكون يسافر ولا ساعات حفلات مهرجانات أو تنزه وخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ هل يفضل البعض يستغل ربما وقت آخر القيام بهذا الكل، يقول لك نبعد على الزحمة، نبعد على غلاء الأسعار، يحب يعمل كونجي وعطلته في سبتمبر ولا لاحقا. وهل أنه بالنسبة للتونسي في الأغلب فصل الصيف والترفيه حاجة مقدسة بالنسبة ليه؟ وإلا ليه؟ مرحبا بكم على 71-13-1000، سمعنا صوتكم في ريبوندر موزايك فام، وفي الساعة الأولى برشا دخلوا معنا باش يحكيوا في الموضوع. يقول مش مربوطة بالإمكانيات والماديات فقط، على خاطر فما إمكانية باش الإنسان يتفرهد كمام، يخرج يمشي المنتزهات، فما بحورات عمومية بيبليك اللي يحب يهز صغيراته، فما شكون اربطها برشا بالأمور المادية. قبل ما نمشيو لسونيا من الكرم، نرجع معك سنيم في ساعتنا الثانية بعد ما حكينا على معناها العقلية التونسي والنمط العيش اللي برشا توينسا واللي يعطيو فيه أهمية للخلاعة للصيف للتفريد إلى آخره. خلينا نحكيو شوي على الناس اللي ربما في بعض الأحيان تقول لك بخلاف الأمور المادية أنا نحبش ياسر الزحمة، الأسوام تغلى، اللي يحب يجي ياخذ يكري دار يلقى الأسعار غالية برشا، النزل كيف كيف، رغم اللي البعض يحب يمشي للسياحة الداخلية ويشجع عليها، ولكن يقول لك الحقيقة الوتيل غالي، كان سيختو أفراد عائلة برشا من نجمش إلى آخره. فهلوني الحل البديل شنو ينجم يكون، وهل أنه الأسعار هذية تقريبا نجم تكون زادة فيها فخشات في المتناول، وإلا نلقاو تقريبا أغلبية النزل أغلبية ديار الخلاعة والبحر ذيك هي جام دو بخي ذيك هي.
9: والخصوصية هي في تونس في العالم أنه الأسرة هي بيدها ساعات نجم تكون عندها ميولات مختلفة، يعني بين الأذواق بالنسبة للأولياء والأطفال ينجم هناك اختلاف، أيضا بين النساء والرجال ينجم هناك اختلافات. فالثابت اليوم المهرجانات كأنه الحضور النسائي أكثر أهمية من الحضور الرجالي، فهناك طاقة استقطاب أكبر للنشاط الثقافي، وذا معناتها ما تأكدوا المعطيات اللي تتوفر عند وزارة الثقافة، وذا مهم لأنه نعرفوا أنه النساء عندهم صعوبة في اقتحام الفضاء العام في بعض المناطق، لكن كأنه المهرجان يعطي هالإمكانية للنساء باش يخرجوا أكثر بسهولة في الليل، خاصة في الفضاءات في الهواء المطلق في الهواء الطلق سمحوني. وهذا يزيد يأكد أنه فما يلزم توفر التنوع في العرض نظرا للتنوع في الطلب، يعني كل يوم الناس الميولات متاحة مختلفة، حتى الميولات الفنية مختلفة، ولذلك أهمية التخصص بالنسبة للمهرجانات لو نذكره، وأيضا نوع الخلاعة نفسها. فبعض المناطق باش تكون أكثر شبابية، نعرفوا معناتها فما معناتها شواطئ معينة في مثلا في الحمامات كانت تستقطب فئات شبابية أو دي كوبل جون كوبل أكثر من مناطق أخرى، فما مناطق أخرى باش تكون عندها أكثر الاصطياف العائلي، يعني الكونسبت متاحها باش يكون. فنظن اليوم كأنه المجتمع قاعد يتطور يعبر عن تنوع في الميولات، ربما الصدام يصير وقت تكون في نفس العائلة، يعني في مرحلة معينة الأولياء ساعات ما عادش يتبع في ميولات أبنائهم أو يمشيوا لنفس المنطقة، لكن الأنشطة الممارسة ما تكونش نفسها. وهذا يزد أيضا من الأشياء اللي إن كان سوسيولوجيا بحثيًا يهمنا اليوم نحنا كي نمشيوا باش ما نسميوش مناطق بدون أخرى، لكن فما وجهات كاينة تمشي أكثر مع العائلة الممتدة، وفما ساعات عائلات يمشيوا زوز ثلاثة أربعة باش أنهم هما ينقصوا من التكلفة، لكن أيضا يعملوا جو أكثر، يعني ساعات باش يلقى النساء مع بعضهم، الرجال مع بعضهم، الرجال مع بعضهم. وهذا يأكد أولا أنه فما الاتفاق حول فكرة التونسي العياش اللي هي، لكن في نفس المنطقة باش تكون أنشطة مختلفة، إن كانت بتا في القهاوي، إن كانت في الأنشطة المتعلقة بالمهرجانات، واليوم ده تظهر زي ده أنشطة نوعا ما أنكس اللي هي تنظيم تخرجات إن كان في البحر إن كان في الجبل. وده يأكد اللي اليوم فما فردانية قاعدة تطور عند التوانسة، ميولات متنوعة، وكل تبقى ديما نرجع الجيب، هل انه عندنا القدره باش انه لانه حتى لو الامكانيات، واللي قاعد يصير ذا في كل العائلات عاد حتى كيتبرمج لو بيدجي معناتها اكسبلوز، معناتها ما تنجمش هو مش لا تونتاسيون، لانك انت كي باش تمشي للمنطقه كانك تولي تتغافل على التكلفه وتقول ميسالش معناتها اليوم باش نهون على كذا. وهذا يزيد من الاشياء اللي الناس باش تخدم زاد على البريود، ربما في جوان السوم اقل شويه، لكن الامتحانات تعطل الكثير من الأسر، فما الناس يعتبروا أنه نهاية الامتحانات هي بداية العطل.
8: صحيح، فما شكون يعتبر دوبل سيانس هي بداية الصيف،
9: فما الناس اللي في سبتمبر باش يكونوا أكثر انتغسي، الوقت هو ما يكونش عنده التزامات دراسية مع الأبناء. فهذا التنوع قاعد يعطي معناتها سلوكيات مختلفة، أنماط عيش مختلفة، والسوق ده قاعدة تتغير. يعني نفس المناطق بشراء، فما ناس باش توفر منازل أكثر للكراء الشعبي نوعا ما.
8: يقول لك نحذروا للصيف جايين
9: بالفعل، يعني
8: فما بلايص يحذروا يدهنوا يعملوا حاجات،
9: فما مدن اللي هي الساحلية مثلا اللي الكراء متاعها باش يكونوا في خلال السنة الدراسية والجامعية هما الطلبة، يخرجوا الطلبة يروحوا يجيوا الخلايا. الناس ما زاد حتى يكون عنده دار باش انه هو يكرهها لفترة معينة للخلايا، وهو ياخذ جزء ما عادش ياخذ شهرين وثلاثة قبل اليوم. يعني من الناس كأنهم زاد ولاو يحبوا يكونوا إكلكتيك، ما عادش يحب يعمل حاجة واحدة. قبل الناس كي يعمل شهرين ثلاثة فرد بلاصة، قل الناس اليوم كأنهم زاد ولاو
8: ينوعوا في البرامج،
9: ينوعوا في الوجهات.
8: وإلى جانب العبيد اللي نفس الشيء تبرمج للصيف، ولكن سنين تكون الوجهة متاحهم في الخارج، فما ناس مغرومة بالسفر وتكون فرصة معناها باش يمشي يقوم بسفرات ودي فواياج، وهذه مرة أخرى كما قلت أنت مربوط شوي بالإمكانيات. خلينا نمشي نسمعوا مدام سونيا من الكرم باش تحكي على نقطة مهمة في حلقة اليوم وموضوعنا اليوم. مدام سونيا من الكرم. مدام سونيا تقول الناس الكل ماذا بينا نعملوا عطلة في الصيف ونتفرهدوا، ولكن لازم ظروف ملائمة. وباش تحكي على الكاليتي سيرفيس ثاني، خاطر فما ناس ساعات تمشي وتخسر وتحط فلوس، وكما كان يحكي مستمع قبيلة بالتقسيط وغيره، ولكن ما يلقاش ساعات الحاجة يلوش فيها، ولا بالنسبة لها الأسعار غالية أحيانا. مرحبا مدام سونيا.
10: يعيشك مدام ليندا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة على البرنامج.
8: يعيشك مرحبا بك.
10: يعيشك ميرسي. انا حبيت نحكي على زوز نقاط. النقطه الاولانيه اللي هي راهي عنصر الترهيد والخلاعه، راهي حاجه هنا باش انسان نجم يحافظ على الكيليبر نتاعو، باش ينجم زاد كيف كيف يخدم بالقدا عام كامل، وينجم يعطي وينتج. دونك راهو لازم فما بيريود معينه في العام يكون ياخذ فيها انسان فتره باش يرتاح وباش يتفرهد. في تونس احنا معناها بلد سياحي وعندنا سواحل نصلي عني بيه من اجمل ما فما في العالم. فما صحيح كل قدير وقبله، كل انسان وامكانياته، ولكن حتى اللي عنده امكانيات اليوم ولا يلقى صعوبه باش يمشي يتفرهد. اول حاجه ساعه فما لاكاليتي دو سيرفيس ماهيش باهيه بالكل. وبالنسبه ليا انا معناها نزل معينه، إذا كانت تحط روحها في جام معينة راهي لازمها تقدم خدمات وتقدم منتوجات تحترمك الجامعة اللي تحط فيها روحك. ما كانش صنف روحك على أساس اللي أنت نزل متوسط وحط أسعار متوسطة. وقتها أنا كمستهلك نختار وين نمشي. أما أنت تحط روحك على أساس اللي أنت أوتيل دو لوكس ولا أوتيل دو شارم وتحط أسعار خيالية، إيجو دي بيان خيالية على ميزانية التونسي خيالية، فما وكلة راهو حاطين الليلة بالنسبة للراس 1100 دينار. في 1100 دينار راهو يجري عليها راجل شهر كامل باش ياخذها شهرين. وبعد فرضا تمشيت أنت وشفت وتلقى لا كاليتي دو سيرفيس نو سوي با، هذه المعضلة الأولانية. المعضلة الثانية زادة فما راهو السلوك الحضاري، راهو ماهوش ديما صاحب النزل ولا صاحب المكان يكون هو وحده اللي راهو ناقص شوية. احنا بيبنا كتوينسة راهو ماذا بينا شوية سلوك حضاري.
8: صحيح.
10: نعطي اكزامبل، عنا احنا شواطئ ياسر مزيانة، راهو الناس تمشي تعوم في الشط وتخذي الفضلات نتاعها. وفما ظاهرة اخرى ماذا بيا انا نحكي وعليها، هذيا الظاهرة اللي تتمثل في احتساء الخمر على قارعة الطريق. راهو الشواطئ نتاعنا في البوليونا راهو ما تنجمش تحط فيهم ساقك. معناها اليوم انا مراه لا نجم نهز بنتي لا نجم نهز امي لا نجم حتى نمشي لا مع راجلي. علاش؟ خاطر وين تمشي تلقى دي جروب دي جروب قاعدين يعني يحتاجين في المشروبات في كل وقت، راه في الصباح في الليل في القايله. يعني هذا لا يعقل، غير معقول. يا اخي معناها اللي ما ينجمش يمشي بوتيل وما ينجمش كريدار ما عندوش الحق حتى باش يمشي يعوم يعني في بحر عادي.
8: اي معناها هوني للناس كل لازمها تلقى راحتها، فهما فما شواطئ مهيئه باش يعملوا اللي يحبوا عليه اللي هي معناتها مهيئه. قولوا احنا البلاج اميناجي وتقول اي معناها كل انسان حر، احنا نجوش با العبيد، ولكن كلامك انه مش في البلاج بوبليك يعني
10: هذا هي حريه شخصيه. لكن حريتك انت تقف وقت اللي تبدأ حرية غيرك. راهو بدأ لا يعقل أنه في أمكنة عمومية وناس يعني تتفوه بكلمات يعني لا يعقل. نحترم بعضنا الناس الكل اليد ولا بلاس بوختو الموت راهي تونس للجميع كل انسان راهو عنده بلاصه ليه حاجه واحده نزاريو بعضنا نعملوا شويه سلوك حضاري ما نخليوش الفضلات ونحسنوا في الكاليتي دي سيرفيس حتى راهو في البلاج اميناجي راهو الكاليتي دي سيرفيس راهي حاره
8: ماشي ماشي معناها مش متوافقه تقول انت مع المستوى سوني فما سؤال انت قلت معناها ساعات الكاليتي دي سيرفيس في اوتيل وتلقى الاسعار غاليه ولكن مش مهمه في نفس الوقت الكومبورتمون تاع بعض الحرفاء هل هذا تراه انه ممكن يلز البعض يقولك انا ما نمشيش في الصيف انا معناها جي فيت في الذروه على خاطر الاسعار بعدها تنقص والعباد قل والوتيل اللي في الشتاء يبدا معروف سمعته باهي وسيرفيسه باهي في الصيف تلمون يتعبى للاسف تتراجع الكاليتي دي سيرفيس كنت تحكي عليها فما ناس يقول يستنيو سبتمبر اكتوبر مثلا باش يصيفوا معناها تتفهم الشوا نتاعهم هذا نجم يكون بسبب اللي كنت تحكي فيه
10: بطبيعه الحال بطبيعه الحال انا نتكلم على روحي شخصيا انا شخصيا عندي مقاطعه اقتصاديه للوطن عندي 3 سنين ما نمشيش قررت نقطعهم اقتصاديا نلم فلوسي حتى ليني مكتوني اني نعمل فواياج اللم عام عامين اللي قدرني عليها ربي
8: أي.
10: علاش على خطر الاسوان ما تقبلش خطر السوم غالي يعني في الاخر تمشي تتفرد تروح في خوش تخيل علاش ونحب نعمل مقارنه مع بلدان مجاوره راهي الكاليتي سيرفيس في مصر في المغرب في تركيا راهو ما عندك حتى فكره يفرحوا بيك وفما ديما البشاشه والابتسامه وتبدا الدنيا معبيه راه فرتو الدنيا معبيه خاصه في الصيف ولكن تحس انه يحبوا يخدموا الحريف وتحس انه يحبوا يربح الحريف باش يرجع لهم احنا في تونس ماشيين بمبدا يمشي الجيف اللي يجي الغاف هذاك المبدا العام اللي ماشيين به على طول
8: بيه.
10: وللأسف الشديد فما عقلية لازمنا نخدم عليها وراو زي راو جيب في التكوين لازمنا احنا في المكاتب اليوم اللي تقرنوا فيهم نتاع الوصلة نتاع السياحة لازمنا نقرنوا الكاليتي سيرفيس وقبل انا من جينيراسيون قديمة راو احنا قبل في المكتب وفي اللي فيه راو كنا نقرأ على السلوك الحضاري راو كان عنا في التربية المدنية كان عنا 15 مينوت سلوك حضاري ما تلوحش الزبلة في الكياس احترم غيرك اكيد هذا يوينو
8: أي.
10: حتى راهو ما يكفيش أن نمدو لازمنا نعملو ونفعلو
8: بالضبط هوني سونيا معني وافقك في بعض النقاط اللي حكيتهم زاد على الحريف أنه هو في المقابل للأسف زاد نراو دي كومبورتمون خايبين شوية من الناس تبذر برشا الماكلة نلقاو طاولة تحشم ساعات كيقوموا منها بعض الناس هم نعموش عائلة من العائلات التونسية معنيها برشا ماكلة مطيشة برشا أصحنا معبية من غير ما يكملوها ياكلوها بخلاف الأوساخ بخلاف معناها الحقيقة زادة فما دي كومبورتمون خايبين شوية من قبل بعض الناس اللي ربما يسبوا هالقلق في بعض النزل ونخلي الناس تمشي للحلول البديلة نشكرك برشا سونيا يعطيك الصحة على المداخلة متاعك معنا في فورم اليوم حكيت على برشا نقاط مهمين باش نمشيو الحمادي من صفاقس وبعد نرجعوا نتفاعلوا مع المداخلة متاعك نمشيو لصفاقس حمادي موظف من صفاقس يقول صحيح الموظف امكانيات نجم تكون ضعيفة ولكن فما طرق متاع خلاص باهية تخلينا نجمو نخرجو نصيفو نمشيو لديزوتيل وغيره وهون يمكن كلامه يختلف على قاله محمد قبيلة اللي هو زاد موظف وقال معناها بالنسبة للموظف ما ينجمش باش يتفرهد جمعة تقعد تخلص فيهم 8 شهور ولا أكثر مرحبا يا حمادي تحية ليك
11: أختي ليندا أسلام مرحبا بيك والفريق العامل والحضور اللي معك وجميع المستمعين بطبيعة
8: أي عايشك سيدي سلام عليك برشا على مستمعينا كل في صفاقس دونك حمادي أنت بالنسبة ليك إنسان كيعرف يتصرف في نجم يبرمج يلقى حل
11: بس شوف أختي ليندا احنا تو في تونس كاملة معناتها فهمت عبارة شهار معاش ينجم معناتها باش يمشي للوتيل ولا باش يمشي حتى يكري ما توصلنا عند سرطان موته ومعاش النجم بالغلاء بالدنيا واحد وكل شيء التماشي نتاعي انا شنو هو وفي الزحويش دقا قريت حساب مرتي وصغاري انا ديجا معناتها ما عنديش جا توا ان سومي معناتها ملي رجعت من الوتيل خاطر نحب نصيف في جوان
8: أيوة.
11: من بعد اتوي ترافير تون بعد نقول لك انا كيفاش برنامجي
8: ايوه
11: نحسب حساب أنا مرتي، مرتي اللي هي 10 شهور ولا 11 شهر وهي قاعدة في وسط دار، خاطر مرتي أنا ربة بيت، دونك قاعدة في وسط الدار، إذا كان مشيت لدار أخواتها، دونك كوزينة دار دار كوزينة كوزينة دار. لهنا إذا كان أنا مشيت نكري دار. إن سمان سوا ديزون في لامبورت كيل بلاصة معناتها فهمتني؟ سارو بيان أو ميم كيف كيف بالنسبة
8: لي تمشي من دار لدار يعني.
11: أنا مش نمشي أي صحيح، أنا مش نمشي الأوتيل، أوتيل نحب مرتي ترتاح ونحب صغاري يرتاحوا ويتفرهدوا ويلقاو لي مويان دو الوزير البهين وأونكادري وأونتوري وسيكوريزي.
8: أيوا
11: شنو نعمل أنا لهنا به؟ صحيح مش تقولي أنت موظف شهريتك يا ربي تكمل لك. باهي أنا صافي تو عندي 7 تو ما تنعرس في 7 سنين هذوما عندي أجونس دو فواياج نتعامل أنا وياها. نمشي قداش أنا الأوتيل تاع تل ديستيناسيون وتل اوتيل قداش ليكيفالون دو مش عارف انا تل سوم نعطي انا انتيخ ونعمل ريبارتيسيون على 2 3 4 موا ماكسيموم بالنسبه لي انا ونجم يسهل لي اكثر شويه مي انا بالنسبه لي ونخرج على روحي انا ومرتي وصغاري نعمل 3 جور على بريفيكسيون نشيخو نتفرد ومرتي زادا كيف كيف تخرج من الريتم هذاك نتاع كل نهار كل نهار شنو الفطور شنو العشاء شنو الفطور شنو العشاء وجيب وقضي واعمل ولا واحد وكل شيء فهمت نعمل 3 جور انا كيف تشوف كيف برشا ناس اخرين وربي يكمل عليهم كما نقولوها ابري تو فهمت ما بعد نكمل صيفي انا باش نكمل صيفي عندي كريهبتي الشفار بحذايا معناتها اون طونك احنا في السياق معناتها هذاك هو البحر الوحيد اللي عندنا نخطف روحي انا سبت ولا حد نمشي نعمل عومه نتاعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكملت صيفي بالنسبه لي انا.
8: معناها فصل الصيف تمشي وتجي تتفرهد من غير ما تمشي النزل فورسيمون. اي
11: بالنسبه للاخت اللي تو جيش مداخله صغيره على على قالت معناتها نعلموهم جماعه اللي يخدموا في الوتله والله هي يمكن عمد اما والله العظيم انا مثلا مش نذكر بالطبيعه اسم الوتيل اللي انا مشيت له لاثمان ديرنير اقسم بالله اختي ليندا اقسم بالله اقسم بالله نحلف بربي سبحانه وتعالى والله العظيم وين نحطك يا طبق الورد ومش مجامله ومش حتى شيء قسما بالله هذي اللي عشته اللي شفته بعيني لوتيل ما يدخل كان القوره لوتيل ما يدخل كان القوره جودي بيان انا الوحيد انا ومرتي وصغاري اللي موجودين عرب باللوتيل هذاك اقسم بالله انا نقول على السلامه ولا يغزروا لي برك احنا العرب معروفين حتى ما في وجوهنا برك وين نحطك طبق الورد
8: أيوة.
11: في الماكلة في السيرفيس في الكلمة الباهية في البشاشة في الضحكة في حتى كلمة الصباحيه كي تسمعها من عند إنسان هكي يضحك لك في وجهك
8: هو بطبيعة حمادي ما نعموش يمكن تجربها هي كانت مختلفة فما ناس تعرف تخدم فما نزل يعرف كيفاش يأثر ويكون ويحط معناها الناس اللي تخدم فيه وسيرفيس من الحرفاء وهذا أكيد موجود معناها ما مش نعمله الناس الكل ولكن طوميول ينتي تحت في حاجة كنت معناها ساتيسفي بها بي حمادي آخر سؤال معناها هذا الكل تحكي عليه تحذر له من قبل ديما البرنامج تقرا حسابك من المسبق اي
11: لا قاري حسابي انا من الاول معناتها كيما قال ثم مداخله نتاع ولد بلادي ناس فاكس يتكلم الساعه معناتها في مداخله سمعته انا قال معناتها الوريق الموريق الموريق اي متفاهمين هذاك الكل احنا تونس كامله نعانيو فيه ورقه الماء ورقه الضوء لوكومونتاسيون اللي صارت واحد وكل شيء احنا اونيلا موجودين مي ثم ترشيد ثم ترشيد كيف تشوف الاستهلاك نتاعك انت معناتها اليومي والا حتى ما في في في في في في برشا امور اخرى فهمت انا نقرا حسابي معناتها نحط فار عباره كما نقولوا احنا بلغتنا احنا صغيرات نقولوا نعملوا شقاقه معناتها فهمت شقاقه عباره نحط فيها انا خويا تفتو في هذيك نطيش انا كل نهار نجي اللي عندي نحطه غادي
8: ايوا
11: فهمت عباره ما عندي جون نسمح حسابي عباره ما عنديش انا مش نخدم على روحي ربي يجيب القسم كما نقولوها معناتها فهمت ان
8: شاء الله ربي يعينك يا حمادي حتى كشي معناها امكانيه انه انسان ينجم ينظم ميزانيته ويبرمج من

0: حياه بخيارات ولا بناس تحب، بالعكس الدنيا كي تتعبى يهرب، ولا مش مربوط هذا القرار؟
1: هو فما ناس تلوج التنوع، بمعنى انه ينجم يكون الصيفيه هذه باش يعمل حاجه معينه تكون سياحه داخليه، اللي بعد يقول لك انا راني نحب ننفتح على حاجه اخرى. هذا شي يقول كانه الخلاعة او الصيف فيه دافع المحافز نتاع الاكتشاف لا ديكوفيرت. أيوة. ولا ديكوفيرت هذه فما ناس في مراحل معينه من حياتهم تنجم تكون مرتبطه بالبلاد نفسها اللي هو يعيش فيها ويكتشف كل مره منطقه.
0: أيوة.
1: وهذا يخليه باش يكون منطقه مثلا في الشمال الغربي كما نذكر هنا مثلا تبرقة، مرات باش يكون اكثر في ولايه بنزرت، مرات اخرى باش يكون في الوطن القبلي في المناطق الساحل ويمشي حتى الاكثر الجربة جرجيس الى اخره. وفما ناس اللي هما باش يكونوا سيدونتير، انه هو وذين الريزيدنس سيكوندير زاد عندها لي زانكونفينيون تاعها ان هي تربط الانسان بمنطقه اخرى وتكون فيكس فيها. في حين فما ناس عندهم الرغبه باش انه هو يكتشف اكثر ما يمكن. اليوم العرض فيه تنوع كبير اكثر مما قبل اللي كان عليه قبل، والناس بدات تظهر عندهم الرغبه في اكتشاف اشياء مختلفه ومتنوعه، وزاد يعملوا المقارنات لانه فما ناس يرى انه زاد السياحه الخارجيه فيها مزايا وساعات التكلفه نتاعها تنجم اقل من اللي هو يعيشه في تونس. فنظن هذه اللي باش يخلق هالكونيكسيون ولا هالتفاعل بين العرض والطلب، والناس ده حسب الامكانيات حسب العمر وحسب زاده الاطفال اللي هو عنده. نحكي خاصه على الاسر لانه اهتمامات انه فما اطفال في مرحله معينه نعرفوا البيسين لخانة فقط كنا صغار ما كانتش عن الكونسيبت بتاع البيسين ما كناش نعرفوه
0: غير مصغار بال
1: توا. ما انت كي تقول للاطفال بيسين ما فما خلاعه ما غير بيسين كانوا حاجه ناقصه.
0: اي ما مال بحر وحده
1: اكيد، لكن تخلق زاد اجيال اخرى تكتشف اشياء. فما اليوم كون دي كونسيبت فما وجهات سياحيه كيما زاد فما وجهات سياحيه بديله نحن خدمنا عليها في السابق في فوروم اكتشفنا فيها ناس اخرين، نساء ورجال، ناس اكثر يحبوا على الطبيعة على الارتباط بالأرض بالغابة، وهذا يأكد أنه فما التنوع وماشين له التنوع. يعني العالم اليوم يبقى هل السياحة التونسية عندها البنية التحتية وعندها القدرة باش تلبي
0: هي البنية التحتية موجودة. احنا عنا برشا ديزون توريستيك في برشا ولايات في برشا بلايس، ولكن ممكن السيرفيس تحكي تقصد
1: المسالك. نحن تو العالم عتال يعني تولي قاعد يظهر أكثر فأكثر.
0: صحيح صحيح.
1: تربطوا بنبتة معينة بمسالك روحانية بمسالك نحن
0: كلنا كلينيخ
1: يعني صاحب الطبخ بمسالك فنية بمسالك طبيعية بمسالك مرتبطة بحيوانات.
0: وين نلقاها في برشا بلدان في العالم كي تسافر معناها انتوفخ السيركوي تحب تعمله.
1: وبالفعل والسيركوي ينجم يكون مرتبط بعدة مناطق بأكثر من ولاية، ونظن هو حتى مع أكثر بلدان
0: يعمل حركية أكثر.
1: نحن نحن ديما نؤمن بالانتماء المغاربة على الأقل كشعوب، أما ما عندناش القدرة مع الأسف على استغلال الثراء الموجود في المناطق المغاربية.
0: صحيح.
1: لأنه الناس كي تسافر يمشي إلى أمريكا اللاتينية، يمشي لآسيا الشرقية، مش يمشي إلى وجهة بعينها. يعني يعمل أكثر من وجهة أكثر من بلاد، لأنه بنجموا يطوروا مسالك فيها إن لوجيك إن كويرانس. ونظن معناتها هذا باش يجي في وقت معين، علما ونحن خدمنا زاد على لي غون فواياجور كل مرة. يعني فما اليوم ناس اللي هما قاعدين يروجوا لسياحة مختلفة على اللي تربت عليه الأجيال السابقة واللي يتكلموا بالتونسي، وهذا يزد عنصر مهم جدا أنه التوانسة ويزوروا العالم أو يزوروا تونس.
0: أي.
1: ويعطيك رؤية ونظرة أخرى غير تونس. وهنا بعد نجم نرجع إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه نحن
0: بالضبط.
1: اليوم كأنه السياحة اليوم ما عاش نجم تفصلها على الديجيتال.
0: بالضبط. وحنا في الحلقة اللي حكينا فيها على الناس المغرومة بالسفر حكينا على قديش مهمة الريزو سوسيو في أنها تحل بيبان على العالم وتعطي دي تونتاسيون باش العبد يمشي يكتشف حاجات. باهي خلينا نمشي ناخذ معنا امال من حي تحرير وبعد نرجع معك سنين. امال تقول انا بحكم خدمتي السابقه في مجال السياحه نجم نقول انه التونسي نجم يصيف ويمشي للوتله، وتتحكي لنا شنو تجربتها امال في الاطار هذا. مرحبا امال.
2: عشينا مرحبا مرحبا بكم وبكل المستمعين مزيكا سين ومرسي على السجي اللي يمس أبغمو كل تونسي ما مكان معنى تال نيفو دي نتاعو الإمكانيات نتاعو، خاطر اليوم السياحة وإلا الترهيب غالبًا مش مربوط لبعمر لبإمكانيات كل واحد ينجم يتفرهد بالإمكانيات.

0: Terreau.
1: Ouais.
0: J'ai passé 7 ans de ma vie, enfin, j'ai 43 ans aujourd'hui, mais à Addis Abeba, en réalité, c'est Siyaha. Siyaha, قبل الثورة كانت نوع, بعد الثورة كانت ولدت نوع واحد آخر, تحسنت شوية, جي كوفيد. من بعد في الكوفيد نلقى الكونسوماتور التونسي اللي كيما نقولوا وقف شويه مع السياحه التونسيه. اليوم القطاع بيدو, معناتها عنده طاقه كبيره في الاقتصاد التونسي. اليوم ديرنيغمون معناتها في العوام اللي فاتت الكل السياحه تقدمت بالكدير بالكدير بالكدير. صحيح مش كونسوماتور لوكال تونسي بالذات, اما معناتها اشقائنا كسوا الجزائر والا التوريست اللي من جنسيات مختلفه. افيك دي دوغري معناتها
1: بقينا اي ولكن تونسي في هذا الكل امال انت دو بار خبرتك في سبع سنين هذوما اللي تعداو, يعني فما الامكانيه انه يمشي يكون موجود ولا حكر على كاتيجوري معينه من الناس النزول؟
0: هو كل انا بالنسبه للكاتيجوري نتاع لي كليون اللي يكونوا موجودين عندي في بلاس في لاجونس بور ريزيرفي كو سوا دي زوتيل بانيير في تونس اللي هم هي جينيرالمون سياحه موسميه معناتها العطل ريفيون الصيف.
1: أيوة.
0: ما فماش حاجه اخرى اكثر من هكايا اللي هو سو بروغرام سو بلانيفي اي فما دي زيكونومي وراها. معناتها نحكيو على انسان شهر, ما نحكيوش معناتها انسان عنده شهرين سورتو كانت فما لي فاسيليتي دو بايمون قبل. انا نتفكر معناتها شهرية ريفيون ب 780 يحط عليه 4 شيكات ويمشي هو عايلته يتفرهد ويعمل هذيك الكل. العيد الكبير العيد الصغير وليت اليوم
1: تفرهد
0: المشكلة العقلية معناتها. فانت وخدمت في اللي خدمت في اللي كوربوريت معناتها البزنس اللي يخدم برشا برشا سياحة برشا هذيا معناتها كوتي اخر ما يعرفوش التونسي في السياحة.
1: أي.
0: انه عندنا اليوم البزنس الكوربوريت ترافل اللي هما دي وفود من برا يسكنوا في وكلتنا يكونسوميو ماكلتنا لي زون توريستيك نتاعنا المناطق السياحية هي يجي ويعملوا دي فيزيت ويدخلوا لنا دي فيز البلاد.
1: أيوة.
0: بنحكيوا بريسيزامون على التونسي. انا اليوم وليت لي مثلا بيرسونيلمون جي ان انفون جي ان فامي وليت عاده عادة متاع كل عام جو بلانيفي من على الأقل على الأقل 10 أيام كل سوا لي أنا قبل نحكي من منظوري أنا وحدي أونتر أمي وإلا توا اليوم أونتر
1: مع عائلتك
0: مع عائلتي. نعرف اللي روحي باش نكري سني ولا باش نمشي الأوتيل باش ندخل مع العائلة في مع أمي أختي وخويا وإلا باش نمشي وحدي ترانكيل. دونك لأني فما وليت معناتها عقلية والأوتيل ما شاء الله راهم من 3 إتوال حتى الدوز إتوال وكلوب ودي ريزيدونس.
1: أيوة.
0: اليوم في مقدور شهر جدي بيان راني مع احترامي الكل معناتها الناس الكل اللي تقدر تمشي الاوتيل راهو ينجم تبح بيها هذاك البيسين الدوليش البرا كسوا في قليبيا ولا في نابل ولا في زون توريستيك حمامات. هو سيكون في ريزيدونس ينجمك صغيراتك المشي للبحر وكاري باراسول وشويه منها وشويه من الجمعه تتعدى كيما ينجم يحط برشا فلوس.
1: أيه.
0: اكثر شويه في لي كاتريت
1: باش يمشي الحاجه اخرى. معناها بالنسبه لك انت الناس كل تنجم صابرين, اما مساله كل حد ياخذ الحاجه اللي تويله مع ميزانيته.
0: اليوم ما فماش كان الوتله راهو تستقطب بالسياح. فما لي كرويت اللي يكونوا في على البحر للديار للفيلا هذوكم من توا كان تكلم سبتمبر ما تلقاش. الزوتيل اليوم الويكاند اللي فات جيتي سور سوس.
1: أيه.
0: الويكاند هذا والويكاند الجاي سي كومبلي حمامات.
1: اي صحيح فما هو مؤشر باهي. احنا ما نجمو كان نفرح وقت اللي نراو انه الوتله والسياحه الداخليه وحتى من السياح تحرك الحركيه. ولكن زيدا هذاك علاش احنا في الديبا هذا ناخذوا تليفونات الكل والناس الكل تحكي اسكو فما عبيد اخرين تلقى حلول بديله بما انه سي با اكسيسيبل لا تو الموند. كيفاش نجمو تكون هالحلول هذه البديله وكما كنت تحكي انت زيدا كيف امال اللي يمشي البحر اللي يهز صغار ولي فما توجور ان مويان باش يتفرهد لي أنه برشا أجمعوا على أنه التونسي عياش. نشكرك برشا يا أمال, شكر كبير ليك. وإحنا بدينا نقروا من نهاية الحصة باش نكملوا مع صابرين من نابل ونعطي كلمة الختام ليك سنيم. صابرين معنا من نابل. صابرين بالنسبة لها تقول البحر والخليعة ولا عناد لا أكثر ولا أقل, وتقول توا معناها الناس ولات أكثر هبلين على الموضوع هذا ملي يراو فيه على لي ريزو سوسيو جوستومون اللي كنا نحكيو فيه قبيلة سنين. مرحبا صابرين.
2: مرحبا بك ليندا، شنو هيدك لاباس؟
1: شحوالك؟ الحمد لله. شحوال ولادنا بليا صابرين؟
2: بخير ونعم الحمد لله يا ربي لاباس.
1: أيوة. فما حركيه وسياح وصيفه
2: ما شاء الله، نصلي على النبي ديما، الحمامات ديما موجوده صيف على شتاء الحمد لله. يا ربي
1: ان شاء الله ديما هكا. باهي صابرين، بالنسبه ليك فما حاجه ولات اسمها معناها عناد على لي ريزو سوسيو اللي يشوفوا فيه؟
2: اي انا اللي قاعده الرافيه اللي يقول لك انا نحب نفرهد صغاري ولا نحب نحوس بصغاري، هم الصغار ما يعرفوش روتير قداش فيه من نجمه ولا اسكو هو لوكس ولا ماهوش غالي ولا رخيص ولا الصغير تهزه على شط البحر يتبحبح، تهزه لبوي نتاعو، تهزه ما يشرب ما ياكل، يعمل جو كبير. ما يعرفش اسكو هو وين والبلاصه وين وقداش بوكيري وقداش مخلص، هذا الكل ما يعرفوش. هذه وليت حكايه دارجه تراندا، انا ديك مشيت للبلاصه الفلانيه لازمني نمشي حتى انا. هذيك هبطت ستوري فكر بلاصه حتى انا، وحتى اخي هو الصيف 10 ايام بركه فرهيد، ماهوش 10 ايام ولا جمعه. انا واحده من الناس نمشي نكري كرهبه. بون انا في البحر نجم نمشي هاتوما من بلادنا، اش تعرف اش يستحلي نتاع الكابون كيف انه انا واحده من الناس البعيد عنده الحق زاد باش يبحر، نكري كرهبه 80 دينار الليل النهار ونمشي كل مره لبلاصه نكري مره نمشي كل مره لبلاصه نتفرهد فيها ولا نعمل هالحكايه الجمعه هذه ونروح من بعد نتعركي.
1: علاش
2: هاو الفلوس ما زادونيش، هاو انت يا درشنا ما خليتليش، هاو ما تهيتش بيا، هاو من بعد انا هاني كري اللي جبتك وبالكريدي، وهاو من بعد انا شنو قد نخلص في الدرشنا. معناها تحسوا زايد، انت ما نعرفش اسك قريبه العمري ولا مش قريبه، احنا قبل كانت فما هكا فما درجه شهاديه وخلاعه ونمشوا نكريو بالذمه، ما نمشوا نعملوا تبحيره ونروحوا للدار ونبحبحوا ونبلوا ولا سد بالكاوتش ونعملوا كيري باللوز والسيتران والدلاع وإحنا شايفين
1: عم عم جو كامل صابرين.
2: اي بالحق
1: انت صابرين على خاطر يمكن اصيله ولايه نابل دونك موجوده في الولايه وعندك البحر، معناها فما ناس اخرين كيما كان يقول سنين بعاد فيستناو موسم الصيف باش يمشيو البحر، وفما شكون عندهم ريزيدونس برينسيبال ودار بحر، دونك حسب الحركه. ولكن كلامك ربما صحيح في اطار انه لي ريزو سوسيو اليوم تقول انت معناها عملوا ضغط زايد على بعض
2: الناس، ضغط صحيت على العائلات وعلى تو راجل مسكين باه نقولوا يخلص في مليون ومرته تخلص 700 ولا مليون معاه الدار باش تكريب بني، راهو اسوام راهو فوق الخيل، راني انا في نابل راهي الدار ب 200 وب 180
1: الليله
2: اس بلس الليله،
1: معناها هذا تحكي على استوديو وانت طالع
2: الليله استوديو اس بلس ار، راني نحكي لك على معناها قريب للبحر، مش حتى منه للبحر، هذاك كلمين للبحر ما نحكيوش عليها، الليله بقد ايه هذه بعيد على البحر باش تخدم كرهبتك زاده باش تمشي له درجين بالكهرباء ولا ما نعرفش انا اخي علاش ودونش مش تصرف ماكله مع عليها على خاطر انا صاحبتي مشيت لازم هبطت ستوريات لازمني نهبط وهذاك مشي
1: هذا اكيد الناس اللي تعاند ماهوش حل.
2: صحيت راهي ولات عباد عايشه للعباد ماهيش عايشه ليها، انا نحب نتفرغ باش نوري العباد اللي انا متفرهده.
1: اون بارتي كلامك صحيح صابرين، للاسف البعض اللي ما يتاثروا في ساعه بالمواضيع هذه ولي ريزو سوسيو. نشكرك صابرين، سلمنا برشا برشا على نابل، احنا خاطر وصلنا لاخر الحصه مازالت دقيقه باش نعطي لسنيم نختموا بها معاك، ونشكرك صابرين على المداخله نتاعك يعطيك الصحه. سنيم في دقيقه كونكلوزيون على اسمعني في ساعتين كاملين من ريبوندور من مكالمات وحتى كلام صابرين.
3: وثبت أنه في تونس عندها الإمكانيات الكبيرة باش تعطي فرصة للتوانسة باختلافاتهم للتمتع بهذا الثراء اللي تعرفه تونس خاصة في الصيف. تبقى عنصر الإمكانيات محدد، لأنه نعرفه الإمكانيات لما ما تتوفرش هناك إحساس بالحرمان، وهذا يزيد نتفهمه، ومهم جدا أنه تكون هناك إجراءات، تكون هناك تسهيلات للناس باش أنهم هما يستمتعوا، أو لأن كما تم ذكره لأنه العطلة مهمة، لأنه الراحة مهمة، الترفيه مهم في حياة الفرد، وخاصة أنك أنت عندك البوتنسيال المتوفر في تونس اليوم. السياحة العائلية تبقى عنصر يلزم زادة نخدم عليه أكثر، وخاصة أنه يتم استغلال الفرص المتوفرة. نحن ساعات نبطوها بالأساس بالبحر، أما فما العديد من الحاجات، ما حكيناش على المواقع الأثرية، ما حكيناش على زيارات مثلا لمواقع طبيعية اللي هي أيضا تنجم تكون وجهة للتوانسة،
1: وفي الربيع فما حاجات، وفي الجنوب التونسي في عطل شتوية وغيره، هذا يكون صحيح. يعطيك الصحة سنيم، نشكرك برشا، نشكر الناس كل شيء معنا في حلقة اليوم في فوروم، نقول لكم الناس الكل بون ويكاند، متلقى نلقانا إن شاء الله الأسبوع الجاي مع حلقة جدد ومع فغام. نخلي ميكرو مزاملتي هبة الخميري تقدم لكم عوض أخبار الأربعة. مرسي يا توت ليكيب في فغام في الميكرو لين رحالي قلكم في لمنا.
4: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. البنك التونسي للتضامن يرصد اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لبعض مؤسسات سياحية صغرى في مختلف المجالات المتعلقة بالسياحة البديلة كالسياحة البيئية والثقافية والتنشيط والترفيه وغيرها، مع تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة الجهات الداخلية لتمويل مشاريع سياحية بديلة حسب خصوصيات هذه الجهات. وتنص الاتفاقيات أيضا على تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادة العليا، ووضع برنامج لتمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. المتحدث باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال المنصات الرقمية التابعة للديوانة لتسهيل إجراءات الدخول. وفيما يتعلق بإطار العودة المؤقتة، العميد يوضح أن المسافرين يتمتعون بامتياز توريد أمتعة شخصية بقيمة تصل إلى 5000 دينار تونسي سنويا، شرط ألا تكون ذات طابع تجاري أو مهني.
2: السنة زادة وفرنا لهم تطبيقة أمتعتي والتصريح بالعملة عن بعد. إلى حد الآن ندعو معناها من المنبر هذا كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على التطبيقات هذه، على خاطر باش تسهل لهم المرور بتاعهم إلى جانب تطبيقة رخصتي، يولي نجم يصرح بالأمتعة بتاعه عن بعد وهو مازال في داره بالخارج قبل ما يركب حتى على الباخرة. تصريح بالعملة كيف نجم يصرح عن بعد قبل ما يطلع على متن الباخرة. بالنسبة لتوريد الأمتعة في إطار العودة المؤقتة، عندهم الحق في امتياز في حدود 5000 دينار تونسي. ينجموا يوردوا أمتعة خاصة جودي بيان، أمتعة خاصة باش يفهمونا، راه ما يلزمش تكون عنده صبغة تجارية، ما يلزمش تكون عنده كاركتير بروفيسيونيل، مش حاجة معناها مهنية. دونك ال 5000 دينار هذية عنده الحق يجيب بها أمتعة خاصة، معناها هدايا للعائلة، كدوات للعائلة، هذية علاش نقولوا أمتعة خاصة. بالطبيعة ال 5000 دينار هذية تبدأ في أول جانفي إلى غاية 31 ديسمبر، إذا كانوا فيها العام وفات ال 5000 دينار هذيك ويتمتع ب 5000 دينار أخرى جديدة، معناها ماهيش كوميلابل.
1: مصدر أمني مسؤول يفيد بأن فرقة الشرطة العدلية بمنزلة ميم من ولاية نابل تمكنت من الإطاحة ب9 عناصر مفتش عنهم ثبت تورطهم في ترويج مواد مخدرة تنشط بين مدينة منزلة ميم وقليبيا. في أخبار العالم، الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز تطالب كل السفن الراغبة في عبور المضيق بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين بغارات صهيونية على لبنان منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر الجمعة، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. تقرير بعنوان مخاطر المناخ على الأطفال 2026 نشرته منظمة اليونيسف يحذر من تعرض حياة الملايين من الأطفال الصغار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية والجفاف. تقرير حسين الدبابي.
3: قال تقرير لمنظمة اليونيسف أن حياة ملايين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وانتشار الجفاف في دول عديدة على غرار العراق واليمن والسعودية والجزائر. وأضاف التقرير أن 54 مليون طفل معرضون لعواصف رملية في العديد من الدول، كما أن الجفاف بات يهدد بشكل كبير بعض الدول على غرار السودان والعراق والجزائر. وفي العراق مثلا، أدت درجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها البلاد منذ سنوات إلى جفاف نهري دجلة والفرات، إذ أصبح بإمكان الناس أن يعبروا هذين النهرين مشيا بعدما كان في السابق مليئين بمياه غزيرة. وما زاد من حدة المشكلة تغيير مسار المياه التي تأتي من تركيا لتغذية الأراضي العراقية وغلق السدود. وفي الجزائر والمغرب، شهد الصيف الماضي نشوب حرائق هائلة وكبيرة ابتلعت 1000 هكتارات من الأراضي الزراعية والجبال. ومن المتوقع أن ترتفع مخاطر الجفاف في السنوات القليلة القادمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص تهاطل الأمطار، وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على السكان الذين يعانون من نقص في مياه الشرب. ودعت منظمة اليونيسف إلى الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطفال في هذه الدول باعتبارهم الفئة الأولى التي قد تدفع ثمن التغير المناخي في هذه المنطقة.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيه على مدرب المنتخب المصري حسام حسن، وفي محاولة باش يعطي الموتيفاسيون لازمة للملاعبية ويذكرهم ديما بقيم الانتماء إلى الوطن، حتى غنيت يا حبيبتي يا مصر في مزخمة الصوت الموجودة في ملعب التمارين قبل انطلاقة الحصة.

0: حبيبتي يا مصر، أغنية وطنية مصرية معروفة للفنانة المصرية الراحلة شادية. كانت هذه فكرة حسام حسن، مش عطي أكثر موتيفاسيون كما قلنا من لعبية المنتخب بتاعه. حسب رأيكم شنية الأغنية التونسية المناسبة اللي نجم يحطها ريفيرو نار قبل حصة اليوم، حصة التمرين الأخيرة قبل مقابلة اليابان؟ تنجموا تخلوا لي كومنتير بتاعكم على اللايف بتاعنا في دقيقة مونديال، كسوا على الباش فيسبوك موزيكا فام وإلا باش فيسبوك زادة سبور باي موزيكا فام. نستناو إبداعاتكم واقتراحاتكم لريفيرو نار قبل حصة اليوم. زاد كيف نذكركم انه فما مقابلات اليوم تتلعب في المونديال من جروب سي والجروب دي. الجروب سي من الجوله الثانيه مقابله المغرب واسكتلندا بدايه من 11، البرازيل مع اي تي بدايه من ماضي ساعه و30 دقيقه. في الجروب دي الولايات المتحده الامريكيه 8 مع استراليا، وتركيا مع الباراغواي بدايه من 4 متاع الصباح. دقيقه مونديال هذه وفيات يجيكم دو سويت احسن وبقيه الاكيب في على كل انسان.
1: دقيقه مونديال محسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم فين ما كنتوا. تحية للناس اللي قاعدين تسمع فينا على مختلف الترددات داخل تونس على موقعنا موزيك فينفونيت وفي الابليكاسيون تاعنا تنجموا تشارجيوها على اندرويد ولا اي او اس. نحكيوا على موزيك فين الابليكاسيون تلقاو عليها كل الاخبار وايضا تلقاو عليها كل البرامج نتاعنا تسمعونا وتتفرجوا زيادة في الكواليس وتخليكم ديما كونكتي اخر ما صاير في العالم في تونس في الرياضة في اخبار الجهات في الاخبار الثقافية وفي غيرها من اخبار المجتمع والمتفرقات. تحية لكم، شكرا لاختياركم موجاتنا وشكرا ايضا على الثقة وما تنسيوش بيناتنا ثقة بيناتنا محبة. هذا هو لدوفيز نتاعنا في موزايك فيم وفي برنامجكم اللي تحبوه. وشكرا لكم على نقدكم وعلى أيضا محبتكم وعلى دعمكم. نحكيه على كل لسان اللي تواصل معاكم حتى للستة متاع العشية بكل محبة. نتقابل من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. للتحليل والتعليق كالعادة معايا أختنا عايدة عرب اللي رحبوا بها ورحبوا سيونسي فرحي. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح
1: الحمد لله
0: طيبة.
1: الحمد لله.
0: مرحبا بخونا خالد قطات، صح الحجيم سي خالد. نعيما يا سيدي كما يقولوا اخوتنا في الشرق. ان شاء الله حجمت العرس غير العرس معرس حجمت الحج ان شاء الله يا ربي. دونك ما يغطيش علي صغار المدام. تحيه المنو، اهلا وسهلا بسي منو مشرقه الانوار يا خويا. جبنا في دو تابليت، مرحبا منو، ديما جيب الفيل الطيب وجيب الامور الطيبه. خونا وائل بكل محبه يستقبل تليفونكم على 70 100 100 100. ومهم علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي والجميل معنا دراكو في اخبار الجيمنج. نقول لكم جمعه طيبه ومباركه ليكم بكره.

0: غنيت لومبوتياج
1: صوتو اختاروا لغنيت لومبوتياج. اليوم اخترت لكم زوز غنيات ضربوا في زوز اوقات مختلفه. نحكي على لا شانسون انكونتورنابل الهيت اللي قعد ديما على كل لسان من نهايه التسعينات. نحكي على لي 113 في طنطن دو بلاد.

اكزاكت قريب 30 سنه اكزاكتومون 98 99 حاجهك يلا سيدي يا حسرة سوفي تانتون نرجع بكم 2010 في سيكسيون داسو اللي كانت تضم اجمل الاصوات في ديزوني.

0: هذه الغنية يا سي خالد مين دوريان عمرها 16 سنة كنت تتذكر كيفاش كنا قبل كيفاش هكا ولا هرمنا يا سيدي يلا صوتو كونت انستغرام تاعنا موزيك لون اوفيسيال لون ستوري اختاروا يا من سيكسيون داسو ولا لي 113
1: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tm. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.
2: À la cour de scène. بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على موجات موزيك اف ام عسلامة مدام عايدة أهلا وسهلا
3: مسخيلك مش في السلم علي أنا
0: صف... لا مش لهي بي عاد أنت لهي تسجل في انفويس قبيلك ذاك علاش خمس شيء على المستمعين
3: أنا طوى نسجل في انفويس وانت البارحة في الهمزية
0: لا منش عندنا منش في الهمزية
3: شنية يونس
0: قول حتى شيء
3: يونس
0: قول كلمة
4: مش
0: قول حتى كلمة
3: وين موجود
0: البارحة
3: اي شنية تعطيني شنية
0: ما نعرفش شنية
3: طب خفت منه خاطر
0: يخاف مني يخافش مني
3: اسمع سيدي بالحسن
0: وقرآن وفزيت
3: سيدي بالحسن في سيدي بالحسن
0: لا بصلي
3: انت وشكون قعدت شنو عملت اذكار
0: الحمد لله الحمد لله انا نعرف فريكونتي الناس
3: انا مناسبه
0: انت انت قاعده
3: بنا مناسبه ساعه قول لي بنا مناسبه
4: تولي سموس في باي العرش سيدي المنصف
0: بمناسبة تولية المستنصر لدين الله الحفصي
3: شو حوالك شيخ لبس عليك قمت بالمناسك نتاعك الكل وجوك به
0: الحمد لله يا رب
3: صح خويا ان شاء الله ربي يتقبل يا خويا
0: الحمد لله الحمد لله
3: ان شاء الله ربي يتقبل تباركت
0: وكلت
3: القطوس شوية كسكسي
0: بالقطوس اللي بالفايده
3: بتبيع فورست قبل ما نخرج لازم نوكلو
0: عندك فورست لازم فورست الاخر امورك ديما واضحه فرقتات ديما عايشه امورك واضحه سيده عايده
3: هاي برا شو حوالك جوزيف لاباس
4: الحمد لله
3: لاباس عسلامه دراكو عسلامه خلوده نسلم على اميمه
0: حتى هي قطوز زاد
3: مش اميمه تلوج على السيام هو
0: اللي ليه صديقنا هذاك مو نو مو مو
3: مو فوالا كيما ولدي تربي بويا عيطوا له مو
0: مومو يعيطوا له
3: مومو يا سيدي واسمه شنو
0: الاصل هنا ترابجين عيط له مونو ساعات ستيريو انت والكوب تاع شعره معنا كان الشعر هكا محطوط هكا الفوق ريت كيفاش
3: اي تسمى هكا مونو
0: لا ستيريو كيكا ستيريو يبدأ الأمور واحدة يبدأ الرزوم ريكل
3: كي شعره مسيب يولي مونو
0: كي شعره مسيب يولي مونو ذاك
3: علش
0: هذا تحية ليه
3: ونسلموا على ولي في ستوندار ونسلموا على كل المستمعات والمستمعين
0: هذا هو تحية لكم الناس الكل يلا نمشي والقالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه باش يتم بداية من العشرة متاع الصباح غدوة نهار السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا أيوة في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة تحديدا الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه مديرة وحدة أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة مدام إينيس بنتيشا اليوم الصباح كانت ضيفة جهان ميلاد في صباح الناس قالت بأنه بالنسبة للعباد اللي جاية من المروج والحمامات الوسط البلاد معناها واللي جايين من الجنوب برانسيبالمون الوسط العاصمة أو المطار أو بنزرت تدعوهم إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الجهوية رقم 22 به كما يتعين القادمين من المروج والحمامات معناها نحكيه على الناس اللي معناها جاية من الجنوب هكا واضح ولا والقصدين لاكانيا وباب عليوة ملازمة أقصى اليمين نرجع كما كنا قبل الزيادات قال بورقيبة لا يرحمه على مستوى جسر لاكانيا وضعت مستعملي الطريق الانتباه لعلامات توجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة أيا نسمع ولا إيناس شنو حكيت مع جهين ميلاد
5: احنا كما تعرفوا مدخل جنوبي العاصمة هو فيه عدة أقساط وعدة مكونات احنا المرة هذه الأشغال هي على مستوى قص عدد سنين قص عدد سنين اللي هو بالأساس فيه محول لاكانيا توسعة عدة جسور وتوسعة الطريق إلى سين في أربع ممرات دونك غدوة إن شاء الله الحي نتعديه وإحنا في إطار استكمال الخطة اللي حطيناها لإتمام إنجاز جسر لاكانيا في إطار تحويل حركة المرور نتعديه للمرحلة الثالثة من التحويل الجزئي لحركة المرور اللي معناها سبيسيال لإتمام أشغال جسر لاكانيا جديد دونك احنا بالنسبة لحركة المرور مش نسكروا المرة هذه مش نحلوا مش نرجعوا السيركولاسيون معناها للطريقة الجهوية 22 دونك الناس السادة والسيدات المستعملي الطريق اللي جايين من سوسة والحمامات والمروج وحمام لنف ما دوب بلاش ما يفوتوا الخرجة بتاع دخلة باجة دونك ديركتو ما وين هذيك اللي فيه النقطة القارة بتاع الأمر نوم بلاش يفوتها. اللي قاصد ربي في اتجاه وسط العاصمة يشد أقصى اليسار، دونك يشد اليسار بتاعه ويواصل على طريق الجهوية 22 اكزاكتومون كما كنا قبل الأشغال. اتجاهات السيط رجعت للإطاء اللي ما قبل الأشغال، واللي هو بيدو مش يكون لإطاء ديفينيتيف. دونك السادة والسيدات المواطنين يشدوا اليسار بتاعهم ويواصلوا السير على الجهوية 22 جست بعد خرجت باجة. بل السيدات والسادة اللي جايين كفتيف من نفس الشيرة، جايين من الحمامات المروج حملم، واللي قاصدين ربي في اتجاه باب علوة، هما يشدوا اليمين بتاعها كما كان قبل الأشغال. هذه يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر الموجود القديم ويقصد ربي. ما يشي تفكير المرة هذه رجعنا لتال السيركولاتيون، رجحناها للطريقة الجهوية 22 بالنسبة للناس القاصدة ربي التونس العاصمة. وهذه إن شاء الله المرحلة معناها النهائية، معناها إن شاء الله تاع التحويل، معناها ما عادش نزيدوا نفرعوها إن شاء الله قلت ربي مرة.
0: داي يعطيك ألف صحة مدام إيناس بنتيش. نحب نحييك بوغ اون فوا المرة هذية، ونحيي وزارة التجهيز أنه على الأقل أعلمتنا بهذا. ولكن اليوم باهي برشا أنه نعلموا الناس، أما باهي برشا زادة أنه نسهلوا حياة الناس وما نعذبوش شرطة المرور وحرس المرور. أعقلوها المرة هذية باغاكي دو كونسيونس. دونك العباد نعاودوا نذكروا قلبتونا الاتجاهات بعد سيدي رمضان، توا نرجع قبل الزيادات كيف ما قلنا كيما العادي جدا. معناها اللي جاي من بنقردين قصد ربي لتونس باش يدخل مثلا نقولوا احنا على المحاول نتاع محمد خامس الى ما اخر ذلك، دونك يشد اليسار كيما كنا قبل، واضح ولا اللي ماشي الباب عليه والى ما اخر ذلك وباب الفله وغيره يشد اقصى اليمين. دونك باش نبداو واضحين، دونك باش ترجع الحركيه كيف ما كنا قبل. كنت معكوسه تعكست، ما يتعكست. دونك يا مدام عايده ريت كيفاش. دونك اليوم باهي برشا، ولكن
3: علاش مش ديريكت البنقردين انت اللي جاي من قرنبيليا وداخل تونس؟
0: بنقردين هي حتى كي تقول من بنقردين لتونس دونك تتلم الناس،
3: يعني مشيت لابعد نقطه معناها اللي جاي
0: بيان سور على خاطر اوني باش نكونوا ريبريزونتاتيف لو ماكسيموم.
3: معناها جاي من بنقردين وانت هابط
0: فوالا، هو ماهوش طريق حمامات، هو طريق تونس بنقردين، واضح ولا ليه؟ خاطر اخر نقطه فيه تهز البنقردين مدام. اوكي
3: اوكي
0: واحده قال اخر
3: تابيجي
0: اوكي هذاك اللي فيه الفايده. دونك دوكو العباد اللي جايه معناها من الجنوب قاصده ربي للعاصمه، هذا هو شو نقولوا لهم. نقولوا الامور مريقله، وزاره التجهيز يعطيكم الف صحه ربي عينكم. قالت مدام بنتيشه انه 88% من الاشغال تم انجازها، مازال 12% وعدتنا. قالت قبل ليه؟ قليل
3: سبتمبر
0: با سبتمبر ديسمبر 2026 قال تكمل الأشغال كاملة، لأنه فما دي ترانسون اليوم شي تعاودوا اكسيتيرا. انت كان تشوف ما نقولش عليك طالع في جران ويت راهو تطلع تهبط.
3: نعرف نعرف ما نمشي على النيبل
0: اون فا الامور تبدا مريقلة. دونك يعطيهم الصحة ايزون كومونيكي او موان، هذا هو باهي برشا اليوم انه ايزون افيغتي العباد، وباهي برشا انه على الاقل وضحوا لنا الصورة كما هي.
3: هذا هو معناها باهي الاعلام المسبق على قرار التحويل لحركة السير. لكن هنا اللي مقلقني شويه واللي نتسائل عليه، علاش معناها ذروه الاشغال في الصيف؟ عليه في الصيف وقت اللي هي سيونس يونيك، معناها الناس تعمل في النافات، معناها انت اما اكثر تخدم وقت اللي تبدا الناس عندها دوبل سيونس وعندك نهار كامل الناس تخرج من خدمها كان الخمسه، والا في سيونس يونيك يجيو في ذروه معناها المرواح والناس تمشي تجي. هذه من ناحيه نتاع الخدامه صيف معناها الناس كل تشد الطريقه دي برشا ناس معناها يمشي
0: عندهم سنين عايده. دونك
3: اي اما توا المشكل يا حسن اللي جاوا في الموسم اللي فيه برشا مشي وجاي على
0: عادي عاده. هو توا اليوم هذا الاسلم، راه تعرف علاش؟ خاطر لليوم لعبيت تغلط، خاطر كنا قبل باش تدخل انت للعاصمه تشد اليسار
3: وتوصل
0: طوت ولا تشد اليمين، فهمت؟ لليوم تصير مشاكل كبيره، راهو اليوم فما برشا كراه بتاخو فسغوط على اليمين. دونك اليوم باهي برشا انه خلطوا عملوه قبل السيف، خاطر باش يجيوك خاطر تبارك الله معناها بناتنا ولادنا اللي في الخارج، خواتنا من ليبيا ومن الجزائر. دونك باش يكثر معناها تو تعرف راهو عندك 200 الف سياره باش تزيدوا فاسيلمون راهو في الموسم الصيفي. هذا من باب التقديرات الاوليه. دونك دوكو اللي نقولوه اليوم باهي معناها وقت اللي كنتو راكم كومونيكي حاجة جميلة وجميلة.
3: أما أن فا سوفخيغ في السيركيلاسيون. قالت هي مدام ينيس بنتيشة سمعتها، قالت اللي معناها يلزم الحذر ويلزم الانتباه والتنقيس في السرعة وإلى غيره. هي بتبيعتها باش تنقص السرعة خاطر باش تلقى دي زومبوتياج.
0: أبار هذاك الكل دونك يلزم وقت اللي اليوم تكون فما فرق لتوجيه المستعمل الطريق، قالت فما لي بانو زاد كيف
3: فما دي بانو فما فرق وفما
0: الفرق باش تعاضد مجهودات الحرس وشرطة المرور، حرس المرور وشرطة المرور، لأنه فما دي ماك تعرف مناطق من مناطق معناها فما شرطة المرور تقف في معناها في ما في معناها في منطقة عمرانية معينة وبعد هي تاخذ عليها الحرس المرور ياخذ عليها الغلاف. دونك هذاك هو. دونك اليوم سي يونس ردوا بالنا وان شاء الله ما نعاودوش نشوفوا اكسوفرانس كان ذكر اللي حكينا عليها قبل العيد وبعد العيد، تفكرها ولا
4: هو باش نعاودوا نشوفوها يا حسن؟ اما ما عندناش حلول.
0: ليه مرة أخرى يهدوا في قنطرة ذيك
4: عليش؟ إيه معناها كيف توا المشكلة أنه بالضبط جات في وقت الموسم، معناها توفى ديسمبر إن شاء الله، توفى في ديسمبر في الأجل القانونية. لكن كيف قالت مدام منتيشة، قالت إن شاء الله ما نعودوش نفرعسوكم، يعرفوا هون اللي ما فرعسوا المواطن، وفما مش تحويل وجهة مواطن معناها دونك في الجهات هذه متاع مع بون أنه نبو الناس فقط أنه ينتبهوا في الإشارات المرورية الموجودة على أطراف الطريق. يعني في الموقع تجي تسأل يقولوا لك احنا ما عندناش حتى حل آخر، عندنا كل حل ذي تو انا وصلنا تو للوقت هذا بوصيف شنو نوقفوا الخدمه تو ونرجعوا لها في ديسمبر، هذا ما يساعدش. دونك الملف هذا طويل، واعتقد ان شاء الله 12%
3: في ديسمبر
4: ان شاء الله 12% هذه توفى في ديسمبر ننتهي نهائيا من هذه المعضله بالنسبه للمواطنين، لانه معنى المدخل الجنوبي هو المدخل معناها الناس الكل تجي من غادي
0: شريان الحياه
4: معناها كيف يحكي حسن على بنقردان معناها بالحق معناها المدن كل
0: جنوب غادي كل يجيك عايده راهو ما عندكش فكره معناها
4: الصيف بالذات معناها فما ناس راهو تعمل نفايات كل يوم الحمامات غينا قرومبيليا جهات
0: كل سوسه فما ناس تخدم في سوسه وتجي تحضر العاصمه، راهو فما ناس اللي تمشي تتعدى عاد تمشي البنزار ترى
3: تعمل هذاك. قلت لك فما ناس يعملوا نفايات اي نعرف
0: يمشيوا حتى البنزار. دونك اليوم باب اولى واحلى كما قلنا به وزاره الاسكان تجهيز الاسكان كي حكيت لنا
3: اللي علمته خذت
0: التنسيق مع الوزارات الاخرى، ما تخدمش وحدها وزاره التجهيز، راهو وزاره التجهيز تحضر الكيس، اما اللي يحكم في الكيس هو وزاره الداخليه وكيف وزاره النقل اليوم. ونحبوا اليوم نكثفوا زادة من الحملات أكور اون فوا المشاكل الكبيرة اللي نشوفوا فيها متاع لي بوالور اللي يدخلوا زادة مش في الأوقات متاعهم. دونك إن شاء الله على كل حال يكمل هالعرس هذا ويكمل هالشانط
4: إن شاء الله ديسمبر
0: والله العظيم إن شاء الله طو وقت ما احنا مغرومين وقت بحول الله نقترحوا على الجماعة اللي يحبوا يدخلوا جينيس بوك وكل يعملوا لنا أكبر صحفة زرير داكوردو فهمنا ونجيبوا زياد غرسة ويغني قابلة يا مقبولة
4: من الخاسرة
0: والله العظيم ولده من الخاسرة هذا هو خطر بالحق وانا بوكو سوفير من سافي ديزاني كونسوفخ وحنا نستنى وفي هالكيس هذا ان شاء الله يكمل على كل حال وربي يوصل بالسلم وتحية للعبيد اللي تخدم ليلا نهارا من اجل هذا نتمنى نشوفهم ليلا يخدموا معنا دونك ان شاء الله سيفوليو راهو خاطر اليوم في الصيف ينجموا يخدموا بالكدي بالكدي نعرفوا انه حراره النهار دونك في الليل تخف الحركيه وتنجم تكون الترناتيف ويخدموا على رواحهم وان شاء الله ربي يوصل بالسلم كيف ما يتقال. كان ذي قالوها اليوم
2: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: يلا نمشيو توت سويت لاشتاك يحكي.
2: اشتاك يحكي.
0: اشتاك يحكي المره هذه نحكي وعلى قاضي التحقيق بالقضاء القضائي لمكافحه الارهاب اللي اصدر بطاقه ايداع بالسجن في حق اعضاء زوج شبكات اجراميه دوليه تنشط في مجال ترويج المخدرات تبييض الاموال والابتزاز والقتل الماجور بعد استنطاق المحتفظ معناها بهم وفق ما ذكروا مصدر قضائي لموزايكا فام. المصدر القضائي قال بانه 20 بطاقة معناها إيداع بالسجن في حق أعضاء زوج شبكات بينهم صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة، تلقاو الاسم وتفاصيل على الموقع، ولكن اليوم في باب أنه المتهم بريء لن تثبت إدانته. دونك مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب متهمين محلين بحالة فرار، تندرج العملية هذه في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الإجرائم من منظمة وإحباط المخططات التخريبية اللي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها واللي تم تنفيذها إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص. تعرف سيونس وقت اللي تحاول تفهم شنية الحكاية في غسيل أموال اتجار معناها بالمخدرات بيوفق معناها متاع دروغ وفما حتى رامز ده كيف قتل تصفيات ولا ما اخذ ذلك وكريبتوماني وكريبتوموني وكذا والله العظيم كريبتوموني والامور معناها ما تعجبش حتى تعرف معناها وبلوك تشين والدنيا الحقيقة أنا بيدي ما قعدت تحت أثر الصدمة كيف ما يتقال إنه هذا الكل يصير في تونس.
4: كانوا كنا قبل يعني كانت المسألة تظهرنا مش بالخطورة هذه مش بال، لكن أعتقد كونه صار تحول كبير في الشهادات والسياسة مكافحة المخدرات وغيره من التابع معناها المخدرات نحكيه على التجار تبييض الأموال وغيره وغيره وغيره وغيره والمقاربة الاجتماعية اللي فرضها النظام السياسي على مرحلتين حكينا فيه المرة فات حتى بداية التسعينات ثم ما بعد التسعينات نشوفوا أنه ثم التعاطي بشكل جديد مع ظهرة خاصة المخدرات اللي هي بالحق معناها قاعدة تهدد في أسس السلم الاجتماعي معناها أسس يعني بالحق معناها ولت مشكلة كبيرة. وكنا نحكيه كنجبدو أي دومين كنحكيه على التربية كنحكيه ديما نربطه بين المخدرات. دونك أرى أنه بعد نجاحات كبيرة عملتها الوحدات الأمنية في كل مرة معناها يقولوا أنه تم القبض على مجموعات وعلى عصابات لأنه المسألة ما عادش المسألة تدور في سوق محلية وإنما ولت عصابات كبيرة عبر للحدود والقارات. دونك اعتقد كون التعامل الامني كان مهم جدا في المره هذه وحتى في حكينا تو جمعت التيلي على ما تم حجزه من سواء على مستوى معناها الزطله ذيك القنب الهندي ولا حتى الاقراص ولا تو وصلنا تو دخلنا في مرحله اخرى مسحلت مع مرحله بتاع هيروين وكوكايين ما حاجه خطيره معناها اذا كان خاطر احنا زاد مسلت القتل الماجور ما معنيش نشوفوها في الافلام احنا معناها
0: اي ولا حسوني كذاك
4: صحيح معناها
0: احترس من الخط
4: دونك المساله مش سهله معناها انه التعامل مع الظاهره هذه تعامل جدي واعتقد كانوا ثم تطور
3: فكره على ما عنديش فكره على حيثيات القضيه ولا الموقفين ولا
4: احنا نتعامل مع
0: اخبار
4: مع اخبار مثلا فيها مخدرات فيها تبييض اموال فيها قتل ماجور فيها ابتزاز وغيره
0: كلام تاع نيابه التهم المثبته معناها الموجهه والحتى اللسان الدفاع نتاعهم ما انكرهاش معناها هذه التهم الى ان نشوفوا اليوم الابحاث شنو باش
4: توصل اللي معناها
0: نشوفوا بانه علاش غطيو في عند الشمس بالغربال معناها نشوفوا كي نخرجوا نسهروا نشوفوا في عباد في حاله غير عاديه نشوفوا اصلا الدور في دون لي شوت قال حاجه من يسمع وهذاك الكل في الاخر فما على عين ومراه معناها من الجميع معناها الدروغ وليت عادي معناها عباره انت تحوس في راسبوتين في باريس ولا حاجه دونك العبيد وليت عاديه معناها هذا نحكيو في قمرته في غيرها
4: تشير عايده لانه عايده تحب تشير خويا مزات الابحاث في
0: المساله هذه بيان سور غير كان اعظم
4: فقط احنا نتعامل مع خبر جينا الخبر
0: شدوا تخسبيديتي معناها كي يقول لك اليوم راه صافي ديزاني يخدموا عليها ودوسي وبلندي وإلى ما آخر ذلك. دونك نستنى وإحنا اليوم في أنه كيف في المواضيع هذه ماذا بينا نحكي فيها في الرأي العام حتى نوعيوا العبيد بخطر الدهم فيما يتعلق بالمخدرات
3: هي بصفة عامة. هو محاربة المخدرات بصفة عامة في المطلق هي معناها سياسة اليوم وسياسة معناها الناس كل تباركها لأنه شفنا شنو عملت في أولادنا وفي الصغيرات وشكون متضررين الأساسيين هما الفئة العمرية متاع الشباب اللي ما بين 15 وما بين 35 سنة معناها قاعدة تهلك في جينيراسيون كاملة دو جينيراسيون على زوز أجيال معناها غير
4: المخدرات المناعة الاجتماعية والاقتصادية
3: وهنا شفنا حتى على المستوى الدولي اللي الناس عاطينها قيمة كبيرة اللي هي ولات العرض الكبير هذا نتيجة الطلب الكبير اللي موجود في جميع دول العالم. شفنا حكينا على الجسات وحكينا شنو المطالب متاحهم وكيفاش فكوا الموضوع هذا الكل وكيفاش العصابات الإجرامية اللي قاعدة اليوم معناها عندها كاباسيتي دادابتاسيون كبيرة واللي هي معناها ما نجموش يحصروها ويحاصروها إلا بتكاتف المجهودات في كسوا او نيفو دو لا جيسات والا ايضا حتى فما دول انضمت للجيسات لان هي زاده متضرره من المساله هذه. دونك افكتيفمون على المستوى الداخلي يلزمنا نحارب الامور هذه لكن يلزم ايضا بتاتخ اوسي ندخلوا في كوبيراسيون مع الدول الاخرى وفي شراكات معناها الحصول على التقنيات اللازمه اللي لمحاربتها كما ينبغي. الفراغي.
0: فوالا اكزاكتوم ولي حمايه مجتمعنا. هذا هو على كل موضوع للمتابعه سقط المطرقه وكل جديد على موقعنا موزايك اف ام بوينت
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: هذه على كل سين حتى الاستمتع العشية. رحبوا بك دراكو. هلو
6: هلو كيف الحال؟
0: أمور طيبة الحمد لله. أمورك طيبة؟
6: all good all good.
3: أهلا وسهلا.
6: أهلا
3: تفعل بيش
6: الحمد لله
3: بك اليوم. وحدك أحلى وحدة بلو مكشة صورتي.
6: لا زوز بلو.
3: لا لا نحكي على
6: شنو
3: على الفون بلو. الفون بلو طبعا يلزمني نزيد نثبت في الفون واللي معتش في السبتة بركة.
0: هذاك آخر ما خلطتك في القطاع تطلع دلتونيين في الأخر. يلا سيدي نمشي ومش حدا أكثر من دلتونيين معتش فرق في الألمان جملة واحد. يلا نمشي وتسميد لدركو وموندو الجيمينج بربي عملنا شوفنا جيم في هشي قطوس. هذاك علاش خطرختك عادة مغرومة بالقطاع. يلا جو
6: let's go.

0: كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنوزلانيه وباش نحكيو على اكبر اندستري كولتورال في العالم وهي الاندستري نتاع الرياضات الالكترونيه والعاب الفيديو بصفه عامه، وين نحكيو على شيفر دافير كبير وكبير جدا جينيري بار المارشي مونديال نتاع جو فيديو سنه 2025 واللي هو تقريبا 201.6 مليون دولار. نحكيو على برشا فلوس، وهذه تقريبا نحكيو على بروغريس مزيان العام اللي قبله تقريبا 9.1% يعني برابور 2024، وليعد كما قلت لكم أكبر اندستري كولتورال في العالم. إذا كان تلم السينما وأفلامها والموسيقى وألبوماتها وكذا لا تحطهم الزوز مع بعضهم ما يخلطوش قد ألعاب الفيديو ولا يتسفكت معناتها معلومة معناتها ما يخلطوش قد المارشي متاع جو فيديو سامونت خانكور ينفوا اللي بالرسمي حاجة ياسر مزيانة ماشا ونوس على الاخر ونساشان كو عام سنة 2026 عنا بطولة العالم زاد كأس العالم للأندية وكأس العالم زادة للناسيون مش مشاركة فيها تونس زادة
1: إن شاء الله ما تفوش معاه
0: إن شاء الله نوصلوا نتعدي وحتى التور الأول ولا الثاني في موندو جو فيديو زادة كيف فما كونكورنس كبيرة على الأخر كل كسوة من العالم العربي ولا العالم ككل توت فاسون إن شاء الله مربوحة كل كسوة في الفوتبول وإلا في الرياضات الإلكترونية. في نفس الوقت نحكيو على جي تي اس 6 وين هبطت اوفيسيلمون لا فيش نتاعها اوفيسيل، وحسب رايكم شكون يركب على التراند هذا ويحاول انه يعبر من خلال التراند هذا على لا فيش الرسميه نتاع لعب جي تي اس 6؟ ذا وايت هاوس.
2: اوكي
0: ذا وايت هاوس
2: اوي
0: The
2: Make
0: White House.
2: America great again.
0: Yes. The White House تركب على الحدث وتهبط لافيش متاع لعب جي تي اس 6، ولكن في بلاست الكاركترز أو الشخصيات متاع جي تي اس 6 تحط شكون؟
2: ترامب.
0: فوالا ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويقولوا We really saved America before GTA 6. هي خرجت كيما الميم يعني كيما هكا الفازة تلمون قاعدة نستناو فوالا العباد معناها كبرت وخرجت وخدمت وحروبات وبيتكوين وكريبتو وديجو معناتها كل شيء صار تقريبا قبل سورتي أوفيسيال تاع جي تي عزيز. فذا وايت هاوس ركب على الحدث وقال رانا منعنا بالرسمي امريكا او الولايات المتحده الامريكيه قبل اصدار لعبه جي تي اس 6 اللي هي نعاود نفكر 19 نوفمبر 2026، ولهنا برشا عبيد ركبت على الحدث زاده وزاده، وحتى صارت كونفرنس دو بريس ياسر مزيانه من عند خلينا نقولوا سي او او المدير التنفيذي لشركه روكستار جيمز اللي هي شركه المصنعه للعبه جي تي اس 6. قال حاجه ياسر مزيانه قبل 5 اشهر من لانسمون اوفيسيال نتاع اللعبه، قال حاجة نحب ناخذ رايكم فيها الكل. قال انه يعني بغض النظر على السكسي هذا كله بغض النظر على البليونز اوف دولارز، قال في الاخر تفكروا نزاهتكم هي الحاجه الوحيده اللي عندكم منها في الدنيا هذيا، ما تبيعوهاش مهما غلى الثمن، حافظوا عليها اليوم باش تشكروا رواحكم غدوه. شنو رايكم؟
2: جميل
0: شعار. تبونس اني النزاهه هي
2: شعار جميل وي شعار جميل ويحترم.
0: انا لحقت ربي معناتها اوكي بيتيتر عايد انت معاش معاه في الراي معناتها تبونس ان النزاهه حاجه مهمه على الاخر انه باش عبد
3: شنو
0: باش عبد معناتها في الكاليبر نتاع السيد هذا سي او راه نتاع روكستار جيمز كي نقول احنا بلغتنا ما يعرفش طرف خلاوين برشا فلوس. قالوا له نصيحه تنجم تعطيها لي جون او لي سي او او معناتها خلينا نقول مديري الشركات بصفه عامه، قالهم تفكروا النزاهه نتاعكم هي الحاجه الوحيده اللي عندكم ما تبيعوهاش مهما غلى الثمن، راكم اذا كنت تستحفظوا عليها اليوم تشكروا روحكم عليها غدوه.
3: انا معاها على طول
0: النزاهه هذه
3: بيان سور. شنو اللي اهم من النزاهه؟
2: كان اسمها نزيهة عايدة قبل
3: ثم حتى شيء أهم من نزيهة
2: أهم حاجة نزيهة نزيهة هي الدنيا الكل
0: وي بتتر هذه هي بتتر وي. ولكن كما قلت لكم راهو سي او راهو متاع روكستار جيمز قبل بخمسة أشهر معناتها قال حاجة ياسر مزيانة اللي خليت يعني في الريت في التغريدة هذه خلينا نقوله اللي عملها على منصة تويتر زاد تقريبا 5% في الأسهم تاع شركة متاعه متاع روكستار جيمز غير كي قال جملة هذه.
3: أما يلزم هو اللي يقولها أنا ما نعرفوش تولي تحكي علي راهو يلزم هو يكون نزيه
0: النزي هاي
3: نزيه ما ينجم يحكي الحكايه هذه كان عبدو يكون نزي
1: الفلوس هذه الكل بصراحه ما
0: فوالا
2: خدمته يعني فيك خدمته ينجم
1: يكون انا اللي انا برشا فلوس تعتبرها مثلا لا اخلاقيه.
3: علاش هو بال معناها بالتكنولوجيا وبالجيمينج وسي او نتاع
1: لا نعرف
3: كيما هذه ما ينجمش يكون
1: نجم ينجم نجم
3: ما هكا يكون نزير
1: كيما احنا
0: برشا فلوس نحكيو
3: فقراء الفقراء ما تعملش بروسيد انتونسيون اللي لبس عليهم سيونس
1: لا لا لا تصور انا تصور بلي بين روحي
0: معناتها حسب اذا كنت تولي فما برشا فلوس مليارات الدولارات النزاهه تختفي
3: برشا
2: مش صحيح
1: شو با دي تو عندك اعطينا واحد من اصدقائك اللي عنده برشا فلوس
2: ونزيه الدرجه برشا ناس اصدقائي اللي عندهم برشا فلوس لبخوفها وبحذايا عايده لبس عليها امورها واضحه ونزيها والحمد لله ثانك يو لوت
0: شكرا
2: نهار اثنين جيب لنا تحكي على القطط
0: ليتس جو

0: رحبا بكم من جديد في على كل سين. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا بشمشي والحدث على كل لسان.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: أحكيوا على سبيتار الهلال 3.0 من تمثيل الهلال وتنظيم الهلال الأحمر التونسي بفرع متاحهم تاع حمام بلاج. دونك سعيد برشا باستقبال مدام أحلام بصغير رئيسة فرع الهلال الأحمر التونسي بحمام شط. مرحبا لله سهلة. تحية ليك. تحية لسي علي الربحي زيدا ريسبونسابل جونيس في نفس الفرع. مرحبا سيدي.
2: أهلا
0: سهلة. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: تحية ليكم. دونك هيت نحكيه الساعة على سبيتار الهلال في دورته هذية الثالثة. عمناه والفيزيبلمون كانت دورة ناجحة وناجحة جدا هكا ولا
3: ايه وهي ان فيت مش عاملين والمانيا جوست ليديسيون
0: ليديسيون اللي قبلها
3: ليديسيون اللي قبلها. دونك الحمد لله يا ربي خدمنا بالكدي وكنت مقسم على نهارين ونجمنا معناها نستقبلوا اكثر من 700 شخص
0: اكزاكتومون. دونك يقول القايل انتم تخدموا على بونليو سود الكل دونك اجزاء من بونليو سود على الاقل باش نبداو واضحين. هات نحكيوا على الفلسفه المرهبيه اللي فوزافي فيو غران كيف ما يتقال هكا ولا مدام صغير. كيفاش اعطينا التفاصيل نتاع الحدث ان شاء الله باش يكون معناه شو دو ويكاند هكا ولا
3: اي ان شاء الله. دونك هو ليفينمون ان شاء الله حابينه يكون على نهارين مقسم على منطقتين. المنطقه الاولى باش تكون في بورصه الصدريه والمنطقه الثانيه باش تكون في لافهاش بورصه الصدريه لافهاش. حابين نوصل لاكثر عدد من المواطنين. دونك اللي ما ينجمش يجي نهار الاولاني هاكا يجي في النهار الثاني.

0: باش نستقبلوا اكثر ان شاء الله من 34 طبيب لحد الان معناها كونفيرمي مختلف الاختصاصات كيما الطب العام عندنا فما طب الاسنان الانف والحنجره طب الاطفال امراض الجلديه امراض النساء والتوليد العلاج الطبيعي علم النفس وهذه حاجه مهمه على الاخر
1: ياسر هاي البسيكياتر مهم برشا
0: وطب العيون حاليا معناها هما هذو معناها لي سبيسياليتي الموجودين
1: باهي برشا دونك سي علي اليوم ندوركم انتوما على الاقل نعرفوا خاطر عندكم دور كبير برشا خاصه لجوناس اليوم في الهلال الاحمر من اجل انه فومبيليزي لي زيكيب وكيف كيف فوغاسوري حتى العباد اللي تجي وفي اطار التنظيم وفيزيبلومون في العيادات المجانيه يجيو اون فامي العباد هكا ولا ولا ديما يجي عبد كبير اكومباني بواحد مصر
2: بالضبط يكون في عمر معين خاصة لك اللي يبدأ مثلا كل واحد نشي يتحرك بالكدا ولا حاجة ديما تلقاش يكون معناها كل واحد معاه يجيب كل شيء مشو راه وريت 700 وبرسمي نمبر مو شوية جملة فهمتني قدر شكون باش يقول لك انا باش نخش في الشمس هذايا تو في جوان ونمشي الحاجة كيما هكا كان كيبدا عاطي ثقة فيك كيبدا عاطي ثقة يولي ثقة ينجم يجي كل شيء خاصة هنا كل الإديسيون نبدأ في الإديسيون من بعدها ديما نمبر يزيد تو عملنا أكثر من 700 عملنا والسنين إن شاء الله نحاولوا نلعبوا على 1000 وإن شاء الله نلعبوا زاد على الجوناس بالكدا على خاطر بسيكاتر وبسيكولوجا ومهم على الاخر وانت تعرف اللي اي واحد فينا لهنا يحب ديما يمشي يعمل طلع حسب مش معنى انت مريض ولا حاجه
1: كيف تمشي ليه تفقد روحك
2: صحيح تفقد روحك وكما كيف كيف زاد النجم لازم نفقد روحنا في كل شيء اخر معناه تنجم يكون عندك سكر تنجم يكون عندك دم تنجم يكون عندك اي حاجه احنا ديما غادي دوما يوصلوا يبداو بالسكر والدم ويقيسوا الحاجات هذوما كل شيء خاطر احنا ديما ما نعطوهمش اهميه جمله تكون يمشي يعمل فيلون ولا حاجه
1: ليه ليه سي تري امبورطون دونك العباد اللي باش يجيو كيف ما قلنا باش يكونوا اونتر دو بون مان كما قالت بقبليك مدام بصغير بانه باش يكون فما اكثر من 30 طبيب تقريبا في مختلف الاختصاصات ذكروا دونك العيادات هذيا مجانية
2: كل شيء مجاني صحيح تذلي موتيفيك انت موتيفيك حتى باش تدخل معناها تدور عليهم الكل خاصة كي تلقى كل شيء متوفر ماكش باش تستنى برشا باش تلقى الكيب نتاعنا اللي فولونتير يعطيهم الصحة معناها على الخدمة اللي خدموها باش تلقاهم لهنا معناها مستقبلينك بالكدا باش تلقى روحك تك تقد امورك الكل معناها الطبيب باش ياخذ كونشارج بالكدا ماهيش لهنا خاطر فيزيت بلاش ولا حاجة باش يولي طبيب او تك تك برا على روحك فهمتني لا طب راه ياخذوا اكثر من ساعات من ساعة ربع هما خاصة سيكاتر والبسيكولوج راهم ياخذوا اكثر من ساعه أيه
1: يعملوا حصه
2: برسمي حصه وياخذوا اونشارج ويقولوا يجيني الكابيني نتاعي كل شيء ياخذوا اونشارج حتى من بعد بلاش انا لاني حاجه بها على الاخر
1: جميله وجميله تحيه كبيره ليهم الاطباء اللي باش يجيو نهار معناها باش يجيو زوز نهارات نتاع فاكونس اون برانسيب وعطله عندهم هما دونك نعاودوا نذكروا دونك التواريخ شنو باش يكونوا نهار 21 في المدرسه الابتدائيه برص دريه في مدرسه الاعداديه بنزهه السلطان نهار 28 جوان دونك نذكروا بانه باش يكون فما اون اورغانيزاسيون مزيانه وفما تعاون كبير زاد ايضا مع مختلف الاطراف المتدخله نحكيوا لهنا على الجهات الرسميه كمان
0: اي الحق نتاع ربي نحن ديجا رانا بدينا التحضيرات قبل 3 شهور دونك اول حاجه عملناها هي التنسيق مع السلطات المحليه دونك الحق متعاونين على الاخر برسمي معناها ما لقيناش حتى اشكاليه يعني باش ناخذوا التراخيص كيف كيف بالنسبه للفضائيات معناها اتصلنا بالمندوبيه الجهويه للتربيه والتعليم وخذينا ديجا لوتوريزاسيون خذيناها قبل بشهر معناها الكونفيرماسيون دونك حابين نتاكدوا لكل شيء باش يكون موفر باش ما نقعدوش معناها تاع ستريس تعرف كل ما تقرب لاكسيون كل ما نبداو ستريسي دونك ماذا بينا الحاجات هذيك تبدا ديجا كونفيرمي برسمي اعطيهم الصحه نوجه لهم تحيه كبيره على الاخر واتصلنا بيان سور ديما في كل اكسيون احنا نتصلوا بالاداره الجهويه للصحه والديوان الوطني للاسره والعمران البشري الحق ديما يحضر معنا سيغتو في ليفينمون تاع الاكتوبر غوز يوفرونا الطاقم الطبي وشبه الطبي وان شاء الله زاد المره هذه باش يكونوا متواجدين ويعني مش يوفرونا معناها اكثر من مختص
1: اكزاكتومون عليه هما تبارك الله عليهم ديما يعملوا لي كارافان وديما لي كلينيك موبيل وغيره دونك يسون انيسيي ميم هكا للتنقلات دونك نذكروا للعباد اللي تسمع فينا دونك باش يكونوا لحد هذايا هو نهار 21 هكا ولحد اللي بعده ان شاء الله نهار 28 فوالا جوان ابارتيغ من اي وقت سي علي
2: احنا نبداو كاورغانيزاسيون كل شيء باش نبداو على بكري اما ان شاء الله سيرفيس يبدا من 9
1: من التسعة حتى
2: المساعتين احنا ما بنصيرش ديما نقعدوا اكثر على خاطر ثم عباد تكون موجوده كل ما نجموش نخليوها فيهم لازم يكملوا قدام امورهم الطب ياخذ يرحم والديهم
1: اي يرحم والديهم يعطيهم الصحه ونذكروا باش يكون في اقسام دونك امور واضحه
0: ما
1: عندناش مشكله دونك مهويين تفضل تفضل ليش تخيل تاز بوغتون في الصيف هذاك هذاك علاش دونك نعاود نذكروا بانه هل اليوم هل الدوره هذيا الثالثه نعاود نذكروا في سبيطار الهلال ان شاء الله باش تكون نهار 21 ونهار 28 جوان نلقاو كل تفاصيل لي ريزو سوسيو نتاعكم كان ذكرنا بهم
0: اي هي نحن عندنا الباج فيسبوك كروسون روج تونيزيان كوميتي لوكال حمام شط
1: اوكي
0: والباج انستغرام تاعنا سي ار تي حمام شط
1: سي تري بيان
0: دونك نجمو معناها تشوفوا التفاصيل الكل على الباج نتاعنا نهبطوا نحاولوا اب تو ديت حتى لي انترفونسيون نتاعنا كيما توا كيما جينا بحذيكم يعطيكم الصحه معناها على
1: التقبيل
0: بالرسمي
1: ان شاء الله تعدى اكسيون تعمل ستاستين
0: كيف مش خليكم
1: كلمه الختام ده معاك سي علي ربحي عاود تذكر ريسبونسابل جنيز ده كيف كيف في فرع الاحمر التونسي بحمام شط
2: بين قبل كل شيء نشكر لي فولونتير بالحق اللي تابعوا على الاخر توا 3 شهور خدمه مش سهله جمله فهمتني
1: خاصه
2: باش تنسق مع الطب وكل شيء وباش تعمل اورجانيزاسيون باهيه وسانكريزاسيون بالناس الكل بالحق حاجه مهمه على الاخر على الاخر وكيف كيف مرحبا بالناس الكل حتى اللي يسمعوا بعض ولا حاجة مرحبا بهم احنا فاتحين للناس الكل فهمتني وان شاء الله ربي يسهل وتعدى حاجة مزيانة على الاخر
1: ان شاء الله تعدى حاجة مزيانة نشكرك برشا مدام حليم بالصغير رئيس فرع الهلال الاحمر استدعوا العباد ونقول لهم يجيو فوني نوبغو ولا
0: بيان سور ماذا بينا لو ماكسيموم العباد الكل معناها انها تستنفع بالاكسيون هذايا وما تتعودش ديما نحن نحاولوا معناها لو ماكسيموم انها تصير معناها سوفون ونستدعى من هنا من خلال الموزايك اي طبيب والا معناها كادر معناها
1: كبير
0: تحق بينا رانا مازلنا معناها نحب نزيدوا اكثر اختصاصات اكثر نومبر وان شاء الله معناها نوصل للوبجيكتيف نتاعنا وميرسي بوكو على الاستضافه
1: يعيشك ان شاء الله زينه تحيه عايز. كبيره لكم كل تفاصيل تلقاوها في الفيديو نتاعنا على الباج نتاعنا موزايك فم
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: مكملين معكم احنا في على كل سنت وتسويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي بعد هي أعطينا سيدي خالتي بنت الرومية شو هيك على موجات موزايك فام وجاوبها نجد تعطيها
4: وكتبت لي على جبيل
1: هذا الجولة التونسي شو هيك على موجات الأولى في تونس
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: بدي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
5: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
6: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد واختاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
7: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Maujoudin Felak 3 à côté de CNSS Lekram. Najmou tattaslou bina à 93-081-102 ou à 70-247-190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فرق الحماية المدنية تتمكن مدعومة بأعوان الغابات من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم الجمعة في عمات الكريبة الجنوبية من ولاية سليانة، وأتى على حوالي 17 هكتارا منها 11 هكتار حصيدة وستة هكتارات من الشعير. لجنة التشريع العام في البرلمان تواصل النقاش بخصوص مقترح القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي. وعضو اللجنة النائب ياسر الجوراري يعتبر في تصريح للزميلة نصيد الهمامي أن على البرلمان الاستماع لمختلف القطاعات المتنازعة في الاختصاص لضمان حقوق كل قطاع دون المساس بحقوق قطاع آخر.
10: الحقيقة النقاش والجدل ما زال متواصلا في علاقة بهذا النص التشريعي وإذا عديد النصوص الأخرى التي تتعلق بالمسائل المهنية والقطاعية، لأنه لما إذا يتعلق الأمر بمسائل قطاعية تظهر الخلافات القطاعية إذا أو وبعض التباينات القطاعية في علاقة طبعا بحق كل قطاع في أنه إذا يدافع عن مصالح منظوري طابع القطاعي من الأجدى أن تناقش بين إذا الجهة يعني التنفيذية المشرفة والقطاع المعني والقطاعات المجاورة، ويتم استفاضة النقاش فيها ثم تمريرها إلى مجلس نواب الشعب. اليوم احنا أمام وضعية الحال أنه قدمت هذه المقترحات اللي قلنا أنه من الأفضل أن تكون في شكل مشاريع قوانين، قدمت في شكل مقترحات قوانين عن طريق السادة النواب، وبالتالي فإنه الخلافات القطاعية والتباينات القطاعية حول الاختصاصات محمول على مجلس النواب أن يحسم فيها، وهنا تأتي مسؤولية مجلس النواب ومسؤولية كبيرة لمجلس النواب وهو إنصاف مختلف القطاعات المهنية.
9: في مدينة سوسة تنفيذ حملة أمنية في إطار التصدي لمختلف التجاوزات والمظاهر المخلة بالأمن العام في الشواطئ ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي في الملك العموم البحري فضلا عن الاستغلال المفرط للرصيف. ووفق مراسلتنا إنس الهمامي، أسفرت الحملة عن رفع عدد من المخالفات بسبب التعدي على الملك العمومي البحري، شملت أنشطة تجارية تتمثل في مشارب شاطئية ومقاهي ونزل، إلى جانب حجز عدد من الواقيات الشمسية التي تم تركيزها بطريقة فوضوية وكراسي وطاولات بلاستيكية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد خلال ندوة في العاصمة اليوم في إطار إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين أن هذه المناسبة الأممية تمثل محطة سنوية لتجديد الالتزام الوطني بحماية كبار السن وصون كرامتهم وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. والوزير الجابري تضيف في تصريح للزميل بشرى السلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن من فاقدي السند ليصبح أكثر استجابة لحاجيات هذه الفئة من أفراد المجتمع وللعائلات البديلة.
11: تحرص الوزارة على تطوير الأطر القانونية المنظمة لقطاع رعاية كبار السن من خلال مراجعة كراس الشروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن، كما يندرج في هذا الإطار برنامج الإيداع العائلي الذي يمكن فاقد السند من البقاء داخل محيطهم الأسري، والذي تعمل الوزارة على مراجعة إطاره القانوني ليصبح أكثر استجابة لحاجيات كبار السن والأسر البديلة، إيمانا منا بأن الأسرة هي الفضاء الأمثل الذي يجد فيه كبار السن الطمأنينة والدفء العاطفي خصوصا. وفي إطار دعم خدمات القرب تواصل الوزارة تعميم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت، والتي يبلغ عددها حالياً 49 فريق، وإن شاء الله مع موفى هذه السنة إن شاء الله نوصلوا 63 فريق موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وتؤمن هذه الفرق خدمات صحية نفسية واجتماعية لكبار السن بالبيت العاجزين عن الحركة والتنقل.
9: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني ينفذ ضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت أكثر من 16 غارة، وذلك رغم دخول وقف إطلاق النار المزعوم حيز التنفيذ اعتبارا من عشية اليوم الجمعة. ووزارة الصحة في لبنان تفيد بأن الاعتداءات المكثفة التي شنها الاحتلال الصهيوني منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم الجمعة أسفرت وفق حصيلة محيّنة عن ارتقاء 47 شهيدا وإصابة 97 مدنيا. وفي سياق متصل، الخارجية الإيرانية تدين في بيان بشدة العدوان الصهيوني على لبنان، وتحذر من عواقب خطيرة وفورية لاستمرار إشعال الحرب من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع أحسن وكامل الفريق على كل لسان، كنوا معنا.
8: الأولى في تونس على كل لسان.

0: صدق كلام الناس. انا مجد وزير كفين مرحبا بكم من جديد ساعتنا الثانيه من على كل سين. بعد شويه على 71 مليون تشرف نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس. شويه خلطه كيف كيف موعد يكون مع رقم على كل لسان كما عودناكم. روح تربح والموعد اليومي يكون كالعاده مع هايتيك. اخر اخبار تكنولوجيا مع محمد عدي سبيسي. مكملين معكم زده في الحوت عليك. شويه اخر صديقنا مصطفى الجرام في موعده الاسبوعي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صنف خي أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
4: على كل سن بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة متر عشية.
0: كمل معكم فيها على كل سين وقيت ربح تويت مع أميني من راتس.
4: روح تربح.
0: أهلا وسهلا بأميني. مرحبا.
5: عسلامة يا حسن. شنحوالك
0: يا للا كيف الحال؟ شنية الأمور؟ شنحوال راتس؟
5: والله الحمد لله. يعيش الحمد لله.
0: توتو بيلي شنعف الدنيا أميني ياي؟
5: والله في الدار.
0: ربي يعينك. بيه برش بيه بيه خدمة في الدار. فما خدمة في الدار. شوف فماش خدمة.
5: والله أعظم خدمة.
0: إن شاء الله ربي يعطيك القوة أختي أميني.
5: يعيشك يفضلك.
0: حاضرة أميني إن شاء الله زين. نعرف قلنا نترو 200 دينار يعاونونا. كان مش
5: إن شاء الله.
0: كرم ربي كبير أميني. يلا حاضرة أختي.
5: توكلوا.
0: يلا قولوا 1 2 3 توب يا أميني. يلا شنية عاصمة إسبانيا يا أميني؟
5: مدريد.
0: ممتاز جدا. شكون يقدم برنامج صباح الخير ويكاند سبت واحد على موجات مزيكا فيه
5: صباح الويكاند؟
0: هاي صباح الخير ويكاند. هاي شكون
5: جيهان ميلات؟
0: لا جيهان صباح الناس. لا ويكاند ويكاند الخطيرة عندها كلها فايبز وكلها مزيكا وكلها جو. يلا بالليل
5: صباح الليل. صباح الليل ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند. شكون؟
5: والله ما سمعتك في حسن.
0: نجم صباح الخير ويكاند. شكون يقدم فيه؟ كل سبت وحده.
5: ميرا
0: صحيت ميرا. يلا باش نكملوا مع سؤال اخر. يلا سهله مهله. يلا احنا نهار ثلاثه اللي فات بشنو احتفلنا يا صديقتي اميني؟
5: نهار ثلاثه اللي فات
0: شنو هو الفعل المناسبه الدينيه؟ طيب نفيك قصي ملوخي. هاي
5: السنة الهجرية.
0: رأس السنة الهجرية. يقول لك مبروك عليك ال 200 دينار كاش مهدية مزيكا.
5: ربي يفضلك.
0: ربي يخليك يا أميني.
5: يظهر لي
0: فما حاجة تلطخت في الدار حسينيها كرتوش. يظهر لي فما حاجة تحت. صلى خير. لا فما حتى مشكلة. شكون تسلم أميني بيه؟ يلا
5: نسلم على عائلتي الكل ونسلم عليكم أنتم على سي يونس ومدام عايدة كلكم.
0: بارك الله فيك. يعيشك ربي يخليك مدام عايده غضبانه اليوم. هذاك علاش دونك هذاك شنو
6: احسن بركه مش عليك يا مدام.
0: مش غضبانه امي مش تغضب عليا. تغضب عليك انا مين؟
6: سلام والده.
0: شكرا لك اميني. تحياتنا ليك وكل مستمعاتنا ومستمعينا. ربي يخليك. تحياتنا للعائله الكل. كنت ذي روح تربح. يلا
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: هذا على كل سنة تكمل معاكم. مرحبوا بك أميمة. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
7: الحمد لله تخير.
0: الأمور طيبة. حد أنت مش عاقلة اليوم دونك.
7: أهلا وسهلا عاد.
6: أنت زادة مش عاقلة.
7: المشكلة في حسن مش المشكلة فينا نحن.
0: أنا عاقل والحمد لله. هديني ربي أنا الحمد لله.
6: شو يونس كيفاش مبيت الحس؟
0: خونا يونس
7: مش مبيت الشكلات.
0: خونا فنان هذاك. خونا يونس فنان عاقل.
7: ريت خاطره ساكت هكا ولا عاقل؟
0: ما شاء الله عليه ديما عاقل يونس. عليه عقلي كثر منه الناس يونس.
7: ربي كثر منه الناس.
0: أمور واضحة والحمد لله. امبارح جاب لنا صديقنا الفنان الجميل والله بالجميل بالحق ما شاء الله عليه أنس بالحق. ونذكركم انه اليوم في اليافتين مشيو تفرجوا بالحق في الاكسبو نتاعو شوية آخر ستة وفي الفيلم زاد كيف كيف ربي يوفقه. تحية كبيرة ليه. يلا نمشيو رقم على كل لسان. الرقم هو 149 رحلة بحرية. يلا أعطينا كل التفاصيل يا أمي ما تنسوش.
4: رقم على كل لسان.
8: افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2016 عن طريق سفينة تانية تابعة لشركة تونسية للملاحة من ميناء مرسيليا الفرنسي. وفق آخر المعطيات نقلت الرحلة الأولى لسفينة نحو تونس أكثر من 1184 مسافر و581 سيارة في إطار انطلاق برنامج الرحلات الصيفية المخصص لتأمين عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف. وفي تصريح المبعوث مزاييك صلاح الدين الكريمي أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن الشركة أنهت كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية واللوجستية لإنجاح الموسم الصيفي وأشار إلى أنه جهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير ظروف سفر مريحة وآمنة للتونسيين المقيمين بالخارج. وضح كريم أن الشركة برمجت 149 رحلة خلال الموسم الصيفي على خطوط مختلف تربط بين تونس وموانئ أوروبية على غرار جنوة ومرسيليا وبطاقة استيعاب فوق 430 ألف مسافر.
9: نشكر جميع الأطراف المداخلة اللي حضروا معنا في الرحلة هذه باش الاستعدادات اللي خذوها لإنجاح الموسم هذا. وإحنا اليوم نتابع معناها كما شفتوا متابعة لسيقة للإجراءات هذه اللي تم اتخاذها حتى تكون معناها الإجراءات في الواقع كيف ما تم اتخاذها معناها في المجلس الوزاري كما قلت كبيرة. وشركة تونسية الملاحة كما قلت لكم دخلت حتى جهد وعملت الصيانة اللازمة للسفن متاحة وكان قامت باستعداد عدد الطواقم السفن متاحة على أحسن وجه باش يقدموا أفضل الخدمات للمسافرين. وإن شاء الله يكون موسم سياحي موفق وإن شاء الله تكون شركة تونسية الملاحة ديما رائدة في ميدان النقل البحري للمسافرين وكذلك البضائع في البحر الأبيض المتوسط.
8: وأكد سفير تونس بفرنسا ضياء خالد أنه انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج يمثل محطة مهمة تعكس الاستعدادات المكثفة اللي قامت بها الدولة منذ أشهر لضمان عودة مريحة وآمنة لأبناء الجالية. وقال أنه رحلات البحرية لا تقتصر على التونسيين المقيمين في فرنسا بل تشمل أفراد من الجالية جاءوا من عدة دول أوروبية تعبيرا عن ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على قضاء عطلتهم الصيفية في تونس.
10: كما ريتوا الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة. عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل. العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ. كما ريتوا بكري شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس مع احترام بيصير كل الإجراءات الأمنية. ولهنا حبيت نثني على الجهود الكبيرة اللي قاموا بها جميع المتدخلين لنجاح عودة التونسيين والتونسيات بالخارج. نذكر وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة النقل بيان سور لاسيتيان الشركة الوطنية الملاحة اللي وفرت كل الظروف لعودة مريحة للتونسيين ديوان التونسيين بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية بيان سور. تعرفوا التونسيين بالخارج هما في صلب اهتمامات والسياسات الدولة التونسية.
0: مهم برشا اليوم انه نحطوا كافة معناها هي تنقلوا وسائل الراحة وكافة الخدمات الممكنة
11: والتسهيلات
0: لعودة بناتنا وولادنا من خارج حدود الوطن. عندنا برشا يجيوا مازلت بالثقافة يجيوا بالبابور كما يقولوا فيها بالبتو لانه عائلات وتتكلف والأمتعة نتاعهم معناها طول اليوم 149 نحكيه فقط على الناقلات الوطنية معناها نحكيه لانه مع تخذيغ ستين مهم برشا وكيف كيف فما معناها فما دوتر اوسي كومباني جي ان في وغيرها اللي يجيوا عليها هذا كيف كيف بناتنا واولادنا من الخارج. يعطيهم صحة اليوم فما خدمات ممتازة وتسهيلات كيف كيف من اجل انه يعديوا عطلة أحسن
11: مريحة وآمنة سورتو آمنة خاصة كونه معناها يمثلوا دعامة كبيرة في توفير معناها العملة الأجنبية لتونس في الخزينة العامة التونسية كيف كيف التوانسة والتوانسة كيف يجيوا في وقت من الأوقات يوفروا حتى أكثر متوفر سياحة معناها لتونس. دونك ان شاء الله تكون العوده بتاعها مريحه امنه كما كنا نحكيوا اليوم. انا اليوم برك نحكيوا على المدخل الجنوبي. دونك ان شاء الله دونك جت مع بعضها الحكايه. لكن ان شاء الله لا زاد فما مشكله نتاع قبل، لانه كل عام يصير شيء من التذمر احيانا والشكاوى تصير، لانه فما مساله خدمات، مساله نحكيوا المسائل الجمركيه، المسائل الاجرائيه والاداريه كيف تبتى شويه. ان شاء الله
6: اللي ما يقاوش التذاكر اصلا ساعة المشاكل هو توا هذه ردة الفعل هي اسانسيلمون على التشكيات فيما يخص الناس اللي من قبل باشهر تحب تقص وما تلقاش، معناها هيك علاش كثفوا الرحلات وزادوا في عددها والى غير ذلك. وانا نتصور اللي هذا يندرج في اطار السياسة العامة في هالاشهر الاخيرة اللي هي تعنى بالمواطنين بالخارج واللي عملت لهم العديد من التسهيلات هي ماهيش امتيازات راهو هي نورمالمون سي سكي دوفري اتر. معناها وقت نحكيو على تسهيل التعقيدات الإدارية والا على خلق او بعث نقاط نتاع مثلا جوازات السفر والا ايضا بعث الابليكاسيون اللي تسهل لهم باش ما يقعدوش يعانيوا في الباباراس وما يقعدوش يعانيوا في البي تو بي وانهم يمشيوا معناها يلقاو كل التعقيدات الاداريه اللي نعانيوا منها احنا هنا داخل البلاد وكيجوا هما يعانيوا منها زاده، ولا حتى في السفارات خارج نتاع تونس معناها اللي موجوده غاديكا. وحكينا على الصفوفه وحكينا على البطء في الاجراءات وحكينا على الصعوبه باش تلقى مواعيد والى غير ذلك. دونك الباين اللي بين توا في العام هذية ابتداء من جام في 2026 انه فما نظرة جديدة، فما نوفيل فيزيون، وفما ايضا استراتيجية جديدة، وفما سياسة خلينا نسميها بمسمياتها، فما سياسة جديدة للعناية بالمواطنين بالخارج وتوفير لهم معناها سبل الظروف اللي يلزم ريال ما يكون عندهم ويتمتعوا بهم باش يروحوا كسوا في المرواح في التنقل أو في المعاملات المالية ومعناها لهنا المعاملات المالية في تونس والكل والإدارية أيضا التسهيلات الإدارية وإلى غير ذلك اللي هي كرهت عملت لها سنوات وسنوات وسنوات تخص الجالية التونسية بالخارج باللي يدخل وباللي ما يدخلش، خاطر هذوما اللي يجيو بالبابورات والكل رمهم شو ما اللي يدخلوا في الفلوس الكبيرة لتونس، معناها هذوما الأكثرية هما الناس اللي مساكن هما بيدهم يذمروا من غلاء تساكر متاع البابورات ومن راهو يجيو أربعة ولا خمسة في بعض الأحيان عائلة كاملة مع الكرهبة متاعهم، الكرهبة تخلص رأيي هي تخلص على الكرهبة وتخلص على أولاد وتخلص على كل واحد الكابين، معناها زيدة نتذكروا اللي عملوا لهم أيضا طلبوا باش تكون فما تخفيضات في سعر التذاكر اللي هما كانوا غالين برشا في المقابل ما فماش سيرفيس قوي ياسر. وانا بدي روحت في الباتو وشفت كيفاش البابور معناها الحقيقة ماهوش في احسن الظروف تكون كي تكون في ما نعرفش توا حسنوا فيهم والا لا على المستوى، لكن حتى باباراتنا راهم
11: على مستوى الخدمات
6: هرموا ما فيهمش سيانة. تقى اللي كان فيه بيسين البيسين مهلوكة، واللي كان فيه ريستوران ريستوران مسكر، ومعني أما شفتهم بعيني معني روح حقت في البابور يلزم هما زادة يتم سيانتهم. نعود نحكيه على مشكل السيانة. دونك كان اليوم وليت تندرش ولا باين أنه وليت تندرش في سياسة اللهوة بالمواطنين بالخارج وللتسهيلات عطاهم معناها حقهم، فهذا من نجمه كان بيركولو
0: بيركوه اكزاكتو مو هذا هو
6: بيركوه ولا ونبيركولهم اليوم هم
0: فوالا بيركوه. ان شاء الله على كل حال 140 رحله بحريه يتبرمجوا بالقديه ويتعديوا بالقديه وكيف كيف عوده ان شاء الله تكون طيبه لبناتنا واولادنا في المهجر.
4: رقم على كل لسان في مونوبري جاونا ابلي فير سير تو يو ابلي فير سير تو يو حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
12: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهين. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة مازيكا فم.
13: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
14: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نتزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: اللي طلع اسمه يتسمى مهب غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيل مهب الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهب نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهب
2: توني سيتي جي سوي J'y reste.
3: À la coulée de scène. بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
4: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على موجات موزايك اف ام سعيد باستقبال سي وسام بن عامر مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا نحكيو على ليبرتا أونكور أون فوا يظهر لي الباساج اللي عملناه وقت البارح عمل بوليميك كبيرة والزملاء تغشوا وقالوا كيفاش سي وسام جايب مطرقة باش يحطم بها الأسعار حبينا نوضح شنو حكاية المطرقة خويا اللي تغشوا منها الجماعة الكل
5: والله الحقيقة أول حاجة تدبوغ أنا جوي توجور تري كونتون باش نعاود بحذاك ونقعد
4: يا خويا مرحبا سيدي أهلا وسهلا
5: كجينا فهمتي ولا سبورتيف ما كانش الموعد
4: لاباس لاباس الحمد لله
5: لكني أنا حبيت نقول وبشر الناس الكل أنه راهو وكالة الأسفار كلها تخدم في المواطن التونسي احنا كل المطرقة الحقيقة مش أنا هزتها وحدي إذاك هزينا ليزاجونس دو فواياج الكل مع بعضنا وقررنا باش احنا يعني نضغطوا على الأسعار ممكن احنا كلمه تكسير هذه فما اللي شكون معناها
4: ما فهموهاش
5: ممكن لكني احنا جينا باش نوضحوا بل راهو احنا راهو كتله واحده ليزاجونس دو فواياج
4: يد واحده
5: تحب تخدم المواطن التونسي وتقدم له افضل سعر والمطرقه هذيك مع بعضنا احنا ضغطنا عليها ودايور نقولك بوكو داجونس يزون بيان ايمي لو باساج وقالوا لي حتى احنا راهم باش نضغطوا كيفك انت اون فا انكور فير لو بلوس باش خلي التونسي يمشي يتمتع في في الوقت الكل
4: غير
5: مش ناخذ الوقت التونسي الكل بالله عليك
4: لا با دو تو
5: سي با بوسيبل احنا مش اون فا غير اللي مش عطونا ربي
4: واحنا في ان اكزامبل الناس الكل
5: وانا نقول لك حاجه اخرى حتى لي زوتيلي سون بارتيسيبان جو لو ريميرسي اوسي كلهم كلموني قالوا احنا راه اون فا اوسي سوتونير التونسي معانا ويجي واحنا نعطيكم احسن سوم وهكاك جات هبه هي سبحان الله هكا جات بطبيعتها احنا راهو سيتي اون ايدي دو بواط دو كوم قالت لنا احنا عطاتنا اكزامبل كيفاش دون لي زوتر مارشي كيما معناها اونتر لي اوبيراتور فرونسي مثلا
4: ولا حتى في نحكيو على الكراهب زدك
5: على الكراهب ماركات عالميه تعمل في بعض عاد قالوا زعما المطرقه فما فازه دايو احنا في بالنا باش نخرجوا في التلفزه قلت فك علينا المطرقه لعل هي فيها عندها كونوتاسيون هكا شويه ان بو شوكونت لكن الا في لو بوز ان شاء الله بوزيتيف دو توت مانيير انا جيت لهنا باش نقول زملائي الكل احنا راهم
4: معانا عطيهم مساج اليوم نهار جمعه اللهم صل على النبي
5: انا المطرقه مش موجهه لزملائي
4: أبدا
5: هي موجهة باش نضغطوا على السوق مع بعضنا باش احنا نطوروا السوق مع بعضنا ونخدموا المواطن مع بعضنا ونحبوا التونسي يمشي يتمتع بالحق احسن سوق اخي سبحان الله وانا راني ما عملتش دامبينغ بينتي انا جو في حتى انا كنت اكسبليكي قلت انا مش نضغط على المارج نتاعي سي نورمال ومن حقي من حق هذا السوق محلول مالكش احنا مش نتفقوا احنا على المواطن بالعكس احنا اتفقنا باش نقصوا في في في في السعر ونضغطوا على الاسعار وشركه معنا حتى الفنادق اللي انا جاوني من عندهم الكل يقول لك احنا
4: وظهر لي هذه سياسه الدوله
5: سياسه الدوله بالحق
4: سياسه الدوله معناها كي نشوفوا اليوم سيد وزير السياحه نحييه معناها واللي نفذ في نهايه الامر
5: أنا
4: في توجيه
5: شجعني انا شايف كبيره اللي شايف عندي 48% وشفت 35% هذا تكيزار زارني انا اقول معناها زارنا في المعرض ان بيان ايمي وقال لي بالعكس معناها زيد اضغط على الاسعار واعمل لي بروموسيون وهذا شيء يحب هو يوجه فينا باش نخدموا السوق ونخدموا المواطن التونسي ونعطيه انا حاجه اخرى اخي انا باش نعطي كان في السوم نعطي في خدمه انا شنو انت لما تاخذ من عند ليبرتا بون ترافل طبعا مش نعطيك احسن سوم وهذا من حقي
4: اي بيان
5: حق زملائي كل حد
4: نفسه
5: باش نعطيه احسن سوم طبعا انا ما كسرتش ما بعتش اقل من راس المال خاطر ما عنديش انا ما نجيب الفلوس
4: لا
5: حتى اذا كان عبد معناها يتخيلها ينحيان باله هذه حاجه مستحيله فهمتي ولا ايه؟
4: ولا نحاولوا انه نقربوا الاسعار للناس ونحبوا نقولوا لهم راهو الناس الكل اسامات تسع للجميع واليوم رساله بوزيتيف معناها اليوم للناس اللي تخدم اليوم باش تمتع الناس باش تقدم لهم الترفيه وتقدم لهم الخدمات نتاع الرحلات وخدمات نتاع معناها هي تنقولوا لي فاكونس نتاعهم دونك نحب نحييهم وكاله الاسفار الكل نعرفوا العباد هذوما اللي يخدموا على لو بيانيتر نتاع التونسي وكيف كيف اي سون لا دونك مثال اليوم نعطيهم رساله حب قول لهم يجي ونخدموا بعضنا وليد في اليد ونقدموا القدام والمواطن هو ربح
5: ليزوتي الكل وحنا زملائنا كل موجودين وعندهم ليزوتي احنا انا ليزوتي دي ديفلوبي اون تكنولوجي ايتترا ولا جون انتيليجون هذا كي انستالي اوجوردي يخدم معناها اون بي تو سي كيف ما اون بي تو بي حياهم الله زملائي الكل وحنا بطبيعتنا احنا يد واحده وبالعكس احنا عندنا ايتيك باش احنا نحاولوا نخدموا الناس واكثر من هكا احنا عملنا قلنا لي في واو مش نعطيو كليبرتا انك انت سي حسن جيتي شريت معندي وخديت معندي الفوتشر كيسك جو في فير لو جور دو ديبار نتاعك انت ماشي في حمامات في الطريق مع العشر 11 تاع النهار ديجا انا انكور جو في فيريفي لا ديسپونبيليتي انكور اون فوا مع لوتي ونتاكد وقتاش باش تاخذ بيتك نقول لك سي حسن راهو بيتك تستنى فيك اما بالله عليك حاول ما تضغطش على الريسبسيون راهو بيتك باش تاخذ مع دار ما ترى شيء ما ثلاثه ما ضغط اما كون متهني انا جو في فوز اسيستي باش نعمل لك لو جيست خاطر انا عندي ليكيب باش تعمل هذا انا ما عنديش يسوم فقط السوم هذاك مضمون مضمون السوم عندي مش سلم فيه خلينا نعطيكم احسن سوم باذن الله اما نعطيكم زاد كذاك احسن خدمه نحاول
4: والحمد لله
5: انا نحاول باش نحسن في السوق ونرفعوا مع بعضنا الناس كل انا مانيش لهنا باش نكسر زملائي ابدا
4: هذا هو باهي برشا لو ميساج اليوم بوزيتيف كونستركتيف ونقدموا بعضنا اليوم راهو وهذا الكل يصب في مصلحه شكون مصلحه المواطن التونسي والاقتصاد التونسي على خاطر تعرف علاش مثالش لهنا هات نختم هنا المره هذه على خاطر تو سامبلومون انا نجم الريزيرفي راهو اترافير قريبي من الخارج بالسوم اللي انت تبيع لي به مثلا اللي هو كونكورونسييل ولا معناها نتغش معناها احنا ديما نقولوا اليوم كي نلقاو لا فورمول ولوتيلي يعاون كما قلت انت ما وقال الاخر مو انت انا نقدموا خطوه وانت تقدم خطوه هكا ولا ونقربوا المسافه ما بيناتنا دونك ربي فضلك يا سيدي ان شاء الله ربي فضلك يا سيدي تحيه كبيره ليك برشا شكرا ليك وتحيه من خلالك لكافه اصحاب وكالات الاسفار لانه اليوم نحييو توت ان كور دو ميتي
5: والجامعه التونسيه وكالات الاسفار خاطر
4: تحيه لي
5: محمد علي التومي اليوم صباح كيف تحصل معايا
4: سي محمد علي
5: قال لي يعطيك صحه وسام فوزات انوفان لكن يفو كلاريفي لي شوز قلت له اوكي جو سور انكور سور لو ميم بلاتو بور دير سكيا وحنا شنو قصدنا
4: خلي فرد مره تقول نهنيو له
5: نهني محمد علي هو والبيرو كامل معاه
4: اكزاكتومون سي سان غون مسيو الحقيقه وديما يخدم من اجل مصلحه السياحه التونسيه
5: لا كاليتي كان كي حبل
4: لا فوالا لا سالو فا كيف كنتي تحيه ليك سي وسام اتري بيانتو سي تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام
3: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
4: مكملين معكم احنا في على كل سنة توت سويت الموعد يكون مع هاي تك
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريدو طور عالمك
6: هاي تك اهلا وسهلا مرحبا بكم هذه هاي تيك على موزايك فيم التغييرات بالنسبه للستور نتاع السمارتفون قاعده تتسارع بدات مع ابل منذ تقريبا عامين وقت المفوضيه الاوروبيه فرضت على شركه ابل انها تعمل السايد لودينغ معناتها انه ابل تحل السيستم ديكسبلوتاسيون تاعها باش تسمح للمستعملين انهم يستعملوا دي ستور اخرين نتاع دي زابليكاسيون ابار الاب ستور والشيء هذا قلق برشا شركه ابل وبشويه بشويه الشركه قبلته ومشت لكن مش كان أبل أكاو يشملها القرارات هذه شركة جوجل هي بيدها ماشية في ثنية هذه جوجل اختارت أنها تمشي في ثنية هذه بشوية بشوية بالخطوة بالخطوة عن طريق بروغرام تاع فيريفيكاسيون بالنسبة للديفلوبور أتلقته شركة جوجل بيستخدم أكثر على التأمين متاع الانستالاسيون متاع الاسابليكاسيون البرة من الريزو المعتمد بالنسبة للأندرويد نحكي لنا على جوجل بلاي ستور أشهر التالي جوجل حكيت على أنه المستعملين متاع أندرويد يلزمهم يستناو 24 ساعة قبل ما ينستاليو دي زابليكاسيون تجي من دي ديفلوبور مونش فيريفي واليوم الشركة أعلنت على كالندري كاملة تايم لاين كاملة بالنسبة لها هي فيما خص التغييرات المنتظرة بالنسبة للناس اللي تحب تنستالي دي زابليكاسيون البرة من أندرويد وتايم لاين متاع جوجل توصلنا 2027 وين بش يتم الإطلاق الرسمي على مستوى عالمي تعميم على مستوى عالمي بالنسبة للأندرويد ديفلوبر فيريفيكيشن كيف ما سميتها الشركة اعتمدت على كالندري تبدأ من جوان مالوروزمون تتواصل في مراحل اخرى في جويليا واوت وسبتمبر قبل ما بشويه في 2027 كما قلت لكم التعميم يصير على مستوى عالمي. نهار 30 سبتمبر لي ميزور هذو نتاع الفيريفيكاسيون بالنسبه للي ديفلوبر باش تدخل حيز التطبيق في بلدان كيما البرازيل واندونيسيا وسنغافوره وتايلاندا, والتسجيل نتاع لي زابليكاسيون باش يكون يعني اجباريا على البلاتفورم نتاع تيلي شارجمون المساهمه في البرنامج هذا نتاع شركه جوجل بلاي ستور كيما الهونور اب ماركت والا اوبو اب ماركت, جالاكسي ستور بالنسبه لسامسونج, في اب ستور نتاع فيفو, بالم ستور بالنسبه لترانسن, وجيت ابس بالنسبه لشاومي. بعد أستراليا, بعد بريطانيا, بعد دول أوروبية, المرة هذه الإمارات العربية المتحدة هي أول بلد عربي يعلن على منع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين أقل من 15 سنة. الإمارات تمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين هذوما, نحكيوا لهنا على الكرياسيون تاع الكونت, على الجست

0: الترا اللي حكينا عليهم زاد البارح، لكن وراء هذه فما اخبار ماشي يفرح المستعملين نتاع ابل على المستوى العالمي، هو انه لي برودوي نتاع ابل السنه باش يكونوا غاليين. بون ماهيش مفاجاه، هما ديما غاليين لكن باش يغلاو اكثر، والسبب هو الذكاء الاصطناعي. تعرفوا انه فما ازمه كبيره ياسر بالنسبه للشيبس، بالنسبه للاستعمالات. اليوم الشركات كل مركزه على لي بوس هذوما بالنسبه لبناء لي داتا سنترز وكل، وهذا ما خلى فما بينوري، فما مشكلة كبيرة لتزود بالبروسيسور هذوما. دونك شركة أبل بشتلقى صعوبة، وهذا بش يخليها تغلي في الأسوام متاع التليفونات متاعها. لكن اليوم فما خبر أعلن عليه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وأنه أبل بش تصنع البيوس متاعها بالتعاون مع إنتل في الولايات المتحدة الأمريكية. خبر كما هذايا يعني ما هوش مفاجأة، بما أنه كانت قبل فما أخبار تحكي على أنه أبل قد ترجع لشركة إنتل الاعتماد عليها بالنسبة لكاتيجوري معينة بالنسبة للبيوس متاعها. والإعلان اليوم يأكد أنه المرة هذية أبل بستعتمد على شراكة مع إنتل، ترجع لإنتل. والخبر هذية بتأكيد رسمي المرة هذية من دونالد ترامب. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
6: ياو في بالي
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
7: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur Fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.
8: À la coulée de scène. Mais les filles de chemin. Mais l'herbe, laissez tenter la chaleur.
9: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، كي كل نهار جمعة يجيب حذينا ستوفا ونرميو خيوتنا ونطلعو حوتنا.
8: الحوت عليك، الحوت عليك.
9: مرحبا سي مصطفى.
10: أهلين وسهلين والحوت عليكم.
9: صباحكم
10: شباب،
9: شنين الأمور؟
10: والله الحمد لله الأمور طيبة. أنا فرحان برشا ديجا اللي اليوم وصلت بحذيك.
9: الحمد لله
10: عملنا الماكسيموم باش نخلطو الحقيقة. هكا صار متي بروبليم في البحر ومبان، كلمتهم قلت لهم زعما نخلط ما نخلطش. الحمد لله خلط. هو طلع كيف فرغ
9: والله،
10: الموتور شرق عمل بريزدير
9: ندفع عليك.
10: اما الحمد لله خدم من بعد
9: الحمد لله صار لبيس والله. اجا نقول لك حاجه بربي، وقيت لامبوكا تو ولا
10: مازالك؟ مازال تويك تعداو للجينيتور، للجينيتور تاع لامبوكا تعداو
9: بيضو
10: بيضو سايي وفروخ من رومو تو قاعدين يعوموا. شيرت
9: شرق عايده شي هي لامبوكا ما نعرفش عليها، معناها تتوحم علينا.
10: لازم سودا لايف سكوب تعملوا ضربه وتدوير ونطلعوا لامبوكا.
9: فهمتني دونك هذاك شنو دونك هذاك قالت مسيسه ديك اللامبوكا تعطي راس الحوت نتاع اللامبوكا تعطيها
10: المولى الفلوكا.
9: لا لا القطوسه،
10: القطوسه خل راس اللامبوكا المولى الفلوكا
9: عندها قطوس مسلومه.
10: اسمعني خويا حسن، انا الحقيقه والله ملي بدينا نحكيو في الحوت عليك تو ما يقارب 4 سنوات، عمري ولا نهار جيت باش نعمل كود جول ولا باش نشكي ولا باش نبكي، رغم اللي مشاكل صيد البحر راهم برشا. نحب العباد كي تسمعني تعمل بون كيف.
9: ايوه
10: اما الحقيقه لقد بلغ السيل زوبي كيف بيقولها. راهو اللي باش نحكي فيه اليوم، انا اليوم اخترت السوجي نتاعنا سمكه المناني، المناني بين المباح والمحجر. وقداش عندنا سي ديجا من نوع المناني؟ انا ما يقارب 7 انواع. ما بين البديش والمناني الأحمر ومن

0: الابيض ودت ذاك وشيرينغا الحره وشيرينغا السوفاج هذوما ببري سبعه. الميرو المناني سي لو بويسون امبليم السمك العلم للبحر الابيض المتوسط.
1: كذلك
0: وربي حتى في بلاصه لهنا تونس عندنا شلف اري راهو البحر نتاعنا منطقه اللي تكاثر السمكه هذه راهو خيرات ربي عن وصلت عنا تمبري نحن في تونس مصور عليه كابتن المناني راهو يعني سان بويسون امبليماتيك راهو مده تويكه ملي تنصبوا هالكيجان هذوما متاع اللي صادوا به الداعش وملي تعلموا يعني كابت الداعش تدخل تدخل معاه فلوس المناني وكابت القرنيت الجويد فما بحارة الحقيقة مش بنظلم الناس الكل
1: كيسونات نحيوه
0: يرحم والديهم داير اليوم عندي فيديو متاعهم كيفاش يرجع في الفلسطين المناني وفما بحارة مالورزمو جدي مالورزمو راكم كثرتوا الحقيقة عملتوا الريحة راكم قضيتوا على جينيراسيون متاع 20 سنة القدام فلالس مناني متاع 100 جرام و 150 جرام قدام الناس الكل تتفرج. تكلمنا مرة الأولى الثانية تحركنا في الجمعيات تحركت راديوات أخرى وشي مازال على قدام شي وقف المخ يعني إلى متى باش تعملوا هكا عليه يعني شنو هالكل يعني وفي الحوت رجعها كعبة الحوت وكعبة المني ما تقولش طلعت ميتة ما تطلعش ميتة تقعد حية بالساعة وبساعتين وبثلاث رجع الحوت للبحر يرحم والديك وين الرقابة وين البيتري متاع المراقب متاع ما فما حتى حد وتقولوا القرنيت سكر قرنيت معكم محلول قاعد يتباع برب شو ثبتوا في الأسواق وباش تعرفوا راه كعبة المناني راهي تتولد أنثى وباش تنجم توصل تكثر مرة الأولى توصل لازم تكون 45 سنتيمتر تعمل مرة بركة تكثر في حياتها لهنا ما وصلتش 10 12 سنتي ويهبطها في السوق ويبدا يغني ب 27 ب 32 دينار يعني رقعة وحتى كعبة الملك
1: الطيب مش بنينة
0: ما تستحقش عبارة سان جينوسيد دريت سان جينوسيد مش هو جينوسيد بالعربية إبادة قاعدين نعملوا في إبادة اخوكم انا حسبوني مراسل العالم الصامت الحوت هذه لا تتكلم والحوت ما يتكلمش راهو بعثوا لكم قالوا لنا يا ناس يزيونا راكم باش تقضيوا علينا وباش تقضيوا على جينيراسيون اللي بعد اما راهو سيد خلينا نحكي لكم على كعبة المناني خاطر باش تشوفوا بعديك تصور وين قداش نجم توصل كعبة المناني هذه لو كعبة المناني الاحمر نجم توصل ب 30 وب 35 كيلو ما تعيش كعبه بركه مناني يطلعها الرايس ينجم يعيش عائله كامل لمده اكثر من شهر سيبوه يعيش وخلي العباد تصطاد سبحان الله الكعبة ذيك قريب ما 25 ولا 28 كيلو تحصل وصعيب برشا راك تشدو خاطر كعبة الملك يسدها بالصنارة مش تعمل تدخل ديريكت الحجرة نتاعها وتحل الشوك نتاع ظهرها والخياشيم نتاعها والشوك نتاع يعني عندك شانس 50% طلعها 50% تقطعها وحوته يعني معركية وصعيب شدينها يعني خلي البحر نتاعنا مازال يعني في الخير نتاعو وراهو راهو الطبيعة ودها تودك يعني استحفظ عليها
1: اي هكا مش معقول
0: شوف التصوير هذه راهو ما نحبش نقول بالضبط وين في جزيره من الجزر التونسيه ونحترمهم برشا العباد غادي راهو التصوير كيف هذه راهو شفنا منها برشا ومن مره يعني حتى في ذا اخرى دخل السيد نتاع النقابه نتاع البحاره ويقول لنا هذا ماهوش نوع نتاع مناني يا خويا كلم بحارتك احكي معاهم فيقهم وعيهم علاش نعملوا هكا راهو منظر خايب برشا لا به لا لي نحن حتى راهو انا ما نحبش نعديهم صور كيف هكا خاطر فضيحه هذه
1: فضيحه
0: ومشكل موجود حتى في بلداننا في جوار راهو استحفظوا على الحوت هذايا سان بويسون امبليماتيك حوت هذيك راهي البحار كي باش يشدها راهو باش يخلي تعيشوا هات ما تعيشوا دونك هاو طريقة سيدي هذي كابت المانين هنرجعوا فيها للماء وان شاء الله هنشوفوا برشا عبيد ترجع الحوت هذي للماء كيف ما خونا البحار هذيك قبلك اللي رجع كابت الدتة هذيك في قرقنا الحاسيلو لا يمات هذو ما حبيت نحكيكم على سويم متاع الأسماك والدنيا تيب نهار ثلاثة ما هو رأس العام الهجري يقولوا رأس العام الهجري شمعنات يعني أول شهر العربي في أول شهر العربي ما فماش قمرة فمهلة دونك يقولوا فماش قمرة والدنيا تيب شمعنات يعني لمباير كلها سرحت الفلاي كلها سرحت إبا وصل الخمسة كيلو التسمة ذيك لنشو 6000 و7000 الخمسة كيلو وهي سيد بركو تقولوا لي وين نمشي له بنخيارك وخيرت أو ده الساحل كليك ما شاء الله هو البريود بتاع الحوت الأزرق خيرات خيرات خيرات عالم دونك توا تنجموا بالنسبة لحوت الشعب السردينة بلاش بلفين فرانك وب 15% وبدينار وصلت هلا نشوى الشفريت والكروفيت ولو انه صديقنا شري الشفريت الكروفيت روزي ب 41 دينار غالي شويه راك شريت تاخذ الكروفيت تيغري الكروفيت تيغري الكاليبر الباهي ما بين 38 دينار و 42 دينار الروزي الخشينه ب 15 وب 20 دينار الاسماك بتاع العاده والعوايد المربيه القاروس والوراطه ما بين 18 و 22 دينار وحتى ال 24 دينار الغراب هذاك اللي تويكا واللي ربيو فيه في تونس وبنين برشا من 14 ل 22 دينار انت والكاليبر ومنش نقول لك كان الحوت عليك
1: حوت عليك يا ستوفا تحيه كبيره ليك. انا سيدي هكا نختم معكم لافان دو على كل سن. ميرسي سيده عايده بارك الله فيك ان شاء الله تاكل لامبوكا على قريب على كل حال.
0: لامبوكا صار في سبتمبر ان شاء الله مع المراجع مقننه
1: يقول لك اللامبوكا كي تصب الشتاء تطلع تحل فمها
0: والله هذيك غلطه حكيت لي قلت لي عندك رايس في المستيره
1: والله حكيت لي ولا عاود عاود كلمني قال لي راه قل مصطفى ثبت انا
0: قول له يا ولدي عمري وريت انا الكعبه لامبوكا شد باي وتشرب في المطار وسلمنا عليه الرايس
1: تحيه كبيره ليه رايس
0: وجمعيه المستير الكل يا اخوي
1: تحيه كبيره ميرسي سي يونس شكرا ليك تحيه كبيره ليك ميرسي سي خالد شكرا المومو كان معنا اليوم في الاخراج الرقمي تحيه لوائل استقبل تليفونك كل محبه على 71 118 ألف. يلا سيدي خليكم تسويت مع الحسين الدبيبي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه فاهمين برهم اخر الاخبار الرياضيه بعدها ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حكايه منا مع صديقتنا امينه بندوا بعدها هي سامي الحامي جينا في كل شوق بلوس وسهريه مع صديقنا يسري في بنت لفيم على موجات موزيك فيم. انا حسن الميلي اقول لكم اكسلون ويكاند قبلنا في ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله.
2: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بإنرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: طور عالمك.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: كرهبتك تعز عليك، رنو تخمم فيك. رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهدي لكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي تحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
5: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان فوزي دعاس يفيد موزيك بأن اللجنة توصلت اليوم بصيغة نهائية ومعدلة بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بسرقات استعمال العنف، وفق ما صرح به للزميل حبيب وذان. ونائب الدعاس يضيف أن جهة المبادرة أوردت تعديلا جديدا يشمل الفصل 260 من المجلة، بعد أن كان المقترح في صيغته الأصلية يقتصر على تعديل الفصول 261 و262 و264 وتعويضها بفصول جديدة فيها الترفيع على العقوبات السجنية والخطايا المالية لمجابهة ظاهرة السرقة خصوصا باستعمال العنف.
7: توصلنا اليوم يعني إلى صيغة نهائية ومعدلة من قبل جهة المبادرة، لكن ما طرأ علينا من جديد يتعلق بأن جهة المبادرة ذهبت في التنقيحات التي اقترحتها إلى إضافة تنقيح جديد يطرأ على الفصل 260، وهذا ما يفتح باب النقاش داخل اللجنة، بما أنه هنا يعني في المقترح الأولي لما يقع يعني إدراج تنقيح 260 من قبل التنقيح حات الممكن. هذا باش تنظر فيه اللجنة اليوم، هل يعني من الناحية الشكلية خاصة القبول بإضافة هذا التنقيح، وخاصة أنه مقترح القانون اليوم في أمتاره الأخيرة، واللي هو يعني إذا كانت عهدت به لجنة التشريع العام فلها يعني الكلمة الفصل بعد في الصيغة المعدلة اللي قدموها جهة المبادرة من زملائنا النواب. حافظوا كذلك على يعني منع شروط التخفيف واللي تتعلق بالفصل 53 من المجلة الجزائية، هذه زادة كيف كيف باش ننظروا فيها، خاصة وأنه في الاستماعات اللي طرأت على اللجنة يعني الرأي والقانوني يؤكد على ضرورة المحافظة على مراعاة الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يتماشى ويتماهى ومبدأ التناسب القانوني ما بين الفصول، وخاصة يعني المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن التناسب في الدستور التونسي.
6: المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية محمد شعبان يتابع خلال زيارة إلى ولاية جابس اليوم مختلف الإجراءات المتعلقة بانطلاق مشروع إنجاز 400 شقة سكنية في منطقة أشمة شمال مدينة جابس على مساحة 2.4 هكتار، إضافة إلى منظومة الكراء المملك. دوليا، أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن لبنان يمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخه في ظل التحديات والاعتداءات التي تواجهه، معتبرا أن المخطط المعمول به اليوم ضد الحزب هدفه إنهاء المقاومة وشعبها وإنهاء وجودها في لبنان بشكل كامل. وأمين عام حزب الله يضيف قائلا: لدينا هدف ومشروع قوي اسمه حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتحرير الأرض، مشيرا إلى أن المقاومة عدلت في أساليب القتال والعقيدة القتالية بما يتناسب مع الاستفادة من التجربة والظروف القائمة. نهاية هذه الجولة والمشوار يبدأ الآن مع زملاء في قسم الرياضة. ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: مع روميك باسبور بدا أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك سبور
2: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. المنتخب الوطني كمل اليوم تحضيراته المقابلة الثانية في المونديال غدوة ليل ضد المنتخب الياباني, ماتش مهم ياسر, ماتش يخلي المنتخب في المونديال ويخلي حي في المونديال هذا أو لا قدر الله ينجم يخرج ويفقد حظوظه على ذلك. تحضيرات الحقيقة قاعدة تصير بجدية كبيرة في انتظار هذه المواجهة, مواجهة بتعرف عديد التغييرات على مستوى التشكيلة في أول ماتش لرفيرونار الناخب الوطني الجديد. نجيو بعد شوية في ركاب سبور على كل المعطيات الخاصة بالتشكيلة المحتملة للاعبين اللي بيش يغيبوا بالمقارنة مع التشكيلة الأولى, للاعبين اللي بيش يدخلوا كيف بالمقارنة مع تشكيلة ماتش السويد. تفاصيل كل بعد شوية في ركاب سبور. نكمل مع المونديال, نعطيكم البرنامج بالنسبة لمواجهات الليلة 8 الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا, 11 متاع الليل المغرب مع سكوتلندا, مساء ونص البرازيل مع هايتي, والأربعة متاع الصباح تركيا تلعب ضد الباراغواي. محليا الان في النادي الافريقي الكونغولي فيليب كينزومبي منتظر باش يخلط تونس نهار الاربعاء 24 جوان, استناف التمارين والتحضيرات مع الفريق حسب الاتفاق الحاصل مسبقا بين اللاعب واداره النادي والاطار الفني, حط على ذمه اللاعبيه برنامج تحضيرات يومي للحفاظ على الجاهزيه البدنيه قبل العوده الفعليه للتمارين. من جهه اخرى في اطار الاحتفالات بالتتويج بالبطوله ودعم خزينه النادي, إدارة الفريقي تحضر زوز حفلات فنية كبيرة باش يحضروها عدد من النجوم نجوم الفن العربي. في نفس الإطار فما محاولات لتنظيم مقابلة ودية مع فريق أوروبي في انتظار تحديد الموعد. في السياسات متوسط الميدان البوركيني حسام مادو مدد عقده حتى الجوان 2029, الملاعب جاء في عارة 2025 تم تفعيل لوبسيون داشا اللي في عقده أصبح على ذمة السياسات حتى الجوان 2029. لجنة الدعم بالنجم الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة تتولى الإشراف على شؤون النادي إلى حين جلسة, معناه إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية وانتخاب هيئة جديدة. دونك اللجنة هذية يرأسها الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم, معه كل من شكري العميري, رضا الغزي, أمين شعيب وشكري والناس, ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة التسييرية خلال الساعات القادمة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ركاب سبورة.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبورت، تركيزنا الكامل على المنتخب الوطني اليوم في انتظار مواجهته لنجمه سميو حاسمة ضد المنتخب الياباني. تحدثوا بعد شوية في آخر الأخبار الماتش نمرو 1000 في المونديال، أخبار المنتخب الوطني، التشكيلة المحتملة، شكون اللاعبين اللي دفعوا ثمن الهزيمة الكبيرة الأولى ضد السويد، شكون اللاعبين اللي باش ياخذوا فرصتهم في المقابلة هذه، التحضيرات على شنو تركزت ريفيرونار، على شنو باش يلعب بالطريقة اللي بيواجه بها المنتخب الياباني اللي يعرفوا مليح شكون باش يكون قائد المرة هذه. وإحنا من مدة نشكاو إنه المنتخب الوطني يفتقر إلى قائد حقيقي على الميدان. كل التفاصيل الفنية والتكتيكية لهذه المقابلة بالإضافة إلى الأخبار اللي جينا من مونتيري والأخبار اللي تقاوى حصريا مع أحمد عدالة، أخبار المنتخب الوطني والمونديال، هذا كل يستنى فيكم على امتداد 50 دقيقة. رفقني فيها المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك حيدة، تحية ليك، تحية لخيان، تحية لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله نعدي ساعة نستفيدوا فيها ونستفيدوا إن شاء الله بإذن الله.
1: مرحبا نادر. معز بن شريفية يخلط علينا بعد دقائق، تنشوفوا علاش الغياب التأخير هذا، مازال ما هوش غياب، تنشوفوا علاش التأخير هذا. صالح في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا بك. وسيم في الإخراج الرقمي، رفقنا كالعادة حميد شويقي في البرودكسيون. دونك البداية تكون بعد شوية من آخر مسار نمشي فيها للمكسيك مونتيري وآخر الأخبار.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
5: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهديه، المستير، سوسه، تونس، جندوبه وبيجا، ويربحكم 20000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى ال 31 جويليا. مالا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: نجموا تابعونا على الشانل اليوتيوب تاعنا سبور باي موزايك فام ولا على الصفحة تاعنا سبور باي موزايك فام على فيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، راح برشا متابعينا الجالية التونسية اللي تعيش برا متابعينا، وفي الحقيقة نسلم عليهم فردا فردا من مختلف أنحاء العالم، واللي ليامات هذوما وقت اللي الكلام على تونس وعلى الربح وعلى الخسارة وعلى الدراب والنشيد الرسمي فما ايموسيون سبيسيال الحقيقة، خاصة كي تكون برا من تونس. دونك سلموا عليهم هم الناس الكل ذوما، إن شاء الله المنتخب يفرحنا في مواجهة اليابان. معزة وسهلا،
3: مرحبا أخوي حيدر،
2: شو الأمور؟
3: والله الحمد لله أنا موجودين الحمد لله.
2: لباس ها؟
3: لا لباس شوية، قدر الله مشاء فعال في ثنية أخوي.
2: شوية لقلت لك كيما سيخ مايس
4: نعرفوها ولا تاع الحمزاوي؟
2: شوية لقلت لك كيما سيخ مايس الحمزاوي
3: لي تعرفوها لي تعرفوها.
4: باهي أوكي، خدت تاع سي الحمزاوي مختلفة.
2: لا لا هذيك سي الحمزاوي شطر.
4: أيوا
2: اشتر
4: بالقهاش بالخمسة بتاع بلجيكا بالقهاش.
3: لا لا
4: الله لا تعودها الخمسة.
2: لا بأس، المهم
3: لا لا بأس الحمد لله. الحمد لله
2: الحمد لله. هذاك هو الكياس الحقيقة، صعيب في تونس الواحد قد ما يوسع باله ويرد باله ويسايس ويا ربي تتعدى على خير. دونك الحمد لله على سلامتك معز. خلينا نمشي مباشرة إلى مونتيري أحمد عدالة وآخر أخبار المنتخب الوطني اليوم الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد شوي نجيو تباعا على التشكيلة المحتملة على اللاعبية اللي باش يدفعوا ثمن الهزيمة في المقابلة الأولى اللي يخذوا نقاط للماتش الثاني باش يخذوا أكثر شانس. دونك تفاصيل الكل مع أحمد عدالة. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشاهد فينا هوني صوتا وصورا مباشره من جديد مونتيري. مرحبا بنادر، الحمد لله على الصف بالنسبه للمعز. مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشاهد فينا على سبور باي موزايك ولا على شانل يوتيوب موزايك.
2: اهلا وسهلا بك احمد. الحصه التدريبيه الاخيره اليوم المفروض كما نعرفوها ان تكون لتوش الاخرانيين، معناها على الاختيارات وعلى الفكره كيفاش يلعب فيرونار، وهو يعرف مليح، معناها احنا نتكلم عن ايامات يعرف مليح المنتخب الياباني يواجه عديد المرات. دونك شو منتظر يصير في الحصه التدريبيه الاخيره حسب المعطيات اللي عندك، ونبداو نقربوا نتحدثوا على التشكيله المحتمله، لانه تقريبا المفروض انه التشكيله حاضره في ذهن الناخب الوطني اعتقد.
5: من المفروض كون تكون حاضره قبل الحصه التدريبيه اللي بتكون 10 تاع الليل هوني بتوقيت مونتيري، يعني نفس توقيت مباراتنا المنتخب الوطني يكون ضد المنتخب الياباني. ثم ندوه الصحفيه ما ساعتين ونص، يعني 9:30 تاع الليل بتوقيت تونس. يمكن زيد نفهموا منها شويه وتفليني شنو هي الاختيارات نتاعو ومشي يمشي في التوجه، خاطر الكلام متضارب. ثم شكون يقول ثم تغييرات، ثم يقول شكون ثم تغييرات، لكن على الاقل المعلومات اللي عنا تاكد كانوا ثم لاعبيه خسروا النقاط، واهمهم ويتقدمهم هو راني خزيره اللي توصل للميدان. يبدو كونه مبدئيا حتى للبارح ماهوش في التشكيله الاساسيه. اللهم تغيرك حاجه في الحصه التدريبيه الاخيره، زيد نفهموا لي سيركونستانس، يعني نحط كل شيء في الكادر نتاعو. ذا مدرب جاء تفرج على ماتشات في الطياره، 8 مباريات، 4 في التصفيات و4 اخرين، ذا فكره على اللاعبيه، زاد يحكي معاهم لهنا، ثم اللاعبيه تحكي معاهم، ما كانش ثم هكا، كان ثم دي كونكليزيون خرج بيهم تاع على اساس نجم يكون موش حاضر ذهني، يعني نجم يكون مازال متاثر بالهزيمتين الزوز ورا بعضهم بالنتيجه هذيك. ما نحكيوش على الدفاع ولا الوسط ولا حراسه المرمى ولا الهجوم، نحكيو على الخطوط كلها، تشمل الخطوط الكل معناها. دونك ثم شوية مش تردد، أما ثم تريث في اتخاذ القرار، لكن تقريبا نجم نقوله بنسبة 70-75% ثم ثلاثة من اللاعبين على الأقل صعيب برشا كان يكونوا موجودين. نحكي على محمد أمين بن حميدة، نحكي على راني خضير، نحكي على مهيب الشامخ، في انتظار طبعا التأكيد بعد الحصة التدريبية الأخيرة.
2: حاجة ما عندها حتى علاقة بالاختيارات. حميد قال لي لاحظت أنه أحمد عدالة وكانوا عرق وميديتي وسخانه، ما نعرفش شنو الطقس بالضبط في مونتيري الان.
5: هو اليوم اقل من البارح، البارح ما نجمش نقف في البلاصه هذه لانه وقفها تو لان الشمس حاره برشا، لكن اليوم مثلا الشمس بار كونتر ثم الميديتي طالعه برشا، نحكيو على 60 و50%، ونحكيو على درجه حراره 35-34 درجه، دونك الحقيقه فريمون الميديتي تقلق برشا هي مع السخانه. مي غدوه ان شاء الله وقت المباراه بالنسبه لنا احنا غدوه يكون الطقس نورمال ان شاء الله باش يكون به كثير برشا من درجات الحراره، تو كانوا تلعبوا في الليل ان شاء الله وتكون لاباس الامور كل شيء يكون مواتي.
2: به البارح قلت لنا انه تغييرات باش تشمل الخطوط الكل، ونرجع لموضوعنا الاهم، قلت من حراسه المرمى الى خط الهجوم، قلت بنسبه 99% ينجم يكون ايمن دحمان في الكاج، ما نعرفش مازالت مؤكده المعلومه هذه ولا تغيرت باعتبار اليوم بعد 24 ساعه.
5: مبدئيا 99.99% ايمن دحمان هو حارس المرمى ضد المنتخب الياباني ان لم يطرا اي حاجه اخرى في الحصه التدريبيه الاخيره، لكن مبدئيا نجم نحكيه عليه بنسبه 99.99% ايمن دحمان هو حارس المرمى. ديما نزيد نقول راي حاجات محتمله الا اذا كان صارت حاجه في سيونس دونترينمون تاع اليوم.
2: شو ما اللي زيكو على السيونس دونترينمون تاع الناخب الوطني الجديد ريفيرونار؟ شفنا الديسكور نتاعو، شفنا زيد اجوبته على اسئلتك احمد في البوان دو بريس الصغير اللي حضر فيه. في التمارين ما نعرفش بالضبط كيفاش التجاوب مع الملاعبيه، اذا كان فما اخبار على هذا.
5: البارح معز السيري كان معنا في ريكاب فور، ثم كلمة قالها اللي أنا صرعتها اهتمامي على الأخر، ثم برشا ملعبية كانوا ريسبيري، ثم برشا ملعبية تنفست كاريمو بلي ما عادش نرجع برشا صبري لموشي، لكن تنفست الملعبية منذ قدوم إيرفيرونار. إيرفيرونار غير برشا حاجات خاصة على المستوى الذهني، بك شوية كنت نقول لك ثم ملعبية كحكي معاهم نلقاهم مازالوا هكا شوية متأثرين، دونك لوجيكمون ما عندوش برشا وقت يضيعوا، لوجيكمون مش يكونوا أساسيين، بيتيتر يدخلوا بيتيتر لا، لكن اللي يتغير يمكن على الأقل احنا ما نحضروش حصة تدريبية كاملة حايدة، ما نحضروا 15 مينوت الأولانيين في الحصص المفتوحة، مثلا حصة البارح مغلقة، مثلا قلت البارح في الحصة التدريبية المفتوحة الأربع ساعة الأولى نتاعها حضرنا فيها، التمارين دار قدامت أكثر من ساعتين تقريبا مش أكد المعلومة، أما نجم نقول لك بنسبة كبيرة للحصص التدريبية نتاع صدر مش ما كانش تعمل ساعتين وساعتين ونص، الحقيقة. معناها مش على خاطر تو هو فيرونار موجود، لكن شوف شوية تاخذ أكثر وقت. ثم برشا فكر ربع ساعة اللي حضر، كنا مثلا ربع ساعة اللي
2: حضر. سامحني، فيرونار قاعد يطول على خاطر هذاك، هو يطول في ليزونترينمون نتاعو ولا تلمون الأولاد ناقصين معناها؟
5: ثم ساعة ثم مشكل بدني، هذاك متفاهمين فيه الناس كل، ثم تفاوت بدني وهذه راهي ماهيش جديدة، معناها شفناها في الكان، شفناها في الكوباراب، ثم ملعبية ما عندهاش نفس التونجيو، كل واحد عنده الداتا نتاعو بارابور للجاهزية البدنية نتاعو، هذاك علاش ثم معز بحذاك، ثم معد بدني آخر جاب، خاطر ثم تفاوت، ثم ملعبية عليهم برشا شك كيما ديلان برون، باش يلعب حاضر مش حاضر، علاش عيطولو؟ وأنه نادر جاوب عليه برشا مرات الموضوع هذايا، وتونس كل تعرف الموضوع. لكن يطول اسكو باش يعمل باش يوصل افكار، انا هذا اعتقادي ما عنديش الكونفيرماسيون، لكن اللي فهمته كان يطول في الحصص التدريبيه باش يوصل افكاره وباش يزيد يتعرف على النظام تاع الملاعبيه دو، ثم ملاعبيه مش تسميه، ثم ملاعبي مش تسميه الحقيقه، لانه تسغى غيام يعني اونيتمون، معنى اكتشف له في التدريبات يمكن اللي يزيد ماهوش قاعدين يوصلوا له، بوتيت هو عنده افكار اخرى ماهوش متاقلم معاها، دونك واضح ثم ملاعبيه ما تفشقوش
2: ما فهمناهاش مليح النقطة هذه، نحبوا نفهموها على خاطر مهمة، معناها مسألة انه الملاعبي ما كانش يفهم مليح في الميساج نتاع السيليكسيونور القديم ولا ما كانش مقتنع باللي كونسيني نتاع السيليكسيونور نتاعو،
5: فمش تجاوب، خلينا نحطها اونتر جيمي، ما فماش تجاوب كبير برشا في الافكار اللي يعطاهم له ايرفيرونار بيتيتر، معناها فهمت بربي حيد ما نحبش ندخل في برشا الموضوع، لكن هاكا ما فماش تجاوب، ويبدو كون اللاعب هذا مش باش يكون اساسي بنسبه كبيره. باهي خليني جيت نكمل جاوبك على السؤال كيما هو، الحصص التدريبيه تاخذ في اكثر وقت، لوجيك الانترنور جديد قاعد يتعرف على الملاعبيه وقاعد يبسط في افكاره، الحاجه الثانيه سالتني على مدى تقبل اللاعبين، خلي اللاعب هذا على شيره مش مشكل، ما ثم برشا تجاوب من الملاعبيه، ثم برشا انجاجمون، كي كنت حضرت الربع ساعه الاولى مثلا كي تحضر الربع ساعه الاولى ما يوريو شيء للميديا، في التفاصيل نورمال معناها ما يوريو شيء، يقعدوا يلعبوا في باس ويجري ولا لي جارديان يشوطوا عليهم ولا حاجه. في هذه لا شفنا جروب يفدلك، شفنا جروب مع بعضهم يحطوا في واحد في الوسط يفك الكوره، ثم اللي زيدنا يعرفهم نادر ومعز ما نعرفهمش انا معناها الحق تاع ربي، لكن ثم حاجه بدلت ما تحس لي ثم شونجمون، زاد هو حب يوصل المساج، زاد الوقت اللي يعمل لك لو دو هاك العيطين هذوكم باش يفسر العباد راني انا موجود، دونك ثم حاجات تغيرت وهذا حاجه تبشر بكل خير، مالوريزمون اللي نحن جينا قدام ادفيرسير كبير برشا اللي هو جابون، ترى الريكسون تكون باهيه وكاو، وبربي خلينا نغلقوا القوس اللي احنا فتحناه كنا في موزايكا فيم، ساره ديما موزايك هي تحل القوس، بعد يدولوه الناس الكل، بعد تولي موزايك هي اللي بيها وعليها. الموضوع بتاع كابيتانا انتهى، موضوع كابيتانا انتهى حسم وديا وما ثم حتى مشكله، واصلا هو ما قلناش صارت مشكله وعارك ومعروف، قلنا راهو الطريقه اللي اعطى بها الكابيتانا الصخيري قلقت شويه تونسيون الطريقه نتاعو لاروغونس نتاعو في عطاء الكابيتانا وليزيكسبليكاسيون اللي عطاهم. الموضوع هذا انتهى وانتفى والناس الكل يد واحده مع بعضها الناس الكل.
2: باهي نادر عندك ما تسال لحظه خليه ديبا تكتيك من بعد.
4: لا مش لكن لا هو المداخله نتاع احمد تعمل حصه وحدها.
2: اي بيان سور
4: خلينا نبداو بحصه التمارين. هو لو ايفيرونار يعلم ربي بحاله ومهمه صعبه جدا يزمو في وقت وجيز يفهم كل شيء يفهم المنافس ويتذكر اليابان ويفهم لعبيتنا وكل ملاعب شنو الخصال نتاعو شنو نقاط قوته شنو نقاط ضعفه الشخصيه اللي حكينا عليها. الفيدونات كان ماذا به يقعد 4-5 سوايع في التراه يقعدهم لكن الساعتين ساعتين ونص قال لمحمد راه ما فهمش تدريبات فعليه لكن حصه تدريبيه تو تقريبا بين ساعه و20 دقيقه انت واليوم قبل بيوم قبل يوم ثم حصه بساعه والحصه هذيك ماكسيموم بين ساعه ونص
2: معناه الانتونسيتي تتغير معناه قرب الماتش وكذا.
4: هو ظاهر انه قاعد يفسر اكثر يعني المجهود البدني ماهوش كبير وليس بانه نعمل ساعتين وساعتين ونص لانه المنتخب ناقص بدنيا ولن يقدر ان يغير ولا شيء من الناحيه البدنيه في 3 و4 ايام او حتى اسبوع لا الفيرونال ولا اي مدرب اخر.
2: بدنيا تحكي بدنيا
4: بدنيا بدنيا
3: حاجه نتفاهم مع سيناد الافونتاج في كاس العالم هذيا اللي السيكل نتاع من المقابله المقابله عباره جمعه معناتها اثنين ثلاث ناش منها اثنين ديكراساج نهار ثلاث اكيك شويه نتاع البدن وتعمل السيونس بيك نتاعك اربع يا خميس عاش السيناده كان تشترني في يمكن هو السيونس اللي قعدت فيها ساعتين ونص يمكن هي السيونس البيك نتاع الجمعه هذه
4: اي
3: معناتها ما مش باش يشد معناتها لونترينمون نقولوا نحن ساعتين ونص وناقصين فيزيك مو ساعات راه تقعد في اكزرسيس سورتو تعمل ترافاي تكنيك وتكتيك نهارتها عادي من تفسير برك تقعد ساعه راه
4: يقعد يعمل هو في الاعادات قاعد يعاود لانه ما يعرفش الملاعبيه ويحب يوصل فكرته لانه ما عندوش الوقت فهمت بدنيا مهم جدا. احنا علاش قلنا في شهر مارس هل يعقل وبعد اني مسجلهم انا ذيك الكارني هذا الاحمر
2: تونجي والتفاصيل الكارني الاحمر هذاك مختلف
4: هذاك مسجل لهم هذاك بعد ما يروحوا مسجل لهم.
2: وعلاش اخترتوا احمر
4: اللي عملوه الكل خاطر ضو احمر
2: اوكي
4: ضو احمر عنده مده لكن نعمله في ملاحظات للتصليح للمنتخب يمشي في الشهر مارس بموعد بدني وحيد. تم رفض أنس كازوز عنده الفيزاوات وعنده الدنيا الكل من مارس خذ هذه حيدا تم رفضه من معد البدني اللي كان مع صبي اللاموشي مشى وحده يعني معد بدني في منتخب يركب بالجي بي اس أو جوا القدامي
2: جمعيات عنده بزوز وثلاثة
4: ويقرأ معطيات الجي بي اس ويزمه وقت التمارين يقعد على التابلت نتاعه يشوف شنو عمل الاكزرسيس وردت فعله على الاحصائيات البدنيه ينجم المدرب هو يدرب والمختص في الجي بي اس قاعد يتبع يمشي له يقول له توا الانتونسيتي طلعت برشا قوه التمرين اللي انت لو شفيها يا مدرب راهي طلعت برشا تجم دخلنا في بلاصه اخرى رد بالك وقف شويه ينجم يقولوا لا راهو التمرين اللي اخترته وانت في بالك يعني قوي بدنيا راهو بطريقه التدريب هذه راهو قاعد طايح وبالتالي الهدف البدني يا مدرب اللي حاجتك به ما وصلتلوش يعني راهو عمل جبار واحد وحده جراندايزر مش يعني هاك علاش قلت لك الكرني لكن ما نحبش نتكلم تو انا خلي توفى ثم حاجات علميه واضحه قعدوا يتفرجوا فيها عملوا فيها اللي تحبوا وبالتالي هو غلط تو انا سكازوز علاش غلط وبسرعه البرد لان له الفيزاوات نتاع امريكا
2: وعنده مكان
4: والمكسيك والصين وشنغن والدنيا الكل وقالوا له هز معاك رفض صبي لموشي ومعده البدني رفض وطلبوا من أنس بن مليك اللي هو مع حلم الكشو في الإحصائيات والمتابعة قالوا له بالله عاونوا أنت في اللي فالور جي بي اس وكذا تو هذا معقول وسقولونا متقلقوش على منتخب تونس.
2: صبري لموشي عندي هنا انتباع لو كان فما ما كان واحد معناها كيفاش نلقى العبارة للسلسة اللي تتفهم معناها وكان واحد متشمت في روحه عمل كل شيء باش يفشل
4: ولا
2: اختيارات استاف متاعه وطريقة لعب والتحذيرات معناها
4: وكان انا فرحت كي جابوا أنسيا مورغان فرحت قلت هاو جابوا معد بدني اخذ معاه ياكيش حطوه في البلاغ محل الأداء وراجل في التيران يعمل في اللي شفمه. دونك أحمد النقطة هذه مهمة كلمة على كلمة ثم ملاعبية نفسه احمد خوي العزيز ومعز يعرف في كل نادي في كل منتخب كل ما يصير تغيير مدرب ثم ملاعبية تتنفس وملاعبية تتحسر. والملاعب يراهو بشر، الإنسان أناني بطبعه. أنا كي يبدأ حيدر المدرب متاعي وأنا نلعب أساسي في الكونفور مريقل تلموت عليه أنا حيدر. سي معز ما يلعبش عند حيدر، ما يصدق بربي حتى لو كان حيدر ما أقنعه علاش معز ما يلعبش. لكن كي يمشي حيدر معز يقال لك النجم أنا نوري إمكانياتي مع مدرب آخر اسمه مكي
2: مثلا.
4: دونك منطقي اللي قالوا أحمد في كل نادي وفي كل منتخب يصير ناس تتفرهت تولي عندها شانس أخرى وناس تتقلق لأنه الزون دي كونفور نتاعها خرجوا منها يزم يعاودوا يخدموا باش ياخذوا ثقة المدرب الجديد. لكن ربي معاه رونالد لن نطلب منه الكثير.
2: أي جين هذا جين ولا. هذا جين بعد الماتش الجابون والاختيارات وكذا من عاشد كان عن تعلق معزنون
3: هو الكلام اللي تقال ذاك هو لازم يبدأ موجود. نحن جمعية فما جمعيات صغار في تونس كنا نحكيه على ستاف في من 7 إلى 10 هذا نحكي لك جمعيات معناتها إمكانياتها محدودة كل شيء حتى تقول الشيء اللي تسمع معناتها شيء مختلف.
4: ليه مع الكابيتانا
2: ترجعوا لنا بعد
4: خذ حكي علي أحمد
2: اتفضل سينة
4: السخيري
2: اتفضل سينة
4: جلت العادة
2: انت اللي تعمل ميسيون واحدة
4: معايا انت شديد كابيتان في الكيب ناسيونال
3: شديد
4: علاش بعدد
3: المقابلات
4: والمشاركات واضح صارت معانا مرة يكون الكابيتان متاعك ما يلعبش هو لاعب نقول احنا 90 ماتش ديرك تعمل هكا تقول لهم شكون اللي من بعده ثم مدربين يمشيوا بعدد المشاركات وثم مدرب يختار هو جاء يلقى الصغير عامل 81 طالبي عامل 60 برون 52 العابدي الرابع عامل 45 هنا الذكاء متاعك ما لبيش مدرب انت نعرف انا العابدي الرابع ونحب نمشي نبدل لكن انت العابدي تعرف قبل تعرف عن عنده تأثير في الجروب تعرف قيمته ككابيتان عيش معه قبل وبعد قرر هو جاء ديرك أوب نحي العابدي حط الصغيري كيف نجم تكون بطريقة سلسة لا يتقلق العابدي ولا خاطر الصغيري نعرفه ما تزيده حتى شيء شارة القيادة لكن العابد نجم تأثر عليه وأثرت عليه
2: بالضبط. نرجع لك كيفاش أثرت خلينا نرجع لأحمد
4: ترميتها في الأخر استبتها نقست عليها ما شاء الله
2: نرجع لك نرجع لك عليها شكون هذوك اللي كنت تسلم عليهم أحمد في المكسيك شو العلاقات في المكسيك شو أمور العلاقات
5: ما عندي حتى علاقة تحب الصحيح ولا
2: في حدود اللي نجم نقولوها
4: والله ما نعرف العائلة تسمع العائلة تسمع
2: لا أولاد أولاد في الحوم
5: واحد الزيري واحد تونسي لبسي مريون مكسيك قال لي انت فلان بتاع تويتر قلت لهم انا هو كان دونك
2: هاي ما معروف مشهور ما شاء الله على اخويا حتى في الجزائر وكذا به سي المشهور اعطينا المحتمله قلت فما تغييرات فما لعبية ستتغير فما ماتش يفرض يمكن اختيارات معينه كان الان نحاولوا نركبوا هذا الكل ونحاولوه لفكره تشكيله محتمله الاقرب قبل نحكيه قبل 48 ساعه اقل شوي من 48 ساعه من المواجهه ضد المنتخب الياباني
5: جيس تعليق صغير في 10 ثواني علي كان يقول فيه نادر ومعز النادر قال ثم ناس بتخرج من زون دو كونفورت باش تتقلق كي ثم ناس مش باش تتقلق كيف شكر الصبري ثم ناس تتقلق وهذا يصير في أي جمعية وفي أي فريق وفي أي منتخب وغيره. أنا جيت تحب نقول له حاجة واحدة نادر النجم أنا بالستاتستيك نعطيك على 26 لاعب موجودين في القائمة باش تلقى زوز ثلاثة قلقوا كخير الصبري لموش فقط خاطر اي واحد من 26 اللي موجودين على الاقل 90% من اللي موجودين صار معهم دي زانسيدون في لونترامون في لوتيب في الماكله في الصور في لاسونسور تبع عليه انت الكل ثم حاجات ما تحكيش بيان سور خاطر ثم ليفل نتاع مسؤوليه معناها اعلاميه وكل شيء ولكن راني نقول لك 90% من 26 موجودين صار معهم ام تيب بروبليم ام تيب كوشات اي حكايه معناها تخليه ماشي على 26 ثم زوج ثلاثه وما نسميهمش اما انت كنت تحط الليسته قدامك تتعرف ما هي الاولانيه تشكيله المحتمله النجم نحكيه على محتمله اما راي بنسبه 75% على اقصى تقدير حيدر باش الناس تفهمنا وما تخويش بعين الاعتبار اللي هي هذيك هي التشكيله ايمن دحمان في حراسه المرمى يان فاليري وعلي العابدي على الاطراف لدو لاتيرو جوزاكسيو عمر رقيق ومنتصر الطالبي وسط الميدان لياس خيري ليسخيري وحنب على المجبري وحنب على المجبري يا أما أنيس بن سليمان أو حاج محمود واحد من سنين زوم والقدام بش يكون ثم في راس شوات بنسبة 90% هو اللي باش يكون راس الحربة. إذا كان بوشوا مش يكون راينا رومي باش يكون حازم المستوري ولو دو زيلي اللي زاد هما واش مازال مش مؤكدين برشا الياس الياس
2: عاشور وسيباس
5: لا لا الياس تاع وسيباستيان تونيك
2: واضح دونك هذه المحتمله بنسبه 75%. فما حاجه سبيسيال فويسك نحكيو على الماتش نمرو 1000 في المونديال تونس اليابان على التونيات على ما نعرفش انا وقت دخول الملعب فما حاجه سبيسيال الماتش هذا من طرف الفيفا او حتى طرف اخر
5: اللي زيكيت نفسنا ما عندهم حق يعملوا حتى شيء كل شيء ياخذوه مع الفيفا. اليوم تم ريونيون تكنيك تم كيما لوتوكولو باش يلصق لهنا على الشعار نتاع باش يلصق على المريول فيه الماتش رقم 1000 اللي زربيت حكينا فيهم عندهم انجوني سبيسيال بياتهم والمنتخبات على المريول نتاعهم باش يكون تم لوتوكولو في الماتش رقم 1000. المريول هذاك تشوف بعد سنوات وسنوات وسنوات تشوف قداش يتباع خاطر الماتش رقم 1000 في التاريخ وسيرتمون الفيفا الفالي كوميرسياليزي مع نقطه ملاحظه صغيره برشا زوز هما الاولانيه المنتخب الوطني التونسي باش يلعب بالابيض لا كولور بريفيري نتاع إيرفي رونار والحاجة الثانية اللي إن شاء الله يلقوا لها حل في الفيفا ستور اللي في وسط ستاد ستاد مونتيري مريول الوحيد تاع المنتخبات الأربعة اللي مش موجود في الفيفا ستور هو مريول المنتخب الوطني التونسي. قالوا ثم بلاصة أخرى فيها مريول المنتخب الوطني التونسي لكن لوشت عليها البلاصة دي أنا ما لقيتهاش دونك وراهي ماهيش غلطة فورنيستر وإلا اللي صنع المريول ثم إن سورت دو كومينيكاسيون لازم تصير وتنسيق ولوجيستيك كاملة تنطلق من الفيدراسيون ومن الفورنيسور ومن ليكيب مونتي وغيرهم شوصوا للمراول. احنا عندنا دي برودوي ياسر مزيانين في المراول مش كان المراول الاوفيسيال نلعبوا بهم الناس الكل كي تلبسهم يقول لك اعطيني المراول هذايا خساره مش موجودين في لي بوتيك اوفيسيال.
2: هذا هو شكرا احمد عداله مبعوث مزيكا فام الخاص لتغطيه المونديال على كل هذه المعطيات نقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه. شكرا لاحمد عداله. فاصل قصير ومن بعد نرجعوا قراءه في التشكيله المحتمله في الملاعبين اللي لازم يكونوا موجودين خاصه في التصور اللي ممكن يلعب به إيرفيرونار في اول مواجهه لي مع المنتخب الوطني وبيان سور قراءه زاده في امكانيات المنتخب الياباني اللي امكانيات كبيره ياسر الحقيقه. الأولاد يكونوا في نهارهم بدنيا وذهنيا وعلى جميع الأصعدة حتى نخرجوا ماتش باهي. دونك فاصل قصير ثم نعود لريكاب سبور.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجه الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك افام.

0: واصلين في ريكاب سبور دونك بكري شوي خلينا اخر الاخبار وتشكيله المحتمله عند مبعوث مزيكا فهم الخاص احمد عدالة. وخليني نذكركم حاسب احمد عدالة تشكيله بنسبه 70% باش يكون دحمان في الكاج, يكون على الجهه اليمين يان فاليري, على اليسار علي العابدي, محور دفاع منتصر طالبي ورقيق, وسط الميدان في حنبع المجبري مؤكد, سخيري مؤكد لكن تقعد بلاصه بين نيس بن سليمان وحاج محمود, تريو لاتاك تونكتي لياس سعد وفيراس شوات. هذه المحتملة بنسبة 70% اللي تحدث عليها أحمد عدالة واللي مبدئيا تنجم تكون موجودة. ديما نحكيه على تشكيلة بنسبة 70% وفي الأخير بكل نجم يغير حاجة تتغير تشكيلة الكل وعلى الأقل جزء كبير منها. قراءتكم للاختيارات هذه نبدأ معك معز بن شريفية. ميرفيرونار معروف بالكاترو وتروى, معناها حتى كي تعمل رشار شرقا 90% من مقابلات ولعبهم بشيما تكتيك هذي كاترو وتروى, كانوا تعتقد انه بشي واصل في فكرته وفي الشيما بريفيري متاعه ولا ينجم يغير؟
1: لا هو اكيد لي مليوصل التربص المنتخب في الحصص التمارين راه عمل برشا حاجات, جرب الحاجات اللي كانت موجودة خاطر تنجم تكون لها الحاجات الباهية الموجودة ما عرفناش كيفاش نستغلوها ولا نوظفوها ولا نتعاملوا معها سوتيرا, ينجم كيف كيف زاد هو عنده أفكار جديدة معناتها في التكتيك, ينجم زاد هو يرجع للاستوريك اللي كان موجود فيها خاطر تنجم كل مقابلة وحقيقتها النجم زاد في مقابلة الأولانية ما كناش ناجحين خاصة في التطبيق معناتها بالنجم مونتونور يعطيك كل شيء لو على ادفرسير ويعمل لك ترافاي تكنيك وتكتيك كيما هو يحب, تبقى اللاعبين ينجموا ما يوظفوهوش ولا مثلا كورة باش ترجع في سكور دو دو تلقى روحك ماك الثالث والرابع ما عادش نبدا نحكيو على كورة. بالنسبة لي انا معناتها كان الشوا اللي يستحق واللي ينجم يعاون في المقابلة هذه واللي باش يكون حاضر ذهنيا وبدنيا على خاطر المقابله هذه تحب ولا تكره هي المقابله فيوس لي ريزلتا لي سايرين تو معناتها تربح ماتش نجم تروح ما تعديش تروازي معناتها تروازي ميكيب. دونك معنا احنا كلينا خمسه قولا فيراج ضعف برشا نخموا على المقابله هذه باش نعملوا بريستاسيون بي وعلاش ليه معناتها نعملوا 3 بوين تبقى باش يلعب اكس كريك هذه تو كله زيت او احنا كلنا في اثنيه واحده هو الكاليفيكاسيون تاع ليكيب ناسيونال مين يقول لك تو في الشوا خاصة في حراس المرمى برش كل واحد ونجم يخمم مثلا ناخذ الكام تاع موهيب عبد ماتش لخانين معناتها نقولوا كلا 10 بونتو الكروية فيهم زوز اخطاء الكروية اللي نقولوا نحن قرديان في النيفو ذاك كيف كيف باش اسكو باش تكمل تلعب به
0: يتوقف على معناها مونتالمو هو حاضر ولا هذا مهم ياسر خاطر الماتش الاول زاد صعيب وتحمل فيه مسؤوليه وتقال فيه برشا كلام وانتقادات وهذا طبيعي للملاعبيه الكل معناها لكن يقعد الاهم عنده الشخصيه والحضور الذهني انه ينسى هذاك الكل ويوصل مساج للانترنور نتاعو انه نجم يكون زاد موجود ويعمل عليه ولا تفرق لهنا معز معناها
1: صحيح
0: فما ملاعبي ساعات باس غلطه يخرج من الطرح وفما ملاعبي تبدا الناس تسب وكذا يدرى شو يمركي بونتو ويخرج في الاخر معناها خاطره قوي وشخصيته قويه وهذا مهم.
1: ليه اكيد هو تو الحاجه الباهي اللي وراه دحمان وصبري بن حسين معناتها دحمان اللي هو بالنسبه لي انا اكثر واحد فيهم عنده الاكسبيرونس وعاش سيتياسيون ذوما سورتو تو مثلا دحمان في اخر 7 ولا 6 مقابلات مع المنتخب بين كاس افريقيا والبطوله العربيه ما كانتش برفورمانس كبيره كل شيء ما يتبقى تو انت نهبط مثلا موهيب الشامخ ونجح في المقابله وعدى مقابله محترمه وكبيره دونك باش نعاود نرجع ثقة الحارس نتاعي ونعطيه اثنية اخرى باش يلعب للماتش الثالث نتاع كوب دو مونت. نجم نكون انا نقول مثلا موهيب مش حاضر ولا هو ولا هي وحده يجي يقول لك راه فما لاعبين ساعات يجي يقول لهم يا خويا انا راني نحس روحي
0: واحنا علاش نعملوا في احتمالات. انت اليوم لو كان مدرب حراس في المنتخب الوطن كيفاش يكون قرارك؟
1: انا لاعب موهيب الشام نقول تحمل مسؤوليتك خويا
0: تعاود ميزي عليه
1: خويا ونمارس ونحط خويا الحاجات اللي غلطت فيهم خاطر انت فما حراس تلمو يدخلوا الكومبيتيسيون يحب يوري للعباد راني انا نمر واحد وانا نجم نعمل ليه وانت مادامك تلعب ولولاني تحطيت ليكيب ناسيونال ما عندك عليك تبرر للعباد دونك انت كان مش يلعب جول اخر وتصير ريزلتا مش باهيه ويصيروا اغلاط معناتها نزيد الماتش الثالث كما صار تقبل في في الكوب دافريك كل ماتش لعب جول
0: ما يذكره مليح نادر
2: مع
0: الرأي هذا.
2: نعم
0: مع الرأي هذا وإحنا نحكي على تغييرات ممكنة في
2: لا مختلف يعني. تماما بالنسبة لحالة المرمى هي يا خيبة مسعى كنا ماشيين بلاش دحمان احنا يعني كنا ماشيين ثلاثة حراس ولا واحد لعب مقابلة دولية رسمية وماشيين الكأس عالم مش حتى بطولة عربية ولا كأس أفريقيا مواس حارس ما شاء الله يعرف شنو معناه
0: تحكي اللي كنا باش نمشيو بيهم اي على خاطر
2: يعني انت ريزمون تو عندك دحمه الخبره عند حارس في المباريات هذه مهم جدا مواس عمل اكثر من 100 واش مباريات دوليه في المستوى العالي في تشامبيونز ليج واحد يعني انا كي يبدا عندي معز وعندي حارس جديد ندخله تدريجيا مش نهزه ديريكت اول مباراه للشامخ في كاريره
1: كندا
2: رسمية
1: رسمية
2: بلد السويد اوكي عملت ثلاثة مباريات اخرين اعدادية اخر واحدة بخمسة اعطيته المباراة الاولى وليت خمسة ما خليني من يعني مسؤول او غير مسؤول او جارديان قال لك على الاقل ثم زوج اهداف منه باه لكن انت الشخصية متاع مهيب الشامخ اللي مازال كي جاء راه مهيب الشامخ عنده اول سنة واول عام ما كانش اساسي حتى بالنادي الافريقي يعني مازال قاعد يكتسب في الخبرة في الأندية الكبرى وأنه يلعب قدام 20-30 ألف متفرج راهو هذه عرفها مع النادي الأفريقي يعني الوليد ملعب حتى ماتش حتى مع النادي الأفريقي دولي أفريقي تجي أنت مباشرة توها بعد ما مش حبش كلمة كلا بعد ما قبل 10 أهداف في المباريات يأثروا يزمك تحميه أنت أنك بتلبع الشعبخ تحميه في حين عندي حارس من تصفيات المونديال بشير بن سعيد عمل 4 مباريات وبعد عندك دحمان

0: في البطولة كيما تلعب مع فريق كبير عنده مهاجمين كبار.
1: المشكل احنا الكل متفقين هذا ديما الملاعب اللي عنده اكسبيريونس واللي عنده شخصيه وكذا معناها برشا حاجات اهله هو باش يكون نميرو اه وعنده الدبلور نتاعو احنا متفقين في هذا. لكن في الموضوع نتاعنا اليوم كل شوا مع مهيب الشامخ فيه اللي بيان فيه نتاعو لي انكونفينيون نتاعو كان عودت عملت عليه غلطه اخرى تنجم تكون مشكله كبيره في كاريره وكان ما عملتش عليه حملته فعلا المسؤوليه الهزيمه معناها كل شوا كل اختيار بالنسبه للشامخ عنده البوزيتيف والنيجاتيف
0: مدرب جديد مش يسال هو انا بلاست دونا نسال شكون الحاصل الاساسي في السنتين ثلاث سنوات الاخيره اعطيوني ستاتستيك الحادث اللي كان شدد اون بلوس دحمان في كاس افريقيا ولا كاس العرب ما عملش لي زيكس بالوال نعرفوهم تاع العاده اما فماش اهداف منهم مباشره في كاس افريقيا اوكي غلط في ريلونس تاع كور اما فماش اهداف محققه منه مثلا دونك انا اسا بلاس ناخذ دحمان نحكي معاه نحكي مع الشامخ راني مش نستحفظ عليك زوز نتائج يعني ثقيله نلعب في مستوى عالي حاجتي بحارس اكثر خبره فهمت نستحفظ عليه الطفل لانه الطفل مستقبل حراسه المرمى في تونس ما نجيش انا ندمره في مشاركه في كاس عالم في مستوى كبير راه تعرف معاش كيفاش يلعب مع اقل واحد مكي 20 25 بونط
1: وتونجي
2: وحاجه اخرى
1: لانه باش نتعداو للي بعد
2: جوست حاجه نقطه بس لو فما زاد الليني اللي باش تكون نتاعك تاع ديفونس زاد عندها كلمتها كلمتها فيش فيها مثلا نقولوا زوج ثلاثة لعبوا باش يجي يقولوا غني كلعات ما حاسوا مازال مش معاون ولا ما كلمنيش خاطر تدخل فيها فرجه امور اما نحن تو نحكي وراو ثلاثة فالور سيور دحمان معناتها حتى كان مش يلعب دحمان راه فالور سيور وعندنا ثقة فيه كيف كيف مهيب الشامخ معناتها كان مش يكون موجود في المقابلة هذيا راهي بالحق معناتها الناس كل خويا عندها كونفيونس فيك باش تعمل بريستاسيون وهذيك الكورة
1: شوف بالضبط خلينا نتعدوا للموضوع آخر
0: 100% دحمان
1: مش
0: 99%
1: باه اوكي
0: ومعاذ قال كلمه مش نخرج منها
1: أيه.
0: قال الهيستوريك قبيله الهيستوريك نتاع المدرب يشوف الهيستوريك نتاع مقابلاتنا اش عملنا اش لعبنا شنو هي الطريقه الهيستوريك نجم ترجع لك ديلان بران
1: اللي هو المحور. اللي وجوست مو هذا هو السؤال اذا كان الجارديان تغير اليوم اللوم كان على شامخ لكن كان زاد على خط دفاع المنتخب الوطني لا طالب عقلناه بوه الرقيق الحقيقه خلى ساتيسفاكسيون عند الناس نوعا ما لكن يان فاليري علي العابدي والطالبي ما همش هما ولا ما هوش لدين نستنوا فيه منهم شكون فما تغييرات ولا لازم يكون فما تغيير حسب احمد عادله مش باش يصير تغيير خلينا نبدا بمعز ونجيك على هذا المدافعين اليوم لازم تغير ولا ما عندكش شوا اليوم ديلان بران مضروب عنده 5 شهور ما لعبش
0: 6 شهور
1: 6 شهور ما لعبش
0: من يوم 3 جام
1: وبقيت الاختيارات محدوده جدا معناها باش تغير ولا تغامر كمان وتغير
2: ايه هو تو احنا وصلنا في سيتوياسيون ما عنديش راهو جوار تيتولير وتوا هو ديجا قالها اللي باش يكون بيرفورمون ذهنيا حاضر راني مهما تكون ويكون نجم يكون يكارتي او قال خاطر فما جوار
1: حتى كان عنده 6 شهور ما لعبش وحاضر
2: حتى كان 6 شهور ما لعبش عمل حاجه اللي النجم تو ديجا حكى فيها سي نادر راهو ينجم راهو المدرب يستحفظ على البلوك والتكتيك اللي لعبيه المقابله الاولى صبر لا مشيره النجم يستحفظ على 3
0: ولا هو الحق في ذلك
2: فهمني
1: 3 لاعبين
2: النجم النجم اللي يلعب 3 كيما ينجم خاطر هو تصور مع المنتخب الياباني لعب 3 مقابلات ما عنديش ستاتستيك
1: الفكره هذيا موافق
0: بنسبه كبيره مش يعملها
1: خلينا ساعة نفهموا بعضنا توما تحكيوا على فرضية قائمة كما أي مدرب يلعب بشيما تكتيك اللي ساعد ولا تحكيوا على معلومة
0: كلك على بعضك حلو كله مع
1: ميكس عملت لنا المعلومة وعنده الحق
0: خاطر رونار كي نرجع لتاريخ رونار في آخر 2024 ديبي 2025 لعب مرة مع اليابان غادي لعب بالكتر وتروى خسارتين بلاش لعب
1: تبي جيبنا لهنا شوي ما غير ما نرجعوا
0: ياسر لعب من بعد بثلاثة أربعة سنين واحد
1: شلعب ثلاثة في المحور
0: مش لعب ثلاثة في المحور
1: معلومة
0: أي
1: واضح معنى تودي قلت لنا دحمان 100% وثلاثة في المحور
0: ثلاثة في المحور ويمكن نشاهدوا
1: قيدوك روا الحصة جاية
0: فمش خاطر مش يسألهم شكون كانوا في المحور الأساسيين قبل مش يقولوا ديلان وبران كان مع الطالبي على فكرة أنا راهو الشامخ راهو مستواه يتحدث بالمدافعين
1: اي حارس
0: انا باستثناء فاليري بالنسبه لي انا ولو انه الدفاع 11 اللاعب باستثناء فاليري دفاعيا كل المدافعين خارج الموضوع ولم والملاعبيه ماذا بيها تعطيني دقيقتين على الملاعبيه لانه مسؤوليتهم كبيره برشا
1: اي

0: يتعون شيء ولا
1: أوكي. دونك مش يكونوا ثلاثة في المحور؟
0: ثلاثة في المحور يعني يعني تغير تركيبة كاملة
1: معنا. أي عنده قراءة هو للمنافس.
0: أي.
1: هو شو اسمه هذا نار. ما تجيش تقول له أنت ما جربتش ثلاثة كيفاش تلعب ثلاثة. لأنه هذا نار جاء اليوم. بالنسبة لي هذا نار نجم في قراءته لليابان اللي تلعب ثلاثة أربعة اثنين واحد زوز مهاجمين تحت المهاجم الرسمي. زوز صانعي ألعاب. ينجم يقول لك أنا التشكيل المثلى نتاعي أن نلعب ثلاثة. ثلاثة شنو الموجود؟ كي يتفرج في المردود ينجم يسأل هو بالخزن مش يوصل المعلومات إن شاء الله يوصل منه صحاح ما فيهمش هكا ولا هكا ينجم تلقى ديلان براون لكن للأسف ستة شهور ما لعبش بأي حال سوف يعود دونك تنجم تلقى ديلان والطالبي والرقيق تلقى فاليري على اليمين وتلقى العابدي على اليسار لأنه حتى كان يجي مانشيني تو ولا كابيل ولا مش يلعب هذوما راهو شنو اللي عندنا احنا
0: تلاقي متفقين هذاك اللي موجود صحيح. اما زاده باش تبدل استراتيجي من زوز ملاعبيه لثلاثه في المحور
1: هو لو عنده قبل الاخيره مش باش يبدل يتسمى ما بدلش بارابور لل بارابور الماتش السويد ما بدلش لكن تو هذا ما عندوش استوري
0: لا بدل بارابور القناعات اللي نعرفوها ونرجع نقول 90% يلعب 4-3-3
1: وي اوقف اليابان لعب مع مره ديم الفانسان تعامل مع الوضع ولعب ثلاثه في المحور ينجم اليوم هو يرتقي يلعب هكا وخذيره اللي قال عليه عداله لن يكون موجود باللي تحب انت بالمردود بالاداء على خاطر مش يبدل مش لعب اثنين برك يولي السخيري حنا بعد معاه
2: ينجم زاد يكون معهم اسماعيل
1: اي صعيب شوي
2: صعيب
1: ينجم يكون قدامهم بالعكس يكون بن سليمان
2: بن سليمان
1: معهم فهمت وشكون معاه يعني اي مدرب يتفرج في المقابله الاولى يلعب لي الساعه الاساسي اكثر لاعب خلق خطر كان ناجح تحرك سدد رغم اللي كان فراغ تام لكن اجتهد كده نفرج اليوم في اللاعبين الكل مش أجنحة كلاعب مهاجم ثاني يجي مهاجم ثاني معاه إما شواط أو المستوري هنا هو مش يختار لأنه كنا ناقصين العمق أنا كرونار كنت فرج في المقابلة الأولى العمق ناقص شكون يعطيهولك والمهاجم يزمك مهاجم محطة إما شواط أو المستوري
0: بالضبط.
1: اللي مش يقنعه أكثر هو في النهارين
0: الثلاثة
1: ويتفرج في الهيستوري كمتاعه هو اللي مش يلعبه لكن سعد 100% مش يكون أساسي وبن سليمان مثلا مش كلير
0: باي تركيب توصل الميدان كيفاش تكون بالريتم هذا إذا كان نحكيه على ثلاثة في المحور بيش يكون فاليري والعابدي ويكون سخيري حنا بعل شكون تزيد معاهم
2: أنيس بن سليمان
0: أنيس بن سليمان بيان سور
2: وشوات وتونكتي
1: لا تونكتي يا سعيد قبلك هذه صعبة سعد قبله
2: هو المشكلة فيها
0: شوات ولي السعد
2: ولي السعد
1: يولي وثني يعني خمسة مدافعين سخيري وحنا بعل هوك حنا بعل عنده أدوات هجومية اثنين أخرين قدامهم مش دو زادكو مش دو سانكدو مش دو خمسة اثنين اثنين أخرين بن سليمان وسعد هاكم مختلفين واحد وسط ميدان واحد في الأصل جناح عنده سباه هجومية ومهاجم صريح تعرفش عليش خطأ عنده ناكامورا غادي كالظاهر الأيسر في بالك عندهم ظاهر أيسر ناكامورا سي حيدر الملكي 14 هدف ليك سونتري غوش نتاعهم احد نقاط القوه هيك علاش يمكن مش يخلي له فاليري وراه الطالبي مثلا هيك علاش باش يلعب ثلاثه باش يحسن التغطيه علاش قلت لك المدرب مش يقرا نقاط قوه اليابان قبل ما يشوف نفسه هو ومن بعد يحط التشكيله نتاعه وبصراحه الخيارات ماهيش كبيره والمردود نتاع المباراه الاولى يخلي المدرب يتصرف كما حبينا نتصور 5-4-1 هذه تشكيله اللي نتصور اني مش تلعب
0: اخونا ما نجمتش نقرا اسمه في برشا قال ما نجمش يلعب ثلاثه في المحور مدرب عنده شخصيه ما فهمتش اسكو معني عنده شخصيه شو العلاقه بين عنده شخصيه وثلاثه في المحور والله لا فهمت
1: لا نجو من 2018 اليابان تربح في المنتخبات الكبيره الكل من 2018 ثمان سنوات نفس المدرب يلعب بثلاثة أربعة اثنين واحد بثلاثة في المحور راي ما ثماش خطة دفاعية وخطة هجومية انت والملاعبية تحطهم وانت والتعليم
0: باش نخلي لك دقيقة للملاعبية اللي طلبتها مني بكري معز مثلا كيروش أعطى إضافة في وقت وجيز خلينا نقوله الغانا مثلا توقع أنه تشوف الإضافة في الإكيب ناسيونال بعد كيلكو سيانس دونترينمون أربعة أو خمسة وماتش ديريكت وماتش كونتر كونكورون كبير كما المنتخب الياباني تتوقع تشوف حاجة مختلفة معز ولا تقول أنت اليوم نكونوا واقعيين فما ذهنيا حاجات نجم تصلح أما ما تنجمش تصلح برشا في كاركتير الملاعبية سورتيران ولا كومبورتمون للاعبيه سورتينا.
2: تو حكيت على كيروش انت عارف مع المنتخب الغاني الحقيقه معناتها كرويا غانا ما كانتش معناتها عملت مقابله كبيره معناتها مقابله صحيه بتبيعتها زود هي و عش بنما هذا اللي وقتها لا بعد ما عملوش مقابله كبيره زوز اخر مقابله حاصلو صارت مي الريزلتا موجوده 90 دقيقه تاك ماكيت خويا هز 3 بوان تاعها انا نصور مقابله هذه مقابله لاعبين راه المدرب راه باش يعطيك شحنه معنويه وبشي يحضرك ذهنيا وبشي يحاول هكايا شويه اغلاط يسوق تاع البلاسمون في المقابله اللي صار وكيف كيف لي شوا باش يكونوا اكيد خير خاطر ما تنجم تلعب بالتكتيك اللي تحب عليه اللي تحب عليه انت مي ما تعرفش توظف اللاعبين نجم مثلا كيما المقابله اللي فاتت من 70 دقيقه ماناش عارفين شكون يلعب بيفو وشكون على الدروا وشكون اللي ما عادش تفهم حد شيء لازم الامور واضحه الحاجه بالي هي الامور واضحه فما استراتيجي للمقابله هذه فما توجه خاطر انت مش كيما تلعب ربع ساعه الاولى كيما تلعب نص ساعه الاولى كيما تكمل في اخر الميتون خاطر فما برشا مدربين يقول لك خويا انا ربع ساعه الاولى راني خويا باش نبريسي لادفيرسير ربع ساعه ثانيه كيما هما جابون تسمع فيهم بالتابلو يهزوا كل شيء هذيك برشا مدربين وليوا يستعملوا فيه دونك لو بلوز امبورطون راهي مقابله اللاعبين بالنسبه للمدرب مدرب كبير هذا حتى ما شك فيه مي بالنسبه لي انا اهم حاجه حتى من كاس العالم هو المدرب هذا اسكو باش يستحفظوا عليه من بعد كاس العالم ويبنيوا عليه حاجات كبيره ولا لا حتى كان مش يجي على زوز مقابلات وما نستحملوش عليه
0: حتى حد مسكن حتى حد ما يعرف حتى حد ما يعرف
2: نحكي لك خاطر برشا عباد زي وانا مثلا لاعب تو مخمم من هاريا باش نقرا ونولي مدرب كي يكون هو موجود خويا في تونس يدرب ويعمل في دي ستاج وكل شيء اكيد ما عنده باش تقول لك فكره اخرى وافكار اخرى معاه ان شاء الله اللي قلت لك البلوز امبورتون تو هو المقابله هذه نكونوا كاليفيه معناتها كلوا رابحين فيها ونعاودوا مرة أخرى للاعبين راهو يا خويا المقابلة 90 دقيقة راهو تنجم تخسر مالغري الادفيرسير معناتها أقوى منك أما خويا حط عليك خويا هذه مالها إلا كرة قدم فيها ربح وخسارة وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله
0: طول عمرك تشد في الكلمة ما تخليش الكرونيكور يحكيوا معاك جاك معز اليوم خلي لك دقيقة بالضبط
1: قدوم ذو نار هو سك الغفران وطوق النجاة للجامعة التونسية لكرة القدم
0: شفتك الخلفية سكر غفران
1: بيلون بتاعها الكل جاهز وهو للأسف بيلون سلبي للغاية تو بعد نجيوه خنكملوا تو وبعد سهل الملاعبية يعيشكم هاي سيد الخسارة الأولى من المدرب هاي ناحيناها المدرب كان عادوا نخسروا من شكون منكم أنت أكثر إصرار أكثر عزيمة أكثر شغف أكثر شنوة
0: الروح.
1: أكثر رجولية متاع كورة أكثر هكا يا خويا شنو ما عادش أعملوا اللي عليكم أعرقوا أتعبوا راهو سعيد توا حسن ما في الصدور رونا ماهوش يحسبهم بدنيا اللي قادر يلعب 60 راهو مش يقعد يلعب 60 اللي عنده إمكانية اللي ما عندوش مش يقعد هو نفسه لكن المقابلة هذوما إحنا متاع مجموعة رونا إش قال في الاجتماع الأمور شنية الكلمة تعدى الكل
0: الناس الكل فايت المجموعة
1: الناس الكل مع بعضنا لأنه إحنا ما عايش منتخب تاع فرديات لكن كلموا بعضنا 11 ويولي كتلة قريبة لبعضها وكل واحد ينغر على الاخر وكي تتعدى الكرة من معز حيدر يتكليه وكي حيدر يطيح يهز نادر هذا هو نجمه في 90 دقيقة اليابان بعيدة علينا أشواط رغم أني نقصة أفضل 3 لاعبين عندها هجوميا لكن باقي تفوقنا أشواط لكن انتوما ما تتمنسوش من المسؤولية هذه مشيت في المدرب لكن في الحقيقة راهو أنتم مع المدرب عندكم 70-80% من المسؤولية على الأداء الهزيل والمردود الضعيف الفرق
0: اللي عدتو خلي هذا يمشي في الماتش لول نستناه إن شاء الله أنه دوزيام ماتش راهو حاجة أخرى وراهو إكيب ناسيونال أخرى وروندمون آخر وراهو نتيجة إيجابية علاش لا وفي الأخر بالكل نرجعوا لها راهو القاعدة ذيك وقت اللي تحترم الناس وتعطيهم أفضل ما عندك ما يحاسبكش برشا على النتيجة يقول لك خويا الله غالب تلعب ضد جمعية كبيرة كذا كذا ما في الأخر تحترم الناس وتعطي أفضل ما عندك إن شاء الله موافقين لاعبين الإكيب ناسيونال وإن شاء الله نشوفوا ونتيجة أحسن في الدوزيام ماتش احنا كمان مع ريكاب سبورت تغطية مازالت متواصلة شكر كبير لنادر داود يعطيك صحة شكر كبير معز بن شريفية شكرا ليك شكرا صالح كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي حميد شويقي في البروديكسيون أحمد عدالة اللي كان معنا مباشرة من مونتيري في المكسيك دونك الآن موعد مع الحسين في الأخبار تونس اليابان
3: نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public de Carthage chante. اللي يحبوه الدوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مديرة استغلال السفن في شركة تونسية الملاحة عايدة العدواني تفيد بأن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن عملها في نقل نحو 300 ألف مسافر خلال هذا العام وتحقيق نسبة نمو مماثلة. والعدواني تضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن الشركة عززت طاقة الاستيعاب بنسبة 10% واعتمدت عروضا تشجيعية خاصة بالحجز المبكر، داعية المسافرين إلى اعتماد الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة لتسهيل مختلف الإجراءات.
3: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارت، ونأمل باش نحققوا 300 ألف مسافر خلال سنة 2026 إن شاء الله. إن شاء الله تكون نسبة النمو للصائف إن شاء الله باش تكون بنسبة 10% لتحقيق أهداف الشركة. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، واللي نحث عليه المسافرين هي الحجز المبكر لورلي بوكين، واللي هو عملناها حطينا طاقة استيعاب مقارنة بالسنة الفارطة، حطينا طاقة استيعاب زايدة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونحث عليهم زايدة باش يحجزوا على الموقع نتاع الشركة لتسهيل جميع العمليات نتاعهم في الحجز نتاعهم. تسريع الخدمات على متن سفن الشركة التونسية للمياه على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين قرطاج وتنيت، إجراءات الديوانة كيف كيف.
2: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية في قصرين تصادق على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية بحاسل فريد إلى مستشفى محلي وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للولاية، على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي يفيد بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري أسفر عن استشهاد العديد من الأشخاص في ضربات نفذ الاحتلال وإعلانه مصرع أربعة من عسكريه بنيران الحزب. ومن جانبه مسؤول إسرائيلي كبير يقول عشية اليوم: نحن في حالة وقف لإطلاق النار وفق تعبيره. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت بأن الاعتداءات المكثفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف ليلة البارحة حتى بعد ظهر اليوم الجمعة أسفرت وفق حصيلة محينة عن ارتقاء 47 شهيدا وإصابة 97 مدنيا. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي تجدد الآن مع مينا بندوة في حكاية منا، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.
0: حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بندوة
4: على سلامتكم، مرحبا بكم، مسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد من حكاية منا، موعد مع ضيف اللي نشوفوا معاه تجربته العلمية المهنية والإنسانية. تحية للكيب الكل، معايا صالح شرقي في الإخراج، عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تابعونا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك وين ما كنتم. مرحبا بكم، اليوم ضيفنا ندخلوا معاه العالم الجمال من باب طب جراحة التجميل. عنده تجربة أكثر من 30 سنة في المجال هذايا. البداية كانت من كلية الطب بتونس والحصول على شهادة الطب، ثم التخصص في جراحة التجميل والترميم من فرنسا، وتجربة زادة معمقة في هذا المجال هذايا في فرنسا ثم في تونس. هو من أبرز ومن أول جراحي التجميل في تونس. نرحب برشا بدكتور طاهر جمل. دكتور مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك، ربي يفضلك.
4: نورتنا، شكرا لك على حضورك معنا.
5: ربي عايش، ميرسي بوكو.
4: الله يخليك يا سيدي، تحية ليك. خلينا ننطلق ونتعرف أكثر على دكتور طاهر جمل في حس التعارف. حس التعارف. دكتور، لو كان نقترح عليك نصيف ورقة، كيفاش تنجم تعرف نفسك في نص ورقة؟
5: والله من الجيل متاعك أغلبية التوانسة الكل اللي قرأوا، احنا جماعة تسميهم ولا البلايك، مولود في مكثر
4: سليانة
5: هاي في الريف. قريت 4 سنين في المدرسة متاعي اللي تو نحبها برشا، وقاعدين نحسنوا فيها، عاملين لها جمعية خاصة في الشهر تقعد عايشة. بعد هبطت لتونس في السنة الخامسة ابتدائي.
4: عليه
5: وين مش نقرأ، خاطر غادي ما في المدرسة اللي كانت عنا أكثر شيء يوصل السيزيام، في السيزيام ينجحش واحد على 4-5 سنين. كان ظروف صعيبة برشا، احنا بلد برقيبة راهو يقرأ ويأكل، نمشي نقراو ليش احنا باش ناكلو، وكلنا ضعاف في حال، وكلنا نمشيو باش ناكلو ونقراو. وكانت عنا نكهة كبيرة في القراية، كنا مغرومين نمشيو حتى حفاية،
4: ما عندوش كارتابة يهز فيش كارة وفي
5: دي كان برقيبة، وفي برقيبة كان يوفر لنا كل شيء، ورسنا اللبسة، يوفر لنا الماكلة، أقرأ برك.
4: وحتى كان ما توفرتش تمشي تقرأ
5: كمان، نمشي نقرأ ونعطيك نكتة مثلا. كنت صغير في المدرسة هذه، الملوخية ما نعرفهاش، احنا في البيت ما نعرفوش ملوخية. نهار جانا مدير من الساحل عملنا لنا ملوخية، حتى انا باش نكرهها نرسلها، اللي ما حب ياكل، اللي ما حبش ياكل يزيد الصحن ويحط له على راسه. فهمتني؟ بعد هبطت لتونس، ما تونس بالنسبة لنا عالم آخر.
4: في الخامسة ابتدائي هبطت.
5: هبطت في الخامسة ابتدائي، تعرف.
4: جيت المبيت هوني تقرا.
5: لا لا لا، عندي خوي سبق سبق قبلي يخدم في البلدية، وهو اللي جابني أنا وخويا الآخر الأكبر مني.
4: ايه؟
5: اللي هو توا جا هنا وكمل في التريد. كي هبطت لتونس، أول مرة نركب في الكار، أول مرة نركب في الترا، من السرس حتى لطول براس برشلونة، أول مرة نركب في التي جي إم، وقت نمشيو في التي جي إم. البحر عمري مريت انا ما نعرفوش، نعرف في القسم بحر
4: كيفاش منظر ما
5: من نعرفوش بحر. عاد هبطت قبل ما نغسلوا اسمه الحلق الواد والباك، فما السبخه منه من ما نعرفوش، عملت كان ولد ريف ما نفهمش سبونتاني. معايا اخوي قطام حمد خيش والواد مكبر، قال يسكت شويه هذاك بحر. هذا الشوك الاولاني
4: ما تنساهيش اول مره ترى.
5: الشوك الثاني في الصبر، أول نهار دخلت المكتب في سلام وخوي بليتاك المعلمة بكرب، ونعرف علي احنا بزيت شوف كرب انتبقت ونشوف الكرب ونعرفها مش كرب. دخلنا نعرف في سبور، وقت قبلنا نتعرف احنا ولاد برقيبة بالسبادري غزالة متاع قبل وسورتازة القمريون، تحط بون سفرة صففنا، وانا اقصر واحد جاي كشكتيك ونقص تاخذي، حطني لوليني اقصر واحد. الباسكيت نعرفهاش، عمري مريت، عمري مريت بالو باسكيت، عمري حطني كرة باسكيت، قال لي شديت كورة نحسبها كورة، حيتها في القاعة وضلت بسيق. هبل علي قال لي منين جاي أنت؟ قلت له جاي مغادي. فهمتني؟ دوك هذو بس دي شوز كي ماك ولا في
4: تو تافي اكزاكتومون.
5: دونك من بعد
4: فما عمر وانت عمرك في السنة الخامسة ابتدائي، يعني عمرك 10 11 سنة، كيفاش نجم تتأقلم بعيد على الوالدة، بعيد على العائلة، بعيد على الحومة بسهولة؟
5: سي لونفي،
4: فوالا
5: سي لونفي. وقت جا بالسهر دخلنا في السكوندير، احنا كان القرايه كانت عند الوالد ساكري ساكري ساكري ساكري، ما طولنا صغير نجيت لهنا. خويا الكبير هذا يلقى لي نهار نلعب بالكره في الحوم، وشالي كره بلاستيك قطعها بالسكين وسكر علي الدار 3 ايام ما نخرجش. قال لي حاجتين يا تقرا يا
4: تروح
5: تروح ما فهميش. من بعد في السكوندير كان عرفت واحد صاحبي بو استاذ جامعي ام استاذ جامعيه
4: هذه السبعينات دكتور
5: عز فتره هي فتره السبعينيات عندنا احنا في الصغر نتاعنا عز فتره في تونس اللي عشت انا حس مره عز فتره السبعينات نحكي لك على التعليم في السبعينيات
4: صاحبك ام استاذه جامعيه وبو استاذ
5: بو استاذ جامعي ام المانيه عاد ندخل نشوف البيبليوتيك نتاع الوالد نتاعو تفجع هذه كل كتب يقرا فيها
4: وقتاش قراهم باش يقراهم
5: كل ما نمشي بحذاه الدار نلقى السيد بو شد كتاب ام شد كتاب تغرمت وقتها ورغم ان وقتها كنت ما عندي شيء كنت عايش معناها كنت انا سيدي في الصيف نخدم
4: شنو تخدم
5: نخدم في جنين
4: في سليانه ولا في تونس
5: انا في سليانه في كارتاج انا بات كارتاج نسكن في كارتاج
4: تعدي عام كامل يعني تروحش
5: راحش في الصيف نروح جمع جمعتين
4: وبعد ما ترجع تخدم شنو تخدم جنين
5: جنين لم فليسات حتى راس الصغر من العام اللي بعد العام اللي بعد ما كنا صغار ما كانش عندنا لا حديد ولا تراو فيه توا كنا نمشي نهبط نشرب سراول الجين وسروا الجين تحطوا تحت جري المول هذيك باش يتحدث تلبسوا الصباح وتعمل مالول الصوف تقيتوك بالكروشي هذاك شتيت نقول لك ابو تخدم عام كامل فهمتني والبوت نتاعنا اللي نشفيو البوت من بلاستيك تنقصوا في الربيع ولا مع الشتاء وبعد تونك بيوليش لك
4: واضح والقرايه
5: من تغربت بالقرايه وليدي من الاول سي تري سامبل وليدي من الاول وكان عندنا استاذ نتاع مات كيما ماركي بور لا في
4: فانا فانا مستوي
5: في الباك
4: قسم باه باك
5: في الباك هذايا سي مسيو بونغ سي ان فرونسي فيتناميا القوه لي زانا اللي شريهم بفلوسه ويجيبهم لنا هو نعملوا لي دوفوار لي سيري ونمدهم له داروا محلوله في سانامبو 24/24 يصلحهم لي على بيرفكسيون يرجعهم لي نهار جمع العشيه يعمل كور دو راتراباج للي ناقصين احنا الاولاد اللي البروموسيون باهين برشا الاولاد قلنا لهم ما تحقوش تقراو انتم خلينا نقراو الصغار اللي ناقصين هذوما غراتوي غراتوي في حين انه الفتره هذيك استاذ الفيزيك نتاعنا تونسي يقارب الفلوس هو الفرق وين
4: هذا عام ايش خديت باك
5: عام 78
4: عام 78
5: في الباك نتاعي ولا ما كنتش نعمل 90 جمله داير خديت باك مونسيون تري بيان 78 جبت ما تفكر التومين نتاعي 16/40
4: اوف عام 78 76 راهو حاجه
5: 16/40 باك ماتيون في الفيزيك التو قعدت في التاريخ خديت 20/20 وكنت باش نعمل لي غران زيكول فرونسيز وجاي دوسي ومريقل غير الوالد قالت لي عاش ولدي انا نحب وليدي يولي لي طبيب باش كي نكبر رجلي شكون يداويني هاكو اي هاكو خوك يعمل مهندس انت يزي يعمل طبيب دونك خديت الباك من الاول وقلت طيب برا تاريخ بخاطر الوالد مش مشكل كي يمشيو صحابي لي سيلفي لو غران لي غران ديكول فرونسيز
4: قلت شنو العامله
5: شنو العامله عملت هذه وراح يحكي لي على ريسونس دي ماتيريو باريز وما شنو قلت عليه رسول انا مش حقني حاجه ما مشيتش حتى دخلت نعمل ميديسين ومانيش مقتنع به الميديسين مانيش مقتنع بالحقيقه من الاول عامل ولا مش مقتنع
4: ماكش بالبلو اللي قلنا
5: اصلا نقراو مات سونس فوندامونتال دي تخي كوم سا الحقيقه ماهيش جي با انكور لو كونتاكت دو باسيون وقتاش ولا عندي في تروزيام اني ميديسين ولا على ستاج صبيح نمشي نعمل ستاج ديكسترنال ندخلوا المرضى ونحكي ولا عندي حن للمرضى حاجه اخرى نوليو شيخين مثلا في البيدياتري في باب سعدو ما دخلتش كون جين في الصيف نبدا شيخ مع كل ولاد الصغار يا ندوشوا لهم نلعبوا بها ونقول لهم الامور فهمت جيبوك يمي فهمتني بعد خيت كملت
4: اكثر ستاج جلبك هو البيدياتري ولا حتى
5: الستاج كل محلين كل محلين اما كنا وقتها كنا كان الغرام هو والتوب معك تقول لي حاجه المغرمين بها العباد اكثر هي الشيروجي
4: جراح
5: وجراح دونك اخترت عديت رسدنا باش نحضر بالكدا مشيت اللي تذكروا بالخير سي رؤوف رقيق وفتلمو كان شاب سيرفيس كان لو بلو جون شاب سيرفيس في تونس وقت عمره 34 وشاب سيرفيس قلت له مش عندي كونكور رسدنا سيبني شوي قال لي عندك شهر نسيبك ومن بعد ترجع تخدم فكر وقتها مشيت عديت كونكور رسدنا نجحت رجعت لهم الغدوه نفكرها كيما اليوم لو 1 مي. قال لي تجي تخدم؟ قلت تراوف انا نخدم كل يوم. جيت نخدم لو 1 مي معروف كانت الغرام وراو سيرفيس تاعب ما في حد سير ما تنجمش تخدم في اصلا كل شيء دقدق طايح. نحكي لك به لو 1 مي مع سيرو فرقيق عملنا 15 كاتاراكت.
4: كان غرام في العين في تونس.
5: اي كان غرام. كانوا عندنا دي جينيراسيون تحب البلاد مغرومه برشا راهو فرقيق تو في ريفيرونس انترناسيونال لقى دواء على الكحلي وشوف الكلينيك نتاعه وعنده تبارك الله عليه.
4: تحيه ليه وللاطباء الكل.
5: قال لي بعد جيت عمل معايا افتلمو. انا بعد ما حبيت نعمل شيروجي عمل شيروجي.
4: قلت باش نعمل جراحه في
5: الجراحه وبس.
4: اما ماكش عارف شنو
5: عارف شنو. لا مش عارف شنو. عملنا جراحه زاد طحنا عند رئيس قسم في المرسى يذكره بالخير صعيب ياسر معانو وكلنا زوز احنا دو غيزيدون برك نعملوا دو جارد انجو سيدي.
4: علاه زوز كهو ما نجحوا كان زوز؟
5: لا في السيرفيس هذاك.
4: في السيرفيس هذاك باهي.
5: نعملوا دو جارد انجو سيغ دو. نهار بيت غادي من الغده سي رئيس القسم عملنا ستاف. نروحوا 8-9 نتاع الليل. دونك 24 قعدت 3 شهور ما شفتش الوالده نتاعي. جات لوج عليا في السبيطار.
4: محلاها.
5: دونك فما غرام. من بعد قلت شنو العيشه هذي؟ بالزهر نعرف واحد اللي امها كانت استاذه نتاعي في الباك. قالت انا باش نعملش شيرجي ريباراتريس استيتيك جو سافي ميم با سكو سي.
4: وانت طالب طب؟
5: اي ما عرفتش ما فهميش في تونس وقتها ما فهميش كيفاش نوصلوا لهذه.
4: هو انا وقت اللي نحضر في الحوار قلت شنو اللي جاء في ذهنه باش يخمم يعمل جراحه تجميل في الوقت هذاك وباش تكون اليوم هالجراحه هذه المهمه في العالم ككل مش كان ككل في بلادنا معناه. فبالحق كيفاش خمم
5: وقتها نعمل في الشيروجي كل يوم كل يوم كل يوم في حقيقه واحد فهمت وصرت المعامله كانت صعيبه برشا. وفهم واحد الواحد عنده كرامة تقول كل شيء ما ساعات هاك هما خلينا ورثنا العقليه نتاع الفرنسيس درس القسم يتعالى برشا على الجون ويدي ساعات مزبل فيهم ساعات كلامش في بقعه تقول الحقيقه ما نحبش انا فهمت
4: تحب المعامله الطيبه
5: تحب المعامله الطيبه ونخدم لك ليل ونهار
4: الانفيرونمون
5: نخدم لك ليل ونهار ما عندي حتى شكاء
4: توكسيسيتي مش لازم
5: منها. يدبر البنيه هذه قالت علاش ما تعملش قلت وين موجوده هذه قالت لو في شارنيكول تبدا بالزروس ومن بعد الوجه وبعد تعمل استيتيك ولا تمشي القصر. مشيت شارنيكول عند سي محمد صغير الله يذكره بالخير. جيتي با تري بيان او ديبي باسكو فاسي با غون شوز ما فماش حاجه قويه كل هذا. بعد جاء الاسيستون تاع رجع من فرنسا بدينا نعمل في حاجات بشوي نعمل في الترقيع في الترقيع مش التجميل الاستيتيك حد يعملها وقتها مستحيل مش موجود. بعد سي رئيس القسم الله يذكره بخير ولا يرحمه رجل طيب انا عنده عليه فضل كبير دبل لي بوست دو كوبيراسيون في فرنسا. قال لي ما تحب تمشي؟ قلت نحب نمشي عند السيد هذا ان غرو مسيو اسمه ميشيل سخيكير فينونسي. مشيت عاد غادي كاش باش نقول لك
4: اكتشفت
5: نضرب تجميل 3 شهور بيت ونصبح في السبيطار ما نخرج
4: تتعلم في الصنعه
5: لازم تفك بقعتك. فما شويه راسيزم راهو فما شويه راسيزم لازم تفك بقعتك وشفت كيفاش يخدموا il tourne sur 4 ou 5 salles d'opération يعمل 14 entre 14 et 16 interventions par jour. يدور لا بوكو داسيستون ونخدم.
4: شنو العمليه اللي استرعت اهتمامك وقتها كي خرجت لفرنسا وشفت عمليه التجميل؟ شنو اول حاجه
5: تسهل؟ تشويهات خلقيه. تشويهات خلقيه.
4: تشويهات خلقيه وقت اللي شخص يتولد بتشوه في جسمه
5: خلقي في وجهه. انت فما واحد زاد اول مره شفتها مع ميشيل ستريكير فما مره اللي يسموه سبلازي فيبروز العظم يخشين يوليك السكر ويكبر برشا ويكبس على العينين ويكبس ولا ما عادش يشوف وجهه يدفع حلوا من هنا هبط هذا الكل وخيط له في فم من وسط راسه من الفوق العظم هذا الكل نحاه وخذاه مع 10 سنين
4: هذه الثمانينات
5: اخر 88 فهمتني تغرمت بك اللي مال فورماسيون هذوما تغرمت بهم برشا والسيد هذا كان يعمل زوز في الجامعه زوز في الجامعه ما برشا نهار ثلاث ونهار الجامعه وليت ساكن غادي بعد جيت وجا وقت الدار كي روحت لتونس نوصلوا لها وليت نعمل فيهم اتيتخ بينيبول في الانستيتيو نورولوجي مع سي الخالدي الله يرحمه وصلنا نعملوا زوز في الجامعه عملنا سيرين كنت 84 ولا 85 مريض.
4: كل اللي نحسها كل مره في سيرفيس هي على خاطر ما زدت ما فماش جراحه تجميل ولا جراحه ترميم.
5: كي رجعت من فرنسا عرفت قد يقعد
4: في فرنسا
5: قد يقعد نعمل كل عمل
4: بعد ثلاثة شهور هذا بعد العديد
5: ثلاث سنين قد يقعد نعمل نحب نروح البلدين. كنت مغروم نحب نروح البلدين باش نخدم باش نعمل باش نعمل. كي روحت لتونس لقيت البريسك ثنية مسكرة يزمك برشا اللي تعلمته الكل باش تخسر شاتلو كان باش تقعد كان في السبيطار برك
4: يزمك
5: كان باش تقعد كان في السبيطار باش تخسر الكل. دونك قررت باش نخرج واللي شجعني بصراحه كنت خويف انا الحقيقه جرتني مرتي
4: صح
5: قالت عندك يديك ولا ما عندكش قلت عندي قالت بلا تفضل اخرج وليش تعمل وقعد عامل بينيفول. خرجت من السبيطار ما حبيتش ندخل السبيطار حليت كابيني وقعدت نخدم بينيفول في خمسة سبيطارات نخدم في الرابطه كل يوم عند سليب الكاهي الله يرحمه ويرحم ولدي ما دوني للشوبر نخدم برشا نخدم بريس كل يوم.
4: عليه تأثرت يا
5: خاطر سيدي بوموكس خوضي ليه ما تنساوش
4: عليه الطبيب كي نكتشفوا جانب الإنساني في التجربة متاعه ورغم معناها تعبت في التجربة متاعك وخدمت استحقيت الوصول متاعك اليوم للخدمة متاعك والاسم متاعك المشهور وانك من اول جراحي التجميل في تونس باسيونونت التجربة متاعك
5: ليه خاطر العراقيين ديما موجود مثلا نخدم بنيوال في الرابطة مع سعليب الكاهي نعمل كل يوم تلات عمليات الصالة نخدم شقفاء غير قد هك سيرتيك مكسر شباك محلول ونعمل في عمليات وربي كثر منه الناس خدمت خدمة لله في سبيل الله وجاني جامد مونديان سفور.
4: شنو ما الجراحات اللي تعملوها
5: تقصر نعملوا ترقيح في الوجه
4: فهمتني واحد محروق واحد
5: وقتها باش نحكي حكاية دي نفكر سيرتي تو انا نخدم لله في سبيل الله صدقنا فين عن سعليب الكاهي في الرابطة نخدم مع سي الخالدي سيرفيس نوروشيرجي نمسي لسي الظهري نعمل لي بغولي لي زيسكار ونشق في لوفتالمو باش ما يعرفوش لا سيرجي اوبيترال مع زوز صغار ان دو جون عيطوا لي فهمتني. وكنت نمشي نخدم في الداخليه مره في الجامعه نعمل لي
4: بلاستيك بينيفول هذي راه من غير حتى من ليبول
5: ولا حتى ماتيريال نتاعي من عندي هاي سي تري سامبل نهار عندي ماتيريال باش نعمل عمليه العظم مكسر هذي ما عنديش انسترومون لما ليابل سبيتر ما عندهمش نعرف في قهوة الصباح غرفة القهوة غزرت لها عجبتني قلت لها ضربت هكا بطرقة وليت لما الياب مشيت عديناه وخدمت به قعدت نستلمه في الحكة هذيك كان خمس سنين وهي ما حدا براسه. دونك بديت نخدم مع سي علي بلكايا معناها اللي لون نحب نخدم به بينيفول مالغري سا يوقفوك. فما وزير نتاع وزير وقت الصحة وقتها الله يرحمه سي با لا بان دو نومي قالوا السيد هذا يجي يخدم هكاك إلا بالو دغوا قالوا سي بلكاهي راهو يخدم في البلاد وجاب لنا عمليات اللي كنا نبعث فيهم لفرنسا يخلصوا 100 و200 ألف أورو قالوا لا ما يجيش سبيطار سبيطار بريفي بريفي. يجي نهار نفكرها كيما تو 25 جويي الزين يعمل فيزيت اوبيني في الرابط يطير الوزير نهارتها بالضبط في العشية ما كانش فما بورتابل سي علي بلكاهي عمل لي تليفون وقال لي عشان اللي يرجع يخدم على روحك دونك من الاول.
4: اما هوني دكتور خلينا نفهموا حاجه زيد انت قلت لي حليت وحدك خاص يجي وقت ناس يعملوا عمليه
5: ما عندي هذاك عاش في السبيطار
4: ما فماش
5: ما فماش شويه باش بدينا ندوزو فيها بشويه بشويه وقت كنا اربعه من الناس احنا اللي يذكروا بالخير لدويان تاعنا كل سيمون سفقيقة مازال تبارك الله عليه هو سيتي لو بروميي بلاستيك
4: مؤسس الاول في
5: مؤسس الاول في تونس فهمتني وكان مع سي محمد الصغير وواحد اخر بريفي فما كان واحد اللي نذكره بالخير نسيت اسمه سليمية كان يجي من فرنسا كان مغروم برشا بالفن مغروم ياسر بالفن ومن كلثوم والتاريخ دونك يجي مره في الحاسيل هذوما كنا كاربع كعبات فهمتني ما كانش فما ما فماش ما فماش بالكل دونك شكون اللي نعمل نعمل سكي شيرجي ريباراتريس الترقيع التشوهات الخلقيه شفاء ارنبيه وجه معوج بلاش ودن محروق هذوك كل هذيك هو الشغل الشغل
4: شنو اللي تغير ميلا
5: تغير
4: فما خدمه في البريفي وفما شيرجي وفما تونسي يمشي يعمل يشق على خشم ولا
5: خاطر عالميا الناس ولات تفهم تمشي للاستيتيك ولا فما برشا الطب واللي غير هذا الكل وقلب المعطيات في تونس راسا على عقب هي ليميسيون اللي قلت لك عليها
4: قلت عليه في الأوف اللي هي في 2004
5: في 2004 14 جام في 2004 عملنا إيميسيون تعدلت سيور تيفا اسمها لغة سافوار متاع جان شارل فيلنوف
4: جاي يخدم يصور معاك في العملية
5: كيفاش صارت العملية عندنا صحاب الشيروجين في باريس جون إي فيران عمل إيميسيون سور إو إيكال إم 6 في إم 6 كلمني قال والله الفهم مجموعة يحب يجي لتونس ومعاه صاحبي اللي توا شيروجين انستالي ا لندن اللي هو سي فؤاد حمزه وللتاريخ كان احنا في تونس شيخين ونعمل في شيروجين استيتيك وجيم للناسيوليت دو بارتو سي غراس ا سو مسيو اللي هو فؤاد حمزه كي ابخي انيسياتيف وكلمني قال لي طاهر هكا هكا هكا راهي باهي لتونس هذه سا سخا بور لا تونيزيك سي كيلك شوز اكستراوردينير
4: لتونس مش صورته مش
5: الاسم ولا
4: الطبيب
5: انا خفت الحقيقه كي جاو لي جورناليست ما تعرف لي جورناليست صعب نعرف عليه انا باش نحكي عليه جاي لتونس في حد بن علي قلت له خويا قلت له جاو صاولوا قلت له مال في الاخر كي جا مروح قلت له راني زوالي عندي عائله ما نحبش نكمل حياتي في الحبس قال لي لا ما تخافش لا تونيزي سوغا ان ديستيناسيون تورستيك ا بارتير دو سيت دات لا اي سو سكي سي باسي كمان ليميسيون
4: دونك صوروا معاك
5: صوروا عمليه تصوير ليميسيون واش حكي لك وقتها سالت حتى في الوزاره كل واحد يقول لي فات اون فاجوجي كي تعديت ليميسيون سيتي ان لندي لو ماردي في لا بريس هبط الصفحه الاولى وكلمني وقتها السكرتير الخاص تاع بن علي الله يرحمه قال لي سي ريس اشكر فيك قال لك بارك الله فيك هذا كذا وخرج قرار بالوقت المريض الجاي ما تخلصش تي في خرج قرار
4: بالخارج باش ينجموا يقبلوا اكثر على الصحه
5: الصحيه وقتها لوفيس دو توريزم في نهار الى غوسي او موان 3000 لتر تقلبت
4: 2004
5: بعد بدت المعطيات ولات ناس برشا ناس تركب على الحدث اي شكون يركب على الحدث هم لي زاجونس واللي كان وزير السياحه وقتها هو اللي حاب يدز حكايه معناها الطبيب وفند كونت مش هو الرابح مش هو الرابح خاطر احنا نخدمه سي فري سي ليماج دو مارك دو تونيزي سي اكستراوردينير مي الطبيب لازم يكون عنده قيمته فهمتني دونك دخلوا دي زاجونس تخلقت لي زاجونس فهمتني
4: اللي هي تكون وسيط بين الباسيون المريض والطبيب
5: والكل هذا نورمالمون الوسيط هو حقه المصح المصحه طبيب تقعد في الطب تخلق وسيط تولي فيها برشا في السيل
4: خاصة كان ما يفهمش في المجال الطبي وما يعرفش متطلبات كل عملية وغيره
5: وهو معناها هي أبريتورا هي جراحة ماهيش لعب ماهيش لعب ماهيش لعب
4: علما وأنه برشا بلدان توا اللي تخدم فيها هذاك كما تركيا مثلا من بين البلدان اللي ياسر تروج
5: شوف احنا تعرف في الدومين هذا صار لنا كما صار في التوريزم التوريزم كنا سباقين تونس كانت السباق غلبتها المغرب خلت عليها وفتتها وتركيا غلطت علينا وفتتها الأتراك تعلم التوريزم في تونس نفس الشيء
4: في عملية التجميل
5: نفس الشيء احنا كنا سباقين في عام 2004 الأتراك عندهم الإمكانيات عندهم برشا إمكانيات مرة في لندن لساسون مترو كل ببليسيتي تاع الأتراك سور لا شوار استيتيك حبيبي الدولة تشجع في تركيا الدولة تشجع الدولة
4: بالفعل
5: الترانسبور نتاع المريض كيمشي بالشق في تركيا تهز على الدوله من المطار الكلينيك
4: تشجيعات الحواسيس الجبائيه
5: تهزوا تهزوا يزور لي سيت اركيولوجيك كل المونيمون الموجودين في البلاد بليش الدوله تشجع احنا فماش احنا نحاربوا حدنا
4: واضحه جدا
5: نحاربوا حدنا
4: تري بيان خلينا نزيدوا نحكيوا اكثر في النقاط هذه وفي جراحه التجميل في تونس في قابل للنقاش
0: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: أرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا.
1: حكاية منا
2: قابل للنقاش.
3: ضيفنا اليوم دكتور طاهر جمل، طبيب في جراحة التجميل والترميم. دكتور طاهر جمل، قبيلة قلت لي رد بالك، راه فما فرق بين طب التجميل وجراحة التجميل. بالنسبة لك انت التجميل هو جراحة، ما نجمش يكون كان طب.
4: الطب هو مكمل،
3: اي
4: مكمل جراحة التجميل. معناها ما تنجمش تعمل كان جراحة، كان طب التجميل والمريض يستحق جراحة التجميل، ما تنجمش تعمل جراحة التجميل ساعات تستحق المريض باش يكمل بشوية معناها مواد ديزانجكسيون طب التجميل، هو يكملوا بعضهم الحقيقة يمشي مع بعضهم. أما أنا الفورماسيون نتاعي الحقيقة جراح، فهمت؟ ما تلقاش وقت، كان باش أنت كنت جراح وتخدم وعندك كادونس كبيرة وتخدم كل يوم، ما تلقاش وقت باش تلهى
3: بالديزانجكسيون.
4: كل واحد يخدم خدمته، هو كان كل واحد يخدم خدمته ولا لاباس علينا.
3: تحس انه فما معناها دخلاء في المجال هذا ينجموا يدخلوا من الباب طب التجميل اكثر من الجراحه، خاطر الجراحه حتى حد ما ينجم يدخل السال دوك كان طبيب جراح.
4: لا لا لا، فما الدخلاء
3: في التجميل،
4: الدخلاء في كل الميادين، في كل الميادين ما تنجمش توقفوا الدخلاء. فهمتني؟ هو مثلا نحكي لك في عامين التالي يلقاو طبيب من غير دبلوم في امريكا بولوني يشق عنده عامين ما غير حد ديبلوم، ما في قبيلة كسرت مشكلة المريضة توفيت، فهمت؟ وإحنا هنا في تونس الحقيقة كل شيء مقلل وشدينا بالمجهر، العبلة يعسوا عليك بكل شيء، واللي زان سبيكسيون والوزار وكونسيد لغة كل شيء.
3: أما الزرارق ينجم شخص
4: يعني الزرارق مدام عنده ديبلوم زرق أو طبيب يزرق وعندك اللي نعرفه أنا عندك ديبلوم ميديسين تنجم زرق زرق ما نعرفش بعد يعني فورماسيون بور سا. فهمت؟
3: أما تقعد ديما الجراحة أهم ويعرف
4: الطبيب فما إكيليبر، فما البستوري الجراحة وفما الزريق. المريض يخاف، غالب الأحيان يخاف من الجراحة، علاش يمشي للزريق؟ وساعة تمشي للزريق يزرق يزرق يزرق وبعد ترسل ويدور يرجع
3: دايغ. احنا نحكيه على الزرارق وعلى عمليات التجميل وغيره، كأنه فما اين تندنس كل مرة تظهر في عالم التجميل، إن كان في الجراحة وإلا في الطب التجميل يعني في الزرارق وغيره. بريود اللي فاتت الكل في السنوات الأخيرة كأنه تندنس كانت كشفيف الكبيرة، البواترين الكبيرة، لدغيير زادة، كأنه طوى عودة رجعت أكل مقاييس نتاع الجمال اللي عنده في لوري نحيه واللي فم زادة أجود وأضعف سيلوات وغيره.
4: كل ما تجي موضة الناس كل تمشي لها، بعد نولي بعد باللي الخبرة تشوف النقايص بتاع الموضة هذيك، النقايص بتاعها هي اللي يزرقوا فيه واللي كله فيك مش حلو الحقيقة، واللي فيس كبار برشا ما عاش حبوهم العباد، واللي الصدر الكبير برشا فيه برشا مضاعفات على الظهر وإلى آخره، دونك ما عاش حبوه. دونك الناس رجعت لحاجة ناتوريل، ماذا بيك حاجة ناتوريل مش حاجة أوفر
3: ظاهرة تجلب
4: انظر
3: برشا. طوال تندنس جديدة انه
4: بعض فما قليل اللي هما خاصة اللي يجيو المرضى اللي يجيو من افريقيا يحبوا ديما ان غون ديغيير و دي سان انورم سي لور كولتور، هذاك ثقافتهم هكاك، فهمتني؟ هذا هو.
3: فما ساعات يجيوكم حاجات طلبات مختلفة غريبة نتاع نحب نشبه للفنانة الفلانية ولا
4: هذوك مش كانت تعملهم تقعد تقاسي فيها. ما لازم احنا كشيروجيان لازم تعرف تقول لا تحق. اول حاجه تحب ترتاح وتخدم خدمه نظيفه لازم تعرف تقول لا، ما تنجمش ما تجيك العمليه ولا النتيجه مش مضمونه، خاطر لو نتي لازم نكون نزيه مع المريض راه نوجه نوصل هكا لازم نقبلتي. فهمت؟ قادر باش تجيبه خاطر المريض ما عادش فما من الناس كي سون تري موردو باش توقفوا المريض، زيد عاود لي زيد اعمل لي زيد اعمل لي زيد اعمل لي ويالدي مرض بسيشيك وسي. احنا عنا بارش مرضى كي تحس المريض مش اكيليبري بالقداء ولا مش استابل الفودو مودين كونسلتاسيون دو بسيكاتري. البسيكاتري يعطيك ورقة باش انت تبدأ مرتاح، فهمتني؟ برشا سرتو مثلا اللي نخافوا منهم برشا مثلا الخشم عند الراجل. غالب الأحيان فما رجال تلقى عنده فيه فيكساسيون على خشمه واللي مرة في الدنيا كان خشمه. ولا مثلا فما رجال مرة في الدنيا كان صدره. فهمتني؟ يوصل حتى للسويسيد. موجود. وفما نساء كيف كيف كيف عندي فيكساسيون. هذوكم
3: كيفاش ينجم الطبيب
4: الجراح
3: اي جوستمون ديتكتي ولا تفيق انه الشخص هذا عنده اشكال
4: يبدا شد صحيح يبدا شد صحيح ولوجك بالديتاي يجيب لك تصوير نتاع خشم نقص لي من نص ملي من هنا يزيدني زوز ملي
3: فما هكا
4: لا لا صح هذيك علاش نخافوا منهم برشا وبرشا فما حتى القضايا موجوده بطبيعه الحال ما نقولوش لي موجودين القضايا غالب الحين المريض هذايا الفوميون با توشي
3: دونك تقول له راهو في حاله ما نعملش عمليه
4: جيب لي ورقه مع البسي قال البسي الى فيغ ملي تنجم تشق مرحبا البسي قال لي مرحبا
3: هل تحاول تفسر له مثلا بعض الاشخاص تقول لهم راهو الخشم هذايا انت ما يواتيكش مع وجهك اما يواتيك هكا وهكا ولا شفايفك راهو وجه هكا اما يواتي هكا وهكا
4: قال بلحي نمشيو نفسروا المريض اللي تناسب مع وجهه فهمت او جينيرال
3: دكتور انت الاختصاص نتاعك هو الماكسيلو فاسيال معناها الوجه والزادة تعمل لبوسيسيون خلنا نفهموا الاختصاصات المختلفة في جراحة التجميل في بلادنا دكتور.
4: التاريخ تاريخيا جراحة التجميل ما كانش موجودة كان عملها الناس كل وتطورت بعد الحرب العالمية الثانية في فرنسا مثلا جراحة التجميل تخلقت في الثمانينيات اخر الثمانينيات كان جينيكولوج نجم يعمل شيروجي استيتيك الأرتوبيديست يعمل الماكسيلو فاسيال يعمل هذوما الاختصاصين اللي يعملوا أكثر هم جراحة اليد شيروجي ريباراتريس وجراحة الوجه
3: خلينا نفهموها هذا الاختصاص هذا جراحة
4: اليد اليد للأعصاب والنير فهمت وجراحة البدن فهمتني ومن بعد تخلقت في سبيساليتي هذه عندهاش برشا في تونس عام خرجت في الرايد الرسمي سنة 2004 قبل 2004 فما جراحة التجميل
3: وفي العالم الكل هي
4: في العالم جديدة الكل مش جديدة لا موجودة من قبل موجودة
3: قبل أي ما عندهاش ربما اختصاص يتقرى وغيره كاينها تمس كل توا قبل كاينها تمس كل الاختصاصات
4: كل واحد ينجم يعمل قبل هذاك علاش فماش معناها سبيساليتي ودومبلي توا فما سبيساليتي معروفة وفيها كورسيوس غيزدانا 4-5 سنين في الماكسيلو ولا في الشيروجي بلاستيك فهمت اما احنا القدوم كنا نعمل لي دو تو يظل لي معاش فمك يا تعمل الوجه يا لو كوخ فهمت مي راهو هذا جراحه التجميل الاستيتيك سي لو سومي معناها هو لو سومي نتاع البيراميد باش التكوين يكون تكوين صحيح لازم تكوين تكون من الجراحه العامه وتدرج بشوي بشويه وبعد تعمل جراحه الترقيع جراحة التصليح نصلح لا ريباراتريس وفي الاخر تجي الاستيتيك ما تنجمش تعمل استيتيك وانت ما عندكش فورماسيون باس في الشيروجي ريباراتريس ما يكونش
3: لا شيروجي ريباراتريس ولا جراحة ترميم اللي هي الترمم
4: تروح فيها برشا حاجات فيها ليزاكسيدونتي فيها لي بغولي فيها لي مالفورماسيون كونجينيتال التشوهات الخلقية الشفة الأرنبية مالفورماسيون في الوجه بلاش ودن بلاش خشم فهمت فيها تشوه حتى في لي مومبر لي دين مساقين في مثلا يولد عنده شهوه كبيره الفيزيون هذا كل سي ريباراتيس لازم يتعلم هذاك هو الباس من بعد
3: والتكوين اليوم تاع الجراحه تاع التجميل في تونس ولا في العالم فيه هذه الريباراسيون
4: وي في تونس سبيطار هذاك شامل فسبيطار ما تنجمش انت قليل باش مريض يقول لي مراه بلوزوموا كلاس موين تقول لك نمشي سبيطار باش نعمل ليفتينغ ما فهميش
3: وما يعملش في السبيطار
4: كان التشوهات كان التشوهات عنده الجروح برشا والجروح والاكسيدونتي بعد الاخر يجي بشوي بشوي هذاك علاش هما لا بريبار قبلنا قلنا نخرجوا لبرا بور سو بيرفيكسيوني فهمتني والخدمه هي راهو تو مثلا كان باش نوصل نحكيو تو علاش وصلنا احنا هكا التوريزم ميديكال ولا تري ديفلوبي في تونس خاطر ولاو عندنا اطباء اكفاء
3: صحيح
4: وبرشا تبارك الله لو نومبر لا بوكو اوغمونتي كنا اربع كعبات توا يوصلوا بعد 200-250 وعندنا معناها نساء ورجاله وعندنا نساء تبارك الله عليهم ويخدموا في خدمه قويه برشا وتوا في تونس ولات كمان من بون ديستيناسيون ديشوزيتيك والناس يجوها من العالم الكل نعطيك ان اكزومبل انا خدمت في مصحه عم ناول المصحه زارتها 77 جنسية.
3: يعني تجمة تزورش البلاد أما تزور المصحة معنى.
4: هاي جاونا أنا غسوي 77 ناسيوناليتي جاو شقوا ولا عداو في الكلينيك. لكن المشكل شنو فين؟ مثلا المشكل احنا راو باش نحكيو مش هيش سياسة هي مع هذا الواقع. مستقبلنا في الأفريق مش في أوروبا. باه الأوروبا كي يجي على باش يعمل خشمة ولا باش يعمل صدر يجي مع زوز فرنك يبدا يبيع ويشري ليكيفالون دو 2200 أورو 2300 أورو ويبدا يبيع ويشري ويسرق حتى حاجة الكلينيك يسرق الكوموند يسرق بيان سور. الأفريكان يجي ما يجيش الساعة على نهارين ثلاثة يجيك على 10 أيام 15 يوم يجي مع أخوه وأبوه ويجيب لك ثلاثة مرات أربع مرات قد فرنسا ويصرف المول مثلا الفلاك الكريم يفرغ يروح بالسيكان سي بوكو بلي غونتابل. والمشكلة فيش تو برك جات مريضة بالشق الغدة جات من الكونغو تمشي للمغرب وبعد المغرب تجي لتونس ولا تمشي لدبي من دبي تجي لتونس ولا تمشي لتركيا من تركيا تجي لتونس. هذاك العائق الكبير اللي عندنا باش ما تتقدمش. أما احنا رانا عندنا كوم كومبيتونس وأتباع عندنا خير أتباع ولا بس علينا بالكذا بالكذا ونضاهيو معنا. شوف معنا حتى كومبلكس بارابور للجراحين اللي في أوروبا ولا في العالم الكل ما إلا بخوف احنا يجونا برشا مش
3: باش يصلحوا من اللي صار لهم من برا.
4: طب طب طب يجي يتعلم يتعلم يجي يتفرج يتعلم. انت نجم على شيء عندي واحد من ليبيا وبعد زمان أنا واحد من متزير جاني عاملين في عالم السعوديين وعملت مع سي فؤاد حمزة عامين التالي هانس أول جاونا 7-6 شروجين أونجلي يجي يحب يتفرج ويتعلم فهمتني. خلت يجي شروجين أونجلي تقول له أنا راني شروجين نعمل دي بي 5-6 مرضى في النهار أوكي الخشم اللي قبل يقعدوا فيه ساعتين ثلاثة احنا نلون فيه بوكو فهمتني. دونك تولي بتوا بلوس ديكسبيريونس لو ريزلتات لي ديجا بوكو بلو معنا سور المريض ما يتقلقش في نهار ويروح وسويفي تري سامبل امور واضحه.
3: قدمنا برشا في برشا عمليه برشا الخشمه
4: في كل شيء في جراحه التجميل كلها. خاطر عليها جراحه التجميل ماهيش جراحه هاي تك معنا هانس اون هانس اون هاند كرافت فهمتني. اللي عندك في سبعاتك وهذاك علاش احنا وصلنا نفكوا المرسي ونخدموا بالكدا كوز ده ساي كان فيها شويه تكنولوجيا ما نخطوش
3: يجيونا من وجهات اخرى يصلحوا عنا نحن من بلدان اخرى مثلا في ما افسدته صحات في تركيا ولا في
4: ديما ديما هذاك يجيو من فرنسا دي ريبريز من فرنسا مش هو اللي ريبريز عن نحن ولا عندهم كيما هم يسبوا فينا في فرنسا ما يحبوناش مثلا. انا نفكر مره في مؤتمر في فرنسا لا بوشري تونيزيان الكلام هذا إيش معنى أحنا أخنا غلبيتنا كله تعلمنا في فرنسا معناها كانت أنت كانت الطبيب التونسي ماهوش كفء معناها أنت راك ماكش كفء
3: مدرسة ماهيش كفء خرج
4: هكا ولا أنك ما هذا كله معناها مش وراو معناها الجراح البزنس ومش البزنس هو التوريزم ميديكال في تونس عنده قيمة كبيرة برشا
3: عنده أفاق لو قمة. كان يتم تنظيمه وتكون المسالك متاعه واضحة ودور واضحة. الطبيب واضح والمساحة حقوقها واضحة والباسيون واضح الحقوق متاعه والعملية متاع السفر زادة تكون منظمة أكثر ومهيكلة أكثر أكيد باش يخدم الطبيب على راحته أكثر لأنه نعرفه أنه الجودة متاع العملية باش تكون جيدة جدا بالنسبة للطب اللي عنا. هل أنه مواقع التواصل الاجتماعي تأثر على التندونس وتأثر على الإقبال متاع نساء اليوم في تونس على عملية تجميل نساء ولا رجال ولا فما رجال يعملوا عملية تجميل خاطر كأنه عملية تجميل والجراحة التجميلية مربوطة أكثر بنساء من رجال الإقبال عند نساء أكثر
4: عند نساء أكثر بتنجب تقول نساء 85% 15% رجال ولي ريزو سوسيو هما زادوا معناها ولات موضة كبيرة برشا سي غراس او ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو يخدموا برشا ويخدموا مليح ريزو سوسيو معناها سي تري امبورطون الناس كلها تخدم ريزو سوسيو
3: دون تو لي دومين يفسروا للناس اكثر يفهمها اكثر قبل كانه ما عندوش

0: بالأخير على خاطر الشخص كي يمشي باش يعمل العملية يبدا عارف على شنو هو قادم العملية كيفاه شنو بعد شنو البلاصة اللي تزرق شنو لي كومبليكاسيون اللي نجم يصيروا
1: معناها ملم بالعملية نتاعو 80-90% ملم بها بالعملية كيفاش تسير الى اخره في المضاعفات الممكنة الى اخره بريزون شارج من بعد كيف نيش الى اخره
0: فما عمر لكل عملية مثلا الليفتينغ يلزم عمر معين
1: انت والحالة متاع الجد لازم تعمل الليفتينغ لمرأة عمرها 40 سنة كيما تجيك مرأة عمرها 60 سنة بس تحقش الليفتينغ هاي انت والجد الكاليتي دو لابو هي سي تري امبورطون مثلا تشوف مثلا تشوف السمر السمر الجلد نتاعها مخشينه ما تشوفهمش خدي سي تري تري رار فهمتني والقشرته بيضه برشا تخي فين من 40 سنه سي سي تري ريدي
0: دونك ينجم يعمل
1: نجم يعمل
0: ورجال ونساء يعملوا كيف كيف كيف
1: يعمل رجال يعملوا برشا الموضه رجال ولا يعملوا برشا
0: شنو هو اكثر العمليات اللي يكون فما اقبال عليها في تونس
1: والله بالترتيب في تونس اول حاجه هي يسميوها بالعامة متاعنا احنا بيبيل برازيليان بودي ليفت
0: شفت
1: وحقن الدهون في المؤخر هذه اللمودة الكبيرة
0: فهمت كينك مش مقتنع بها دكتور ولا كيفاه
1: لا خاطر ساعات الغالبية الحين تبدا ياسر فيك وفيها ريسك
0: اقرب شوية الميكروويف
1: عملية فيها كمان ريسك ما تنجمش كان باش تعمل عملية فما شروط قوانين ما تنجمش تعمل نبوغت كوا فهمتني دونك كي تزالق المريض
0: ملا أمانة معناها عندك دكتور انك تقول راهو فيها غيسك وراهو احيانا ما يلزمش واحد يعملها معناها فهمت
1: معناها الواقع
0: امين في هذا انك تقول
1: لا هذا هو الواقع
0: مش لازم تجي وتقوم وتعمله في الشفت وفي الواقع
1: لا هذا الواقع هذاك هو باش تقدم وتعطي نتيجه الفو ايت سانسير اي اونيت افيك لو باسيون سي تو فو دير لي كات فيريتي فهمتني خاطر احنا مسؤولين على بعض ما نجمش فمسؤوليه كبيره
0: فهمتني اي بالنسبه للعمليات التجميل قلت لي اكثر الاقبال عليهم هما البيبيل وشنو اخر
1: بعد يجيو تكبير الثدي بعد يجيو الانف وبعد شدين الوجه بالنسبه لي انا كل واحد هو الاختصاص نتاعو
0: اي طبعا طبعا اي بالنسبه ليك هل اليوم انه فما اقبال على عمليات التجميل هذا يمكن المريض من راحه نفسيه ومن استقرار نفسي خير والا ترى انه
1: لا فما برشا مرضى يبداو فرحانين شيخين انا مش صارت لي واقعه نحكي لك باش تجسد الشيء اللي نحكي فيه نتفكر مره جاتني بنيه تقرا في اش او سي عملوا لامبيزوتار جو سي باسكو في الرونتري سكولير ايلون تريتي دو صدر اللوحه وخشم بينوكيو تسكرت ما عادش حاب تخرج من الدار قالت لهم ابوها ما عادش حاب نمشي نقرا بوها هما كادر مساكن هبلوا جابوه قلت عايش بنتي هاي نعمل لك خشمك وسادلك وترجع تقرا قالت اعملي واش حاجتك عملنا الصدر والخشم تنجح كل عام ماجور جيتني لا 2-3 ans un très grand cadre de la banque HSBC Bank en Angleterre. Donc ça change tout. على يعطي ساعات حاجات حلوين برشا.
0: الانسان كي يرتاح في الجسد نتاعو سيغتانمون باش تكون نتيجه على حياته.
1: هذه صارت لي مره ماشي مع ماشيين في سنيه في حلق الواد وانا هكاك في واحد يسوق بيا صاحبي يسوق. واللي خلاص ربع عليه الباب راجل ما عرفتوش هبطت بك يرحم والديك يرحم والديك خلاصو قال لي انت راك شقيت لبنتي وكان ديبريمي وتوا هيك نجحت وخرجت ولبس عليهم ولا وضع يا بوكو ساتيسفاكسيون مورال موجودين برشا سي سا لو بلوز امبورطون
0: خاصه زاد الناس اللي احنا ننساو العباد اللي تتولد بتشوهات خفيه راهو التجميل ماهوش جوست هكا معناها خشمي مش عاجبني خلي نطلع شويه خلي نزين عينيا شويه خلي نعمل ليفتينغ خلي غير
1: الجراحه صحيحه جراحه التجميل جراحه التجميل صحيحه هي في التشوهات الخلقيه واحنا تو نعملوا فيهم معناها تو انا حتى في الخاص نعمل فيهم لله في سبيل الله
0: يعطيك الصحه
1: وعندي برشا يجوني من اسواز فيلاج ويجيو برشا من السبيطار ما يشقوش انا هذاك سي مون دادا سي مون بليزير اون فيت ما وقفتهاش بالكل رغم اللي قبل نخدموا برشا في السبيطار وقعدت ما عادش نمشي للسبيطار خاطر وليت مغروم عندي برشا خدمه ما نجمش نعملها

0: اللي باش نضيع وقتي خاطر نمشي مثلا ساعات نمشي للسبيطار باش نسوق مريض ماشي انت تخبيني بول السبيطار الفيلم اللي مهموش يرقد المريض 8 يرقد 9 يرقد 10 سي با سون بروبليم انا حاب نمشي نخدم على روحي علاش باش نخدم الصباح في السبيطار وعلاش نخدم على روحي من يوم نهار مشيت للسبيطار سي با لي بان دو نومي باش نعملو مال فورماسيون من 7 ونص وانا في السبيطار حتى نص نهار البليد مازال ما نجموش يرقدو
1: علي
0: هاو نحاول هاو مش نجم نقضوا نصر علي هو من كله تكاركي مشيت على روحي
1: واضح جدا به هكا نوصل معاك البورتري تونسي باش نزيد نتعرف عليك أكثر. بورتري تونسي بورتري تونسي دكتور بورتري تونسي جملة من الأسئلة نترحم عليك ونجاوبوا عليهم بسرعة. طفل العشر سنوات وقت اللي كنت عمرك 10 سنين كنت تفكر نفسك شنو تقول الروح كنت في عمر العشر سنين
0: في عمر العشر سنين وقت أنا مزلت كي جيل تونسي
1: شنو تقول له تو الطفل هذاك؟
0: لا يقول له
1: كان طاهر جمال تو طاهر جمال 10 سنين يتقابلوا شنو تقول له؟ ولا يستغرون هذاك؟
0: نقول لك حققت 70% من أحلامك
1: وحققت برشا أحلام زاد شوالسة اللي عملت لهم العمليات ونجحت عملية تجميل ما تنساهاش
0: عملية تجميل ما تنساهاش هي عمليات التشوه الخلقي
1: بالكله
0: لا هذاك وين العز تحس روحك فعلا شيروجيان جراح وتضيف الزايد للمريض ونفسني باش نحكي لك حكايه بها كان عندي واحد اسمه محمد في الملاسين عنده برويت
1: اي
0: بيع في القلوب عنده تشوه خلقي كبير هذا كله طايح اسمه ريكلينغ هاوزن يولد هذا كله طايح جلده كيما اليفانت مان معناش كنفكر فيلم هذا كله طايح كتب في الجريده يستجد في العباد وانا نقرا في الجريده كان رفيقه وانا نقول والله من كلمه دي جبته لي بخي اون شارج سقيناه ولقينا الامور ولا محمد عرس
1: محلاه
0: جاب مبرا ونار جاني بو مو غميرسي جاب لي محمد في نفس النهار فما مرا مرت مسؤول كبير تستنى ما تحبش تستنى تخلصي محمد بدي ستيلو بدينار ستيلو الحبار قال هذا كادو من عندي قلت له هذاك اعز كادو وستيلو توا عندي
1: يعطيك الصحه دكتور كل مره تتاثر كي تتذكر هكا حكايه معناها
0: ما نسهمش هذوما اي لو بيغ سكو السيدة هذية قالت لي لا ما حابش تسكت استنى هي دخلت في داخله في القدام في قدام الباب استنى في البيرو قالت ها سي تريز مون بون انا وقتها ما نعرفهم قلت لها مدام هذا انا كي جايب لك شفتوا هذا دينار جو سي كري تخي تخي تخي سانسيغ ونحب اما فما برشا ناس اون سورا جامي كونت اسكي سون سيغ كونت اسكي لو سون با
1: تتفق. اعظم انتصاراتك دكتور في الحياة بشكل عام مش كان في الطب مين تحب انت مين ترى انت انه حققت انتصار كبير
0: لا مش بالنسبة لي ولا ماهوش انتصار واحد عمل مجهود في حياته عطى عاون بلاده انا بالنسبة لي شيختي اللي تونس ولات كما قالها لي الفرنساوي هذاك عمل لي ميسيون تونس قال لي لا تونسي سوغا اون ديستيناسيون تورستيك اي سي سكي فريمون باسي والحمد لله يا ربي
1: فهمتني وعلى الصعيد الانساني انت
0: انسان بسيط
1: شنو الحاجه اللي فرحان روحك انك حققتها في الدنيا انك عملتها
0: والله فرحان بحاجه اللي امي مات راضي علي
1: الله يرحمها
0: اول حاجه ولدتي صالحين ربي يكمل عليهم
1: تحيه ليه
0: ومرايتي في صحة جيدة وأنا في صحة جيدة
1: ربي فضلهم لك
0: وأنا إنسان بسيط وقتاش لحد فات بالك مشيت البلاد عملت طرح كسكسي تحت الزيتونة جو با بلوس رغم اللي شفت واستدعاوني استدعاوني للخليج كنت تهبط في الطيارة تهبط لي كهرباء تحت الطيارة باش تهزني نخدم في الخليج
1: أما السعادة كي تمشي المكثر يعطيك الصحة
0: كل أختي في سير الصحيح تاع كل
1: يعطيك الصحة دكتور نورتنا برشا ومحلاها تجربتك عايش. الإنسانية والعمق الإنساني اللي فيك الرافعة علامات التأثر عليك كيف لهنا محلاك نورتنا برشا. سعيده جدا انا بالحوار هذا لانه مشينا للعمق الانساني اللي فيك، واللي عجبني فيك زاده الامانه اللي عندك دكتور في انك تقول هذه مهمه وهذه نعملها وهذه ما نعملهاش، وكي تحكي زاده على التجربه نتاعك بكثير من الفرحه، ولكن زاده فما الدموع نتاع التعب احيانا نتاع الفشل، احيانا نتاع الفرحه ومتاع خاصه زاده الانتصارات اللي تحققها.
0: انتصارات اما نقول اللي الانسان توا في تونس ولا خبيث برشا ولا حقود كما قال اسمه
1: انتوكا. احنا نتمنوا انه ما عادش يكون موجود هالحقد هذايا، والناس سمعوا تجارب انسانيه من نوع هذايا ان شاء الله ان شاء الله. علاش نتمنى. شكرا لك دكتور طاهر جمال ضيفنا اليوم، تحيه لك يا سيدي، نورتنا. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في حكايه منا جديده. في لمن وبسلامه.
2: حكايه منا

0: Publicité. L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Moujoudine Felak 3 à côté de Siena Saïs Lekram. Najmo tattaslou bina 93 081 102 wala 70 246 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة السياحة تعلن اليوم الجمعة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، بإشراف وزير السياحة سفيان تقية وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية وإطارات وزارة السياحة. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملية شهادة العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسة تكوين المهنيين في القطاع السياحي. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد اليوم الجمعة تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان عن بالغ الانشغال إزاء ما رافقت تحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل تفيد بلاغ موجه إلى كافة الأولياء الجمعة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية 2026 يوم الاثنين 22 جوان ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وإدارة المركز تعلن أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذه البرامج. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول اليوم الجمعة إن لبنان يمر بأخطر مراحل تاريخه، وإن المخاطط الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إنهاء المقاومة اللبنانية بشكل كامل. وأضاف في كلمة مصورة أن الحرب الإسرائيلية على لبنان التي وصفها بالمجرمة لم تراعي أي ضوابط في قتل المدنيين والأطفال وتدمير الأبنية، وكانت تريد تركيع المقاومة بقرار مسبق. مقتل 9 أشخاص في قصف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، في وقت دعا فيه المتحدث باسم الأمين العام للمتحدة ستيفان دجاريك جميع الأطراف في السودان إلى التركيز على دفع الحوار لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM. الأولى في تونس.

0: موزايك فم يا حب ريكاب مونديال مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليوم على موزايك. العادة تكون بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وموعد مباراته الثانية قاعد يقترب. نذكر نهار لحد 5 نتاع الصباح ماتشنا الثاني ضد اليابان. استعدادات المنتخب الوطني، التشكيلة المحتملة، الاختيارات المنتظرة من جانب المدرب الجديد ريفيرونار. كل أخبار المنتخب الوطني موجودة مباشرة من عند مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا مباشرة هون من مونتيكي. بعد ساعة ونص دوت تقريبا أو ساعة وخمسة وعشرين دقيقة بيكون الموعد مع النادي الصحفي للمدرب المنتخب الوطني التونسي ريفيرونار. بيكون معاه واحد من لاعبي المنتخب الوطني الإجابة على أسئلة الصحفيين التونسي والياباني، لأنه يعني تواجد كبير للصحافة اليابانية لنا أموان كوي قرروا ما يحضروش الندوة زي موضوع آخر. بالنسبة للأمور الفنية، اليوم الموعد مع آخر حصة تدريبية باش يتحدد على أثر الاختيارات النهائية لريفيرونار. ولو أنه تقريبا لازم نحكيه كما كنا حكينا البارح فطرنا قلنا لكم ايمن دحلي بنسبه 99.99% باش يكون هو في خيارات المروه، وكنا اليوم حكينا على تشكيله محتمله بنسبه 70 الى 75%، يعني ماهيش تشكيله نهائيه ماهيش اختيارات نهائيه. واش نفسر عليه؟ خلينا نعطي التشكيله المحتمله بنسبه 70 او 75% باش يكون فيها ايمن دحمان، يان فاليري، علي العابدي، مبدئيا عمر الرقيق، مع منتصر الطالبي، ياس الصخيري، انيس بن سليمان، حنا بعل المجبري، الياس سعد، سيباستيان تونكي، في رشا وطا حازم المصري. علاش قلت مبدئيا عمر الرقيق؟ لانه المدرب المنتخب الوطني التونسي كان جرب ديلان برون في التدريبات، لكن الحقيقه السؤال اللي يطرح وانت فاهمي تعرف تقريبا صلح لي كان انا غلط، تقريبا من شهر جازي ما لعب حتى مباراه، كان مانيش غلط.
2: ثم خمسة شهور حاصلين انا ما لعبش مباراه رسميه.
1: effectivement دونك جربوا بيتر باش يشوف شنو هي السيتياسيون فيزيك نتاعو، هل انه قادر كون يلعب مباراه ولا لا، قادر يجري نسق مباراه ولا لا، خاصه كونه صار برشا تفاوت على المستوى البدني ما بين الملاعبيه في المنتخب الوطني التونسي، وهذا امر استنسنا به فامي في كل تقريبا لي كومبيتيسيون. كل ما تجي عندنا كومبيتيسيون نقعدوا نحكيو على السيتياسيون فيزيك والتاتفورم تاع الملاعبيه ماهيش كيف، وكل واحد اسمه برنامج يطول الحديث في الموضوع هذا. لكن مبدئيا خلينا نعاود التشكيله مثلا 70 الى 75% من دحمانيا، الفاليري، علي العابدي، مبدئيا زاد عمر الرقيق مع منتصر الطالبي، الياس الصخيري، انيس بن سيبان، حلا بعل المجبري، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، فراس شواط او حازم المستوري. تبقى ديما اختيارات ماهيش نهائيه. اليوم بعد الحصه التدريبيه اللي تتعمل الليله ان شاء الله نحاول نفهموا التشكيله والاختيارات النهائيه وزيد نوفوا اللي هي تقريبا تمشي واضح التمشي في 4-3-3، هذاك هو التمشي الواضح في الخطه التكتيكيه.
2: احمد قلت من بعد شويه باش يكون ريفيرونار عنده موعد مع العالميين معكم للحديث على المباراه هذه.
1: عنده موعد مع المنتخب الوطني مع الصحفيين باش يعمل ندوه صحفيه. سامحني لانه التاكسي طلع ما عنديش كاش ولا صرف، مش مشكلة عايش
2: يكون معنا
1: لحظة كلها
2: هي استنى شوية ميسير شيء
1: لا لا ها جبت لعن خبيهم فاهمين لعن خبيهم اللوتر دونك عنده موعد مع الصحفيين، عنده موعد مع الإعلاميين بشي يجاوب على الأسئلة. حاولوا نطرحوا سؤال إذا كان وصلنا الدور، لأنه تعرف اللي فما برشا صحفيين أجانب لنا، وأنا شخصيا تفاجأت فامي بالحضور الإعلامي في الندوة الصحفية الأولانية اللي عملها ريفيرونار، واكتشفت كونه المدرب عنده شعبية كبيرة لهنا في المكسيك، ما نعرفش منين مستمدة منين جاية الله أعلم، لكن الحقيقة اللي مكسيكان كلهم يعرفوه معناها اللي مكسيكان حتى الجورناليست دونك الحقيقة نتصور باش يكون فما حضور إعلامي كبير مع الملاعبي. ما نعرفش شكون الملاعبي، كان من المفروض كان يكون ياس خيري من عرشك وفينا الموعد هذاك هو الشوا ولا لا، اما باش يكون ثم ملاعب بالدعاء هذه قوانين الفيفا. حاولوا نسالوه الاسئله المتاحه ونحاولوا ان شاء الله يعدي حتى ميساج بوزيتيف نفهموا للناس شنو هو الوضعيه في المنتخب الوطني، لانه يعني فاهمي ساعات من تصريح تفهم الامبيونس الكل معك.
2: بالضبط، ان شاء الله تحسنت الامور، ان شاء الله تم تجاوز كل المشاكل اللي صارت خاصه من بعد ماتش السويد، وصفحة جديدة مع المدرب هذا، وعلى الأقل يكون أداء أفضل للمنتخب التونسي في مواجهة اليابان. أحمد شكرا لك، نخليك تمشي تابع المؤتمر الصحفي في انتظار موعد القادمة تكون معنا بأكثر أخبار أخرى ومعطيات جديدة تخص المنتخب الوطني التونسي. نعطي البرنامج نتاع المونديال حاليا انطلاقة لقاء أمريكا وأستراليا، الحداش تاع الليل اسكتلندا في مواجهة المغرب، ماضي ساعة ونص تاع الليل البرازيل تواجه هايتي، والأربعة تاع الصباح ماتش تركيا والباراغواي. هكا نوصل نهاية ريكاب مونديال المواد ما يتجدد كل يوم على موزايك بداية من 8 ريكاب مونديال

0: Buzz.
1: Mosaïque FM, الأولى في تونس. Mosaïque FM. Semir Hami. Culture Plus. Culture Plus. من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. سمير حامي.
2: 8:21 دقيقة عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فام. من تولى 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل جديد الكل تلقاوها هنا في كولتور بلوس على مزيك. نحكيوا على سبيكتاكل بعنوان المئة كمان لي سون فيولون دو زياد زويري، الموسيقي والمؤلف التونسي والعالمي. جينا شوية آخر يعطينا تفاصيل العرض هذا اللي دايوغ هبط بوستو على فيسبوك، قال لي هما غلط في الرقم، عنوان العرض 100 ولكن هما أكثر من 100 عازف يتلموا من كل الجهات كبار وصغار باش يقدمونا عرض. يعطينا تفاصيله شوية آخر زياد زويري. الفلاش باك نحكيه على مسيرة مبدع الحقيقة، كان بحثينا هنا في أكثر من مرة في مزيك كضيف، كان بحثينا زيادة كي نحكيه على لجنة تحكيم رمضان ووردز. بكل حب نستحضروا محطات من مسيرته، هو ذاكرة السينما التونسية اللي ما تتنساش. خميس الخياطي نحكيه عليه شوية آخر في الفلاش باك. وقبل هذا كولتور أكتو مع الواثق يعطينا فكرة على جديد الكل في السين كولتوريل سواء في تونس أو في العالم العربي. نبدأ على قرار مصيري في قضية فاضل شاكر. صابر باعي يعتزل، شنو الحكاية؟ شيرين اللي تأجل مشروعها، ورامي عايش اللي استنيكم في حفل في تونس في قاعة الأوبرا احتفاء بعيد الموسيقى. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الأعداد، معنا طارق في الإخراج الرقمي، وكل عادة خلودة في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى. رامي عايش خد حرير هكا.

0: Culture Actu.
1: كنت تسمع في نجم البوب العربي خليني نقول كي نقولوا رامي عايش وهو باش يكون موجود في حفل في تونس برشا اخبار دايوخ ثقافيه كي نحكيوا على العالم العربي بالطبيعه نلقاهم الكل عند الواثق مرحبا بيك
2: اهلا وسهلا سمسم هاو ار يو
1: الحمد لله شبيك عدلت على الانجليزي انا خليتك في انترفيو مع رامي عايش
2: اي اسمع الغنية محلى عرفت هكا فيها الجو الصيفي خفيفه قصيره دقيقتين ونص الكليب قديم راهو في بالك الغنية ذي عمرها اكثر من 20 سنه
1: اي رجع ترند
2: رامي عايش قال لي عام 99 يعني كي نحسبوهم يجيو 27 سنه ما اليوم ترجع ترند كيما عنا برشا غنيات كيما يرولي كيما
1: سليم هافز زيدا عنده أغاني عاودة ترجعت
2: دونك الغنية حتى استعملوها حتى بالانتليجنس ارتيفيسيال عاودوا لها هكا توزيع نتاعها وجددوها دونك هو قال علاش لا واليوم مع وصوله لتونس في المطار خرجت الغنية من جديد الكليب الجديد اللي هبط اللي هي خد حرير دونك خد حرير هالكليب المتجدد هذا عمره أكثر من 20 سنة للبوب ستار رامي عايش اللي الحقيقة فاجأ جمهوره بيعطلق الأغنية هذه القرار جاء بعد عودة الغنية كما قلنا إلى منصات التواصل وتحقيق انتشار واسع بين الأجيال الجديدة هو الحقيقة رامي عايش كي تشوف الكليب القديم والجديد تحسه توا أصغر من قبل يعني اللي أكد أنه حاب يقدم الغنية هذه هدية لجمهوره اللي عاود اكتشفها واحتفى بها وقال لنا وتحبوا تسمعوا شنو قال تشوفوا الفيديو على الانستغرام وفيسبوك موزيك فام قال انه الغناية الجيدة ما عندهاش عمر وما تموتش وديما تتجدد رامي عايش اليوم يوصل لتونس خاطر عنده موعد خاص برشا مع جمهوره لانه باش يكون حاضر نهار 21 جوان في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف الهاني عرض السنة فيه الجمهور هو عرض الطرب والأغنية العربية الحديثة لأنه رامي عايش يجمع بين هذين كله الموعد باش يكون نهار 21 جوان لحد 8 متاع الليل تسكر مازال عدد مش كبير برشا نجموا إذا تحبوا تحضروا رامي عايش تقصوا من توا نبقى في لبنان سامي لبنان الأحداث ما نحكي لكش جديد في قضية فضل شاكر يتواصل نهار الثلاث بش يكون أمام محطة قضائية مفصلية جريدة الشرق الأوسط تتحدث على استعداد المحكمة العسكرية في لبنان لعقد جلسة مرتقبة مهمة جدا وسط توقعات بأنها تكون من أهم الجلسات في مسار القضية بعد نحو 10 شهور من اللي سلم فضل شاكر نفسه للقضاء اللي برئوا من مجموعة من الاتهامات أو الشبهات اليوم المستجدات الأخيرة تقول أنه فما شهادات لثلاثة من ضباط كبار الجيش اللبناني أكدوا أنه فضل شاكر ما كانش يقود أو يمتلك أي مجموعة مسلحة وما شاركش في أحداث معركة عبر الشهيرة اللي شكلت محور أساسي في هالملف اليوم العامل الصحي زاد يدخل على خط القضية بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناة الفنان من مشكلات صحية متعددة منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري وتضخم في عضلة القلب والحقيقة فما حتى معلومات أنه فضل شاكر قد يفقد البصر في واحدة من عينيه وتطور لافت اليوم وافق مفوض الحكومة على طلبات إخلاء السبيل المقدمة لصلاح فضل شاكر اللي خلي هالجلسة المرتقبة نهار ثلاث بش تكون تقريبا مصيرية في مصير الفنان اللي ولده كان من مدة في تونس محمد فضل شاكر وقال أنه على قريب بش نسمع أخبار سارة وش يكون ممكن فضل في تونس أيضا من لبنان باش نمشي لمصر ومش باش نبعد برشا على فضل شاكر فنانة يحبها برشا وتحبه برشا شيرين عبد الوهاب اللي رجعت لنا اخيرا بزوز اغاني اخرهم تباعا اللي سمعناها لكن شيرين عبد الوهاب المشروع الفني اللي اطلقته يتعثر مره اخرى رغم اكتمال جميع التحذيرات الخاصه بها لكن حسب اللي تقوله شيرين عن طريق مدير اعمالها فانه الاغنيه الثالثه اللي باش تنزل في الالبوم جاهزه للاصدار خلال الايام لكن فريق العمل فضل تاجيلها بسبب انشغال الجمهور العربي بمتابعة منافسات كأس العالم وهذاك لضمان وصول العمل أكبر شريحة ممكنة من المستمعين خاصة أنه شيرين تبع في الكوب دي موند بالكداش خلاك يسألوها شكون تشجع من المنتخبات قالت برشلونة هكا قالتها برشلونة. في الوقت نفسه تواصل شيرين تنفيذ خطتها الفنية الجديدة القائمة على إصدار الأغنيات المنفردة بشكل متتابع بعيدا عن مشاريع ديو أو التعاونات المشتركة. قالت لك نحن نخدم واحد يا أخوي، وتستعد للعودة إلى الحفلات الجماهيرية من خلال حفل مرتقب ويحكيوا عليه من مدة في الساحل الشمالي في مصر خلال شهر أوت المقبل. باش نختم أخبارنا اليوم بالحقيقة تصريح لافت ومهم وأثار عديد الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الكبير صابر الرباعي خلال استضافته في بودكاست قصتي مع الإعلامي محمد قيس على منصة شاشة. صابر قال أنه بدأ يضع اللمسات الأولى لخطة اعتزاله الغناء، وأنا الحقيقة سمعت أكثر من مرة صابر يتحدث في الموضوع هذا مش جديد. قال أنه يتوقع انتهاء المسيرة الفنية متاعه خلال مدة تتراوح بين عامين وخمسة سنين، وقال أنه الهدف مش فقدان الشغف لكن صابر يحب يغادر الساحة الفنية وهو في مستوى عالي وفي أوج العطاء متاعه.
1: وجست خلينا نذكر التصريح كان معنا في موزايك للفنان العالمي زادا ليوبالتي اللي كان صرح الموزايك كانوا زادا يخمم في الاعتزال فكرة الاعتزال المطروحة خلال خمسة سنين جايين، ويقول كانوا يا اما باش يتوجه اكثر للانتاج باش يركز على البرودكسيون بمعنى انه يبرودويزي دي زارتيست جدد، والا زادا قالك نحب نعيش في بلاصة فيها ريف بعيد على كل شيء بعيد على الجوجمة. دونك الحقيقة صريحات تخاف شوية، أنا ما نحبش لصابر يعتزل، لا نحب بلطي يعتزل، ما زلت نحب نسمع نحب نسمع الموسيقى نتاعو.
2: لكن تصور صعيب الاعتزال، حتى اللي جربوا بعده ما نجموش يطولوا الغيبة لأنه يتوحشهم الجمهور، ممكن راحة وبعدين يرجعوا. صابر اللي بيش يكون حاضر في المهرجانات الكبرى السنة بيش يكون في كارتاج، يكون الجمهور يستنى فيه. تحدث زادة بصراحة على الضغوط النفسية وتجارب الإنسانية الصعبة اللي عاشها خلال الفترة الأخيرة، وقال إنه فما بعض خيبات الأمل، حكي على النفاق من أشخاص مقربين، وهذا الكل أثر على حياته ومستقبله الفني وربما دفعوا إلى إعادة تقييم العديد من أولوياته الشخصية والمهنية. صابر نستناه وباش يكون حاضر بحذانا أكيد
1: أكيد يكون بحذانا في كورنيش هنا على موزايك فم. أمير الطرب العربي شكرا لك، ويتقي كل مرة نلقى عندك الأخبار سوى في تونس ولا في العالم العربي. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم. كولتور أكتو كولتور بلس مثلا كملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فم. شوية آخر يكون بحثنا عازف الكمانجا والموسيقي التونسي والعالمي زياد زويري، نحكيه على عرض جديد فيه أكثر من 100 كمانجا يتلموا من جهات الكل كبار وصغار. شنو الحكاية؟ شوية خير أعطينا تفاصيل في الانترفيو. قبل هذا خليكم معنا خاطر باش نستحضروا مسيرة مبدع الحقيقة خميس الحياتي ذاكرة السينما التونسية اللي ماهيش باش تتنسي. رجعينا أنا شيخ وعمل كيف تتسويت صابر باي في كنتر بلوس. رجعينا

0: انا شيخ عامل كيف هكا غنى صابر بيان شاء الله ديما عاملين كيف وانتم تسمعوا في لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك كولتور بلس توت سويت وقايت النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك كما البارح في 18 جوان 2024 فارقنا صوت من أهم الأصوات الثقافية في تونس ورحلة قامة ما تتعوضش. الحديث اليوم على خميس الخياطي هو صحفي ناقد عاشق للسينما عاشق للحياة. خميس الخياطي اللي ما كانش فقط ناقد سينمائي كان ذاكرة كاملة متحركة كان يحفظ تاريخ السينما التونسية والعربية لقطة بلقطة فيلم بفيلم واسم باسم. كان كتاب مفتوح وأرشيف حي ومرجع ترجع له الناس الكل كتفي على التفاصيل وتتخلط الحكايات
1: مش خير بصعب إذا كان يحبها يعني إذا أي مهنة إذا كان ما تحبهاش تبدأ تخيل عليك أما إذا كانت تحبها تعطيها من قلبك وهي ترد عليك هي ترجع لك ما ثمش مهنة تحبها وما ترجعش ليك ترجع لك حتى يعني معنويا تمشي في الشارع واحد يقول لك لا تعرف ولا تدري صح خميس والله يكل مرة رو كذا وكذا يكل في حاجة لي أنا نسيت هكا يعني بلخص على في التلفزيون ولا الإذاعة على باهي المانا.
0: ولد الكسور من ولاية الكاف تولد في 1946 وحمل معاه من طفولته صلابة الريف ودفء الذاكرة. من غادي بدت الحكاية حكاية طفل صغير عشق الصورة قبل ما تولي مهنته وعشق الثقافة قبل ما تولي قضية عمر كامل دافع عليها برشا محبة في نوادي سينما اللي أسسها طاهر شريعة ورفاقه القاروحو. غادي تعلم كيفاش يشوف الفيلم بعين المفكر مش فقط كمتفرج ومشاهد. ومن غادي بدأ مشوار طويل هزو لفرنسا وين درس علم الاجتماع وتحصل على دكتوراه حول سينما المخرج المصري صالح أبو سيف قبل ما يقرأ في السوربون ويشتغل في الصحافة والإعلام والثقافة. لكن رغم الغربة والأسفار والعواصم الكبرى بقى قلبه معلق في تونس. رجع في بداية التسعينات باش يواصل رسالته من هوني وباش يقرب للسينما باش يقرب لتو السينما للناس ويقرب هو بيده من الناس يصنع جسور بين الثقافة والجمهور. أجيال كاملة تعرفت على السينما العالمية والعربية من خلال برامجه ومقالاته وتحاليله العميقة. خميس الخياطي ما كانش يحب الصورة كفن فقط كان يفهمها كفكرة كرسالة كشهادة على العصر. أذك علاش خرى وراه عشرات الكتب والدراسات والمقالات وخلى زادة آلاف الصور والساعات من التسجيلات السمعية البصرية اللي وثقت مرحلة كاملة من تاريخ الثقافة التونسية والعربية.
1: الكتب هي في الأساس في مصاري مجموعة محطات مجموعة لمقالات أو لآراء لمحطات معينة سواء كان السينما وعلاقتها بالسياسة. يعني نحن نعرف أن القضية الفلسطينية والمسألة الفلسطينية آنذاك يعني في السبعينات في فرنسا كان يعني ضمن اليسار فقط يعني وكان التيار الصهيوني يعني له تأثير كبير جدا. فمع المرحوم جي نوبال اللي هو كان يشتغل في مجلات يعني سينمائية ابتدينا يعني بكتاب جماعي اسمه فلسطين في السينما.
0: في واحدة من أجمل رسائل الوفاء للبلد هذه سلم عام 2022 أرشيف حياته للمكتبة الوطنية التونسية. نحكيه على أكثر من 6000 صورة 200 ساعة من البرامج والحوارات والتسجيلات. خميس الخياطي كان يعرف أن الإنسان يفنى ولكن الذاكرة لازمها تبقى وتعيش. اليوم بعد عامين على رحيله ما زلنا نفتقد حضوره الهادئ ابتسامته الخفيفة كلامه الرزين نظرته الثاقبة اللي كنت تشوف ما وراء الصورة. كل يوم نفقد ناس فنانين أصوات مثقفين أما الكبار رحيل هم مختلف لأنهم يخليوا أثرهم في الزمن. وممكن أجمل ما يقال في خميس الخياطي أنه ما كانش ناقد سينمائي كهو بل كان جزء من تاريخ السينما التونسية وما كانش فقط شاهد على الذاكرة الثقافية التونسية بل كان واحد من حراس هالأمانة. ربي يرحم خميس الخياطي فقط خليني نذكر زيدا كون خميس الخياطي كان قريب برشا من الشباب الكل كان يعاون هو اللي نمشيه له في الجي سي سي نسألوها على معلومة هو اللي ما يبعدش على سنتروفيل وعلى لفايت وين يكون موجود ديما وين يسمع وين يوري وين زاد هو يسأل ويبحث ويلوج لأنه نتصور أي واحد قرب من خميس الخياطي يعرف كونه مازال يحب يقرأ الكتب مازال يحب يتفرج مازال يحب يسمع الحكايات مازال يحب يكتشف حتى بعد المسيرة الطويلة الله يرحمه. هو ذاكرة السينما التونسية اللي صعيب تتكرر واحد من المثقفين الكبار اللي عاشوا للثقافة مش منها. الفلاش باك كلتور بلس.
2: راديو مازال جمعة من 8 ل 9 تاع الليل.
0: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك كافيم. شوي اخر نحكيو كمانجا، نحكيو مع زياد الزواري العازف التونسي والموسيقي المتميز واللي منورنا في العالم كل، يحكينا على عرض جديد بعنوان المئة كمان في الانترفيو. قبل هذا نسمع رضا القلعي يهز جوابين الجربة رجعينا.

0: مانيش نبعدو برشا على رضا القلايف شحكي وكمان جا توت سويت في الانترفيو. الانترفيو هي الموسيقى هذه من سينياتو كانت جينيريك الأخبار على الوطنية. ضيفنا موسيقي تونسي وعالمي عازف كمانجا نتصور خلى بصمة ومازال باش يخلي بصمة كبيرة في تاريخ الموسيقى في تونس. زياد زواري مرحبا بك.
1: يعيشك ثانية، شكرا على الاستضافة.
0: شنو الحوايج؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله في فورما طبعا قاعدين نقدموا
0: ونتصور في كل مره تقدم زياد الحقيقه برافو في كل مره على البروجي اللي قاعد تخدم فيهم. المره هذه نحكيوا على مشروع يلم اكثر من 100 كمان جبهه لي سميت العرض لي سون فيولون وندمت ترجعت خاطر اكثر من 100 وصلنا.
1: اي هو عرض مبادره مني بتاطير من ويلوف سوس اللي هي جمعيه موجوده في سوسه بالتعاون مع معهد عليا لتونس وصفاقس، معانا زاده كيف كيف وكاله احياء تراث و لا سوسيتي دو لاك، هذوما الكل دونك تلمدنا باش عملنا نيكو سيستيم. المشروع طموح، مشروع جامع لمختلف الاجيال، لمختلف سورتو مختلف الجهات اوتور دو فيولون. معناها كيفاش كمان نجم تكون هي فيكتور دو ديكوفيرت، فيكتور دو ريونيون. معناتها مش كان نحكيو على الكولتور، نحكيو على السوسيتي، نحكيو على تذليل الفوارق، نحكيو على كيفاش اليوم نجمو نعملو موسيقى تنجم تمس الشباب زادا انطلاق من الكمانجا، انطلاق من عملية إبداعية فيها التكوين وفيها الإبداع وفيها موسيقى جديدة باش تسمع إن شاء الله في مشروع المئة كمان.
0: المئة كمان، وحسب ما شفت في ستوريات فما مختلف الأعمار موجودين في البروجي هذا يا زيد.
1: بالضبط، فما من 8 سنوات حتى 60 سنة الكلهم موجودين على نفس الرقح، وهما تلامذة وفما طلبة وفما أساتذة وفما حتى الأساتذة الكبار منهم أساتذة اللي قراونا. يعني حقيقة لونغومون، معناتها الحماس الجماعي اللي صار في البروجي هذي أنا حتى ممكن ما كنتش نتخيل نوصلوا له يعني حقيقة.
0: وخليني نذكر جوز الناس اللي تسمع فينا توا كونوا العرض باش يكون في سوسة نهار 22 جوان، واخترت خليني نقول منطقة أثرية، اخترت بلاصة كما قاعدين نشوفوا توا في الإكران اللي تفرج فينا على صفحتنا على فيسبوك ولا زاد على سيتنا mosaicfm.net. شنو رمزية الاختيار؟ علاش اخترت الرباط؟ علاش اخترت المكان هذا بالذات زيد؟
1: هي رسالة الموسيقى التونسية للعالم، موسيقى تونسية معناها نجمون نعتبرها معاصرة أوركسترالية لكن فيها الهوية. كما تعرف أنا ديما نخدم على الهوية التونسية، كيفاش اليوم نوريو بلادنا على أحسن صورة من خلال موسيقتنا، من خلال الانيسياتيف هذية اللي أنا متأكد إن شاء الله يا ربي باش يكون فما إكسبور. يعني ديجا فما دي زانتيغي يعني تاع ناس يحبوا يشوفوا اكوا سا روسومبل. برشا ناس يقول لي شنو التحدي ذا، كيفاش وصلتوا له اكسيتيرا. دونك ما نجمش نعمل مشروع كيما هذايا في اي مكان. دونك رباط سوسة هو بالنسبة لي معناتها معلم تاريخي عريق يحكي على حضارتنا، يحكي على حقبة زمنية معناتها مهمة في تاريخنا، في علاقة مع يعني الحضارة العربية الإسلامية الأغالبة. كيفاش اليوم كل مرة أنت شاركت في أذنة مثلا عم ناول كانت هي البداية، كانت هي عطتني يونيتانسيل، عطتني طاقة معناها باش أنه علاش لا المعالم هذية اللي تحكي حضارة بلاد، تحكي تاريخنا، تحكي يعني العمق متاع التجارب المتعاقبة على بلادنا، كيفاش من خلال تجربة فنية لا مادية نثمنوا التراث المادي متاعنا ونحكيه حكاية تونسية متكاملة في الأخر.
0: وكيفاش في كل مرة زياد زواري يكون عندك ليسبوار باش تكمل، باش تكبش، باش تشد صحيح؟ وشخصيا نعرف العراقيل اللي تنجم تتعرض لهم الصعوبات، كمان زياد موجود يوفى بروجي، يبدأ بروجي آخر، يحلم ويحقق الحلم. عطينا خيط النجاح، عطينا مفتاح.
1: والله يشوف هي ما فماش وصفة سحرية يعني للحكاية ذي، جيست بتاتخ نجم من نعبر عليها الحكاية ذي بالحب. لفات اللي انت تحب اللي تعمل فيه، لفات اللي انت تحب المكان اللي انت فيه، تحب الانتوراج متاعك، ما تنجم كان تفعل حاجة إيجابية، ما تنجم كان تقدم، وما تنجم كان تبث الأمل. خاطر هي في الأخر بكل وقت نحكي يعني على مشروع جامع، نحكي على إعادة أمل، في بعض المناطق. نحكي أنه اليوم مثلا معايا إكيب فيهم 9 من الخبراء في الموسيقى في الميدان الموسيقي والعازفين كمان عائلة كمان بصفة عامة. هذوما ناس موجودين في مختلف المناطق، دونك نحكي اليوم بالأقاليم، دونك في مختلف الأقاليم، وكل واحد منهم مشرف على خلية عمل في الإقليم اللي هو فيها. دونك أنا من خلال بتاتخ يعني من خلال المشروع ذي نحاولوا زادا الوليد صغير اللي مازال بدأ يعزف كمانجا وهو في المكان اللي هو فيه يمن اللي المكان ذاك ينجم يكون فيه قوة اقتراح وبتاتخ بيان باش يلقى المشروع نتاعو غاديك.
0: تو سامبلومون يمن انه الحلم ممكن، تنجم تحلم وتنجم تعزف وتنجم تغني وتنجم توصل الحلم نتاعك زياد. نتصور هذه من الحاجات اللي تخدم عليهم زاد كي نحكيوا على صغيرات سورتو.
1: بالضبط، هو نحكيوا على الحلم اللي هو مهم جدا، نحكيوا زاد على تحقيق الحلم بالعمل، خاطر نجموا نحلموا قد ما نحبوا، نحكيوا على احلامنا ونبداو نستخيلوا لهذاك حقيقه، مي اون فيت باش نوصلوا لازم برشا كد، لازم برشا عمل، لازم معناتها نحكي لك راهو على الاف الساعات من العمل باش انسان يوصل يولي يسمي روحه عازف كمان. راهو معناتها حاجه صعيبه، حاجه لازمها برشا حب، لازمها برشا اسيدويتي، خاطر ينيا با دامور سون بروف دامور.
0: ونعرفوا حبك للكمانجا. وخليني جوست نذكر البروجي ده اللي كنت خدمت عليه اللي هو كمانجات من العالم، كيفاش وحتى ديرنييرمون شفنا هكا حوارات بين زياد وبين العالم الكل، الهند، خدمت على الصين، على كيفاش انه لغه الموسيقى تنجم تجمع زياد من غير ما تحكي، وحكيته موسيقى في برشا مناسبات.
1: صح، هي الموسيقى ديما لغة العالم زي معروف يعني نجم بيها نحكي مع الناس الكل. لأن وصلت حتى فما أماكن كيما ألاسكا مثلا، فما أماكن في روسيا، فما بلايس امبروبابل ممكن قد يكون أول تونسي وقتو كان نسأل اسكو فماشي تونس تعديه، ومن الناس كل يقولوا لي لا. منهم أماكن في تلقى الفخمة كاو 700 واحد كلهم لابسين يعني، ومن بعد تعزف تونسي مش سامبلومون معناها محابات يقول لك يعطيك الصحة، الناس خارجة تبكي الحفلة. تعرفش معناها إنسان خارج يبكي يشري في الديسك الأول والثاني ويقول لي معناها موسيقى هذية معناها شنية، موسيقى هذية منين جات، موسيقى هذية أنتم شنو معناتها وين في معناتها. خاطر ديما هوني نرجع أنه احنا عندنا رول الفنانين لما نخرجوا في العالم، رول أنك باش تخلي الراية الفوق، أنك باش تحكي على بلادك من خلال كمانجا تولي أمويان مش أنه أوبجيكتيف. الأوبجيكتيف أسمى من هذا، باش أنه من خلال كمانجتنا ولا ثقافتنا ولا فننا نوصلوا معناتها التصويرة متاع بلادنا على أحسن ما يكون.
0: شنو أغرب حاجة ولا أكثر حاجة فرحت بها تقالت لك على الموسيقى اللي تعزف فيها؟
1: أوه. والله ما نحبش، مانيش أكثر واحد مؤهل باش نحكي على الموضوع فيما يخصني أنا. فما الناس بالحق يعني خرجوا من الكونسير قالوا لي موسيقى هذه باش نكملوا نسمعوها حياتنا الكل، معناتها حاجه بلاي ليستي ولا باش معناتها تشينجينغ لايف، خرج بدل فكرته حتى على شنو نمط الموسيقى. خاطر تعرف انت برشا دي ابريوري برشا دي بريجوجي، يقول لك وي تونس ما وجمل ما ندري شنو كذا
0: جمال وش شيء
1: ولا يلقاو حاجه، يلقاو ان بروبوزيسيون، يلقاو فما انفتاح. خاطر انا نعزف تعرف انت ساميه، فما انفتاح على موسيقى العالم، وهذاك يخلي برشا معناتها استقطاب للغربيه او للساني.
0: في البروجي هذا لي سون فيولون اللي هما اكثر من 100 كمان جا بيان سور، فما نفس الانفتاح هذا على شنو تخدم على الهويه التونسيه موجوده، وشنو المقطوعات اللي باش نسمعوهم ولا شنو الحاجات اللي خدمتوا عليهم زياد؟
1: جوستومون هو لي سون فيولون هما فما 3 مو كلي. الكلمه الاولى هي لا فورماسيون، التكوين. انه هو حتى الناس اللي مش يطلعوا معنا سيغسان باش يكونوا موجودين في لي 5 نويو اللي حكيت لك عليهم في مختلف الاقاليم في الجمهوريه الكل. الناس هذوما اوفوريا ميزور من التكوين نتاعهم باش يطلعوا باستحقاق الى الركح. خاطر تعرف الركح هي حاجه مش سهله، تتطلب برشا عمل اكسيتيرا. فما شكون ديجا كيما الاساتذة باغ اكزومبل، معناتها فما الناس اللي حاضرين باش يطلعوا على الركح مباشره. العمليه هي تكوينيه ابداعيه. دونك باش نجاوبك هوني على سؤالك، انه الموسيقى اللي باش نعزفوها نهار اثنين هي موسيقى نتاج 100 كمان.
0: اوكي،
1: دونك كيقول نتاج 100 كمان يعني زياد 1 من 100. مانيش باش نقول لك هذه موسيقتي، انا عندي جزء اكيد هنا التاثير والديريكسيون ارتستيك ونعطيهم ديما جانسوف المعنى دي سيدي نقول لهم هذه مجانا خذوها ما تسالش. اما بالنسبه لي انا الطلبه وهذا انا بالنسبه لي فخر كبير انه الطلبه اليوم باش نسميهم دايور نهار اثنين بالاخص الناس اللي لحنوا الموسيقات هذوما واللي من بعد اكيد عملت معنا عمليه توزيعيه اوركستراليه خاطر جيستمون باش ما تقعدش الهويه التونسيه ديما مسكره في الكلمتين في الحسين والاصبعين وكذا. هذاك باش يكون بنفس اوركسترالي وباش نعطيك انا تو سكوب اخر شيفر وصلنا له 138 عازف كمان يعزفوا في نفس الوقت مع بعضهم.
0: كيفاش تزيدوا الرقم؟ فما شكون يكونتاكتيك زيد يقول لك نحب نكون موجود في البروجي؟ خاطر انا قريت كومونتاريت على لي فيديو نتاعك ولا التصاور اللي بارتاجيتهم يقولوا لك زيد نحب نكون حتى معناها نحب نكون موجود في البروجي.
1: احنا الحكايه دي عملناها بطريقه علميه واضحه ما فيها حتى شك ولا انتباس. عملنا دونك ابيل ا كانديداتور نهار لانسيناه نهار 15 مي وسكرناه نهار 1 جوان وتلقينا 209 طلب مشاركه نهار لحد نهار 1 جوان وصل لي. دونك احنا درسناهم المشاركه الكل اخترنا 89 89 هذوما انضموا للنويو الاولاني بالكل اللي هو ديجا فيه 40 بيان سور فيهم اللي ديسپونيبل فيهم اللي في خارج وفيهم اللي ما ينجمش اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غربلنا وصلنا تقريبا 100 وشويه 100

0: اوتوماتيكمون باش يدخل يعمل معناتها التمارين اكيد يعمل تمارين ويدخل مباشره معنا. دونك انا فرحت برشا انه المشاركات اللي زادت الكلها دو تري تري او نيفو. الناس اللي طلبوا زادة بعد اقفال طلبات المشاركه اللي طلبوا ما كانش عندهم النيفو اجلناهم لسبتمبر وتوتون ساشون اللي هما باش يكونوا موجودين في مختلف الحلقات التكوينيه.
1: دونك الفرص متاحه لهم هما باش يزيدوا يتكونوا
0: كل 3 اشهر. دونك هذا مهم المعلومه للناس الكل. كل 3 اشهر باش نعملوا طلب مشاركه. أوكي. انا نحبهم يوليو 400 500 600 فيولون خاطر سي ان ريزو فينالمون.
1: ممكن البرايف كيفاش قاعدين تعملوا زياد لوجيستيكمون؟
0: لوجيستيكمون احنا البرايف يصيروا دون لي فيف سيباري. احنا لليوم مازلنا ما تقابلناش الكل خاطر مش ممكن نتقابلوا. خاطر كي نحكيوا على انه باش نتقابلوا يوم الاثنين اليوم الوحيد اللي نجمو نقابلوا فيه خاطر باش تعمل اعاشه ل 140 شخص باش تعمل نقل ل 140 شخص باش تعمل كل ما يلزم للعدد هذاك الكل حاجه كبيره ياسر. دونك نجمو نعملوها كان يوم العرض ما نجموش نعملوها في التمارين. دونك اليوم التمارين تقريبا عندنا خلايا اوزالونتور دو انتر 20 و 30 ما بين 20 و 30 مشارك في كل خليه وقاعدين يشتغلوا اون سيمبيوز اون باراليل نبعث انا خاطر زاد فما حاجه مهمه جدا تحدي زاد انه اون فورم لي فورماتور انه لي فورماتور نفسهم اللي هما موجودين في الجهات هما باش تكون عندهم اي سورت دو ابديت انه لي ميثود جدد انه كيفاش باش نتعاملوا مع التلامذه مع الطلبه افيك معناها اون ابروش كونتمبورين في علاقه مع الهويه ديما نرجع للهويه زاد التونسيه اللي هي حاضره.
1: وزياد كي تحكي لي على بروجي بالاهميه هذه تحكي لي على عدد مهم الطلبه من الاساتذه زاده وخاصه كيفاش قاعد تخدم زاده على المواقع الاثريه كما حكيت قبل اذنا اليوم نحكيوا على رباط سوسه باش تخدم في اماكن اخرين. وزاره الثقافه مرحبه بالفكره فما اتصال معهم فما تواصل؟
0: احنا بوغ لو مومون عندنا وكاله احياء التراث اللي هي دونك معنا ديجا هي معناها سو لا توتيل دو مينيستير. اكيد المشروع بوغ لو مومون مطروح يعني مطروح على الطاوله مازال ما عندناش يعني اوفيسيلمون معناتها اجابه يعني على الموضوع هذا. بوتيتر انا نتخيل الوزاره تحب تشوف لا بروميير خاطر فينالمون هي سي اون انونس احنا لو 22 جوان peut-être c'est trop beau pour être vrai peut-être خاطر فما لو كوتي كوانتيتاتيف يعني الناس تقول لك واو العدد مهول العدد كبير قد يكون نشاط ثقافي وكاو باش يعملوا هكا يتلمدوا شويه ويعملوا هكا حاجات صغيره هكا نتاع معناها حاجه معناها اف ام ار وتمشي على روحها تقعد ديما يقول لك كومام جاو 140. اما انا من اول بروفا وهذا اللي قلته زاد بور لي فورماتور دون لي فيف قلت لهم التحدي متاعنا مش العدد التحدي متاعنا هو الكيفية هو الكاليتي إنو با الكونتيتي الكونتيتي أولا سيبون كيفاش توا باش نرتقيو للكاليتي دو ليكسيلونس معناتها حاجة اللي هي في الستاندار انترناسيونو أن نحب كي نسمحها لأي إنسان في العالم أي إكسبير بروفيسيونيل يسمحها ما يقوليش وي بارابور أ دي زونفون إيزون أسوري بارابور أ دي زيتيديون كذا نحب وقت يسمع يغمض عيني يسمع يقول لي سا سي دو لور هذه حاجتي بها.
1: ونعرف الكوتيل المكون اللي في زياد الزويري دونك ان شاء الله باش يكون عرض مميز يستنيكم للناس اللي تسمع فينا نهار الاثنين 8 متاع الليل في الرباط سوسة احتفاء بالموسيقى تحتفلوا معهم نحكيوا على اكثر من 120 كمانجا سور سين مع
0: 138
1: حدونا رقم 138 كمانجا باش يعزفوا فرد وقت فرد نوتة برشا موسيقات مختلفة وكالعادة الهوية التونسية موجودة وموسيقات العالم كما تعودنا على زياد زويري. زياد المشاريع هذوما اللي تخدم فيهم مهمين فما ألبوم جديد لزياد سوليست كما عرفناه
0: فما أنا ألبوم جديد تو أنت خطفت سكوب على طاير خاطر مباشرة بعد لي سون فيولون باش ندخل في إقامة فنية مع تريو بيردز طيور. دونك بيردز هو متكون من زياد زويري على الكمان كليمونس دوتوا دونك من المغرب على الفيولونسيل وليلى سولديفيلا من فرنسا على الكونترباس.
1: اوكي دونك voilà. عندنا مشروع
0: دونك هذا مشروع كي سانونس ان شاء الله الالبوم باش يتسجل في سبتمبر في باريس وباش يكون باش يخرج ان شاء الله في مارس 2027. دونك هذا باش يكون مشروعي الجديد اللي ان شاء الله باش نخدموا نحكيوا عليه ان شاء الله في
1: اكيد ترجع بحثنا ونحكيوا عليه
0: فما كيف انت جبت على الهنود دونك مع الهنود كيف

0: عندنا خدمة في 2027،
1: right.
0: مش يكون فما تورني في أمريكا، وفما خدمة في الهند، ده مهمة جدا باش نقوموا بها. وعلاش لا ألبوم زاد مع سوبرامانيام وما أدراك، يعني واحد من أروع وأرقى عازفيل كمان في العالم.
1: وانت زاد من أهم وأرقى وأحسن عازفيل كمان في العالم. نورنا زياد زويري بالحق، سواء في تونس ولا في العالم العربي ولا في العالم. نفرح برشا في كل مرة تكون بحذنا، ونستنى هنا بروجي زياد زويري وأبنائه.
0: زياد زويري وأبنائه هو كوكينج كيف يقولوها،
1: قاعد يحضر،
0: قاعد يطيب.
1: حتى إمنا في بالي بحذنا اليوم إمنا زد بنتك نجلة تحية تعزف زيدا لأولاد ما شاء الله عائلة فنية.
0: إمنا متعددة المجالات، هي الوحيدة في أخواتها اللي في البيانو في نفس الوقت، في الشان ليريك في نفس الوقت، باتري تعزف باتري أو دوبوي 3 موا. دونك نحيي إمنا بنتي صغرونا اليوم مع كومباني نهار كامل كنا في ريبات سوسة.
1: تعبت إمنا ولا سافا؟
0: شيخ حتى نرجع خدوة تلمو معناها فرحة كبيرة
1: إن شاء الله يكونوا بحثين هنا في وصل غرامك. علاش لا أبناء زيد زويري خطرهم عاصفين ما شاء الله عليهم. نوجه لك تحية كبيرة برشا زياد، وإن شاء الله بالتوفيق في ليسون فيولون، إن شاء الله يكون عرض ناجح، وإن شاء الله نراوه مشروع يكبر أكثر وأكثر في مختلف الجهات. زياد زويري كان ضيفنا اليوم في الانترفيو. الانترفيو كلتور بلس حكينا على زياد زويري، نخليكم مع الموسيقى ونرجع معكم في كولتور بلس.

زي دزوري وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. أبقى لكم شو قولكم باي باي تسبح على خير الناس كل ما قبل هذا نحب ديديكاس تخي تخي تخي سبيسيال الفارس المهيري نقوله هابي بيرداي كل عام وانت حيب ألف خير وإن شاء الله يا ربي برشا صحة برشا فلوس برشا محبة وبرشا حاجات البهية اللي تحبها وكل

0: هابي بيرثدي فيلي سوا كنتي نوصلوا لاخر كولتور بلوس بالنسبه لليوم لو رونديفو 100% كولتوريل احنا نتقابلوا غدوه في موعد جديد من نجوم على موزايك من نص نهار لساعتين ضيوفنا في ساعتنا الاولى يكون بحذنا جعفر القسمي نحكيوا على مسرحيته جديده بعنوان بسي ساعتنا الثانيه يكون ضيفنا نجم البوب العربي رامي عايش في حوار خاص لموزايك فام شويه اخر موعد الاخبار يكون كالعاده مع مراد دريدي بعد شي كم يوسري جديد وزياد في بنت لفهم كالعادة الفلوس لربح الموسيقى والإنرجي باي باي وشكرا لكل الفريق
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا نهار لحد هذا سيلة في الديبيخ عيد الأب برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة أما ما يزمنيش ننسيو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا صبر ومسؤولية كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك وكيفاش بفضل هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى Toujours plus proche de vous راديو موزايك FM تونس الأخبار
2: مستمعي موزايك FM مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار وزير الداخلية خالد النوري يؤكد اليوم الجمعة أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن قائلا الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية ودعا حافظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعادة من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامه الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام من جهتها أفادت مديرة الدراسات وتطوير الكفايات بالإدارة العامة للتكوين الأمن الوطني المحافظ العام للشرطة روضة بيوض في تصريح لموزايك بأن أفراد هذه الدفعة والبالغ عددهم 950 حافظ أمن أصبحوا في كامل الجاهزية لمباشرة مهامة في عدة اختصاصات تشمل الأمن العدلي والأمن الإداري والمجالين الفني والعلمي إلى جانب وحدات التدخل وحفظ الأمن والنظام العام
3: دورة 46 حفاظ الأمن هي دورة تلقى التكوين بمدارس الإدارة العامة للتكوين هذا التكوين الأساسي كان على مراحل تولوا خلاله اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات تندرج في إطار حسن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة هذا التكوين دام مدة 6 أشهر راوح بين التكوين العملياتي والقانوني والإجرائي هذا التكوين أيضا ركز على جانب أساسي وهام جدا وهو كيف ننمي روح الوطنية في هذه الدفعة وفي غيرها من الدفعات وبالتالي نعمل في التكوين البيداغوجي والتكوين والتدريب على أن نقوي الجانب المعنوي الجانب المرتبط بكل ما يتعلق بأخلاقيات العمل الأمني وحسن التعامل مع المواطنين ومع جميع الأشخاص طالبي الخدمة في وزارة الداخلية عموما هذه الدورة سميت باسم الشهيد مروان القادري وكانت هناك رمزية كبيرة باعتبار هذا الشهيد قدم روحه وفاء للوطن ودفاعا عن حرمته والذود عنه هي الدفعة حوالي 950 هناك تطوير وعمل هدف استراتيجي أن نطور للإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية أن نطور الموارد البشرية ونحوكم التصرف فيها
2: اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت تصادق خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية على منح 85 امتيازا جبائيا لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم، التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي العاملين بالجهة. وبين الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد لدى إشرافة على جلسة أن الملفات المصادق عليها اليوم توزعت إلى 37 امتيازا جبائيا لفائدة مهني قطاع التاكسي الفردي و23 لفائدة مهني اللواج و19 لفائدة مهني قطاع النقل الريفي و6 امتيازات جبائية لفائدة مهني التاكسي الجماعي. كما تولت اللجنة بحضور جميع أعضائها من مصالح إدارية وفنية وأمنية ومهنية المصادقة على 14 ملفا لتعديل خطوط في مجال اللواج و7 ملفات تعديل خطوط في مجال التاكسي الجماعي. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الجمعة حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. وذكر بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقائه برئيسة البعثة المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. طهران تدعو واشنطن لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار، مؤكدة أنها ستعتمد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما وستطرح مبادرة خاصة بالمضيق على دول المنطقة. جاء ذلك في تصريح لسعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة اليوم. وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن يقول اليوم الجمعة إن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات لتصبح قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع التقليدي للقارة، بعد يوم من إعلان نظيره الأمريكي بيت هيغيست أن واشنطن تجري مراجعة جدية لانتشار قواتها في أوروبا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام كالعادة معاكم انت واحدة نص الليل. كملنا الجمعة واليوم فندغدي والأمور مريقلة والحمد لله.
1: اللهم صلي على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
0: ايه سيد تو قدامنا كان الويكاند باش نتفرهدو ونعيشو الأجواء ونقابلو صحابنا. دي الطقس مش مواتي بركة, دي الطقس يا ولدي متاع خرجات ومتاع تفرهدات وبعدها يور لي بون بلون. نعطيكم فكرة على بروجرام السهرية بالنسبة لليلة كالعادة.
2: علي خلاق وزاهية. علي شبيك خلاق وزاهية اليوم.
0: الحمد لله مالا شنو هكيك اخويا, مادامنا فرحانين تعدت جمعة عب توا سايين كملوها ونتفرهدوا باش نعاودوا نشارجيو روحنا. هكيك هكيك نحنا هذيك اون فونكسيون كوم سا اخويا حتى لين يجينا سيونس يونيك وقت عاد.
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: استناو فيها بكامل فارغ الصبر سيونس يونيك, ولكن انتم اليوم ركزوا لي مليح مليح مليح على خاطر
3: تفيق وعشيك.
0: اي لازم تفيقوا مليح مليح. هاكا سيد الحكم من توا يفيق فيكم على وضعكم وإيجا نفصل لكم عليش على خاطر بعد شوية عندكم حكاية مهمة ياسر ليلة, وخليناكم باش تركزوا مليح مليح مليح على خاطر الليلة على 71-113-1000 تكلمونا من توا, تدخلوا في القرعة تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم. حضروا لي رويحكم الليلة, راهو تنجموا تبدلوا بروغرام الصيف, تنجموا تبدلوا بروغرام شوف يولي صفر, يولي تتبدل أمور, تتفرد الأمور, نتنفنفوا على خاطر من بعد شوية مع لاموزايكا فام تنجموا تربحوا معنا برشا فلوس.
4: التحدي. Attention.

0: دينار الليلة في بنت فايم على 71-113 ألف التحدي نيوي نينو 3 ملايين كارتة تحك في كارتة كاش فلوس ليكم انتوما.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه؟
0: يجي منه والربح مضمون. وانا اقول لكم الليلة ما عليكم كنت تكلمونا تتحديوا سيد الحكم والحقيقة 3 ملايين اللي بيجي يربح 3 ملايين سيزون كاملة ما تربحش الموطن هذية
2: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: ان شاء الله بالشفاء والهنا ولازمكم تكونوا فايقين وحاضرين. غلطة ليه اسمعني ترينو ترينو ترينو ديريك تتعديه وباش تربحوا 3 ملايين الليله. 3000 دينار ليكم انتوما مستمعينا. الربح والكاش مضمونين. ما عليكم
1: هيل في كل شيء. اللهم صلي على النبي.
0: فوالا ما عليكم كان تكونوا هيلين في كل شيء. غلطه لي اسمعني 60 ثانيه تربحكم 3 ملايين الليله. 3 ملايين سهلين تربحوهم في دقيقه. لازمكم تتحديوا هكا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكنيوتا على خاطر الليله 3 ملايين الحقيقه تمشي كان لمستحقها. لازم غلطه لي هاكا من تو نعرفكم تنجموا تتحديونا ونعرف برشا منكم قاعدين تترنيو. بلا يا مستمعين قولوا له سيد الحكم قولوا له بلا ها وقدامي ها باش نحكي معاه. ما قولوا له راهو كيجي واحد يطبق قواعد اللعبه وكيجي شكون ما غلطه ليه راهو الربح لي هو 3 ملايين.
1: بدا يضحك.
0: اي شيخ شيخ وين عم 3 ملايين الليله. 3000 دينار ليكم انتوما على 71-113 الف تحدي نيوي نينو. من تو كلمونا من تو ادخلوا في القرعه. شاكر يستنى في تليفوناتكم على 71-113 الف وانتوما من تو ربحكم مضمون. هيا ركزوا لي مليح مليح ومن بعد تحديونا وتحديوها سيد الحكم باش اكيد تكونوا من الرابحين على خاطر لازمكم تكونوا حاضرين 100%. لازم من بعد اي نسكل تحب تربح. انا بيت زيد تحب نربح ما كاوش شنو باش نعملوا ولا غالب. مستمعين انتوما 3 ملايين بعد شوية ليكم انتوما. من توا تبدا تكلمونا على 71-113 الف واكيد نحنا معاكم ونونسوكم
2: داير بعد
0: قدرة ربي اكيد الربح يكون ليكم انتوما. وانتخطون تلقوا عنا الموزيكا لابوليمر نونسوكم انتوما تحضروا في رواحكم اكيد. اما زادة حتى تلقوا عنا كأس العالم فيفا 2026
3: طبيا شق فطري مع ميسي. ميسي يعجبني نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
4: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
5: وهدف جميل عالمي يا ولد.
4: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: المونديال على موزايك فام المتابعة متواصلة والتغطية الحصرية كيف كيف ديما في مختلف المواعيد. دقيقة مونديال ريكاب كان ريكاب مونديال فوالا معاكم انتوما المواعيد الرياضية الكل سبور اكسبريس حتى زيدا بعد شوية سبور اكسبريس العشرة مع فهمي البرهومي تلقاو اخبار المونديال الكل. داير قاعدين تبعوا فيه ماتش الولايات المتحدة الامريكية واستراليا 2-2 لصالح اليو اس اي دقيقة 46 الميتون ثاني تو رجع واكيد نعطيكم سكور وفي غير مزور. بعد شوية زادة في الليل عنا ماتش مهم ياسر مع الحداش متاع الليل تو كيف كيف نتابعو لكم السكور متاعو ماتش بينات المغرب وسكوتلندا وسود الأطلس. الماتش الثاني اليوم هما أكيد يكون موجود. أما زادة نحكيو عن النسور حاضرين.
6: تحية النسور. تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس.
0: النسور في الموعد غدوة موعد الماتش الثاني بينات في التونس داير للمنتخب الوطني التونسي في الكأس العالم 2026 والموعد مع الماتش الألف في تاريخ كأس العالم. ماتش مهم ياسر غدوة كونتر جابون وإن شاء الله مربوحة للنسور. إن شاء الله الجريتا تكون حاضرة والتشجيع وزيد التغطية موجود على موزايك فام. غدوة مع نص الليل نهار السبت بعد ما نكملوا جيت ست فام عادين حوايت نلقاو تبدأ التغطية الحصرية من نص الليل حتى للأربعة متاع الصباح مع إسماعيل مع نوفل ومع سلاح في عيش المونديال. ومن بعد يجيكم التغطية الخاصة للماتش والنقل المباشر من أكيد من مونتيري مع أحمد عديلة. ما زادت تلقاو بلاتو اسكندر إبراهيم والمحلين الرياضيين كيف كيف نتاعنا على موزايك فام حتى للثمانية متاع الصباح. تغطية حصرية من نص الليل للثمانية متاع الصباح أجواء المونديال وأجواء ماتش تونس واليابان على موزايك فام. كما سنسنيكم كالعادة موزايك حاضرة معاكم في قلب الحدث وننقل لكم الاخبار الكل واجواء المونديال كيف كيف تلقاهم على لي ريزو سوسيو موزايك فام انستغرام فيسبوك الستوري الاجواء ونعيشوا معكم داير كل الفرحه بتاع المونديال والجماهير من توا تحضر في روحها باش يكونوا موجودين في مونتيري في المكسيك باش يشجعوا النسور في الماتش الثاني بالنسبه للمونديال وان شاء الله مربوحه للنسور اكيد ديما التشجيع بتاع المنتخب حاضر وباش نكونوا موجودين وهذاك هو ديما لازمنا نشجعوا المنتخب
2: باش يرب ان شاء الله نحكيوا ميكانيك عطلين
0: لازم نكونوا حاضرين فوالا لازم نكونوا حاضرين في الحدث وكأس العالم فيفا 2026 ديما على موزايك فام الاخبار الكل على mosaikfm.net نكونوا حاضرين معاكم وننقلوا لكم الاخبار متاع المنتخبات الكل وكل ما هو جديد وما يخص كأس العالم على موزايك اكيد سنسناكم زادة اليوم نهار الجمعة دونك عنا احسن موزيكا اللي تستنى فيكم توت سويت في بنت لفام
7: التنفيذ جول
8: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big money عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك
0: نبداو بجو كروفي جديد ذا باوسا ان جروب الحقيقة جديد ان جروب المان اللي قاعد يعمل برشا حس على السوشيال ميديا I wanna to tweet على موزايك

0: كيلي رولاند لوف تيكس اوفر على موزايك اف ام. توصلنا ل 9:24 دقيقه، انتم تسمعوا فيه بنت اف ام معكم حتى نص الليل بلا بونيمور. اما توت سويت خلينا نمشيو نحكيو الموندو ديجيتال ونحكيو لكم على مشكله كبيره صايره في واتساب.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.

اليوم باش نحكيوا على حاجه خطيره ينعم تهددنا كل يوم في ابلكيشن نستعملوها لما جوريتي نتاع الناس. هنا في استوديو ما نتصورش ثم شكون ما عندوش واتساب، الناس كل عندها واتساب، حتى انتم زيدا مستمعينا انا نتصور اكثر من 75-80% من الناس يبدا عندهم واتساب يستعملوا فيه. ايبا التطبيق هذا علاش؟ خاطر يقول لك فيه تشفير قوي كابو تابو وحاجه سيكوريزي بالنسبه للناس انها تحكي داير لي كونفرساسيون تاع الخدمه الكل تصير بواتساب. بورتون بعد حتى خلونا نستعملوا تيليجرام يختار تيليجرام اتعس معناه، بعد خلونا نستعملوا سينيال، خلونا نستعملوا برشا دي زابليكاسيون اخرين، مي بون اكثر واحد معروف هو واتساب. لكن ولا اليوم ارض خصبه لاخطر عمليات التحيل والقرصنه في العالم. نحكيوا على زوز مشاكل كبار تو نكتشفوهم بعد شويه، منهم لو سين تاع الميساجك نتاع الجره، عرفتوا لي اس ام اس اللي يبعث لك يقول لك اخلط راني قيد جره، ثم فازت شبله وليت قاعده تصير في واتساب. ايبا هني شنو الخطر الحقيقي وكيف سرتو نحميو روحنا؟ نبدأ بأخطر خدعة قاعدة تدور على واتساب ليامات هذية وسرتو قلقت برشا ناس، هي خدعة بنت أختي تشارك في مسابقة. هاي هذه هي شسمها الخدعة شسمها. الحكاية تبدأ بميساج يوصلك من رقم ما تعرفوش، أو كنحطه روحنا في سيتواسيون، قولك عسلامة راهي بنت أختي ولا بنت ولدي ولا أي إنسان مثلا كي تابع العائلة راهو مشارك في مسابقة ويستحق لك أنك تصوت له باش يربح. دونك هنا انت تقول بون حتى لو كان الانسان ما نعرفوش بون خليني نصوت، سورتو اذا كان يجيك شكون يحكي معاك بطريقه باهيه يطلب منك جونتيمون، ابريتو انت ماكش باش تخسر حتى شيء، ماكش باش تخلص حتى شيء، دونك جوست باش هكا تشارك في مسابقه. بون مش تشارك انت باش تصوت لشكون ديجا مشارك في مسابقه، الحكايه تظهر جوها باهي، لازمك جوست يقول لك تنزل على اللين هذايا باش تدخل انك تعمل الفوت. هنا يبدا الفخ، هنا نتيحوا في الفخ انه الرابط هذاك ما يمشيش الموقع نتاع مسابقه، اما يطلب منك تدخل الرمز السري نتاع واتساب نتاعك اللي هو بيدو جاك في اس ام اس، زعما هكا باش تتاكد انت الفوت نتاعك باش يتاكدوا منك انسان بالحق. اما حتى معلوماتك زاده البنكيه ينجموا يطلبوها منك، ما نتصور قليل نتصور باش يطلبوا من عندك الكود نتاع واتسابك. هاو الهدف من الخدعه هذه هو انه القراصنه يسرقوا الحساب نتاعك او تسمى الخدعة بلغة الانفورماتيك الفيشينج. هنا يستعملوه باش يبعثوا مساجات تحيلية لأصحابك أو يسرقوا فلوسك مباشرة، يولي وقتها يبعثوا لأصحابك دي كونتاكت عندك يقول لهم روحشتي بفلوس حشتي بكذا، هما يبعثوا لي ديريكتومون وقت الخدعة ذيك تصير بطريقة افكتيف أكثر. داير قاعدين نشوفوا فيها زيد على ميسنجر الحكاية إنه شكون اللي كيتبيرات يقول لك اسمعني راني ثم فازة صارت راني توقفت والمحامي يستحق فلوس وأبعث لي يمان راني ما نجمش نحكي معاك، هاو نمر المحامي كلمه تو تأكد منه. تعرفوا المساجات هذوما راهو ردوا بالكم زيد كان ما تعرفوش راهو المساج هذاك جينيرالمون يكون تحيل 100% معناها حاجه تصير قاعده على ميسنجر. اما هذه باش نزيدوا ناكدوا وندوروا راهي عمليه تحيل وتستغل العاطفه والثقه بين الناس. به هذه حكايه المساجات في واتساب، اما الخطر ماهوش كان في التحيل البسيط اللي ديريكت يكون عن طريق مساجات ليكم انتوما، نحكيو زيد على القرصنه الاستخباراتيه. فما مجموعه قراصنه متطوره برشا اسمها الفيل الغامض او ميستيريوس اليفنت، وهي متخصصه في اخراج وسرقه البيانات الحساسه من واتساب. المجموعه ذي معروفه باستهدافها للصحفيين والسياسيين والناشطين وتستخدم طرق معقده باش توصل للتشات نتاعهم والبياناتهم الشخصيه. القراصنة ذوما يزرعوا برمجيات تجسس أو يتسميوا دي فيروس كما سميهم نحن ولا باللغة الأخرى مالوير في التليفونات مثلا عن طريق ملفات مصابة يبعثوها مثلا في واتساب. هنا راهم يولي جوست يبعث لك في شيء يبدأ بالحق يتحل مثلا في شيء أوديو ولا فيديو، أما يبدأ مخبي معاه فيروس معناها من با يخلط لك الليان، خطر جنرالمون العباد ذوما يخافوا من الليان ما ينزلوش على اللي يجي، دونك يخبي هالك في شيء بالحق يتحل وجوابه، وهكا ينجموا يخرجوا المعلومات السرية وحتى يراقبوا المكالمات نتاع الشات المشفره اونتر بارونتيز على خاطر هنا تولي معاش مشفره. هذا ورى انه حتى لو كان واتساب مشفر لكن الثغره ممكن تكون ديما في الجهاز نتاعك نفسه. السؤال الاهم هنا، كيفاش نحميو رواحنا من هذا الكل؟ الحاجه الاولى والظاهره من حكايه المساجات، مثلا اذا كانكم ماكمش شخصيات مثلا في محل انهم يتاكيوكم ولا يوصلوا انهم يتجسوا عليكم، راهو اهم حاجه ساعه ردوا بينا من المساجات اللي يجيونا
تبدا حاجه مظاهره والا حاجه تو جود تو بي ترو يقولوا، فهمت معناتها تظهر لي هي صحيح سهله برشا، طريق سهل برشا باش انك تربح فلوس، والا انسان ما تعرفوش يطلب منك باش انك تنزل على ليان ولا تبعث ميساج ولا حاجه كيما نكي ردوا بالنا من اي ليان، ولا حتى لو كان من صديق مثلا صديق ماكش مستنس تحكي معاه نورمال، لما تلقاه يقول لك امانه بعث لي فلوس ليه الا ما نكلمه نتاكد معاه ولا نتقابله باش انه وقتها نتاكد لي هو بالحق طالب مني باش نبعث له فلوس، اما كي يجيك ميساج رد بالك راه ينجم يكون الكونت نتاعو بيراتي. الحاجه الثانيه والمهمه انك لازمك تفعل التحقق بخطوتين او تو فاكتور اوثنتيكيشن على واتساب، نحكيوا هنا على الاس ام اس اللي يوصلك على التليفون. فما زيد تطبيقات اخرى اسمهم الاوثنتيكيتور مثلا، هي ابليكاسيون تكون موجوده في التليفون نتاعك كل مره جينيري كود في سي شيفر، الكود هذاك كل مره تستعمله انت باش تعمل لوجين على واتساب. دونك هذا هو التحقق بخطوتين، معناها ريالمون الانسان حتى لو كان خذا لوجين والمودباس نتاع واتساب ولا نتاع فيسبوك ولا ميسنجر راه ما ينجم يدخل الا ما ياخذ الكود هذاك اللي هو موجود كان عندك انت. دونك حاجات هذوما نجمو نعملوهم حاجات سامبل، ردوا بالنا زاد من لي انتراكسيون خاطر عمليات التحايل كثرت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي على واتساب على ميسنجر، حتى شيء ما هو مأمن 100% من الثغرات هذيا. دونك ردوا بالنا من اي فيشير، ردوا بالنا من بنت اختي مشاركه في مسابقه، فهمت راهو حاجات جست مو قدامنا. دونك اوكي ردوا بالنا على معطياتنا الشخصيه، على زاد فلوسنا على خاطر هذيا تنجم تكون فيها سرقه فلوس، نجم تكون ثقه يستغلوا الثقه نتاع الناس باش انهم وقتها يتحايلوا عليهم. دونك ردوا بالنا راهو اي حاجه، ماناش في مأمن كيما نكونوا ماناش في مأمن في الحياه العاديه، رانا ماناش مأمن زاد في العالم الافتراضي. كولتور ديجيتال، المعلومات هذه واخر اخبار القرصنه والامور هذيك الكل تلقاوها عندنا هنا في كولتور ديجيتال، فاذا تردوا بالكم على رواحكم اكيد اوكا تاخذوا النصائح هذوما، وانه ديما لازمنا نكونوا بلو سيكوريزي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم الافتراضي اون جينيرال، راهو الاي اي ولا يتحكم برشا حاجات، العباد ولا تطلب اكثر دي دوني، وزيدا الناس ولاو جوست يتارجيتيو معناها عباد حتى لو كان ماهمش يربحوا منهم حتى شيء، ما اي انسان عادي مثلا راهو ينجموا يتارجيتيو اصحابه، ينجموا يحاولوا يسرقوا منه فلوس باي طريقه كانت، بطبيعتهم اللي القراصنه ما عندهم حتى شيء يخسروه، جوست يجربوا على اي كونت وكا يقول لك علاش تخطف مثلا نهار مع شكون مع واحد وهو راهو مادام مواصلين سكو خطف تلقاها معاه شكون في مره. دونك ردوا بالنا بالكدا بالكدا من اي ميساج ومن اي حاجه توصلنا من ناس ما نعرفوهمش. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم بسي الجمعة من 9 لنص الليل على 71,113,000. تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 3 ملايين بعد شوية، 3000 دينار يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا. أكيد نحن معاكم وتسمعوا ديما جديد على موزايك، هذه أجدد وائل أجدد غنية عند وائل كفوري سرق لي عمري، توت سويت على موزايك.

كفام ديما تسمعوا جديد واحسن موزيكا ولا بون ميغ موجوده معاكم حتى النص الليل في بنت لفام. احنا مواصلين معاكم وموجودين معاكم ماما توت سويت. خلينا نعطيكم فكره على وين تمشيو تتفرهدوا بالنسبه لليله. بون بلان في لي بون بلان كالعاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا تسهروا بالنسبه لليله. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو ليالي شهرزاد وصالح عزيز ورحمه علي. في المولو يوستاز انفي جوس انونيبال. في لي دون لي دون فايبس مع تريكي وبانكا. السهريه 100% روك في روك اند رولا مع هاي جين لايف باند. في البلير نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون كاليكولا مع بوهيميا ريكوردز. في الاينه سهريه تونكيف مع لولو استريد نوي ارا وياكي. في المارتي كلوب نلقاو كازا الماز وزياد سعيد لايف بيرفورمانس. في الفلوس سهريه جويا مع فولكا عمر سي هادروم سام فينس ناد واتيبيك فانك. في البوبوت تلقاو الليله او بلاتين نوتر دي جي ريزيدون ريحان. في الفولامور نوي فول مع سيس برانكو لويجي وسوريكات. في المودز الليله تيرس اوبننج اون شوكيز نلقاو جنجون. نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الكولفرو الليله السهريه بلوم مع شمبيح هوش وغرس اللاوي. في ستيبس جو الراي راي ديسكو مع دي جي فوفو. ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو شلونجا الزهو الشربي الاصيل. بون بلان بنت اف ام فايب جديد وقديم البوب سانكلار. الموسيقى ترجعنا النوستالجي برشا سنوات التالي. What I want is you.

عادش كان عقلتو اللوب ولا ليه؟ ما هي غنية حطمت الأرقام القياسية وليت من أكثر الغنيات المعروفة. المغنية بدأت المسيرة الفنية متاحة كممثلة في ديزني شانيل ملي هي صغيرة وهي داخلة عالم الفن، ولكن ما كانتش مغنية، كان صوتها باهي، كان وقتها يتنبؤ ليه باش تولي مغنية، ولكن اكتشفناها كممثلة. الغنية اسمها Seven Rings الأريانا جراندا.

أغنية 7 Rings خرجت عام 2019 من ألبوم أريانا جراندي Thank You Next. الأغنية هذه مشهورة بالتراب بيت متاحها وجوها اللي يحكي على حياة الرفاهية والماركات الغالية برشا. أما السر متاع اللحن سورتو في الكورس اللي ما يتنسيش واللي خلى الأغنية تتعرف مليح هو أنه ماخذينه من أغنية قديمة برشا في ستيل البرودواي.

حسيته جو ديزني واللي ما بعدتش برشا يعني غراندي من جو هكا ديزني في البرودواي. يبقى لحني نسمعوا فيه في غنيه 7 رينجز اللي تعاودوا ليه في الاصل جينا من غنيه اسمها ماي فيفوريت ثينجز من المسرحيه الموسيقيه الشهيره ذا ساوند اوف ميوزك، وهي غنيه غنيتها بالاساس الممثله ماري مارتن في نسخه البرودواي عام 1959، والت مشهوره اكثر من الفيلم اللي خرج عام 65. والغنيه الاصليه فيها براءه تحكي على الاشياء البسيطه اللي تفرح القلب.

كيما قطرات المطر عرفتك قطات صغار كي محليهم حاجة مزيانة برشا. وهنا البرود متاع أريانا غراندي يخذيو الميلودي متاع الغنية هذية وعملوا بها سامبلينج بتامبو فيه التراب، يعني بو سرعوا شوية ولات الحكاية بلو موديرن كالعادة. زياد نسمعوا مع بعضهم.

بركة معناها هو الاسبين تاع الغنية الكل قعد داسكي باري نفسه معناها جست تبديل في الكلمات ولات الحكاية بلو مودرن مي بون من غنية بريئة جدا كان تحكي على الحاجات البسيطة اللي تنجم تفرح غنية سيفن رينجز نعرفوها تحكي على الحاجات الحياة البوجي هكا برشا فلوس برشا ماركت غالية كل حياة البذخ جوستومون مي بون من بون هنا نخير ماي فيفوريت ثينجز حاجة بريئة بريئة برشا الغنية ذي يلا هكا شوية سامبلينج مع تبديل في ستيل ولات غنية سيفن رينجز لأريانا جراندي جوستومون هنا حاجة سامبل بسيطة وبريئة جدا كي نبدلوا لها البرود تولي في القرن الواحد وعشرين تولي حاجة كيما هكا سامبلينج

0: سامبلينج
1: بعد شوي على 71 113 ألف تكلمونا وتربحوا 3 ملايين في التحدي نيوي نينا. مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي, وتلقاو قبله مراد دريدي في الأخبار. سلام برشا على زياد الغربي في الخراج. مالا شنو الموزيكا كيف كيف والأجواء متواصلة. خليكم مع جنجون يا كفاش راح.

0: Publicité. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار الأحد هذا سي لا فيت دي بير، عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم، التضحية نتاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء، صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضل هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر مساء اليوم الجمعة، وبعد استكمال استنطاق المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي، الإفراج عن طليقها وتأخير القضية لجلسة 2 أكتوبر للترافع وفق ما كده أحد أعضاء الدفاع لمزيكا. ويذكر أنه تم اليوم جلب جميع المتهمين وتم استنطاق ابنها الطبيب الذي سلمته السلطات الألمانية في جلسة سرية بطلب منها للإدلاء بمعطيات خاصة. وزير الدفاع الوطني خالد السيري يدشن مساء يوم الجمعة المعرض الوثائقي الذي يقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال الوزير في تصريح إعلامي بعد تدشين المعرض أنه يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، وأضاف أن المعرض الذي سيتواصل على مدى 10 أيام يعكس ويبرز المهام الرئيسية والتكميلية والظرفية التي يضطلع بها الجيش التونسي طيلة 70 عاما من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي يعد اليوم الجمعة إلى تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم واعتماده في شكل قانون أساسي حتى يكون ملزما لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية والتربوية والصحية. أوضح المزاتي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على تنقيح هذا القانون، وقد تقدمت المنظمة في هذا الإطار بجملة من المقترحات، مبرزا أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. مدير وإدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عميد العماري يؤكد أن الوزارة تواصل تعزيز برامج الإحاطة بكبار السن من خلال تطوير خدمات القربة وتوسيع آليات الرعاية البديلة التي تضمن للمسن البقاء داخل محيطه الأسري والاجتماعي بدل التوجه إلى مؤسسات الإيواء. وأوضح العماري في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن الدولة قامت بالترفيع في قيمة المنحة المسندة للأسرة الكافلة لتبلغ 350 دينارا شهريا، إلى جانب تأمين المتابعة الدورية للمسنين المنتفعين بالبرنامج من خلال الفرق المتنقلة المختصة، بما يضمن جودة الإحاطة والرعاية.
5: عندنا العديد من خدمات القرب ما يسمى برنامج الإداء العائلي لكبار السن، في عوض أن كبير السن يقع توجيهه لمؤسسة رعاية، نحن نحرص على أنه كبير السن يقع الحفاظ على محيطه الطبيعي. الدولة تسند منحة وقع ترفيحها ولت في 350 دينار تسند للكافل، إلى جانب أنه تقع مراقبة المسن هذايا من خلال الفرق المتنقلة بصفة دورية. نحن تو في حدود 350 مسن ينتفعوا بهذا البرنامج، ونأمل نحن تويك أنه باش نرفعوا فيه مع نهاية 2026 العدد، لأنه عندنا العديد من مطالب الجهات. كان ثم تقريبا 100 مطلب، إن شاء الله باش نوصلوا أنه نوصلوا نرفعوا نجاوز ال 420 430 مع موفى سنة 2026، وباش يقع الترفيع في البرنامج هذايا لأهميته ولنجاعته وللحفاظ على الجانب النفسي خاصة لكبار السن، إلى جانب تدعيم برامج خدمات نوادي كبار السن. فضاء ونحب نعمه على كامل تراب الجمهورية، عبارة باش تهزوا ولدك الروضة، باش تهزوا النادي كبار السن، أما بمواصفين عالية الجودة المتقاعدين نتاعنا، معظمهم مستقلين، معظمهم مازالوا ما شاء الله، حاولنا باش نخلقوا هالفضاء هذايا اللي باش نكتشفوا فيهم. مبدئيا نحن عندنا تو 25 مؤسسة عام وخاص، ولكن بالنسبة لنحنا نخدموا تو على مزيد تجويد كراسات الشروط للفرق المتنقلة ولنوادي كبار السن للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
4: في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تعلن إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، في وقت أكدت فيه باكستان أنه لا توجد عقبات أمام بدء المفاوضات في سويسرا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأجيل الاجتماع، موضحا أن إيران غير مستعجلة لعقد هذا الاجتماع بعد التوقيع على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 20 جوان، تقص عامة صافي إلى قليل السحب، البحر قليل اضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في استقرار نسبي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام، الاولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني، وشنو جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب ريفيرو نارما قبل مواجهة تونس واليابان؟ كل التفاصيل جينا مباشرة من مونتيري. مرحبا بك.
8: مرحبا بك، مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تسمع وشاهدين صوت مصورة. أقعد معايا باش نحكيه وما يزن، نبعد شوية لأنه صمع عفا جاي، صمع برشا مطر جاي، خنحاول أمور نتخبى شوية لأنه كما تشوفوا طقس بريمو باش يتبدل في 30 ثانية على الأقل. بيه كنا حاضرين في النقوة الصحفية.
7: يلزمك شوي وقت ولا كيفاش أحمد؟
8: لا سي بون سي بون، سي بون فريو دونك سي بون، أمورنا واضحة. دونك كنا في النقوة الصحفية للناخب المدرب منتخب الوطني التونسي ريفيرو نارما، كان برشا نقاط تحكي عليها. خلينا نبدا ساعة من النقطة، لأنه سؤال تطرح من واحد من الزملاء، سألوا قال له سأل لي ياسر صخيري ساعة، قال له هل تجاوزت معناها الخطأ اللي صار؟ بون هو السؤال سأله واحد من الزملاء بالطبيعة. دونك قال له عندي زوج حلول، يا اما نفسخ ونعاود والا نقعد نخمم برشا في الرور هذيك، في الغلطه هذيك اللي صارت على غلط تعريف، وقتها باش نقعد وين انا. دونك نفضل كوني نفسخ ونتعدى ليتاب اللي بعدها، باش نعاود نقف على الساقيه، باش نعاود نوري التوانسه قداش انا نحب بالمريول ونعرف عليه. كان لقته اهم الكلام اللي قاله ايرفيرو ناري، اللي كي اوبتيميست الحقيقه، متفائل جدا وتخيبخيسي وواضح جدا زاده في ودقيق جدا في الاجوبه، خاصه الأجوبة اللي سألت من الصحافة اليابانية. ما بين الكلام اللي قاله إيرفيرو نار، يمكن شد انتباهي كلمة كان جاوب بها واحد من الصحفيين اليابانيين، قالوا سألوا على المباراة، بون ما نعرفش شنو سألوا، خاطر هو قالوا باش يسألوا باللغة نتاعهم هما، دونك تراديكسيون اسمها هما في الوزن، لكن باش نعطيك الإجابة قالها له ديريكتومون، قالوا في خمسة ثواني تو سامبلومون بكل بساطة، إذا كان مش نلعبوا على الربح غدوة اتروحوا من توا خير على القاعدين. هذه الاجابه بالنسبه لي اللي شدت انتباهي شويه، دونك اكثر من الاخرين. فيما عدا ذلك قال كونه انا البلعبيه بيدو في وسط المنتخب، ما يعرفوش الواحد شكون مش يلعب غدوه شكون مش يلعب غدوه. دونك بالنسبه لي انا الناس الكل كونسنتري، خليهم لاخر لحظه وكونسغني باللعب، وكل واحد يقول انا باش نلعب غدوه وهذه تساعدني خير برشا. حكايه شويه زاد على موضوع الجروب كيفاش نلقاه، قال جيت خويا ان جروب ريسبتيف برشا، معناها يتقبل مني برشا الافكار نتاعي. حكايه زاد على يحب يرجع الامل والفرحه والبسمه للجماهير التونسيه، حكي على التحضيرات الغدوه، حكي على منافس اليابان، سألوا على كوبو غياب كوبو من الصحافه اليابانيه، قال ما يعنينيش لانه ثم برشا ملعبيه كيما كوبو في نفس القيمه الفنيه للاعب هذا كوبو، لاعب ريال سوسيداد لليب اللي يلعب وسط، زاد كيف المصاب باش يلعب غوسو مودو. هذا هو تقريبا، هذا هو اللي تقال اكثر حاجه تقالت، يمكن اكثر حاجه هي اللي سدت انتباهي، قال اذا كان مش نلعب على الربح غدوه نروحوا خير وهذه ترجم برشا حاجات في الجروب. ثم حاجه اخرى كنا نسالني عليها ابار كون كيفاش في الجروب، قال لقيت ان جروب ريسبتيف لومبيونس في الجروب، حكايه قال لي هي باهيه برشا والامور كل باس وبقدره ربي غدوه يترجم هذا كله على الميدان. فقعدت نقول لكم اللي احنا رانا موجودين بالضبط وين الملعب، الملعب اللي باش تلعب فيه الماتش هذا استاد مونتيري بكري شويه كنا نسمع في النشيد الوطني التونسي قاعدين يعملوا في التحضيرات لمباراه غدوه. ان شاء الله ربي غدوه يجيبنا في الصواب، ان شاء الله ربي يوفقنا نتفوز.
7: شكرا لك احمد عادل مباشره من مونتيري على كل هذه التفاصيل الخاصه بالمؤتمر الصحفي الاسبق غدوه الماتش اللي يجمع ان شاء الله الماتش اللي يجمع على الاحد الخمسه نتاع الصباح بين تونس واليابان. ونواصلوا مع المونديال والنتائج. المنتخب الامريكي يتأهل للدور القادم بعد الفوز 2-0 على استراليا بعد ما كان فاز الماتش الاول 4-1 على الباراغواي. 11 تاع الليل ماتش اسكتلندا والمغرب، وماضي ساعه ونص البرازيل هايتي، والاربعاء تاع الصباح تركيا تواجه الباراغواي. الديدي الصفاقسي اعلن تمديد عقد متوسط ميدان وحسم ادو حتى الموافى جوا 2029. بالنجم الساحلي لجنة الدعم بالشعر في الساعة الجاية عن تركيبة الهيئة التسييرية اللي باش تقود النادي الفترة القادمة. وشكري العميري رضا الغزي أمين الشعيب وشكري والناس باش يكونوا موجودين في القائمة هذه. النادي البنزرتي اليوم تم غلق باب تقديم الترشحات لرئاسة النادي وما تقدم حتى ترشح. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكة فام بنات. نخليكم مع يسري في بنة الفام.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
6: أريدو طور عالمك بنت الفهم.
3: بنت الفهم من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

تحياتي حبوبة تيح التالي من عرض النوبة على موزايك فام. جونا التونسي والربوخ والجو ذي الكل ديما موجود في بنت الفام على موزايك. احنا اكيد نونسوكم بالموزيكا وبعد شوية 3 ملايين كاش يستنوا فيكم على موزايك على 71-113-1000 والموزيكا الكلها اسمعني نحتفلوا رب الموزيكا نحتفلوا بالراي وعشاق الراي والشاب خالد اللي نجم يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي السنة حفلة نتصورها باش تكون كبيرة برشا.

0: ميرسي عجرم يا قلبو على موزيك فام. توصلنا للعشرة 31 دقيقة، احنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل، لكن جاء وقت التحدي.
1: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: التحدي اليوم فيه 3 ملايين 3000 دينار. اليوم فيني مينينا على 71113000. انتوما كلمتونا ودخلتوا في القرعة، واليوم سعيدة الحظ هي إيمان. مرحبا شني الحوالي إيمان، شني الجو؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: ثنية إيمان حسيتك البرة؟
2: نعم
0: في ثنية في الكياس البرة.
2: اي هاني وقفت
0: صحيت صحيت فلا سلامتك قبل كل شيء ساعة سافا إيمان. شني الأمور؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: يا بيحبك في فورم إيمان على خاطر ثم كاريوتا كبيرة برشا اليوم هكا ولا صحيت صحيت
3: غاردي غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: 3 ملايين إيمان، 3 ملايين في دقيقة نجم تربحهم بطريقة سهلة برشا. تعرف أني منين ولا
2: أنا
0: بيك نفكرني بيان فكرك في
3: قرية. الله الله الله الله.
0: 3 ملايين تربحهم يا إيمان وقت اللي اتبع القواعد متاع اللعبة هذية، انك ساعة لازمك ترد بالك، لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه الكلهم المراد فين متاحهم الكل راهو باي لغة يعرضوك للاقصاء النهائي يا إيمان.
1: اوه ماي داك
0: واضح؟
2: واضح.
0: اوكي ثم حاجة اخرى زاد إيمان، ما كان كمال تحدي هو ثم الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمان وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي حتى زاد تطول الاجابه اكثر من اللزوم، وقت اللي زاد تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا.
0: نعطيك مثال مثلا، نقولك انا لباس ايمان، تقول لي لباس الحمد لله، وقتها تتسمع عاود كلمه لباس ووقتها تتحصل على انذار يا ايمان. بعد قداش من انذار إيمان نغادر؟
2: ثلاثة
0: انذارات.
1: عليك لا قديرة
0: لا إيمان من الاخر مش نضحكوا عليه ولا بش يضحك علينا سيد الحكم من الاخر
2: شو
0: ضحكوا
2: عليه؟
0: صحيح. ليش حسيت ترددتك؟ اسمعني سيد الحكم قال لي لحظة لحظة لحظة لحظة شنية قال
1: لي من دم البارد أنا تجبد علي من دم البارد.
0: قال لك شو؟ تجبد علي من دم بارد أنت مش تضحك علي؟ قال لك ها؟ هكا يمين؟
4: تعرف تعرف تستمع عباس وخي جو مونج تي مونج.
0: انت تحديته في وقت صعيب.
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ان شاء الله بالربح ان شاء الله يا ايمان. هاي حاضرة يلا ايمان نلعب الليلة على 3 ملايين 60 ثانية دقيقة نجم تربحك الحقيقة برشا برشا برشا برشا برشا فلوس.
3: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: طب ليش نعملوا له ذي؟ قلت له تنجم تربحك برشا فلوس، قال لك لا بدنا نروح. علي عليه الفيل، قل له سيد الحكم
4: يا سامي ريح ليك ربي.
0: ها عليه
2: عليه الفيل
0: والله العظيم عليه. قل عليه قلنا باش نربحوا انا
3: عليه مزيبه هي طب قانون في البلاد راه
0: والله العظيم
2: فرحتين
0: فتحت الباب وفتحت الربح. ان شاء الله
3: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك.
0: هاي يا ايمان حاضرة
3: قدرة ربي
0: شهيق زفير يا ايمان. هاي نفسه بعضنا ايمان هاي نحضروا لوحنا.
5: سمرا حبك تعبني وشغشة بنغلبني شغلبني موجة في بحر
6: سمرا يا سمرا.
0: هذه الفرحة بعد مع سيد الحكم قالك في حالة انه فكيت من عنده الكنيوت.
7: لا لا لا يا حليل جد عليك.
0: اي ايمان مركزة حاضرة
2: حاضر
0: اي يلا ايمان شهيق زفير خلنا نسمعك ساعة شهيق زفير.
8: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر.
0: لا ما ترجعش في وقت اخر مش نبداو نيوي نينا مع ايمان الليلة مركزة إيمان حاضرة إيمان تسمع تسمع تسمع يلا إيمان نبدأ من يمينينا على 3 ملايين الليلة بعد 3 2 1 انطلاق
9: تفيق وحشين
1: اتنسيون نيوي نينا
0: إيمان يا إيمان وينك يا إيمان
2: هاني لنا هاني
0: لنا صحيت تسمع فيه مليحة
2: نسمع فيك مليح
0: مليح خاطر حتى أوبرلور في بالي
2: ليلي مش
0: أوبرلور ليلي مش أوبرلور علي ليه ليه علي وهو أوبرلور رو الحقيقة مان
10: يا أخي خرجت من عقلك ولا شبيه
0: أسمع الكذب ما نجيكش كان ممكن صدقت راه وكنت كنت كنت مش متواصل معنا ريم
2: ريم
0: يا إيمان يا ليه ليه
10: قدرة ربي
0: بال ديريك يا إيمان يا إيمان ريت والله صعيب التحدي والله مش سهل ولا حقيقة لازم تركيز هكا ولا أسمان نعاودوا نلعبوا على الجو إيمان هكا نجربوا بقى
2: ايه
0: ايه سيد الحكم ايه بش نعاودو نلعب بش نعاودو نلعب ايه بيش هاي سيد الحكم اسم مديمنا تول تحنا
11: كل شيء اللهم صلي عني بي
0: مديمنا ارتحنا امورنا مريقلة سيبون ايمان
2: امورنا مريقلة
0: صحيح صحيح ايه ركزوا اكثر تاو ايه ايمان نبدأ ونيوي نينا بعد 3 2 1 انطلاق
1: اتنسيون نيوي نينا
0: يا ايمان
2: هايلن
0: عندك هايلن اي نسمع فيك انا نسمع فيك مليح مليح انت تسمع فيا بالكدا
2: اي نسمع فيك بالكدا
0: يا عليه ليه ليه
12: والان مفاجاه الكاميرا
0: ايمن وخيت يا ايمن وخيت
2: ايمن وخيت
0: يا ايمن وخيت اسمعني اسمعني هي راي نعرف نعرف والله مش سهلة نعرف نعرف مش سهلة ونعرف زيدها اسمعني شوية كستريس توا عاد تستنى في الريزلتا نعرف ممكن يزيدك شوية ستريس ان شاء الله مربوحة ان شاء الله ربي نشحك يا إيمان إيمان باك باك شنو أسني باك مات ان شاء الله يا ربي بنجاح وان شاء الله يا ربي اكيد اسمعني شعلينا شعلينا شعلينا في الستريس توا سي اللي عملته ان شاء الله يا ربي تلقى التعب نتاعك وتلقى الراحه نتاعك ولو انا ناكد لك عائلتك فرحانين بيك وبش خليك تسلم عليهم توا سلم عليهم فردا فردا على الوقفه نتاعهم عام كامل نعرف عذبتهم ايمان هاي سلم عليهم فردا فردا يا ايمان
2: سلم عليهم كل ما طا اخويا وخليين اختي سلم زيدا على مميتي وبعزيزي ربي يفضلهم ونسكل معناها دي قرابي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله يا ربي الفرحة تكون معانا نحن زيدا على مزيك هكذا حذروا رويحنا نحن وانتي زيدا حذر روحك لديديكاس عنا نحن هنا هكذا ودي إن شاء الله إيمان إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي نجحك وإن شاء الله يا ربي تفرح العائلة كل مرسي بكو يا إيمان اللي كلمتنا اليوم للأسف للأسف إيمان اليوم ما ربحتش التحدي قلنا لكم شي تحدي قلنا لكم شي راو تحدي كبير برشا على خاطر ثم برشا فلوس يستنوا فينا وبرشا كاش يستنوا فينا ونهار الاثنين مازلنا مواصلين معكم
1: التحدي اتنسيون

0: ملايين مازالوا متواصلين في نيوينينا. 3000 دينار ليكم انتوما يستنوا فيكم. تحدي كبر برشا برشا وتحدي يستنى فيكم انتوما هذايا في نيوينينا. لكن الكنيوتا متاع بن التفاهم نهار الاثنين 3,500,000 3500 دينار. اسمعني توا سورتو جمعة الاخرانية في الجري، دونك حضروا في رواحنا وتحضروا في رواحكم للصيف. نبداو اسمعني نبداو الصيف عاد وبروجرامات وتبحيره وجو كذا. تصور اسمعني اسمعني، تصورني يا سيد المتابع، تصورني يا سيد المستمع وسيدتي المستمعة. 3,000,000 كاش، 3,500,000 زاد عاد مع فوك بلاستيك تربحهم مثلا وسط الجمعة. تلقى روحك في الويكاند يا ودي بروجرام مش تبحيره برك.
1: اللهم صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: صورني بالله، تصور عيش معايا الحلمة، لحظة عيش معايا الحلمة وتكون الويكاند والكانيوتا كبيرة ونتفرهد وفواياجات وامور وكادوات. نفل في رواحنا ونفرهد رواحنا ان شاء الله يا ربي في الصيف. دونك كلمونا على 71,113,000 نهار الاثنين، الربح متواصل والكانيوتا متواصلة وليكم الحقيقة محضرين لكم تحدي مزيل وفك بلاستيك مزيلت والربح مزيل متواصل كي العادة كما سأنسنيكم في بنت لفهم.
2: ايش خريط طليانة
3: بنت لفهم بتسعة لنصلي ميوزيك نون ستوب. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك باك باك باك
0: فلاش مي باك. ريحان مارو اون ذا ميكس كالعادة في بنت لفام كل نهار جمعة. جو ريترو، جو فيه برشا برشا نوستالجي، سورتو لينيرجي مازالت موجودة في موزايكا فام. الساعة الاخرانية مع الحداش متاع الليل نبداو لكم بالكيتش والجو مع سلومة. كيف كيف نواصلو لكم زيدا مع فاينو سيليكشن، جو لاتينو اليوم مع دالي بن احمد، ونختم اكيد مع ذا تومورلاند فرينشيب ميكس. برشا موزيكا تستنى فيكم كالعادة في بنت لفام. انجوي ذا ميوزيك. بعد شوية مراد دريدي استنى فيكم في الأخبار. احنا نخليكم مع أحسن الموسيقى، لوميكس فلاش مي باك، ريحان مارو، توت سويت على موزايك.

تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، سعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية تباشر منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشددة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة التجارة على رفع 4611 مخالفة اقتصادية، منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثر حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. وزيرة العدل تؤكد على الدور الهام للمحكمة العقارية في تحفيز الاستثمار والمساهمة في الدورة الاقتصادية وخلق الثروة، مثمنة المجهودات المبذولة من قبل العاملين بالمحاكم مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في نابل خلال انعقاد أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية حول التسجيل العقاري، الإشكاليات والحلول لفائدة الإطارات القضائية والإدارية بالمحكمة العقارية وفروعها ورؤساء الدوائر الاستحقاقية بالمحاكم الابتدائية. وتمحورت المداخلات التي تولى تأمينها ثلة من القضاة من المحكمة العقارية حول إشكاليات التسجيل العقاري في مراحل تقديم المطلب وصدور الحكم وتنفيذه والحلول الكفيلة لتجاوزها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم الجمعة على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اطلع الوزير بالمناسبة على عدد من المشاريع التي يطورها باحثو معهد باستور تونس في الصحة البشرية والحيوانية والتكنولوجيا الحيوية، من بينها مشروع اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسلة. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية مساء اليوم الجمعة أن فترة التسجيل تمتد بداية من اليوم الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. وذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. في أخبار العالم، بولندا تعلن اليوم الجمعة سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في خطوة نددت بها كييف باعتبارها خطأ استراتيجيا ومهنيا. وجاء سحب وسام النسر الأبيض بقرار من الرئيس البولندي كارول نيفورتسكي في تصعيد للخلاف بين الجارتين والحليفين عقب تسمية زيلينسكي وحدة من الجيش الأوكراني باسم جيش متمرد قومي شارك في الحرب العالمية الثانية وارتكب مجازر ضد البولنديين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر وزياد في بنة لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت الفم، بنت الفم
2: الشجرة متسعة لنصف الليل. يسري جديدي

بوند. الماتش بينة المغرب واسكتلندا بديت توا، والبونتولود بتاع المغرب خلط توا واحد شيء لصالح اسود الاطلس. اي نعم، على خاطر الماتش هذه الحقيقه انا مقبليك حتى نحكيو في الاوف، قلنا بون المغرب ما نتصورها تنجم تستغل بالكدي بالكدي الماتش هذه، وان شاء الله يا ربي ترشح يكون زاد للجاره، وعلاش ليه زاد حتى نحن ترشح يكون للمنتخب الوطني التونسي واحد شيء لصالح اسود الاطلس. دقيقه 6 في عمر الماتش، اكيد نعطيكم فوريا مزور السكور، وتلقاو السكور كامل على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام والسيت نتاعنا موزايك اف ام.net. خليكم توت سويت مع الميكس الشرقي الكيتش بايس.

الكيتش باي سلوم على موزايكا فام. ميرسي بوكو يا سليم على المومون دو نوستالجي مع الموزيكا هذه الاورينتال، موزيكا اللي كبرنا بها الحقيقه ونعرفوها مليح مليح. الموزيكا مازالت متواصله على موزايكا فام. توت سويت فاينل سيليكشن. فاينل

موزيكا فام فاينل سيليكشن في بنت الفام. كل نهار جمعة نختار لكم أنت معين مع الدالي بن أحمد. اليوم بعد يستنى فيكم يربا بوينا البوريتو كيف سبانيش هارلم أوركسترا في اسكوتشا ريتمو. ولكن توت سويت بوبياي صوبري المار من عند كوانتيك. Enjoy the music.

0: أحمد فروكو إيسوس تيسوس البريسو عرفتوها في لسيرين ناركوس أحسن أغنية كانت عند بابلو إسكوبار هكا قالوا الحقيقة ميد دوتفاسان الجو اللاتينو هو شوا متعتني بن أحمد الليلة في فاينل سيلكشن كرمانا نمشيو في لانفواياج ميزيكال سمعنا الشرقي سمعنا اللاتينو أما زيدا من توا حتى نص الليل عنا إلكترونيك ميوزيك
1: بنت لفهم People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
4: It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds.
5: The Friendship Mix with Tomorrowland كيما كل نهار جمعة موجود معانا أكيد في بنت لفهم اليوم The Friendship Mix يجينا من عند لو ديو فرنسي Offenbach ديو Gold Certified وعندو سنوات نلقاوهم في المين ستيج متاع Tomorrowland Belgium أما زيدا Tomorrowland Winter Enjoy the best music The Tomorrowland Friendship Mix with Offenbach على Mosaic FM

The Tomorrowland Friendship Mix with Offenbach. دخلتنا الاخر بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل. شكرا لكم الفريق. احنا كل عادة نعطيكم غونديفو في بين التلفين من الاثنين للجمعة 3 سوايع من 9:30 الليل.

فيهم أحسن الموسيقى برشا ربح وكاش وما ننسيوش لابونيمور. بعد شوية يجيكم مراد دريدي في الأخبار. كان معكم يسري جديدي. انتخطون خليكم يو انجوي لا سيليكسيون دو أوفنباك في تومورلاند فرينشيب ميكس على الفريكونس لولا في تونس. تصبحوا على خير.

0: أهلا وسهلا بصحابنا وحبيبنا أنجوينكم. عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل الجمعة سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكان هذا اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر على نجاح الدبلوماسي الذي حققته سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الأفريقي متمنيا لها مزيد التوفيق ونجاحها. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكر الإنساني يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة. مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني تفيد بأن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن أملها في نقل نحو 300 ألف مسافر خلال هذا العام وتحقيق نسبة مماثلة. شركة جات إثنان الرائدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة تعلن عن إطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال الصيف عام 2027. وستقوم أكبر شركة تنظيم رحلات سياحية في المملكة المتحدة وثالث أكبر شركة طيران هناك بتسيير رحلات إلى تونس انطلاقا من 5 مطارات، وذلك ابتداء من يوم 1 ماي 2027. وزارة السياحة تعلن الجمعة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسة السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يشرف الجمعة على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجاوي عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، وتم خلال الجلسة تقديم عرض فني مفصل حول مدى تقدم الأشغال حيث بلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. كما تم الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع والمتمثلة أساسا في بعض الإشكاليات العقارية وتعطل عمليات تحويل شبكات مختلف المتدخلين العموميين المتواجدة ضمن حوزة الأشغال والتي تم تجاوزها حسب أفادت به الوزارة في بلاغ لها. في اليوم الثالث على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وبعد 113 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإن ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. سفير إسرائيل في واشنطن يعلن أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من 11:30 بتوقيت واشنطن. وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مهند الدريدي.
1: الأولى في تونس.